0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: في مكان ما.
3: في مكان ما. في مكان ما.
2: الإعداد الدرامي إياد ودي عسمندر. الإخراج أحمد عقل.

0: تفضلوا يا شباب، هذا حقكم.
1: شكلهم أكثر من حقنا.
0: هدول 10,000 ذهبي.
1: شو؟
0: وبعدين أنا مالي دافع شي من جيبتي، هدول من جيبة شمروخ.
1: ما كشف المقلب لسه؟
0: رح نتركه يستوي على مهله. حقكم وأخدتوه، وحقنا وأخدنا، وهذا المهم.
1: بس كان لازم يتعاقب مشان ما يعيدها مع حدا تاني.
0: عقوبته جاي على رجليها، وكل شي بوقته. حلو،
1: معناها نحنا صار لازم نودعك. تأخرنا كتير عضيعة.
0: اتشرفت بمعرفتكم.
1: ونحنا كمان.
0: درب السلامة. على فكرة أنا وإخواتي رح نفتح شغل جديد بمنطقتكم، ورح نلتقي مرة تانية أكيد.
2: بتشرفنا بأي وقت.
1: وفضلك يا سيدي ما رح ننساه كل العمر.
0: الفضل إلكم بكشف هالمحتال. إمتى السفر؟
2: بكرة الصبح إذا الله راد.
0: درب السلامة يا رب. درب السلامة.
1: الله يسلمك.

0: يا الله شو اشتقت لك. انت منيح؟ صحتك منيحة؟
1: انا منيح امي وصحتي ممتازة. اكلوا مرعى وقلة صنعة، ما كان عندي شيء اعمله الا اكل واشرب.
2: حدا شافك وانت جاي؟
1: لا ابدا، انا طلعت من البيت وقمروخ كان بغرفة شمروخ، خبرته من بعيد اني طالع، قلت له رايح جيب كم غرض.
2: طيب كتير منيح.
0: اليوم رح اعملكن احلى اكل بعد ما رجعنا اجتمعنا كلنا مع بعض.
1: اي والله يا ريت يا امي، لانه هذا قمروخ طبخه ماله طيب بالمرة.

0: هلأ صرنا مثل الفرسان.
1: عن جد خجلنا من كتر ماله منيح سعد معنا. لك أصر إلا ما نركب حصانين بالرجعة الضيعة.
0: بس يبدو مانك عم تتعود عليه وعم تعامله وكأنه حمار وتقله حا وهش. ترى إذا زعل منك الحصان بيقلبك عن ظهره. دير بالك. ها
1: عن جد عم تحكي؟ لا إذا هيك خلاص ما بحكي إلا قصائد مدح.
0: أخ منك يا شاعر زمانك. سمع الحصانين قصيدة بلكي بصيروا أسرع.
1: إذا هيك فوراً بسمعهم قصيدة لأنه مالي مصدق يا عبيد إمتى أوصل عالضيعة.
0: يلا يلا بلش وأنا والحصانين عم نسمعك.

0: ولي ولي كمان اليوم ما لقيته، ما ضل مكان ما دورت فيه، فص ملحوق اختفى.
1: عمى معقول؟ يا عمى معقول يكون؟
0: ها؟ يكون شو معلي؟
1: يكون فرحان شافه بالسوق وعرفه وخطفه.
0: ولي لهالدرجة فرحان حقود؟ ما بظن انه يعمل هيك.

0: لكن وين اختفى مرجان؟ اه وين اختفى؟ ولك دفعت كل شيء معي منشان اشتري الارض بيقوم بيختفي السيد مرجان؟ شو قصد في هاي؟ اه
1: يا كذاب الكذابين، من بعد ما شفت الذهب الباقي بمخبأك السري عرفت قديش انك واحد وضيع وخصيص يا واطي.
0: ولك وين سرحت قمروخ؟
2: ها؟ معلم، نحن صار لنا يومين عم ندور وهذا الثالث، يعني لو بده يبين كان بين.
0: طيب شو بدنا نعمل هلا؟ ها؟ من دونه ما رح نعرف محل الصناديق ثلاثة الباقيين.
2: طيب معلم، أنت ما لمحت شي بالخريطة عن مكان ولو صندوق واحد؟
0: ولك من كتر ما له ذكي شق الخريطة ورماها من الشباك منشان يضمن حاله.
2: طيب شو رأيك؟ أنا رح شوف السمسار، مو قلت لي إنه هو بيعرفه من زمان؟
0: عفارم عليك، يلا روح شوفه بسرعة وارجع لعندي. ولك بسرعة يا قمروخ قبل ما تغيب الشمس، يلا.
2: طيب معلم لا تفلش، يلا فورا. ها

0: لسه لهلأ ماله حاسس بالضرب يلي أكله، وقمروخ رح يدوب من كتر ما دور على نبهان.
1: نوعية شمروخ بدها هيك عقاب، لازم يدوق اللي داقوه الناس. قديش في عالم اتضررت من وراه؟
0: أكيد اتضرروا كتير ناس، بس الحمد لله قدرنا نوقفه عند حده.
2: يمكن الشباب هلأ بيكونوا وصلوا على ضيعتهم.
3: والله ما في أطيب منهم، كتير عشرتهم حلوة، بس افتح شغل بمنطقتهم، رح زورهم أكيد.
0: وأنا وعدتهم كمان بزيارة.
2: طالما هيك نروح لعندهم كلياتنا مع بعض ونفتح شغل سوا.
3: بس أكيد مو قبل ما نتعشى عشا مرتب من إيدين الست الوالدة، مو هيك أمي؟
4: بتكرم عيونك. يلا عايمة.

0: شباب
1: والله الضيعه فاضيه
2: صدقوني صدقوني يا شباب لو انكم تاخرتوا كمان شوي كنت راح اطلع وراكم.
3: لا منيح اني ما طلعت وعذبت حالك. الحمد لله الامور كلها مشيت مثل ما بدنا وقتها.
0: انا يا جماعه الخير باختصار ومشان ما ناخركم على بيوتكم رجعوا الذهبات.
4: اطمنوا يا جماعه اطمنوا رجعوا فوقن زياده كمان.
2: فوق من زياده يعني
3: يا جماعة يا جماعة معنا 10,000 ذهبي. بكرة الصبح مرجع لكم كل شي دفعتوه والباقي راح نظبط فيه أمور الضيعة ونفتح عناية مي من النهر لأراضينا. اللي بيزيد بنجوز فيه شباب وبنات الضيعة. شو رأيكم؟
2: ما عاد أنا ما بدي أتجوز.
4: يلا يا جماعة عن إذنكم لازم نشوف أهالينا واجتماعنا بكرة الصبح هون إن شاء الله.
2: إن شاء الله اجتمعوا حبيبي اجتمعوا.
3: يلا خاطركم يا جماعة خاطركم.
2: السلام عليكم. رجعوا الذهبات.
0: يسر أموركم يسر 10,000 ذهب والله بخف الضغط على الزوجة.

0: ولك شو صار معه؟
1: والله يا معلم سألته وقال لي ما شافوا نهائيا.
0: شلون؟ العمى معناها ما بقي غير فرحان. ليك أنا رايح لعنده وواجهه.
1: روح معك؟
0: لا أنت خليك هون أنا ما بطول.
2: يبدو أنه أيامك خلصت يا شامروخ بيك. يا واطي تعرف أنه هلأ أنا إجت فرصتي. أنا رح أخذ كل شي حاطه ذهب بالمخبأ السري تبعك واطلع ماشي سفينة برات هالبلاد وتبلش أيامي أنا من جديد. وحضرة جنابك خليك هون مع خيبتك وفشلك يا واطي.

0: سالم غانم وبكرة بس نوزع الذهب على الناس بتجهزي حالك لتنزلي معي على المدينة انت والولاد.
1: عنجد؟
0: ايه مو هذا اللي كنت تتمنيه من زمان؟
1: اي والله
0: انا رح احقق لك هالامنية.
1: لك الله لا يحرمني منك يا احن جوز بهالعالم.

0: مين رح يجي لعنا بهالوقت؟
1: عادي أمي عادي، أنا رح أفتح الباب وشوف مين. أهلين عمي شمروخ، تفضل.
2: مرجان، أنت هون؟
3: قصدك نبهان، هذا ابني الثالث يلي ما عرفتك عليه.
2: يعني كل شي صار كان ملعوب خدعة.
4: مثل ما خدعته لأبي وبعته الأرض يا تاجر صالح.
2: صالح.
4: مو هاد آخر اسم استخدمته بالنصب والاحتيال بضيعة فقيرة؟ وشريكك شامخ يلي هو قمروخ؟
2: أنا بريء، أكيد في سوء تفاهم.
3: لا، قوم اطلع من بيتي يا نصاب قبل ما خلي ولادي يرموك مثل الكلب. على فكرة تاجر السمسم يلي عم تتعامل معه بيقول لك خيرة بغيرة. يلا اطلع اطلع من بيتي يا نصاب يا معتال اطلع.

يا قمروخ قمروخ، لك راح يغب على قلبي. وينك يا قمروخ؟ شواد، المخبة تبعي مفتوح وفاضي. عملت فيني يا قمروخ، عملت فيني وسرقتني وهربت، ولك انا خسرت كل شي. ما بيلي شي، ما بيلي شي. اي صدري شو صار لي؟ اني عم تلفيني.

0: يا سلام يا سلام، سلم يا سلام. لما اركب بها السفينه راح يبلش عهدي انا. انا قمروخ قمروخ، وانا ماني اسف على فقدانك يا شمروخ الواطي واطي واطي. 250,000 ذهب مخبيهم وبتشتكي قدامي انه ما في معك، وبتضحك علي انه انا شريكك. فشرت عينك. انا كل الاحوال هدول بيضلوا حقي، وانا ما بعتبر حالي سارقهم منك يا واطي واطي.
1: يلي مسافر يطلع على السفينة، يلي مسافر يطلع على السفينة.
0: يا عيني يا عيني، إجا عهدك يا قمروخ، أول خطوة بعهدك الجديد. يا رب.
2: كنتم مع في مكان ما.

0: الإعداد الدرامي
1: إياد وديع سمندر. يساعد في الإخراج عدنان منصور.
0: الإخراج أحمد عقل.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
2: النحل. قبل أن تضع الأرض أوزارها، وقبل أن يخط الإنسان أولى خطاه على ثرى هذا الكوكب، وقبل أن تبنى المدن وترسم حدود الممالك، كانت هناك أجنحة ميكروسكوبية تعمل بصمت لتحفظ توازن الحياة وتكتب بحركتها اللاهثة على أوراق الزهر أولى قصائد الوجود. 100 مليون عام لم تكن مجرد سنين تطوى في سجلات الزمان، بل كانت قصة ثبات وإعجاز. مخلوق لا يملك مخالب ولا أنياب ولا قوة الجوارح، ومع ذلك يحمل في جسده الصغير أسرارا حيرت العلماء وألهمت المهندسين وأدهشت الرياضيين ولفتت أنظار الأنبياء. إنها النحلة، عرش من نور صامت وإمبراطورية فاضلة لا تتكلم بالصراخ، بل تعزف ألحانها بلغة الضوء والرائحة والشهد. كائن خصه الله عز وجل بصورة كاملة في محكم التنزيل، وأوحى إليه وجعل فيما يخرج من بطونه شفاء للناس. أي سر إلهي هذا الذي يجعل آلاف النحل يعيشون في مدينة واحدة بلا فوضى ولا نزاع ولا أنانية؟ وكيف تدير الملكة عرشها بلا استبداد؟ وكيف تقدم العاملات أرواحهن في فناء مطلق دفاعا عن المملكة؟ من علمها أن تبني بيوتا سداسية أصلابا؟ يعجز العقل البشري عن ابتكار ما هو أكفأ منها؟ وكيف يستطيع عقل بحجم حبة سمسم أن يحسب زوايا الشمس ومجالات الأرض المغناطيسية ليقود أفراده عبر نظام تحديد مواقع بيولوجي GPS أعجز عمالقة التكنولوجيا الحديثة؟ داخل كل خلية حضارة كاملة لا تعرف الكسل ولا تعترف بالصدفة، مهندسات يبنين وممرضات يربين وكشافات يجبن الحقول بحثا عن الرحيق، منظومة دقيقة تطبق قيم التعاون والإيثار منذ ملايين

0: سنين قبل أن يكتب الإنسان منشورات الحكمة.
1: ومن قطرة رحيق تجمع من بين الأزهار إلى قطرة شهد تخرج صافية من الخلية، تمر رحلة طويلة من الإبداع والإتقان ليكون العسل هدية إلهية، ويتحول عطاء الطبيعة إلى غذاء ودواء وحياة.
0: في هذه الرحلة الوثائقية سنبحر بين نور الآيات القرآنية وهدي السنة النبوية الشريفة والموروث الشعبي، وندخل أعماق الخلية لنستكشف لغتها وهندستها وطبها واقتصادها ودورها في بقاء كوكب الأرض.
1: هذه ليست حكاية حشرة صغيرة فحسب، بل حكاية النظام وحكاية الحياة وحكاية الإعجاز. ومن هنا تبدأ الحكاية.

0: حين نتأمل كتاب الله الخالد نجد أن الخالق سبحانه وتعالى لم يضع أسماء الصور عبثا، بل جعل اسم كل صورة مفتاحا لأسرارها ومقاصدها. ومن بين 114 صورة أفرد التنزيل صورة كاملة تدعى صورة النحل، صورة تعرف في التراث بصورة النعم، لأن الله عدد فيها أصول النعم التي أسبغها على عباده من السماء والأرض والدواب.
1: وليس مصادفة أن تسمى سورة النعم باسم هذا الكائن الصغير، فالنحلة في سلوكها وإنتاجها هي المجسد الحي للنعمة الهادفة، كائن لا يأكل إلا طيبا ولا يخرج منه إلا طيب، ولا يكسر عودا ولا يفسد زهرة. وكأن إطلاق اسمه على السورة هي تنبيه لبني البشر كي ينظروا إلى هذه المعجزة الماشية على أرقاق الأزهار، فيتعلموا منها كيف تكون الحياة بناء وإصلاحا وعطاء بلا إيذاء.
0: وقد خلد القرآن الكريم هذا الكائن في مشهد يفيض بالجمال والروعة، حيث قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

0: تأمل معي هذا التدرج الإلهي العجيب. تبدأ الآية بقوله: وأوحى ربك إلى النحل. وحي إلهام وفطرة، فالخالق لم يترك النحل ليعمل بالصدفة، بل أودع في برنامجه الجيني دستورا صارما، ثم أمره بالاستقرار أولا: أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالإبداع لا يولد إلا من مأوى آمن، والتدرج في المأوى يغطي كافة البيئات البرية والنباتية وما يبنيه الإنسان.
1: ثم تأتي مرحلة العمل والتنقل، ثم كلي من كل الثمرات.

سبل ربك ظللا، مسارات وطرق ممهدة في الهواء تمشي فيها النحلة بهداية ربانية، مستعينة بأشعة الشمس والمجالات المغناطيسية دون أن تضل طريقها أو تتصادم مع رفاقها. ثم يأتي المختبر الصامت داخل هذا الجسد المجهري، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، تحول كيميائي مذهل يقع داخل أمعاء النحلة، ليتحول الرحيق البسيط إلى عسل معقد غني بالأنزيمات والمطهرات، وتتعدد ألوانه بتعدد الأزهار والتربة وشعاع الشمس، وتختم الآية بالغاية الكبرى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

ولم تقف الشواهد عند حدود القرآن، بل جاءت السنة النبوية الشريفة لترسخ مكانة النحل وأهمية منتجاته في تشريعات الصحة والطب، وتضعه ضربا للمثل في السلوك الإنساني القويم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. كما جاء الحديث الدال على المداومة والاستشفاء بما أودعه الله في بطون الخلية، فيما رواه الحاكم وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين شفاء الروح بالقرآن وشفاء الجسد بالعسل. وروى الإمام مسلم في صحيحه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله دواء لأخيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: سقه عسلا. فذهب ثم رجع وقال: سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا، أي إسهالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سقه عسلا. فذهب ثم رجع وقال: سقيته، فلم يزده إلا استطلاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، سقه عسلا. فسقاه فبرئ. وهو دليل نبوي على ضرورة المداومة والصبر على العلاج الطبيعي حتى يأخذ وقته في التطهير. ولم يكن النحل في كلام النبوة مجرد مصدر للعلاج، بل كان مدرسة أخلاقية وسلوكية. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة، أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. يا له من تشبيه نبوي باهر. المؤمن كالنحلة، خفيف الظل، طيب المطعم، نفع محض أينما حل، لا يؤذي العود الذي يقف عليه، ولا يترك خلفه إلا العسل والبركة.

0: ولحماية هذا الكائن النافع ومنع العبث ببيئته جاء النهي النبوي الصريح عن قتله. فقد روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. إنها المنظومة الإلهية المتكاملة، تشريف في الآيات وتأكيد في الأحكام وضبط للحماية البيئية في السنة النبوية، ليظل النحل شاهدا خالدا على حكمة الخالق في أدق مخلوقاته. إذا كان العلماء قد رأوا في النحلة معجزة بيولوجية في التشريح والهندسة، فإن الشعراء والحكماء عبر العصور رأوا فيها رمزا وجدانيا يفيض بالجمال، وأعلى مثال تضرب به الأمثال في الإخلاص والإيثار والعطاء الصامت. مخلوق لا يملك ضجيج السباع ولا هيبة الجوارح، لكنه يعمل بصمت ليترك أثرا لا يزول. تخرج النحلة في الصباح التليد تطوف بين الأزهار، لا تأخذ منها إلا مقيم حياتها، لتجود على البشر بأعذب طعام عرفه التاريخ، فصارت رمزا للإنسان الذي يعمر الأرض ولا يبتغي ثناء ولا شكورا. وهذا المعنى الأدبي السامي يستند إلى أصل نبوي شريف، حين شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنحلة فقال: مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسر. فغدت النحلة عنوانا للنقاء ولين الجانب وحسن التخير وبركة الأثر.
1: ولذلك ارتبط حسن الحديث في الشعر العربي بشهد العسل، فصنع الشعراء من دأب النحلة صورا بلاغية ساحرة. ومن أجمل ما قيل في الموازنة بين جهاد النحلة وجحود الإنسان قول الشاعر أبو العلاء المعري: أعجب للنحل في خلاياه يبني سداسي المباني للرحيق، ويجمع الشهد للإنسان عفوا ولا يرجو العطاء من الصديق.
0: ويرى حكيم الشعراء أبو تمام في انتقائية النحلة دليلاً على ترفع أصلها ونقاء معدنها، قائلاً: جنيت الشهد من بعض الأقاحي ولم تذمن منابته النحال، وقال: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، وتوقى لسع النحل في جنياته إن الشفاء يكون في الآلاء.

بينما يرسم ابن الرومي بريشته الدقيقة مشهد الطواف الدؤوب للنحلة بين أكمام الزهر لتجلب الشفاء للصفوة، فيقول: تطوف على الأزهار مثنى وموحدة، وتجني شفاء للأنام مصفدة. ولم يقف هذا الإلهام عند حدود القصيدة، بل تسلل إلى الأمثال الشعبية في بادية العرب وحضارها، فترجمت سلوكيات النحل إلى حكم تختصر تجارب الحياة. فكانوا يقولون للحث على التريث وعدم الانخداع بالظاهر: لا تمدع

0: النحلة حتى تذوق عسله، وعند الحث على الصبر في طلب المعالي، من بغى العسل صبر على لسع النحل.
1: وفي ريف بلاد الشام والمشرق العربي كان النحل شريكا في الأمن والخصب، فكان الفلاحون يستبشرون بوجود المناحل قرب بساتينهم ويقولون: إذا عمرت المناحل عمرت البساتين، دليلا على إدراكهم الفطري لدور النحل في إثمار الطبيعة وتلقيحها قبل أن تؤكده العلوم الحديثة. وكان من أبلغ أمثالهم في عزة النحل وكبريائه، كانوا يقولون: النحل بيطفش من وجه الضيم، إشارة إلى أن الخلية تهجر مكانها إذا ساد فيه الجور أو القسوة.

من الأخبار والتأملات الفطنية التي حفظها التراث العربي ما أورده الأبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، حيث يحكى أن ملكاً أراد اختبار فراسة أحد حكماء بلاطه، فوضع أمامه بستاناً فيه أزهار طبيعية وأخرى مصنوعة بدقة فائقة من الحرير والديباج لا تفرقها العين، فما كان من الحكيم إلا أن أمر بفتح النوافذ وأطلق سرباً من النحل، فما هي إلا لحظات حتى تجاوز النحل الأزهار المزيفة وهبط مباشرة على الطبيعية بحثا عن الرحيق. حينها قال الحكيم: إن الحقيقة لا تخفى على النحل، وإن خفيت على أعين الملوك.

0: ولم تقتصر هذه المكانة على أدبنا العربي، بل احتلت النحلة صدارة الحكايات التراثية العالمية وكتب الفكاهة. ففي تراث كليلة ودمنة وحكايات أيسوب الشهيرة قدمت النحلة كأعلى نموذج للمواطنة الصالحة، فهي الكائن الذي يذوب فرده في مصلحة المجموع وتضرب بها الأمثال في طاعة قيادة المملكة وتقسيم العمل والتضحية بالنفس دفاعا عن الوطن والخلية.
1: وفي الموروث الأوروبي القديم سادت عادة شعبية تعرف بإخبار النحل، حيث كان ينظر إلى النحل كفرد أصيل في العائلة، فيذهب صاحب الدار ويهمس في ثقوب الخلية بكل حدث جليل، سواء عند زواج أحد الأبناء أو قدوم مولود أو وفاة صاحب البيت، معتقدا بأن إخفاء الأخبار عن النحل يجعله يحزن ويهجر مملكته.
0: وهكذا تحولت النحلة في الشعر إلى رمز للنقاء، وفي الأمثال إلى عنوان للعمل والاجتهاد، وفي الحكايات إلى معلمة في الحكمة والوفاء والتضحية.
1: فإذا كان العلماء قد وجدوا في النحل معجزة بيولوجية وشكلا هندسيا معجزا، فإن الأدباء رأوا فيه قصيدة لا تنتهي، ورأى فيه الإنسان القدوة الأولى في الإخلاص والعطاء.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوق.

حوت بهتاني بالصيف.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: إخراج ثراء دبسي. العثور على عيروت.
1: هل ستغادرنا حقا يا سيف؟
2: يا ملك شاذلوخ، أنت تعلم أنني خرجت من مدينة الحمراء في اليمن للبحث عن خادم عيروت.
1: نعم.
2: وعلي أن أكمل طريقي، فقد تركت ورائي زوجات وأبناء ومملكة تحتاج إلى إدارة.
1: وأين وجهتك الآن؟
2: وجهتي كنوز النبي سليمان.
1: إذن اسمح لي بتقديم هدية تنفعك في سفرك.
2: هل ستثقل علي يا صاحبي بهذه الهدية؟
1: لا لا، هديتي حصان من الياقوت الأحمر ذو لجام من ذهب وسرج محلى بالجواهر الكريمة وركاب من الياقوت.
2: هل لمثلي أن يرفض هدية ثمينة كهذه؟
1: أحضر الهدية أيها الخادم.
3: حاضر.

0: هذا الحصان أغلى ما أملك، لكن لا أحد يستحقه غيرك.
1: غدا في الصباح سأطير إلى وجهتي على ظهر هذا الحصان.

0: يا غلام، لقد اشتد بي التعب وأضناني. هل أستطيع أخذ قسط من الراحة في هذه الخيمة؟
1: تفضل سيدي بكل سرور.

0: لها من خيمة نظيفة. من فرشها بالديباج؟
1: اجلس ريثما أحضر لك الطعام.
0: سيلذ لي النوم بعد أن آكل وأشبع.

0: نمت جيدا يا سيدي؟
1: كيف لا ينام جيدا من يرقد على الحرير؟ قل لي أيها الغلام، لمن هذه الخيمة؟
0: إنها لك، ستجد

0: كلما نزلت في هذه الربوع.
1: وأنت من تكون؟
0: أنا رصد جوادك الياقوتي برق، وأبي يملك الربع الخراب من أول جبل قاف إلى كنوز سليمان عليه السلام، وكل مكان أحل فيه يحضر لي أعوان كل ما أحتاج إليه.
1: ما أنت إلا نعمة أنعم الله بها علي.
0: سيدي، هل من خدمة أقدمها لك؟
1: لقد قدمت لي الكثير، وعلي أن أركب حصاني الآن وأمضي في سبيلي.

0: ما الذي أصابك؟ هل أجهدك الطيران؟ لماذا نفقت الآن وتركتني؟
1: أحدثت رائحة الكافور دوارا في رأسي، وكذلك أتعبه السفر ومشقة الطريق.
0: يا قصة، أنت تأتينني في أصعب أوقات.
1: لقد سبقتك إلى كنوز سليمان، وأنت الآن في بلاد الكافور، وقد قتلت برق البروق من التعب، لكن لم يبق أمامك إلا الشيء اليسير، وستنال ما خرجت في طلبه في وقت ليس بالبعيد. إلى اللقاء.
0: عاقصة!

0: وتستريح قليلا.
1: عيروت، عيروت، ما هذا؟ أخيلة تأتيني مع قدوم المساء.

0: من أنت؟ هل لبثت بقربي طويلا وأنا نائم؟
1: أنت من ينام في أرضي، فمن تكون؟
0: أنا من أرض الله الواسعة، وبدوري أسألك من تكون.
1: أنا السيسبان، ملك هذه الأرض، وأبي الزنزلخت كان قد صنع قبل وفاته حصانا من خشب الزنزلخت هذا، وقد رأيت البارحة في منامي رجلا يأمرني بالإيمان ويطلب مني أن أعطيك جوادي ليقطع بك أرض الكافور.
0: أنا فعلا أحتاج إلى حصان يا سيسبان.
1: وهذا الخاتم لك أيضا، خذه وضعه في إصبعك.
0: أشكرك على صنيعك، خاصة تقديم الحصان.

0: ابقى عندي بضعة أيام قبل أن تغادر إلى وادي النور.
1: وهو كذلك، على الأقل نتحدث عن شؤون الدين خلال هذه الأيام.

0: مرحبا بك أيها الفارس، هل تعلم أنك في وادي النور؟
1: نعم أعرف،
0: أنا ليث وزير ملك وادي النور، وأحب أن أعرف سبب قدومك إلينا.
1: أنا عابر سبيل، بغيتي كنوز الملك سليمان.
0: أهلا أهلا بك، أظن أن هذا زنزلخت جواد السيسبان.
1: نعم صحيح، إنه زنزلخت جواد السيسبان.
0: هل تسمح لي بتجريبه؟
1: إذا شئت. نعم نعم نعم تفضل.
0: أوه، وما هذا الخاتم؟ دعني أضعه في إصبعي لو سمحت.
1: لو لم تكن وزير ملك وادي النور لما أعرتك خاتمي.
0: أشكرك أشكرك.
2: أيها المخادع، إلى أين تمضي بحصاني وخاتمي؟ كيف اضطرت حتى لمست السحاب؟

لقد نلت جزاءك حين هويت من أعلى وتحطمت، لكنك حطمت جوادي معك وأضعت خاتمي أيها المنافق.

0: إنني أسير في واد فيه زرع غريب. ترى ما هذا الزرع؟
1: هذا قصب يا سيف، فلا تهتم به، امضي إلى شأنك ولا تلقي بالا إلى ما تراه. فهذا شهر الكافور والعنبر، وهذه الأرض هي أرض المعادن والأحجار الكريمة، وفيها مغريات كثيرة.
0: آخ، ومتى أكون قريبا من أرض الكنز؟
1: انظر إلى ذلك الوادي حيث يرتفع عمود من نور يمتد بين السماء والأرض، ذاك هو الدليل على كنوز سليمان عليه السلام. تقدم إليه حيث ستجد عينا جارية ماؤها أبيض من اللبن وطعمها ألذ من الشات.
0: ومن سأكلمونك؟
1: اذهب إلى الوادي وابحث عمن يجيب عن أسئلتك.

0: من أنت؟
1: أنا سيف بن ذي يزن، جئت قاصدا كنوز سليمان عليه السلام.
0: كنوز سليمان؟ وما شأنك بهذا المطلب المستحيل؟
1: يا حارس الوادي، سبقني إلى هذه الربوع خادمي الأمين عيروت، وقد انقطعت عني أخباره، ولن أعود قبل أن أعثر عليه وأرجعه معي إلى مملكتي في اليمن بإذن الله تعالى.
0: حسنا يا سيف، إن إيمانك بالله سهل لك العسير، سأدلك على الطريق. سر بحذاء هذا الجمل، فإن وجدت منعطفا فسر فيه مسافة فرسخين، تجد واديا لا نهاية له، هناك كنوز سليمان التي تبحث عنها.

0: من نحاس أحمر وأصفر وأبيض، يعوم في بركة واسعة الأطراف. يا الله، أي سمك هذا؟
1: هذه البركة يرجع عهدها إلى عصر النبي سليمان عليه السلام. أما السمك فهو ما طلبته الملكة بلقيس، ودعا سليمان ربه أن يخلق لها ما طلبت، فاستجاب الله لدعائه وهو على كل شيء قدير
0: سبحانه وتعالى.

0: الحمد لله. لقد ذهب عني حزني وخوفي عليك. خذ هذا الطعام وهذا الشراب قبل أن تصعد الجبل حيث الكنوز.
1: سلمت يداك يا عاصم.

بهذه الكثرة وقد كرست على شاشة أهرامات مختلفة ألوانها، فمنها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والأزرق، ويصل بعضها ببعض سلسلة من الحديد، وبسلسلة لوح من الفضة عليه نقش كدبيب من النمل، وبينها مصطبة. من هذا العفريت ضخم الجثة الذي يتربع على المصطبة؟

0: ذكرك أيها الوضيع بأنني كيهوب حارس الكنز.
1: لا لا لا تذكرني يا كيهوب، لأنك أفنيتني من الضرب والتعذيب.
0: اخلص اخلص
1: سيدي، أنا مستدن. أنت هنا، أتركني يا سيدي وأنقذني من هذا العذاب الأليم.
0: إلى من توجه توسلاتك؟
2: إلي أنا يا كيهوب.
0: أيها الأهوال، ألقوا القبض على هذا المدعي واعذروه ليحبسه مع رفيقه.

0: أعددت علي 5000 عفريت سأحولهم بسيفي المرصوق إلى بدد من حولك. إن سيفي هذا يفح لهيبا كلهيب جهنم.
1: مهلا مهلا يا هذا، لا تجرد سيفك حتى تعلمني من أنت ومن أين جئت.
0: أنا سيف بن ذي يزن، جئت من مدينة حمراء اليمن لأغراض ثلاثة. أولا لأنظر كنوز سليمان عليه السلام، وثانيا لآخذ حلة السيدة بلقيس، وثالثا لأخلص خادم عيروض الذي تحبسه عندك.

0: إن كان كل ما ذكرته حقا فحاجتك مقضية، لأن السيدة بلقيس أوصت بأن حلتها لمن حدثتنا عنه، وعزز صدقك عندنا هذا الخال الذي أراه في وجهك، فقد جعلته بلقيس أمارة إلى مالك. تقدم، هي تقدم إلى الباب واقرع.
1: أيها الحارس افتح الباب، أنا سيف بن ذي يزن بن أسد البيداء بن بهلول بن حمير بن كوش بن نوح عليه السلام.

لقد انفتح الباب. ومن صدقك؟ اسمح لي، اسمح لي أن أقبل يدك. ادخل الآن، ادخل ولا خوف عليك.

0: جواهر وذهب وفضة ما لا يحصي عدد.
1: اقترب اقترب السرير اللؤلؤ، الحلة هناك.
0: يا إلهي، إنها سرة مطهمة بالجواهر والياقوت والزمرد.
1: خذها وعد من حيث أتيت. هيا
2: استودعك الله يا كيهوب.
1: انتظر لأفك قيد هيرود.
2: لا، أنا من سيفك قيده، اسمح لي.

0: حمدا لله على سلامتك يا سيف.
1: تهنئينني وحدي يا عاكسة؟
0: أعطني الحلة لأراها.
1: الحلة لك إن قبلت الزواج من عيرود.
0: لكن عيرود لم يحضرها ولا تعب في الحصول عليها، بل أنت الذي تعبت في خلاص عيرود وإحضار الحلة، فأي فضل له بعد ذلك؟
1: يا عاكسة،
0: لقد جاء إلى الكنوز ورمى نفسه في السجن، ولولا أنك خلصته لبقي في سجنه حتى الموت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء عيرود إلى الكنوز معرضا نفسه للمخاطر والمهالك من أجلك، فما ذنبه؟ ما ذنبه إذا بلغ سعيه حد العجز ووقع في يدي غرمائه فسجنوه؟ أليس ما بذل من جهد وما لقي من مشقة كافيا؟
0: حسنا، أعطني الحلة لآخذها إلى أبي وأعلمه برغبة عيرود في الزواج مني، وإن كان لا فضل له في إحضارها.
1: خير الكلام ما قل ودل يا عاكسة، إن رضيتي بالزواج منه فخذي الحلة، وإلا لا سبيل لك إليها.
0: أنا ذاهبة يا سيف، فهنأ أنت وعيرود بالحلة.
2: لماذا أغضبتها يا سيدي؟ نحن لن نحضر الحلة إلا من أجلها.
1: عيرود كدت تموت من أجلها، ومع ذلك رفضت أن تقول كلمة واحدة نفهم منها أنها وافقت على الزواج منك، فلماذا تدافع عنها؟
2: ربما رغبت أن تستوثق أن الحلة لها، ولم ندبر مكيدة لإيقاعها.
1: أتدافع عنها يا عيرود؟
2: سيدي أعطني الحلة.
1: ماذا؟
2: أعطني الحلة لألحق بها.
1: خذها وتولى أنت تدبير أمرك، فإن أخذتها ورفضت الزواج منك كنت أنت الجاني على نفسك يا عيرود.
2: أشكرك يا سيدي.
1: اسمع يا عيرود، لا تنتظر مني بعد الآن أدنى معونة.
2: سأعطيك

سامحك الله يا عاقصة، سامحك الله على ما فعلتي. لقد حرمتني وعيروض فرحة العثور على الكنز، وها أنا ذا وحيدا مرة أخرى ألتمس طريق العودة إلى مملكة حمراء اليمن.

0: أين سيفي مبسوط؟ أي لص خفيف الحركة سرقه مني وأنا نائم؟
1: نوما هنيئا يا سيف.
0: كنت متعبا جدا فنمت للراحة، لكن حين استيقظت لم أجد بجواري سيف آصف المرصود ولا أعلم من سرقه مني.
1: لم يجسر أحد على سرقته غيري، أنا أخذته.
0: أنت أخذته؟ لماذا؟ رديه إلي.
1: لقد أدعبتني في رحلتك وأنقذتك من مهالك عديدة، لكنك بخلت علي بحلة بلقيس وأمسكتها عني.
0: الحلة أخذها عيروت واقتفى أثرك ليقدمها لك هدية ومهرا.
1: آثرت عيروت علي فأعطيته إياها وما باليت بي؟
0: ومن الذي خلق المتاعب لأخيه وأرهقني وأرهق نفسه؟ ألست أنت عاقصة؟ لولا أنك جعلت ذلك الكنز مهرا لك لما تعبنا في الحصول عليه.
1: أكنت مصدقا أنني سأتزوج من خادمك هذا؟
0: سأزوجك منه رضيتي أم أبيتي؟
1: ذلك لن يكون أبدا. ها هو سيفك، سألقيه في البحر.
0: حذاري يا عاقصة، إن فعلت ذلك فلا منجاة لك مني.
1: إن عدت ورأيتني فافعل بي ما شئت.

0: لقد فعلتها يا عاقصة، رميت السيف في البحر وتركتني وحيدا حائرا لا أدري ماذا أفعل. كيف سأغادر هذا البر وأعبر البحر ولا وسيلة عندي للرحيل؟ لو أنني أعرف أن الانتظار يحمل لي حلا لانتظرت ليالي وأياما، لكن لا أحياء على هذا الشاطئ سواك. بلى، هناك طائران لابثان على الشجرة.
1: يا شيخ الجناد!
2: نعم يا شيخ عبد السلام.
0: يا إلهي، إنهما يتحدثان بلسان فصيح.
1: إن سيف يتجول في هذه الجزيرة، وأخشى إن هو أغمض عينيه وقع في تهلكة لا منجاة منها.
2: ما العمل يا شيخ عبد السلام؟
1: إن كان عاقلا خلص نفسه منها، وإلا كانت هذه الجزيرة بمثابة قبر له.
2: وكيف سيخلص نفسه؟
1: في غربي هذه الجزيرة أخشاب طويلة جافة ونخيل، فإذا أحضر من هذه الأخشاب وربطها بحبال من الليف صارت كالسفينة، ثم يضع فيها ما يمكن حمله من ثمار هذه الأشجار لتكون له زاداً، يركبها ويتركها تجري في البحر بأمر الله، فإن فعل ذلك نجا وخلص.
2: أسأل الله الذي يحيي ويميت أن يلهمه العمل بهذه الفكرة ويعينه على تنفيذها

صنعت مركبي ونزلت البحر، لكنني لا أدري أين أنا ذاهب. لا شاطئ أمامي ولا عمران. لا بلى، هناك عمود من الحجر كأنه يجذب إليه مركبي وسط الماء.

0: اهلا وسهلا بالملك سيف بن ذي يزن.
1: كيف عرفتني وما رايتك ولا رايتني من قبل؟
0: انت موعود بي وانا موعود بك، لان آصف بن برخيا صنع سيفا يمانيا ورصده وطلسمه وجعله للملك سيف من سلالة التبع، وكان يعلم أن هذا السيف سيقع في البحر، فأمر الأعوان أن يقيموا هذا العمود بحيث يكون أجوف، وأن يحفظ في جوفه السيف بعد أن يسقط في البحر. وأناط بي وبالأعوان حراسته حتى تأتي وتأخذه.
2: الحمد لله تعالى على عظيم فضله وإحسانه.
0: أستطيع الآن أن ألقي العمود في البحر وأودعك وأنا مطمئن للقيام بواجبي.

0: شجرة معمرة تغري بالجلوس إلى ظلها.
1: يا سيف ابن ذي يزن، اعلم أن هذه جزيرة الغيلان، وأنت تجلس الآن تحت شجرتهم. غادر هذه الشجرة فوراً.
2: إنما وددت أن أرتاح قليلاً.
3: إياك أن تفعل. امضي إلى فلكك وتوكل على الله.

إنها أرض واسعة تحيط بها الجبال. سنامون الليلة وعند الصباح يشرح الله صدري إلى ما أراد وقدم.

0: انظر يا أخي، لقد نزل الملك سيف في هذه الأرض الغواصة التي قل أن ينجو منها إنسان.
1: يا شيخ جلال، لا بأس عليه ولا خوف من هذه الأرض.
0: كيف ذلك؟
1: إذا استيقظ سيف من نومه ومشى على يساره فهو هالك لا محالة.
0: وإن توجه نحو الجبل
1: وجد هناك قبرا مبنيا،
0: فإذا فتح القبر ودخل
1: وجد فيه ميتا هو الحكيم قانصين، فليقف على يمينه ويقرأ شيئا من الصحف المنزلة، فيمد الميت ذراعه اليمنى، وحينئذ يأخذ من إصبعه الخاتم المطلسم،
0: فإذا وضعه في إصبعه
1: بات مصونا من كل مكروه وأذى.
0: أسأل الله أن يرشده إلى جادة الصواب وأن يلهمه التوجه نحو الجبل لأخذ الخاتم المطلسم.
2: وهل لمثلي أن يتقاعس عن الاستهداء بحكمتكما أيها الطائران الحكيمان؟ سأنهض من فوري وأتوجه إلى الجبل لإحضار الخاتم المطلسم.

المخرج المساعد إياد سمندر. الإخراج

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أكثر خلق يحبه الله سبحانه من العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه، ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، وكان علبة وزيد فقيرا لا يجد ما يتصدق به، فقام فقال: يا رسول الله، إني تصدقت بعرضي على كل من ظلمني. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علبة بن زيد؟ فقام وقال: ها أنا يا رسول الله. فقال له: إن الله

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما

العلي الكبير الحفيظ.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

الحمد لله أن الله هو الوارث، الحمد لله، الحمد لله.

0: التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض. ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
2: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
4: تماسك يا أبا بكر وتمالك نفسك، إنها مشيئة الله.
5: كيف تراني يا حبيبة بعد رحيل خليل محمد عليه الصلاة والسلام؟
4: عليه الصلاة والسلام. تحمد الله يا أبا بكر، فأنت أكثر المسلمين حظا، لقد كنت الأقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: عليه الصلاة والسلام،
4: لما دعاك عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام أسلمت دون تردد، فكنت أول من أسلم من الرجال الأحرار، ثم هاجرت مرافقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وشهدت غزوة بدر والمشاهد كلها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي وافته على إثره المنية، أمرك أن تؤم الناس في الصلاة، فأي نعيم أكثر من هذا؟
5: صدقت يا حبيبة، ولكنه ترك لي إدارة شؤون البلاد والعباد، فما أعسرها من مهمة وما أثقلها مسؤولية تميد من وزرها الجبال.
4: إي والله، فأنت ما زلت بعد لم تلملم حزنك، فقد بايعك القوم في نفس اليوم الذي لاقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

0: يا أمير المؤمنين، لقد فرغت من تعيين الولاة والقضاة، وعلينا الآن التفكير في شأن الإسلام، فقد ارتدت كثير من القبائل العربية عن الإسلام.
1: فنعد الجيوش ونرسلها لمحاربة القبائل المرتدة.
0: وهو كذلك يا أمير المؤمنين. الحمد لله، لقد أخضعت جيوشنا الجزيرة العربية بأكملها تحت الحكم الإسلامي، وانتهت حروب الردة.
1: حمدا لله. الآن علينا أن نوجه جيوشنا لفتح العراق وبلاد الشام.
0: هذا بفضل حنكتك يا أمير المؤمنين،
1: وبفضل مشورتكم وحكمتكم أنت وأبي ذر وعثمان وبقية الصحابة.
2: لقد من علينا الله بفتح معظم العراق وجزءا كبيرا من أرض الشام يا أمير المؤمنين.
1: هذا من فضل الله.
0: لقد نشأت يا أمير المؤمنين وترعرعت في مكة، وكنت من رؤساء قريش وأشرافها في الجاهلية.
2: وقد اشتهرت يا أمير المؤمنين في الجاهلية بصفات عدة.
1: فما هي يا أبا ذر؟
2: هي أنك لم تكن تعيب الأنساب ولا تذكر المثالب بخلاف غيرك، وقد كنت أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر. وقد روى لي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها.
0: وكيف كان دخولك إلى الإسلام يا أمير المؤمنين؟
1: رأيت رؤيا عندما كنت في الشام، فقصصتها على بحيرة الراهب.

0: من أين أنت؟
1: أنا من مكة.
0: من مكة؟ من أيها يا أخي؟
1: من قريش.
0: من قريش، فأي شيء أنت؟
1: أنا تاجر.
0: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته.

0: وهل أعلمت أحدا بالأمر يا أمير المؤمنين؟
1: كلا يا أبا ذر، كتمت الأمر في نفسي.
2: يقال إنك لم تكن تشرب الخمر في الجاهلية يا أمير المؤمنين.
1: نعم، لقد حرمتها على نفسي قبل الإسلام، شأني شأن عثمان بن عفان، فهو أيضا لم يشرب قط خمرا في الجاهلية.
2: ولما؟
1: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته.
0: كما قيل يا أمير المؤمنين إنك لم تسجد لصنم قط.
1: نعم، ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما نهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت إني جائع فأطعمني، فلم يجبني، فقلت إني عار فاكسني، فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه.
2: وكيف كان إسلامك يا أمير المؤمنين؟
1: كان إسلامي وليد رحلة طويلة في البحث عن الدين الذي أراه الحق، والذي ينسجم برأي مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها. فقد كنت بحكم عملي في التجارة كثير الأصفار قطعت الفيافي والصحاري والمدن والقرى في الجزيرة العربية، وتنقلت من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، واتصلت اتصالا وثيقا بأصحاب الديانات المختلفة وبخاصة النصرانية.
0: ثم ماذا يا أمير المؤمنين؟
1: ثم حدث أن كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو قاعدا، فمر أمية بن أبي الصلت فقال كيف أصبحت يا باغي الخير؟ قلت بخير. قال وهل وجدت؟ قلت لا. فقال أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم، ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث، فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث.
2: فماذا قال ورقة؟
1: قال نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم، ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت يا عم وما يقول النبي؟ قال يقول ما قيل له، إلا أنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته.
0: يا أمير المؤمنين، لقد كنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية.
1: كنت أعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة عميقة.

حقيقة في الجاهلية، وكانت الصلة بيننا قوية، فقد كنت صاحبه قبل البعثة، وكنت أعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنع

0: رسالته وأدعوك إلى الله بالحق، فوالله إنه للحق. أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاة على طاعته. وقرأ علي القرآن فلم أقر ولم أنكر، فأسلمت وكفرت بالأصنام وأقررت بحق الإسلام ورجعت وأنا مؤمن مصدق.
1: لقد روى لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. كما قال لي أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟
0: وهو كذلك يا أبا ذر.
2: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولي أبي بكر الصديق الخلافة من بعده، تعود أبو بكر بعد صلاة العصر دعوة أبي ذر ليخاطب المصلين، حافا إياهم على مكارم الأخلاق وعلى التمسك بدينهم، مذكرا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يا معشر المسلمين، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر أكثرنا التزاما واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم منذ لحق به في المدينة، وقد تميز بالزهد، حتى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن مريم عليه السلام. كما تميز بالصدق، حيث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. كما اتصف بغزارة العلم والمعرفة، إذ يشهد بذلك ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب، وهو أكثر علما ومعرفة.
3: إن أبا ذر وعى علما فعجز فيه، وكان شحيحا وحريصا، شحيحا على دينه، حريصا على العلم.
0: قل يا أبا ذر، فالناس في شوق للهجتك الصادقة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مبتغي العلم، لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت إلى غيرهم. الدنيا والآخرة كمنزل تحولت منه إلى غيره، وما بين البعث والموت إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها. يا جاهل العلم تعلم، فإن قلبا ليس فيه شرف العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر له.
0: صدقت يا أبا ذر.
4: يا باغي العلم، قدم لمقامك بين يدي الله، فإنك مرتهن بعملك كما تدين تدان. يا باغي العلم، صلي قبل أن لا تقدر على ليل ولا نهار تصلي فيه، إنما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي سلطان فأنصت له حتى فرغ من حاجته، وكذا المرء المسلم بإذن الله عز وجل ما دام في الصلاة لم يزل الله عز وجل ينظر إليه حتى يفرغ من صلاته.
0: زدنا يا أبا ذر، زدنا عن طالب العلم.
4: يا باغي العلم، تصدق من قبل أن لا تعطى شيئا ولا جميعه، إنما مثل الصدقة لصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقال لهم: لا تقتلوني، اضربوا إلي أجلا أسعى في رجالكم، كذلك

0: المرء المسلم بإذن الله تعالى كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته، حتى يتوفى الله عز وجل أقواما وهو عنهم راض، ومن رضي الله عز وجل عنه فقد أمن من النار. يا باغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على فمك كما تختم على ذهبك وعلى ورقك. يا باغي العلم، إن هذه الأمثال ضربها الله عز وجل للناس وما يعقلها إلا العالمون.
1: صدقت يا أبا ذر، لا فض فوك.
2: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
3: محمد المصمودي، حسين المحنوش، فاطمة الحسناوي، سندس حمو، محمد الهادي الصغير، وأحسن ناجي.
2: ساعد في الإخراج أحسن ناجي. توظيف الإنتاج إدريس الشريف. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للأول من أيلول لعام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورتي يونس وآل

0: تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي ما تيسر له من سورتي يونس وآل عمران. ونبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور عمر جبهجي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع هذا الحديث الديني الصباحي. في هذا اليوم نتحدث عن الزواج والترغيب في الزواج وآداب الزواج. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، ويقول سبحانه وتعالى في مدح الرسل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل، ومدح أولياءه بسؤاله ذلك في الدعاء فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا أيضا تعليل الترغيب لخوف الفساد. ويقول عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين: لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. والآن نتحدث عن فوائد النكاح ومقاصد

مقاصده في الشريعة الإسلامية. يذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم إحياء علوم الدين فوائد كثيرة للزواج. الفائدة الأولى للزواج الولد، وهو الأصل وله وضع النكاح، والمقصود من الزواج إبقاء النسل وألا يخلو العالم عن جنس الإنسان. وفي التوصل إلى الولد قربة إلى الله عز وجل من أربعة وجوه. الوجه الأول موافقة محبة الله سبحانه وتعالى بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان، فالذي يتزوج من أجل الإنجاب بهذه النية أن يوافق محبة الله عز وجل في إبقاء جنس الإنسان فهو في طاعة وعبادة. الوجه الثاني طلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير مباهاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن يتزوج بنية الإنجاب، بنية إكثار مباهات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأمته، فهذا في موضع عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. الوجه الرابع طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. الوجه الرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله، فإذا رزق الإنسان بولد وتوفي هذا الولد وكان صغيرا يكون شفيعا لأبيه وأمه يوم القيامة. إذن الفائدة الأولى من فوائد الزواج طلب الولد وهو أصل النكاح. الفائدة الثانية من الزواج التحصن من الشيطان وكسر الشهوة ودفع غوائلها وغض البصر وحفظ الفرج. فمن تزوج بهذه النية فزواجه قربة وطاعة، وهو موافق للسنة. الفائدة الثالثة من فوائد الزواج ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر وإراحة القلب وتقوية له على العبادة. فالنفس ملول وهي عن الحق نفور، فإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت. وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القلب. من فوائد النكاح أيضا تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة. ويدخل في ذلك من فوائد الزواج الاستكثار بعشيرتها وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر والقبائل والعائلات. فعندما يتزوج من عائلة ما تتداخل العائلتان وتتشابكان وتتقاربان. ومن فوائد الزواج مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحق الأهل والصبر على أخلاقهم واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته للأولاد. هذه بعض الفوائد التي ذكرها العلماء للزواج، والزواج كما ذكرنا هي من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والزواج من الدين إذا قصد فيه ونوى فيه قربة من القربات التي ذكرناها كطلب الولد والتحصن من الشيطان وترويح النفس وإيناسها بالحلال وتفريغ القلب عن مشاغل البيت ومجاهدة النفس في إصلاح الزوجة وتربية الأولاد. كل هذه من فوائد الزواج، إذا قصد بها الرجل ذلك نال ثواب الزواج، واعتبر الزواج بالنسبة له طاعة وعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات،
وإنما

ما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل عمل يقوم به الإنسان إذا ارتبط بنية صالحة يعتبر عبادة، وإذا ارتبط بنية فاسدة اعتبر معصية. نكتفي بهذا القدر اليوم من هذا الحديث الصباحي، على أمل اللقاء بكم مجددا بعون الله تعالى في صباح آخر. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم حكمة. برنامج حكمة من إعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم حكمة، وحكمة حلقتنا لهذا اليوم هي: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. مستمعين الكرام، في زمن الظهور السريع والشهرة، الكل يريد أن يرى ويسمع ويمدح، وحكمة حلقتنا تدعونا للبناء في صمت، وللعظمة في الخفاء، وللإخلاص الذي لا يراه إلا الله. وكلمة الخمول لا تعني هنا الكسل والدعاء كما قد يتصور لدى الكثيرين، بل المقصود الابتعاد عن الأضواء وعن أسباب الشهرة، وأن يكون الإنسان مجهولا لدى الآخرين، لا يعرفه أكثر الناس، فعليه أن يدفن وجوده مدة من الزمن في أرض خمول، ليرعى ذاته وينضج عقله ويربي نفسه ويصفي سريرته من الشوائب. إن النواة التي نريد أن نستنبتها، إذا ألقيتها على وجه الأرض ظاهرة بين الأتربة والحجارة، ستمحق وتموت، والسبيل إلى استنباتها في دفنها في ظلمات التراب وباطن الأرض، وتترك على هذه الحال مدة، بحيث تتفاعل مع ذاتها وتخرج جذورها تحت الأرض، بعد ذلك تمزق الأتربة التي فوقها، بل تشق الحجارة وتخرج فروعها وثمارها. إذن فظهور النبات يمر بمرحلتين: مرحلة التأسيس، ثم مرحلة النمو والعطاء. والقانون الإلهي واحد، سواء فيما يتعلق بالنواة والبذور التي تستنبت، أو بالإنسان الذي يريد أن يكون ذاته بالتربية والتزكية، بعيدا عن ضجيج الأنشطة الاجتماعية. ولو أن هذا الإنسان قفز فوق مرحلة التأسيس، وبدأ عمله فوق مسرح الشهرة وتحت الأضواء الساطعة، فإن مآله الخيبة والفساد، لأنه إن تكلم لن يصدر عن علم ناضج خالص لوجه الله، وإن هو أراد السير على صراط الله فلسوف تعوقه نفسه الأمارة بالسوء عن الانضباط بهذا السير. وإذا اتجه إلى الأنشطة الاجتماعية، شدته رغباته إلى التنافس في حظوظ المراكز والزعامات، والتسابق إلى حيث المغانم والأموال، لأنه لم يعمل على تكوين وتهذيب وتزكية وتربية نفسه وتنقيتها في عالم الخمول. إلى هنا مستمعينا، نقف مع حضراتكم عند هذا القدر، وسنتابع الكلام عن هذه الحكمة القيمة في حلقة قادمة من برنامجكم حكمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمة. برنامج حكمة من إعداد
0: دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

فقال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك. واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية، شيخ جليل طاعن في السن، حرم الولد لسنوات، فلما رزق ولدا وتعلق قلبه به جاءه الأمر بذبحه، فما تلكأ ولا تباطأ. كان يعرف تماما أن رؤيا الأنبياء وحي، فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه. لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة، لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه. ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام أمره بذبحه. ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها، فكان المطلوب ذبح هواء إبراهيم.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صل الصباح وتكت العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
0: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يوميا 8:30 صباحا على إذاعة دمشق.

ما بعرف هن قالولي ومن يومها

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

أخي الفلاح، استخدم الإنسان معطيات العلم الحديث لزيادة الإنتاج وتحسينه بهدف تأمين الغذاء، وأدت هذه المعطيات إلى خلل خطير في التوازن البيئي، مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل التي لم يكن متوقعا ظهورها، منها ما أضر بالإنسان ومنها ما أضر بالطبيعة.

أخي الفلاح، تعد المبيدات الزراعية مواد سامة لا يمكن إنكارها، وكما أن لهذه المبيدات جوانب إيجابية في القضاء على الحشرات، فإن لها آثارا سلبية غير مرغوبة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان والنبات.

أخي الفلاح، من الآفات التي تصيب المحاصيل دودة الحشد الخريفي، ما هي أوصاف هذه الآفة؟ ماذا تسبب من أضرار؟ وكيف نقوم بعمليات المكافحة الفعالة؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس إياد موسى مراسلنا في منطقة الغاب.

0: صباح الخير أخوتنا المزارعين. دودة الحشد الخريفي من أخطر الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي. مزيد من المعلومات عن دودة الحشد الخريفي التقينا المهندس الزراعي محمد سلمو رئيس قسم وقاية النبات في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب. صباح الخير أستاذ.
1: صباح الخير على أستاذ.
0: بالبداية يريد تعريف بدودة الحشد الخريفي.
1: طبعا أستاذ مثل ما تفضلت وحكيت من شوي، هي دودة الحشد فعلا هي من أخطر الآفات الزراعية التي تهدد الإنتاج الزراعي، بل وأيضا أصبحت تشكل تهديدا خطيرا لمستقبل الزراعة في العالم.
0: نعم.
1: ما يستوجب التعرف على دورة حياة هذه الحشرة وانتشارها وكيفية التحكم والسيطرة عليها وخفض تأثيرها. طبعا اليوم دودة الحشد الخريفي صارت اليوم حديث لكل المزارعين بكل مكان، وهي آفة خطيرة وجديدة تهاجم أكثر من 80 نوع نباتي، وبعض من الأبحاث تقول أنها تهاجم أكثر من 100 نوع نباتي أهم. الذرة أكثر المحاصيل التي تحبه، القطن، القمح، الخضروات بشكل عام مثل الفليفل، باذنجان، البطاطا إلى آخره. طبعا سموها دودة الحشد الخريفي لأنها تهاجم أعداد كبيرة من المحاصيل.
0: نعم. طيب ياريت تحدثنا عن دورة حياة دودة الحشد وأخطر الأطوار اللي راقي لها.
1: تمام. دورة حياة دودة الحشد الخريفي تقسم إلى البيضة واليرقة والعذراء والحشرة البالغ. البيض يفقس البيض خلال 2 إلى 5 أيام حسب درجة الحرارة، بينما اليرقة طبعا لهذه دودة إلى 6 أعمار يرقية تستمر حوالي 14 إلى 21 يوم، وهي الطور الأخطر لأنها تتغذى بشكل كبير على النبات، بينما العذراء تتكون تحت سطح التربة خلال 7 إلى 10 أيام. الحشرة الكاملة أو الحشرة البالغة تعيش حوالي 10 أيام، والأنثى ممكن أن تضع من 1000 إلى 2000 بيضة.
0: نعم.
1: سألتني سؤال جميل أستاذ.
0: نعم.
1: شو هو الأخطر الأطوار لهذه الحشرة؟
0: نعم.
1: أخطر الأطوار

0: لهذه الحشرة هو العمر اليرقي الخامس والسادس. طبعا. ليش؟ لأن استهلاك للأوراق وعرنوس النبات الذرة هون يصبح كبير جدا والسيطرة عليه صعب.
1: نعم. طيب شو هي أعراض الإصابة على المحاصيل الزراعية؟
0: الأعراض تبدأ الحشرة قرض أوراق النبات وترك خطوط شفافة عليه.
1: نعم.
0: ثاني عرض ممكن أن نشاهده هو حفر في قلب النبات أو عرنوس النبات، وأيضا ممكن أن يصل الانخفاض بالإنتاج إلى حوالي 70% إذا ما صار في عنا تدخل مبكر لمكافحة هذه الحشرة.
1: نعم. طيب كيف تتم عملية المكافحة؟ مثل ما نعرف هناك مكافحة زراعية حيوية أو كيميائية، يا ريت نبلش بالمكافحة الزراعية.
0: تمام. المكافحة الزراعية أول شيء لازم متابعة الحقول دوريا. متابعة الحقول دوريا شو المقصود فيها أستاذ؟
1: نعم.
0: يعني اليوم فلاحنا للأسف ما عنده يعني متابعة حقله من معدل، مثل يسقي اليوم، مثل اليوم خميس سقى اليوم ما بيروح على أرضه لنهار الخميس، يعني بيغيب عن الأرض أسبوع كامل
1: أو
0: عشرة أيام أو 15 يوم أحيانا لحتى يشوف حقله، يعني من معدل الإسقاي لمعدل الإسقاي لشوف حقله. أهم أمر هو المتابعة الحقلية للأرض.
1: نعم.
0: تاني الشغلة هو زراعة الأصناف المبكرة بالنضج، كمان شيء مهم. ثالث شيء هو التخلص من الحشائش الموجودة في الحقل. طبعا في اليوم كتير من المزارعين بيقول لك الذرة هي بتقتل العشب، لا هذا شيء غلط. ضرورية التخلص من الحشائش الموجودة في الحقل وعلى أطرافه. حراسة الأرض بعد الحصاد لقتل العذراء. المكافحة البيولوجية، طبعا المكافحة البيولوجية في عنا استخدام أعضاء طبيعية أخرى مثل الذباب التاكينة والدبابير الطفيلية، وأيضا في عنا الترايكوغراما والهيبوغراكور. هاي المكافحة البيولوجية. بينما المكافحة الكيميائية هذا الشيء الأكثر أهمية لدى المزارع وهو الشيء اللي بيلجأ له دائما، عنا استخدام خليط مادتين مع بعض، هي مادة الليفينورون مانع انسلاخ مع مادة الإيميبتين بنزوات. إيميبتين بنزوات هو مانع تغذية، الليفينورون هو مانع انسلاخ. طبعا أنا من خلال تجربتي على أرض الميدان لقيت هدول الخليط المادتين هني أفضل شيء لمكافحة دودة الحشد الخريفية،
1: وأهم شيء يكونوا معتمدين.
0: نعم معتمدين. نعم
1: نعم
0: نعم. في شيء بس بدي أنوه عليه، موانع الانسلاخ هي ضرورية.
1: نعم.
0: بالعمل مكافحة دودة الحشد الخريفي. ليش؟ لأنها بتشتغل على تعطيل عملية الانسلاخ أو التحول عند الحشرة، وبالتالي توقف نموها ومتأدي لموتها.
1: في نهاية اللقاء نشكر المهندس الزراعي مهند سلمو رئيس قسم وقاية النبات على المعلومات الهامة. شكرا، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا أستاذ. شكرا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: ويوم علي يوم حبي عم يكبر يا صبح وبيزيد.
1: نيران المحبة قوية بالله ما تنطاق، واني مثلك عم بتحرق بنار الاشواق.
2: وليش ما عم يوافق ابوكي؟ وانا حكيت بالموضوع اخوكي، وليش ما عم يوافق ابوكي؟ وانا حكيت بالموضوع اخوكي.
3: مالك يا صبحة ساكتة ما تنطقي؟ قولي ايش قال لأمك ابوكي؟

0: يا قليبي اه يا قليبي اه يا قليبي
1: شبو قليبك شبو قليبك كل قليبي
0: نار الشوق عمال بتشعل بقليبي وبتزيد ويوم عن يوم حبي عم يكبر يا صبحة وبيزيد نار الشوق عمال بتشعل بقليبي وبتزيد ويوم عن يوم حبي عم يكبر يا صبحة

0: كوتشي وانا حكيت بالموضوع اخوتي.
1: مالك يا صبحه ساكته ما تنطقي؟ قولي ايش قال لامك ابوكي.

0: شو قلتي؟
1: هيدي سلمى يا ابو مرعي.
0: كيفك كيفك يا سلمى؟
2: نشكر الله.
0: شو قلتي؟
1: عم بتقلك نشكر الله.
2: يا ما

0: شو قلت؟
1: بدي افويكي يا ابو مرعي.
0: تكرم عينك يا سلمى.
2: لا ما

0: شو قلت
1: بدك ويك يا ابو مرعي
0: تكرم عينك يا سلمى
2: لحم وخضرة
0: شو قلت
1: عم بتقلك لحم وخضره

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في قصر الشعب بدمشق مع وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكي راس موسن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من ديسمبر يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن قرار اعتماد يوم دولي لتكريم النساء الباحثات عن مفقودين وفاء لأرواح النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن جوابا عن مصير أحبائهن. ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 إصابات نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولقة وفقا لمصدر أمني بقناة الإخبارية. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن أن سوريا اليوم تخطو خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي عبر البدء بالتحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنات الجزيرة تستهدف بالرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قرية معرية بريف درعا. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي هي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. من فترة قريبة كان إلي معاملة بإحدى الدوائر الرسمية، يعني مجرد توقيع بسيط على معاملة بسيطة، يعني شغلة مو محرزة بنوب بنوب. مشان هيك أخذت بآخر الدوام إجازة ساعية من مدير دائرتنا ورحت حتى أنجز المعاملة. سألت عامل استعلامات، قلت له يا أخ على علمك الأستاذ خاتم الأسطواني بأنه طابي؟
1: وشو بدك منه؟
0: بدي توقيع الكريم على المعاملة يا أخي.
1: وليش جاي بآخر الدوام؟ بعدين حدا بيجي يوقع معاملة الساعة 1:30؟
0: بس على علمي الدوام بينتهي 2:30، يعني لسه في ساعة.
1: مظبوط، الدوام بينتهي 2:30، بس الموظفين بيتركوها

0: عم بيوقفوا شغلهم قبل بنص ساعة، مفهوم؟ وليش بقى؟ هذا مو شغلك، مفهوم؟ على كلين اللي بأي طابق مكتب الأستاذ خاتم الأسطواني، وأنا بقنعه يوقع لي هالمعاملة. شنو الأستاذ خاتم صاحبي من أيام الدراسة الابتدائية.
1: سكار هيك رح لك. الأستاذ الأسطواني بالطابق السادس، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، مفهوم؟
0: طبعا مفهوم. وليش حتى ما لحقوا؟ ولا الأستاذ متعود يفركها؟
1: يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، حرك حالك أوام، لأنه أسانسير عنا بطيء كتير، بيطلع بسرعة 3 سنتيمتر ونص بالساعة.
0: قولي إيش هم شغلينه على الحطام؟ والله ومشان لح يوقع معاملتي طلعت بالأسانسير، وفعلا طلع الأسانسير بطيء، بس مو مثل ما صور لي يا عامل الاستعلامات، لا يعني أسرع شوي، بحيث إني وصلت على الطابق السادس قبل ما يطلعوا الموظفين من وراء طاولاته بلحظة واحدة. ولأن الأستاذ خاتم الأسطواني تذكرني وتذكر إني مستعير منه نص محاية من أيام المدرسة الابتدائية وماني مرجع له إياها وطلبني فيها، ووعدته رجع له إياها، وقع لي المعاملة ومشي الحال، وصدف انصرافي مع انصراف الموظفين، وشفتهم كيف بدني تزاحموا قدام باب الاسانسير. قولي والشغلة اللي حيرتني انه كان في اسانسير تاني بس ما حدا عم يتزاحم عليه، فقلت لحالي اما بيكفيك يا ابو عنتر بتوقف بالدور على الفرن، فلشو توقف بالدور هون؟ والله ورحت فاتح باب الاسانسير الفاضي وفايل فيه، كبست زر الطابق الارضي وقعدت استنى دقيقتين ما تحرك الاسانسير من مطرحه، معناتها معطل وما حدا عم يستعمله. ها مشان هيك يا ابو عنتر ما كان في زحمة عليه. المهم مديت ايدي على الباب مشان افتحه واطلع، وقز الباب مسكر وما عم ينفتح. شي الصرعة هاي كثير خيلة، دقيت بايدي بلكي حدا بيسمعني بيفتح لي، ما حدا رد. يا عالم يا ناس يا سامعين الصوت، محسوبكن محبوس يا سنصير، الحقوني الحقوني مشان الله، لك الحقوني يا جماعة. تمام ما حدا سمعني. وشو العمل يا ابو العنات؟ اليوم الخميس وبكرة الجمعة عطلة، يعني راح اضل محبوس يوم ونص؟ لكن ولا شرب يا حبيبي، وبجوز يخلص الاكسجين واختني. يا اهل النخوة يا اهل الحمية يا اهل النخوة، اخوكم ابو عنتر محبوس هون، اصدر عرضكم نهيكم. والله ما في فايدة. بعد شي ساعة سمعت صوت واحد عم يحاكيني من برا.
1: شو عم تعمل هون جوات الاسانسير؟
0: دخيلك انحبست جوا وما عم بقدر اطلع. يستر عرضك

0: تعرف انه الاسانسير معطل وما حدا عم يستعمله؟
1: وشو عرفني انه معطل اخي؟ بعدين ليش مو حاطين على بابه ورقة تقول انه معطل الاسانسير؟
0: يعني بدك ياهم يقولوا انه بالمديرية

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق،
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

في البداية هذه تحيات فريق العمل. معكم من داخل الاستديو في الإعداد والتقديم شادي حداد. والتحيات الأجمل من المخرج الأجمل كنان حميشي.

الأول من أيلول، قديش هذا الشهر الجميل الفاصل دائما، يعني هو صحيح 22 أيلول هو الفصل بين الصيف والخريف، ولكن يعني من المتعارف وتحديدا ما يتعلق بالفلاحين بأرضنا بكل ما هو هذا الارتباط بين الأرض والإنسان. هذا الشهر أيلول احتل دائما النصيب الأكبر من أغاني السيدة العظيمة فيروز، من وراء الأصفر لشهر أيلول تحت الشبابيك رجع أيلول، أنت بعيد بغيمة حزيني يصير يبكيني شتي أيلول. الكثير من الأغاني يعني تتعلق بهذا الشهر الجميل، فإن شاء الله جمال هذا الشهر يدخل إلى قلوبكم ويفتح شبابيكها لأيلول.

صباحكم سوري مستمعينا، وإن شاء الله مثل هذا الصباح يعم على الجميع السلام والطمأنينة. طبعا يقولون أنه لتعش الحياة خذ من المسنين عقولهم، ومن الأطفال قلوبهم، ومن العظماء هيبتهم، ومن الفقراء صبرهم.

الرسالة الجميلة اللي وصلتني يعني منذ الصباح الباكر هي من أبو عمر من أزمير، وتحديدا تصبيحة أول الشهر لإذاعة دمشق. يعني يسعد صباحك يا أبو عمر. عبقول لإذاعة دمشق بأول يوم بالشهر من الغربة بنبعث لكم صباحنا، صباح القهوة، صوت فيروز وريحة الياسمين الدمشقي. صباحك بالخير يا أبو عمر، شكرا جزيلا على هذه الرسالة اللطيفة. معروف أن الحياة مستمعينا الكرام لا تعطي دروسا بالمجان لأحد، فحين أقول أو حين تقول علمتني الحياة، فتأكد أنني دفعت الثمن غاليا. فمستمعينا، بخصوص هذا الأمر أحيانا يعني نضطر أن نسبق زاوية أو فقرة من فقراتنا اليومية إلى يعني بما يتعلق بالكلام اللي عم نحكيه. لأجل الصدفة يعني أحدهم ذكر يعني أمس على الفيسبوك بما يتعلق بالدراجات النارية اللي أكيد ممكن تكون ببعض الأمور أو بغير استخدامها الصحيح يكون في يعني أذى للنفس وأذى للآخر. هلا الفكرة هي ملاحظة تحديدا لمن لديه دراجة نارية أو لمن يقود هذه الدراجة ولمن يركب معه في هذه الدراجة. اللباس تحديدا عندما يكون يعني زوجة صاحب هذه الدراجة أو أخته أو بنته، عندما تكون يعني بلباس معين، يعني تحديدا التنانير الطويلة، المنطويات، يعني كل ما يتعلق من لباس المرأة أحيانا بكون هذا لتحت. فالدراجة النارية وتحديدا اللي إلها يعني منسميه بالعامية الجنزير، فهناك خطر على هذه السيدة الجالسة وراء مثلا زوجها أو أخوها أو ابن عمها. فالفكرة دائما يكون في هناك حذر، فما بالكم اللي أحيانا أيضا بالإضافة للباسها بيكون حاملة طفلها أو حاملة يعني أحد أطفالها بين إيديها وعلى الدراجة النارية. فالحذر دائما مستمعينا، يعني نحن لطالما كنا ننوه عن هذه الأمور، ولكن يعني يهمنا سلامتكم دائما في الدرجة الأولى. فبتمنى من الجميع اللي حتى يعني مو شرط يكون هو ينصح الغير، لعل وعسى أنه أن تكون فائدة معممة على الجميع. وصبحكم سوري والسلامة والأمان دائما للجميع.

0: كونه يعني ابتدى يعني بما يتعلق بهذا الفصل الخريفي بامتياز والجميل واللي كنا يمكن ننتظره يعني خلال هذه السنة. منروح لمديرية الأرصاد الجوية مستمعينا الكرام حتى نتعرف نحن وياكم على يعني أحوال الطقس في دمشق وأيضا المحافظات البقية وعلى مستوى يعني الأيام القادمة. معنا المتنبئ الجوي السيد حسان الجردي. سعدي صباحك.
1: صباح الخير سعد. صباحك يا هلا.
0: الله يعطيكم العافية.
1: يا ميت أهلا وسهلا.
0: هلا من المتعارف بشكل عام بين يعني العامة أنه واحد أيلول هو انتقلنا من الصيف إلى الخريف مباشرة هي، ولكن من ناحية علمية ننطر يمكن 21 أو 22 أيلول.
1: هلا بداية صباح الخير من جديد لإذاك لفريق العمل لإذاعة دمشق. هلا دائما الانتقال من فصل لفصل هو له تسميتين، انتقال مناخي وانتقال فلكي. الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي. مناخيا الخريفي تحديدا، هذا الخريف هو مع بداية شهر أيلول مثل ما ذكرت، وهي المراحل الانتقالية وسطية بتكون ما بين الانتقال من فصل صيف حار درجات حرارة عالية إلى فصل شتاء يعني تمهيدية للوصول إلى فصل الشتاء ودرجات الحرارة الباردة جدا. أما فلكيا فهو الاعتدال الخريفي بيكون 21/9 دائما، ولكن مناخيا الاعتدال الخريفي ببلش مع بداية شهر أيلول، لأنه هدول العشرين يوم البقيانين من فصل الصيف بمناخهم بطقسهم لازم من المفروض يكونوا فيهم ريحة الخريف. بنبلش نودع الحرارات العالية، مركزية الصيف انتهت امبارح اللي هي تموز وآب، الحرارات العالية خلصنا منها، حتى معدل درجات الحرارة خلال السنة بتنزل. يعني هلا بشهر أيلول دمشق معدل 33، بشهر آب 36، في فرق بالمعدل 3 درجات. فنحن هلا لما عم نحكي عن بداية شهر جديد، بداية فصل جديد أيضا. أيوة. مثل لما نبلش نحن بالانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، واللي بيكون مع دخول شهر آذار ببداية آذار. فعمليا الكلام اللي ذكرته أستاذي الكريم هو كلام صحيح، أنه المتعارف عليه إجا أيلول معناته إجا فصل الخريف وخلصت الصيفية. ولكن السنوات السابقة بسبب التغيرات المناخية والانحراف والتغير بالطقس صرنا نشاهد فصل الصيف عم يمتد معنا لنهاية أيلول. مو معناته هذا فصل الصيف لا، بس موجات حارة، ارتفاع بدرجات الحرارة. أما السنة هي الحمد لله رب العالمين ما كان في شيء اسمه فصل الصيف قاسي، كان صيف معتدل بالمطلق. تأثرنا بموجتين حر، موجة حر قصيرة وموجة حر كانت لا بأس بها، ولكن رغم هذه الموجات لم تتجاوز درجة الحرارة في العاصمة دمشق 41 درجة مئوية، أي أعلى من المعدل ب3 درجات، والحمد لله رب العالمين.
0: وكان هناك تعويض يعني ليلا بأنه يصير في برودة.
1: التعويض مو كان فقط بالبرودة أستاذ الكريم، كان هناك ارتفاع بقيم الرطوبة. ما شاهدنا تيارات هوائية شرقية جنوبية شرقية، لا كان عنا نشعر الشوب بالنهار، ولكن

0: بالنسبه للتيار الغربي كان عم يعدل الوضع وعم تكون الاجواء منعشه تماما بالمطلق. يعني ما كان في انزعاج السنه نهائيا من فصل الصيف، لا كان صيف معتدل بالمطلق بالاجمال. يعني حتى شاهدنا البطولات المطريه بفصل الصيف السنه مرتين، اجت بطولات مطريه كانت متميزه وبغزارات كانت عاليه، وتحديدا المنخفض اللي نحن هلا ودعناه امبارح وبلشنا بحاله استقرار واجواء مستقره واجواء من صيفيه معتدله لحتى تكون معنا بكره وبعد بكره اجواء صيفيه عاديه الى حاره نسبيا، طبعا باقصى بالمناطق الشرقيه بالجزيره بالباديه جنوب شرقي شمال شرقي.
1: جميل. عن درجات الحرارة لو سمحت أيضا المتوقعة.
0: هلا درجات الحرارة المتوقعة أستاذ الكريم اليوم بدها تستمر بالارتفاع لحتى تكون حول المعدل أو أعلى من معدلاتها بقليل. الأجواء المعتدلة الصيفية رح تظلها موجودة بين الصحو والغائمة جزئيا، في فرصة ضعيفة عشوائية لهطولات مطرية خفيفة من بأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، احتمالها ضعيف ولكن لابد من ذكره. الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى تحديدا منطقة المصياف منطقة وادي العيون احتمال لهطل مطري، والحدود السورية اللبنانية من بمنطقة القلمون في احتمال لهطولات مطرية بهذه المناطق القلمون الغربي تحديدا، وأجواء سديمية مبررة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية، احتمال تشكل الضباب عم يكون بالمنطقة الساحلية وأجزاء من الوسطى، والرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، عم تنشط سرعتها أحيانا، هبات عم تكون 40 كيلومتر في الساعة بالمنطقة الوسطى. البحر خفيف ارتفاع الموج. أما درجات الحرارة رح تكون لليوم من بدمشق 33-19، القنيطرة 28-17، القلمون المرتفعات الجبلية 29-17، درعا 33-19، السويداء 31-17، حمص وحماة 33-21، الحسكة منطقة الجزيرة 36-25، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 31-25، بحلب 35-22، إدلب 33-23، دير الزور الرق البوكمان المنطقة الشرقية 38-25، بالبادية السورية مدينة تدمر 36-23. بكرة في ارتفاع ثاني بدرجات الحرارة ورح تتحول الأجواء بكرة من أجواء معتدلة إلى أجواء صيفية عادية بمعظم المناطق، بتكون نهاية الأسبوع أجواء حارة نسبيا.
1: الله يتممها دائما على الخير على البلد وعلى الشعب السوري إن شاء الله.
0: يا ميت أهلا وسهلا.
1: جزيل الشكر لك المتنبي الجوي حسان الجزبي، يسعد لي صباحك. سلام.

صباحكم سوري من جديد، يسعد لي صباحكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا، اللي متجهين على الشغل، اللي ببيوتهم، اللي قاعدين على البلكونه مع فنجان القهوه وصباح فيروز. ان شاء الله دائما هيك ايامكم خير وبركه وجمال. يعني معروف انه الجميع يمر بشكل او باخر خلال تجربه حياته الطويله بخيبات امل، لكن يعني نقول دائما انه عندما لا نستطيع احياء ورده ماتت، لكن طول ما قادرين على العمل

طول ما قادرين على زرع هذه البذرة، إن كان بالخير، إن كان بالود، إن كان بجمالنا بتعاملنا مع هذه الحياة، يكون بوسعنا زرع أكثر من وردة ورود وبساتين. كذلك الحياة مستمعينا الكرام لا تتوقف عند بعض خيبات الأمل، فكونوا دائما متفائلين بالغد، كونوا دائما قادرين أنكم تزرعوا هذه الورود ولو مع وجود منغصات في الحياة. لطالما كانت الحياة فيها منغصات، نحن أقدر على إذلالها وأقدر على زراعة الورود.

هناك بعض الرسائل اللي عم تيجينا طبعا يعني يطالبون فيها بخصوص موعد اخبار 7:15، بقول يا ريت طبعا ترجع اخبارنا تبع 7:15، نتمنى ذلك. صباح الخيرات لصاحب الرقم اللي اخره 750. صباح خير، يسعد لي صباحك لكل الكادر الاذاعه الجميله، معك هيفا. شكرا يا هيفا، يسعد لي صباحك. الخاله انس عم تقول صباح الخير والاعتدال وراحه البال، هناك تقطع في صوت الإذاعة، الحالة كتير كتير عم تتكرر. لنشوف يا خالي ومناس اليوم كمان أيضا منراجع القسم الهندسي ونشوف شو الأخبار عندهم بخصوص هذا الأمر. إذاعة دمشق العريقة أوقاتكم خير، عم بقول لدي عتب تكرار يعني عم بيلوم إنه في نفس المذيع أيام متوالية، تحتاج إلى أصوات جديدة وأسلوب جديد. مع الشكر لحضرتكم. شكرا يا صاحب الرقم اللي 619 آخره. والله هي الشكوى دغري مباشرة رح أنا لليوم للإدارة، أنه مو معقول أطل عليكم كل يوم، يعني أنا بتضايق من حالي. كل أحوالي، يسعد لي صباحكم. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ أحبتنا وأهلنا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة والعافية والبركة يا رب العالمين. تحياتي لكم ولأصدقائي معروف خليفة، يسعد لي صباحك.

أثرت فيني هذه الرسالة وبشكل طريف يعني وجميل يعني عن جد، لأنه لأجل الصدفة. يعني أمس كنا نتحدث بهذا الموضوع أنا وبعض الأصدقاء، أنه مو معقول يا أخي اطلع كل يوم الصبح. ذكرني هذا يعني اللي علق على هذا الموضوع، أنه يا أخي معقول كل يوم نشوف شادي عند الصبح. هلأ ذكرني بأحد يعني الأصدقاء، والده تحديدا، إحدى المرات وجه لي كلمة قال لي فيها: يا محلاك ضيف وما أسوأك معذب. فالفكرة دائما الضيف يعني مرحب فيه وبكون جميل، ولكن إلى حد معين. عندما يزيد هذا الحد يعني عن عن عن الخط الفاصل، يكون هناك يعني صار في تقل دم. فأنا آسف جدا يعني أنه عم بظهر بشكل متكرر يمكن خلال 3 أيام بالأسبوع صباحكم سوري، ولكن يعني هذا الأمر يعني من الطبيعي أحيانا عندما يعني يمكن للأسف هناك قلة بالذكور تحديدا في إذاعة دمشق. يعني عم بشرح أنا أحيانا الموضوع هو ما لازم أشرحه، ولكن يعني ما بعرف، إن شاء الله يكون دائما خفيف الظل على الجميع، على المستمعين الكرام. أكيد أنا أتشرف ودائما يعني أكون مبسوط في أي وقت يكون على الهواء مباشرة بأي موضوع بأي برنامج بأي زاوية، ولكن أحيانا كمان المستمع والمشاهد له حق وهو الأولوية. ف يعني اعذرونا اعذرونا اعذرونا.

ذكرنا بالبداية مستمعينا بصباحكم سوري بما يتعلق بخيبات الأمل، أنه يعني أحيانا نمر في خيبة أمل ولكن لا نتوقف عندها، طول ما قادرين أن نصنع ونزرع ونحصد ونعمل ونجاهد يعني بكل هذه الحياة اللي هي عن جد تتطلب الجهاد منا على كل المستوى وعلى كافة الأصعدة. فهناك خيبات أمل ولكن لا نتوقف عندها. طبعا مع خيبات الأمل نمر بكثير من الخسارات بالإضافة لهذه الخيبات، ولكن كن على ثقة عزيزي المستمع أنه مهما تعددت هذه الخسارات تبقى في النهايات ويفوز من هو صاحب النية الطيبة. كونوا أصحاب وذوي النيات الطيبة تفوزون في النهاية.

كونه يعني اليوم الأول من أيلول بما يتعلق حتى برسائلكم الجميل اللي عم تيجي على رقم الواتس. هذا الغزل الجميل بسوريا يعني، ولو حتى كان يعني غزل من بعيد لبعيد، يعني المغتربين تحديدا هن يمكن الأقدر على هذا الغزل. صباحكم وصباح كل المستمعين من أبو عامر السويد، صباح بداية أجمل شهر فيك يا سوريا الشامشانة، الله على جمالك، الله بكملة بأهلك وإذاعتها الثابتة على حالها، يسعد لي صباحك يا أبو عامر وشكرا. صباح الخير للجميع، نوافيكم علما بأن الإنسان ممكن يحيا بكلمة. معكم عز الدين من قيصري، يسعد لي صباحك يا عز الدين. صباحكم سوري مع أول الشهر شهر أيلول، وجه الخير شادي، يسعد لي صباحك. ملكة الإخراج أيضا حب يسمع فيروز رجعت الشتوية، بهديها للجميع. سلطان أم علاء يسعد لي صباحك. صباح الخير أيضا من علي من طرطوس، كل التفاؤل والسعادة والأمن والأمان إن شاء الله، وتضلوا كلكم بخير. شكرا يا علي.

طبعا من ضمن دائما يعني يمكن بدايات أيلول وزياراتنا للمعرض الجميل معرض دمشق الدولي بدورته 63، طبعا الأنشطة الكثيرة والمشاركات الكبيرة

0: يعني كل الفعاليات الجميلة التي تحدث على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق لعام 2026 وبمشاركة 60 دولة. طبعا من ضمن الأجنحة يعني الموجودة هي مشاركة أيضا المحافظات السورية بإنتاجها المحلي، لذلك يعني أيضا لنواكب دائما هذه الفعاليات. مباشرة سنأخذ رسالة من الزميلة ألفة سليمان بما يتعلق تحديدا بالأجنحة السورية يعني التي يعني يعني تكون يعني هي حاضرة من خلال محافظاتها، يعني عن محافظة حلب، الحسكة، كل المحافظات السورية الجميلة. فمروح مباشرة لرسالة الزميلة ألفة سليمان.
1: تحية لك شادي وتحية لكل مستمعي إذاعة دمشق أينما كنتم. طبعا مستمرة فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض بدمشق. طبعا حضور لافت في المعرض وسط إقبال واسع من الزوار وجاهزية الفرق الخدمية والأمنية والطبية بما يضمن توفير متطلبات السلامة للزوار، وأيضا وسط إشادة بمستوى التنظيم والتسهيلات والخدمات المقدمة لا سيما خدمة النقل المجاني المتوفرة لكل المواطنين في عدة نقاط حددتها محافظة دمشق. طبعا نحن الآن بأجنحة المحافظات السورية، الصناعات المحلية المشهورة بها بعدة محافظات سورية. مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلين وسهلين.
1: تحكي لنا عن مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي ومن أي محافظة؟
2: شاركنا بمعرض دمشق الدولي كمحافظة دير الزور. هذه المحافظة شاركت بمجموعة من المشاريع الاستثمارية، المشاريع الحضارية، المشاريع التاريخية. حاولنا نقل الصورة الحقيقية وكسر الصورة النمطية عن محافظة دير الزور، هاي المحافظة الغنية بالمشاريع الاستثمارية، المشاريع السياحية اللي ممكن إنها تكون وجهة لمستثمرين عرب وأجانب ووجهة لسياح من داخل سوريا ومن خارج سوريا. لقينا إقبال واسع، لاحظت الناس أو تعرفت الناس عن تاريخ هاي المحافظة، عن حضارتها، عن عاداتها وتقاليدها، عن المشاريع الاستثمارية، المشاريع التطويرية. نحاول جاهدين أن نرفع اسم دير الزور، أن تكون دير الزور في منارة أو في مقدمة المحافظات السورية. هاي المشاركة لم تكن الأخيرة، إن مشاركات واسعة إن شاء الله بالأيام القادمة لرفع اسم دير الزور، لتعريف السوريين أنفسهم، لتعريف العالم أجمع ما هي قيمة محافظة دير الزور.
1: إن شاء الله نتمنى كل التوفيق. طبعا أيضا يوجد الأجنحة الأخرى، وجهتنا الآن إلى محافظة حلب، المحافظة المحبوبة لكل السوريين أكيد وكل المحافظات السورية. أول شغلة نورتوا الشام، أهلا وسهلا فيكم.
3: أهلا وسهلا فيكم. طبعا حلب مثل كل المحافظات هي جزء من النسيج الوطني اللي إن شاء الله تعالى الآن بتعيد سعيد عافيتها وروحها لتكون مساهمة بنهضة سوريا بهالمرحلة إن شاء الله تعالى.
1: تحكي لنا عن مشاركتكم، مشاركة محافظة حلب بجناح بمعرض دمشق الدولي.
3: طبعا محافظة حلب هذا خامس مشاركة لها بالمعارض اللي بتنظمها سوريا، واليوم نحن ضمن معرض دمشق الدولي اللي هو فعالية وطنية كبيرة وحقيقة مساحة لأنه تلتقي فيها المؤسسات الحكومية وفعاليات القطاع الخاص. محافظة حلب مشاركة بثلاث عناوين رئيسية حقيقة. العنوان الرئيسي واللي أنا جزء منه رؤية حلب الكبرى. رؤية حلب الكبرى هي عم تعمل على رؤية عمرانية تربط العمران بالاقتصاد بثلاث مرتكزات، ربط العمران بالاقتصاد، العدالة المكانية. طبعا وقت عم نحكي عن التطوير العمراني عم نحكي عن كامل محافظة حلب مدينة وريفا، بتحكي عن العدالة المكانية، بتحكي عن المشاركة المجتمعية وربط العمران بالاقتصاد. أيضا في عنا مسار حملة حلب ست الكل اللي تقريبا فيه عدة مشاريع، يعني مئات المشاريع تم إطلاقها من خلال هذه الحملة، والمسارات الخدمية اللي تفوض فيها المحافظات بإشراف عليها، موضوع الإنارة، موضوع النفايات الصلبة، موضوع الحدائق، موضوع الصرف الصحي، الطوقات والنقل.
1: إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. هي بالنسبة لقسم جناح محافظة حلب، وأيضا المحافظات الأخرى، زوار محافظة الحسكة بجناح الحسكة، يعطيكم العافية، أهلا وسهلا نورتوا.
4: أنار الله قلبك وطريقك كما يقال.
1: أنتوا الآن زوار بجناح محافظة الحسكة، تحكونا عن زيارتكم لمعرض دمشق الدولي.
4: أول شيء أحييكي وأحيي هذا المعرض الجميل الذي تميز منذ افتتاحه 60 دولة مشاركة، وهذا رقم قياسي وليس بجديد. بعد التحرير حدثت في سوريا قفزة نوعية، كانت هذه القفزة

0: صالح القطاع الاقتصادي بشكل عام. الدورة هذه 63 متميزة بالعدد الكبير من المشاركين، بالإضافة إلى التشاركية كافة قطاعات الدولة دون استثناء، تجاري، إداري، اقتصادي، مالي، أوقاف، سياحة، قطاع خاص، قطاع عام. جلنا في عدد من الأجنحة، وجدنا التميز، وجدنا النوعية، وجدنا الكم. هذا دليل على انفتاح العام الذي ننشده في سوريا الجديدة والعديد، وما أحلى الشعار كما يقول، سوريا نحو الأمام ونحو التطور ونحو التقدم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وسوريا تشرق من جديد. عنوان معرض دمشق الدولي، تحكي لي عن زيارتك للمعرض.
2: والله ما شاء الله المعرض يختلف عن السنين اللي قبله. أنا أحضر المعرض، حتى المعارض الثانية اللي تكون كل من باختصاصه أحضره. السنة مميز، ومميز أنهم حاطين قسم لمحافظة الحسكة، ستاند للحسكة.
1: نتمنى زيارة ممتعة إن شاء الله. إذن هذه كانت شادي جولتنا بمعرض دمشق الدولي. تحية لك ولكل الزملاء في الاستوديو ولكل مستمعي إذاعة دمشق.
3: جزيل الشكر لك زميلة ألفت، شكراً.

يلا بنحاول أكبر قدر من نستفيد من رسائلكم أيضا وتصبيحاتكم الجميلة على قلوبنا. قبل ما نروح أيضا للتوب فايف يعني يريد أن نذكر بعض الرسائل. تصبيحة من الأخ وانيس بسام يعقوبيان من حلب، صباح الفل والياسمين لفريق العمل، شكرا يا سيد وانيس. أما ما بحب أمدح بال يعني الرسائل اللي عم تجيني فيها مدح، يسعد لي صباحك يا هيفا، شكرا. أحلى صباح مع شادي وكل كادر إذاعة دمشق، فراس من حماة، شكرا. صباح الخير يا شادي، أنا أتفائل بس أسمع صوتك، بتعطي أمل بالحياة. صاحب الرقم اللي آخره 746، شكرا. كل الأحوال بسام من ألمانيا عبول على طول، وقت بكفي إنك بتضحكنا كمان، شكرا لإلك. لا أكيد ما رح نمل منك، إن شاء الله كل يوم تطلع كمان. لا أكيد مو كل يوم يعني، بكون تخنت أنا. شكرا يا بسام، يسعد لي صباحك وصباح كل المغتربين في بلاد وأنحاء العالم تحديدا السوريين.

طبعا تحيات الزميلة وشكرا لها الزميلة في الإعداد سمر حسن. اليوم اختارتنا زميلتنا سمر عن أكبر خمس إنجازات أو خمسة إنجازات هندسية صنعها الإنسان. في هذه الفقرة من توب فايف مستمعينا سنأخذكم في جولة حول العالم لنكتشف معا أكبر وأضخم الأشياء التي صنعها الإنسان على الإطلاق. نعم هياكل ضخمة جدا لدرجة أن بعضها أثر في دوران الأرض نفسها، وأخرى يمكن رؤيتها

من الفضاء، وثالثة استغرقت قرونا في البناء. هيا بنا نبدأ العد العكسي مستمعينا الكرام من الرقم 5. في المرتبة 5 مستمعينا جزر النخيل الاصطناعي، نأخذكم إلى دبي حيث الجزر التي شكلت على شكل نخلة. جزر النخيل في دبي هي أرخبيل من الجزر الاصطناعية على شكل شجرة نخيل، وتعتبر واحدة من أكبر المشاريع الهندسية في العالم. يمكن رؤية هذه الجزر من الفضاء، وهي مصممة لتستوعب المنتجعات الفاخرة والفيلات السكنية. بدأ بناء هذه الجزر عام 2001، واستخدمت فيها ملايين الأطنان من الرمال والصخور المستخرجة من قاع البحر. اليوم أصبحت واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم. تخيلوا أن تطيروا فوق دبي وتروا نخلة عملاقة تطفو على سطح

هاي مدينة بس يا كنانة مو للأطفال، للأثرياء فقط. الله يجعلنا من الأثرياء دائما. أما في المرتبة الرابعة مستمعينا الكرام، برج خليفة في دبي أيضا، أطول مبنى في العالم، حيث المبنى الذي يخترق الغيوم. برج خليفة هو أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 متر و160 طابق. إنه أطول بثلاث مرات من برج إيفل في باريس، يمكن رؤيته من على بعد 95 كيلومتر في الأيام الصافية. افتتح البرج عام 2010 واستغرق بناؤه حوالي 6 سنوات بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار دولار. يحتوي البرج على أسرع المصاعد في العالم وأعلى مطعم في العالم. هذه كانت أعلى القمم.

نعود بالزمن إلى الوراء مستمعينا إلى مصر القديمة. وما هي مصر؟ الهرم الأكبر أو هرم خوفو وأقدم وأكبر الأهرامات المصرية 3 في الجيزة، بني من حوالي 2.3 مليون كتلة حجرية يزن بعضها بين 25 و 80 طن، تم نقلها من مسافات تصل إلى 800 كيلومتر. الهرم الأكبر هو الأثقل بين جميع الهياكل التي صنعها الإنسان، حيث يقدر وزنه بنحو 5.75 مليار كيلوغرام، وقد ظل أطول مبنى في من صنع الإنسان في العالم لأكثر من 3800 عام. لا يزال لغز كيفية بناء هذا الصرح العظيم يحير العلماء حتى اليوم. تخيلوا أن تحملوا 2.3 مليون كتلة حجرية وتضعوها فوق بعضها بدقة متناهية دون آلات حديثة.

أما المرتبة الثانية ننتقل إلى الصين، سور الصين العظيم، أطول بناء في العالم، حيث البناء الذي يمتد لآلاف كيلومترات. سور الصين العظيم هو أطول هيكل بناه الإنسان على الإطلاق، حيث يمتد لمسافة تزيد عن 21 ألف كيلومتر. بدأ بناؤه في القرن السابع قبل الميلاد واستمر لأكثر من 2000 عام، حيث عملت عليه سلالات متعاقبة من الحكام الصينيين. يقدر وزنه بأكثر من 52 مليار كيلوغرام، مما يجعل أيضا يجعله لهذا السور أثقل هيكل صنعه الإنسان على الإطلاق. تخيلوا أن تسير على جدار يمتد لأكثر من 21 ألف كيلو.

وصلنا إلى المرتبة الأولى مستمعين، وهو أكبر مشروع هندسي في تاريخ البشرية، وهو سد الممرات الثلاثة في الصين.

مليار دولار. خلف السد يوجد خزان مائي يمتد ل 600 كيلومتر بسعة تبلغ 39 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يكفي لملء بحيرة اصطناعية تزيد مساحتها عن 1000 كيلومتر مربع. الأكثر إذهالاً وفقا لحسابات علماء وكالة ناسا إن الكتلة الهائلة من المياه المحتجزة خلف السد قد غيرت توزيع الكتلة على الأرض، مما أدى إلى تحول محور دوران الأرض بحوالي 2 سنتيمتر وزيادة طول اليوم بمقدار 0.06 ميكرو ثانية. تخيلوا أن مشروعا بشريا يؤثر في دوران كوكب الأرض. رهيب والله. أي والله رهيب.

طبعا باقي يعني تقريبا 31 دقيقة لانتهاء صباحكم سوري، ونحن دائما يعني بالعكس نتأمل دائما أن يطول الأوقات وتطول الأوقات معكم برفقتكم مستمعينا الكرام، يعني حبايبنا دائما. موضوعنا اليوم يعني يتعلق بكلمة لطالما سمعناها إن كان منذ يعني الشباب، يعني كل ما نعدي مرحلة بتلاقي بنرجع بنتحسر على أيام مرحلة سابقة. فبتلاقي الشاب أحيانا اللي يكون مخلص جامعة بقول اسأل الله أيام الجامعة، بيخلص دراسة وبيفوت بفروع وبيبلش شغل وبينتقل ممكن من شغل لآخر بيقول اسأل الله أيام الشغل الماضي. الكبير في العمر والمسن والحكيم أيضا يقول اسأل الله أيام الشباب. كثيرة يعني هذه الكلمة المتداولة، ولكن أحيانا تكون يعني عن غير قصد أنه اسأل الله أيام زمان. لطالما ترددت هذه العبارة على شفاه الجميع اسأل الله أيام زمان. هلأ شو اللي بخلينا يعني نتحسر أو أنه نقول اسأل الله على أيام زمان؟ هل هو مثلا فقدان الكم من الخير، أم التقدم بالعمر، أم يعني هناك طبعا للأسف فقد الأحبة ببعض المواضع؟ فما هي الذي تمثلك عندما تقول اسأل الله على أيام زمان؟ ما هي؟

0: ما كانش أمل في حياتي تهد.
1: على سيرة قابلتك يعني قبل ما قابل حد، يعني إيه العلاقة بالموضوع؟ ما سأذكر بهذه القصة الطريفة، يعني في واحد يعني، وهذا الكلام طبعا للجميع موجه، عبيقل لمرته تتذكري من 20 سنة قديش كنا مبسوطين؟ قالت له نحن من 20 سنة ما كنا متزوجين بعد. قال له مشان هيك تتذكري انه قديش كنا مبسوطين؟ لانه ما كانوا متزوجين.

0: طبعا رح مر يعني من خلال هذه المسجات اللي كانت يعني قبل ما نذكر موضوعنا مستمعينا الكرام ومنذكر بأرقام الهواتف لمن يود المشاركة، يعني 225-346 و225-347 وأيضا رسائلكم النصية على رقم الواتس 09878-10950. ناطرينكم. ما بيحلى الصباح إلا مع إذاعة دمشق. يسعد صباحك شادي وكنانة، معك فراس بازكا من اسطنبول. يسعد لي صباحك. طبعا عم بدي حاول أقرأ هذه التصبيحات اللي قبل ما يعني تشارك بالموضوع، ونحن ذكرنا بأرقام الهواتف لمن يود المشاركة. أيضا والله نحن ربحانين والمستمعين بسمع صوتك شادي بيك أيها الإعلامي الموهوب. شكرا صاحب الصوت الدافئ، نحن نفتخر بك شادي. باسمي واسم جماهير الرياضة السورية نعزي نفسنا بوفاة الإعلامي الرياضي إياد ناصر، الله يرحمه أكيد رحمة الله وأسكنه فسيح جناته. شكرا صاحب الرقم اللي آخره 515، ما يعني ما بحسن أرجع أحيانا للرسائل القديمة حتى أعرف الاسم. يا جماعة في تقطيع الصوت، يعني البث غير واضح، نطلب هذا الكلام إن شاء الله هلأ بنوصله. ماجدة من حلب، تحياتي للكادر وصباحكم أيلول. صباح الخيرات لشادي، اليوم عيد ميلاد بنتها الصغيرة، بتمنى أغنية ذهب أيلول هي بالغربة، إن شاء الله بترجع لك سالمة غانمة. وشكرا يا ماجدة وكل عام أنت بخير أنت وبنتك. هلأ منروح مباشرة للاتصال. ألو
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح الخير
0: يا صباح النور.
1: كيفك شو أخباركم؟
0: يا هلا يا سليمة.
1: والله أصبحك عساسي، بدي أتصل وأطمن عليكم.
0: طول لي عمرك.
1: خليليك، طول أمورك بخير.
0: الحمد لله. تفضلي يا سليمة.
1: خليليك، هلا والله كيف بالدنيا تغير، حتى طعمة الحب كان حدا إذا حب حدا يا لطيف الدنيا كلها تفرح له. يعني الحب كان له طعمة، والأكل كان له طعمة، وحياة البشر مع بعض كان له طعمة حلوة كثير. كانت كلوبا مليانة حب وحنان وعطف لبعض، ما كانوا يناموا إلا ما يتفقدوا بعض، إذا حدا جوعان، إذا حدا تعبان، إذا حدا صاير له شيء. هلا اللهم أسألك نفسي، كنت من هالحكي ولا لا؟ توافقني الرأي؟
0: هلا ما بدي أبدي أنا رأيي مباشرة،
1: من غير سر، يعني دائما بتساعدني.
0: هلا اللي بوافقك أكيد بوافقك في أمور، هناك تغيرات يعني إجباري بتلاقي، يعني هذه التغيرات لابد منها أن تحدث.
1: أكيد، بس يضل واحد قلبه مليان محبة يعني. على
0: أكيد أكيد، لكن المحبة والحب على ما أعتقد لا يعني ما بتختلف لا بزمان ولا بمكان.
1: أكيد، بس تغيرت طعمتهم ونكهته وإخلاصه، ما فيها الإخلاص وهالوفا، في شيء من الحكي؟
0: يعني في شيء من الحكي وارد وارد، يمكن غلبت المصالح أكثر على الروحيات.
1: تمام. نقول ما أحلى أيام زمان، يسمعوا الناس بمكان، يغنوا ويعيشوا بأمان، قلوبهم بالحب عمرانا. يا رب هيك يشوف قلوب عمرانا حب
0: إن شاء الله يا رب. الله يعمر قلوبنا كلنا،
1: ونسأل على بعض وما حدا ينسى الثاني،
0: ويحببنا ببعض. أكيد دائما أكيد. شكرا يا سليمة،
1: يسعد
0: لي صباحك. سلامات.

صباحكم سوري، صباح لياسمين الشامي، أرام من لندن حابب يسمع شيء طبعا من أغاني عازر حبيبي. هلا إن شاء الله رح نعوض لك إياها يا أرام بغير أغاني. يسعد لي صباحك، يا مرحبا فيك أبو أندري، كل أيام الأسبوع بتنور. أبو جورج من السويد، يسعد لي صباحك. صوت البت عم نسمعه بتقطع، أيضا نفس الشكوى. سماح يسعد صباحك، شكرا للملاحظات دائما اللي أكيد بتقيم عملنا. صباح الخير شادي المحترم، أنت منور بكل الأوقات. سنديانة زامة، شكرا شكرا يا زامة. معك ميساء، صباحك خير يا وجه الخير، أنا بتفاعل بسمع صوتك يا شادي. وبركة، بدي أغنية بدي أشوفك كل يوم للمطرب محمد جمال. سعد صباحك يا ميساء وشكرا. هلأ عم حاول أنا أقرأ هدول الرسائل التصبيح المباشرة حتى نفوت يعني أكثر بموضوعنا، ما نبتعد عن موضوعنا. صباح خير من اليونان أم مهند، شكرا يا ست أم مهند، أسعد الله صباحك شادي المحترم. أتمنى أن ترجعوا تعيدوا تفعيل ميزة المقاطع الصوتية، لأنه أنا وكثير من المستمعين بحاجة لهذه الميزة. أتمنى من دورة البرامج الجديدة ترجع الزاوية أيضا رياضية. شكرا يا ما عرفت الاسم، علي بن طرطوس.

0: منروح لاتصال ايضا. الو صباح الخير.
1: صباحك استاذ سادي.
0: يا هلا يا راقية، كيفك؟
1: يا اطيب الناس انت والمخرجة المهذبة اللي ردت علي.
0: تسلمي تسلمي، كل الناس خير وبركة يا راقية، تفضلي.
1: استاذ موضوعنا اول شيء السبب ما في دفء اجتماعي بسبب الموبايلات والتواصل يعني الاجتماعي. لا بالبيت، لا ضمن الجيران، لا ضمن الزمالة، لا ضمن الجامعة.
0: انت مع انه يمكن اجتماعي. انت مع انه وعيتي على الدنيا كان فيها التكنولوجيا صح؟
1: يعني
0: وما هيك بتقولي اسأل الله ايام زمان؟
1: بتحكي لي دائما بقعد انا وياها تشتهي مرة ما تقلي انت مو شايفين شي رغم كل هالتقنية. اسأل الله ايام زمان يا بنتي، اسأل الله ايام زمان يا بنتي. يعني هو لانه كان دفء عندهم، دفء اجتماعي بين الجيران. هلا تسكر بابك ولا حدا بيدرسه، الباب على الباب ما بتدرس. بالزمالة غبت بالوظيفة بيسألوا عليك غبت، يعني ما في دفء اجتماعي من كل النواحي.
0: حلو.
1: وبعدين فوضى اخلاق، بيحاكوك على شيء ما بيحاكوك على بكره، ما بيكون في بينك وبينهم شيء.
0: جميل.
1: يعني كثير هلا يعني ما في دفء اجتماعي وفوضى اخلاق، عرفت شلون؟
0: بالنسبه للراقيه تحديدا، يعني هلا انت هذا الكلام عم تسمعيه من يعني الاكبر منك سنا، يعني من الوالد من الست. فبالنسبه لك يعني وقت بتقولي يعني اسأل الله ايام زمان، الايام امتى؟ الابتدائي مثلا بترجعي ولا
1: انا بحب الابتدائي، يعني بحب كون الواحد ما بيفكر الا هيك بالطفوله والبراءه الناس.
0: حلو.
1: كل ما عم يكبر يوم عن يوم عم يلاقي انه غير، بيقولي ليش هيك امبارح ليش هلا هيك صار.
0: صحيح.
1: عرفت شلون؟ يعني عم يتغير. بعدين يعني شو قالت في رباعيات الخيام، قد يكون الغيب حلوا انما الحاضر احلى.
0: جميل. الله يسعد لي صباحك يا راقية، وشكرا لمشاركتك اللطيفة. سلامات، يا أهلا.

0: ايضا هاتف. الو الو، صباح الخير.
1: مليك.
0: صباح الخير،
1: كيف صحتك؟
0: يا هلا، سعد صباحك.
1: معك فادي ماجد الطالب من دمشق.
0: اهلا وسهلا سيد فادي، كيفك؟
1: لله الحمد من قبل ومن بعد،
0: الحمد لله دائما. تفضل سيد فادي.
1: الحياة تستحق ان نعيشها بكل ما تحمله من حلاوة ومرارة.
0: 100%.
1: الإنسان بطبعه يحمي، يعني يعيش الحميم.
0: اها حلو.
1: كل ما مضى شيء من عمره رد إليه ذلك الحنين هذا العمر. يقول سقى الله أيام الطفولة يكبر، يقول سقى الله أيام الشباب، سقى الله أيام المكان الذي كنت فيه، سقى الله أيام الزمان الذي عشته مع أو تلك الرحلة التي

0: الصعوبة التي
1: ولكن تحن إلى هذه الأيام.
0: أحن جدا إلى رفقتي كل 80 طالب بين كبار وصغار وصبايا وشباب. أيام قضيناها بالطول والعرض بالحلو والمر، أيام جميلة، أيام باردة، أيام دافئة، أيام كنا نجوع فيها، أيام كنا نشبع، لكنها أيام جميلة جميلة جدا جدا لا أستطيع أن أنساها. كذلك أيام الجامعة، كذلك موضوع. أيام بداية الدراسة، هكذا الإنسان طبيعي.
1: صحيح.
0: كلما غادر مرحلة معينة من عمره يحن إلى المرحلة التي قبلها.
1: جميل جميل، الله يسعد لي صباحك سيد فادي. شكرا لمشاركتك أيضا اللطيفة
0: يا صاحب الصوت المخملي.
1: تسلم حبيبي، ربي يسعدك.

0: بالفعل يعني أحد المرات سمعت من هيك الكبار في السن يقول أنه الإنسان أسير ذكرياته. قديش يعني هذه الكلمة، وعندما نقول أسير يعني هذا التقيد بالماضي. فبكل أحوال يعني كل منا له ماضي ويرجع بالحنين إليه. رسالة من السيد أبو عز الدين محمد بشير، صباحكم سوري لجميع السوريين مع بداية فصل الخريف واقتراب افتتاح المدارس أبوابها. بالنسبة لي أحلى منظر هو ذهاب الأطفال وهم يحملون الشنات على ظهورهم إلى المدارس لطلب العلم. يسعد صباحك يا أبو عز الدين. أيضا صباح الخير، صباحكم سوري، تفضلوا جميع الجميع. أبو محمد من عرطوز عم يساوي القهوة وعلى الغاز السفير. يسعد صباحك يا أبو محمد، شكرا، صباحكم خير فعلا يا وجه الخير. كل يوم بدنا إياك تطلع بكل البرامج يا صاحب القلب الطيب. من أم مازن، شكرا يا أم مازن. معنا اتصال، ألو.
1: صباحك تخلي.
0: صباح النور،
1: تحياتي، يعطيك ألف يا رب.
0: يعافي قلبك، كيفك يا
1: خليل يا رب؟ علي
0: علي علي.
1: أيوة
0: بدي أقول عودي ولا علي؟ أنا طلعت علي.
1: يلا حياك الله إن شاء الله. خليلي
0: ميت، أهلا وسهلا.
1: بس من باب المداعبة، هاي الكلمة دائما مرتبطة بالمتزوجين.
0: ما بعرف، كل واحد يعني كل عنزة معلقة. كل عنزة معلقة بكرنوبة، مو هيك بقولوا؟
1: تماما.
0: فكل واحد بيحكي عن حاله، ما بعرف.
1: لذلك هيك علقناه للمتزوجين هلا ببعضهم يعني.
0: نعم، منواسي بعض.
1: خليك يا رب،
0: خليك يا رب.
1: حضرتك لك عشان تسمع بعدين.
0: ربي يسعدك يا علي.
1: هاي الكلمة يمكن ما فينا حدا إلا بيقول أستاذ شادي.
0: تمام.
1: تمام، يمكن خلونا نحكي من باب انه نحن مفكرين دائما وقت كنا صغار، تذكر وقت كنا نقول ايمت رح نكبر.
0: تماما
1: تماما، يعني ايمت رح نكبر بعد ما خلصنا الجامعة، ايمت رح نتوظف، بعد ما نتوظف ايمت رح نتقاعد، الى اخره. هذا هي يعني هذا الانسان سواء كان بتمنيه للمستقبل وسواء كان بيعود طول الماضي، يعني دائما هذا الكلام موجود.
0: طيب علي، لوين بيحب يرجع أكثر؟ أو وقت يقول اسأل الله أيام زمان، على شو أكثر؟
1: هلا والله أنا من كوني أنا محب لفصل الشتاء بشكل كتير كبير حقيقة. أنا بذكر أيام يعني من 10-15 سنة لورا، الشتوية كانت غير، بقول يا ريت ترجع أيام الشتوية الحقيقية، طاقة الثلوج و إلى آخره. هاي نقطة. اثنين، أيام المدرسة يمكن نحن كنا نكره هاي الفيقة الساعة 7-7:30 الصباح، عرفت التساجي. هلا يمكن نقول والله عن جد احنا انت من شكلي ما بتحس بقيمه الاشياء الحلوه،
0: حتى تمر عليها
1: يعني. صحيح. لذلك يعني نحن هاي الجامعه الطلاب كنا نفيق صباحا ونروح مع بعض نرجع مع بعض، يعني هي بتحسها يعني عن جد تفاصيل كثير حلوه هي. أيوة. شغله. أيوة. يعني السهرات مع في بعض الاشخاص يمكن هلا ما عاد موجودين، من سافر هذا اللي تزوج والى اخره، يعني بتحس هي الجامعات الحقيقيه اللي كانت بتضل الوحده 2 بالليل والتسلايات والروحات وجيات السيارين، يعني يمكن شوي خفت بالوقت الحالي نتيجة انشغالنا كثير من الأمور حتى نأمن الوضع. لذلك هاي الأيام أنا بقول يا ريت أنه ترجع، بس أنا بتمنى دائما ما نربط حالنا بالماضي أنه يا ريت. إذا بدنا نضل نقول كلمة يا ريت، نحن ما رح نتقدم.
0: أكيد منعيش اللحظة بجماليتها أحيانا مع كل المصاعب.
1: طبعا ما في مرحلة زمنية بتمر على الإنسان إلا بده يكون في كم يوم حلو، قولا واحدا. هذا
0: جميل كلام.

0: حلو كتير هذا التفاؤل يا مصطفى سنكي من النشاب يعبول، بكرة أحلى. المتفائل طول عمره وطول حياته بتتم جميلة لو شو ما صار. صباحكم فل ورد وياسمين. شكرا يا أبو محمد مصطفى سنكي من النشابية، يسعد صباحك. صباحك ورد من أبو الورد. أسأل الله أيامكم أيام زمان كان البث ما يقطع. بكل أحوالي سعد لي صباحك. ما صاحب الرقم اللي آخره 437. الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، سلامي لك شادي وكافة الأحبة. التكنولوجيا أعطتنا سرعة لكنها لا تمنحنا بالضرورة دفء العلاقات. التقدم أعطانا خيارات كثيرة لكنه جعل الاختيار أصعب. العالم أصبح أقرب وبفضل وسائل التواصل، لكن القلوب ليست دائما أقرب. ولعل الحكمة ليست أن تعود أو أن نعود إلى الماضي، ولا أن نرفض الحاضر، وإنما أن نأخذ من الماضي أصالته ودفء علاقاته، ومن الحاضر علمه وسرعته وإمكاناته، ونصنع منها حياة أكثر توازنا وإنسانية. وسؤال جميل. سعد لي صباحك يا دكتور نوري، وسلاماتنا لأهلنا في الجزائر. معنا اتصال. الو،
1: صباحك
0: يا صباح الورد
1: يا حبيب القلب. انت الله يخلينا اياك، احلى صوت والله يا استاذ.
0: خلي لي اياك.
1: الله يسلمك. انا خالد من الاخوه المخبوطين من حلب.
0: يا حي الله فيك سيد خالد
1: حبيب. بعد زمان والله يا استاذ ما بيعلق معنا الخط، سبحان الله.
0: والله يعني لسوء حظنا نحن وقت ما يعلق معاكم، وتحديدا وقت عم نسمع الاصوات الجديده.
1: تخيل عينك استاذ هادي، نحن اصوات قديمه على اذاعه مكس استاذ. انا متابع الحمد لله لإذاعة. انا وكثير من الاخوه المخبوطين احنا متابعين لإذاعة. انا شخصيا صار لي 37 سنه متابع لإذاعة.
0: والبركه فيك سيد خالد وفي وجميع زملائك ايضا.
1: الله يسلمك استاذ هادي. استاذ هادي مثل ما حكيت الدكتوره راقيه، انا بشد على على على على يعني على ايدها بهذا الموضوع.
0: نعم
1: صراحه استاذ، نحن كان عم نعيش يعني حال عدم توازن
0: دفء، مثل ما ذكر ايضا دكتور نوري.
1: طبعا يعني الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. نعم
0: تماما. يعني
1: نحن مع كل أسف يعني تعمل خير تتفاجأ، يعني سبحان الله تتفاجأ بينقلب عليك بالعكس تماما، تحلف عليك قصص وحكاية وروايات في كان وفي ما كان، تحلف للشخص المقابل انه انا ما سويت لك، انت عملت، انت سويت، انت كذا، انت كذا، انت حكيت. ومنين بجيب هاي القصص؟ منين هالناس عم تخترع؟ والله ما بعرف. طبعا استاذ ايام زمان نحن مثل ما حكى السيد فادي ماجد الطالب، انا ما بعرفه شخصيا لانه يعني بسمع في هذا الانسان هذا كمان من الاخوه المصفوفين.
0: نعم
1: حماس فعلا
0: والنعم لكم جميعا.
1: ايام زمان بمعهد المصفوفين احنا عشنا بالمرحله الداخليه، احنا كنا داخل المعهد فعلا استاذ. احنا عشنا بحلب بحلوه ومره، يمكن بالشام كانوا افضل حاله منا شوي، لكن بحلب نحن كنا نعاني كثير من قله التدفئه، من الخدمات كانت تتقدم ايام
0: يعني يعني في بعض الاحيان. انت هلا نوهتني على شغله، انه في بعض الاحيان ما بنقول اسال الله ايام زمان، بالعكس انه الحاضر اجمل.
1: استاذ انا لا اقلك شغله استاذ، لا انا ما برجع للماضي. تعرف
0: كيف؟ تمام.
1: انه كان فيه فساد كثير. احنا حاليا نحن ان شاء الله بمرحله، انت اليوم ابنك لبين ما يكبر قديش بده لحتى انت تعاني معه لبين ما يكبر ويصير. احنا ان شاء الله بولاده، انا كوني من طلاب قسم التاريخ، انا بقول التاريخ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونحن متفائلين القادم اجمل، طالما كل انسان بلش ياخذ حقه الطبيعي، كل انسان بلش ياخذ مركزه، كل انسان عطيه حقه، احنا خلص راحت علينا استاذ شادي. يعني
0: اليوم لا على سلامتكم، على سلامتكم سيد خالد.
1: خلينا نكون واقعيين، ما كثير بدنا نجامل بعضنا.
0: اي بس حقه. كل انسان يعني مهما كبر ومهما تغيرت ظروفه له دور بالحياه، وهي يعني هذا الامر سبحان الله رباني هذا الموضوع.
1: نعم نعم استاذ شادي، بس اسمح لي ثواني
0: نعزي
1: انفسنا ونعزي الاسره الرياضيه السوريه باسم الرياضيين المكفوفين في مدينه حلب، وعلى راسهم الكابتن محمد عرمس مدرب المنتخب. نعزي انفسنا بوفاه الاعلامي الكبير الزميل العزيز اياد ناصر،
0: لانه الله يرحمه
1: صراحه، الله يرحمه، من الخامات يعني الصراحه اللي
0: اشتغلوا
1: بالصحيح. نتمنى تصلوا مقطع على اذاعتكم الكريمه، ولو مقطع صغير يعني.
0: وسلامه اعماركم وسلامه اعماركم.
1: شغله ثانيه، مبارك لاخوتنا باللجنه البرمجيه للرياضات الخاصه. حلو استاذ، نحن هلا بلشنا نشوف ان المعاقين والمكفوفين بلشوا ياخذوا
0: لهم. اكيد اكيد، وإن على العين والراس دائما.
1: استاذ شادي يعني هاي كلها بفضل جهودكم وتعاونكم معنا، بلشنا نشعر انه بلشنا نشوف شيء جديد
0: ان شاء الله.
1: بنشوف ان شاء الله القادم افضل. نتمنى استاذ، بس انا امي صغيره، بس معلش انه تغطوا لنا اياها اعلاميا، لانه في فعاليه
0: اكيد اكيد اي فعاليه رح تكون مغطاه اعلاميا.
1: رح تكون عندكم 27/9 هو عرس وطني كبير للمعارضه.
0: يلا ان شاء الله خير يا خالد، ان شاء الله خير، اخذنا وقتنا وزياده. شكرا لي يا خالد، يسعد لي صباحك. صباحو من أم حسام، معكم أحلى إذاعة. ألو شادي، صبحكم بالخير وجوه الخير. شكرا يا أم حسام، صباح الخير. تحياتي لإذاعة دمشق، إلى الفريق العامل فيها، أخوكم عبد الحكيم أبو الذهب، أبو محمد من سقبة. شكرا يا أبو محمد. إذاعة ما فهمت، أذاق الله لما كان كل شيء موضوع الرخص من أجارة البيوت وكانوا الأحباب جنبنا، يعني هي موضوع. أنا عهد، يسعد صباحك يا أحد، شكرا. أيضا تحية طيبة لأسرة الإذاعة. دكتور علي بن دمر عم بقول حول الموضوع، خيبات الأمل المتكررة لا تكسر القلب دفعة واحدة بل تربكه وتزرع الشك في كل مكان، وعلينا أن لا نعلق الكثير من الأمال على الأشخاص، فلكل شخص وظروفه وأحواله. شكرا يا دكتور علي، ولكن مو هذا موضوعنا. يسعد صباحكم. البث عن طريق الانترنت في وشي من زمان، يا ريت تلاقوا لنا حل. مو ضروري تقرأ الرسالة، ما عرفت مين بيحددوا لنا ضروري ولا مو ضروري نقرأ الرسالة، كلكم على عين والرأس. يلا آخر هاتف، منروح لآخر اتصال لو سمحتوا. ألو
2: ألو، صباح الخير أستاذ شادي.
0: يا صباح النور.
2: صباح
0: أهلا وسهلا، كيفك يا أبو أندري؟ مو أبو
2: أبو دانيال.
0: أبو دانيال على رأسي وعيني، كيفك؟
2: الله يخلينا يا حبيب قلبي،
0: طول لي عمرك، تفضل.
2: هلا مثل ما قالوا إنه لأياد ناصيف، كمان ما بننسى الخامة الرائعة جدا جدا موسى شماس. موسى شماس رحمه الله تعالى،
0: يعني الله يرحم الجميع يا ابو دانيال.
2: ايه ايه، موسى الشماس كمان هذا رائع جدا.
0: خلينا بموضوعنا طيب ابو دانيال، معلش.
2: ايه ايه
0: تفضل. على شو بتقول اسال الله ايام زمان؟
2: انا الله ايام زمان كان لما كان الوالد ياخذنا كنا اطفال صغار، هي بال 67 ل كان ياخذنا كل اسبوع على العين الخضراء بالقطار.
0: تماما،
2: هي رائعة جدا. مرة من المرات كان في فيلم كان عم بيقدمه دريد لحام ونهاد قلعي ولا شادية،
0: الرحلة اللي بالقطار،
2: رحلة ايه أي. والله قال يومي تزعلنا كثير وفينا كثير، هي تحديدا بـ 68 ايه لأنه 60 زعلنا كثير إنه على أساس قال ما في اليوم قطار، اليوم حاجزينه.
0: قديش البساطة كان ممكن تكون بهذه الأيام، بساطة
2: والله البساطة كثير كانت رائعة. وكمان شغلة مهمة جدا، ما كان حدا يتدخل بحياته الشخصية، حياة الناس الشخصية. هلا للأسف الشديد كله عم يتداخل ببعضه،
0: في بعض المسيئين أكيد وين ما كان، كان بأي ظرف بأي زمان كان موجود. ايه هناك من يحشرون أنفسهم بحياة الآخرين. شكرا يا أبو دانيال،
2: شكرا
0: شكرا، يسعد لي صباحك، سلامات. حتى ما أكون قصرت مع حدا، يعني هن رسالتين آخر يعني أخيرتين من علي من طرطوس أيضا عبول، دائما نبحث عن تفاؤل وعن أمل لكي نبقى دائما موجودين، دائما الشخص الذي يكون عنده انتماء وحب، فنأخذ ذكريات إلى أيام الطفولة أو مكان أو ما أو شخص ما يتذكره دائما. تحياتي لكم جميعا، شكرا يا علي. الآخر رسالة من أبو إبراهيم من بورصة، الله يرحم أيام القناة الأولى وبرامجها ومسلسلاتها الجميلة الهادفة اللي ما فيها الشيء اللي عم نشوفه اليوم من الحكايات الغير معبرة ولا تليق بنا كسوريين. شكرا، سلامات للجميع من أبو إبراهيم. شكرا يا أبو إبراهيم، يسعد لي صباحك.

عم فكر من خلال اختياري لهذا الموضوع اليوم، يعني هي مجرد استفهام وتساؤل، انه عندما نريد المقارنة بأي شيء ما مضى ونقول اسأل الله على أيام زمان، ما هو يعني؟ بس هي دعوة للتفكير للعودة إلى الماضي. شو اللي أحيانا يجعلنا نقول هذه العبارة اللي أحيانا بتكون بس مجرد تكرار لما نسمع؟ فنحن يعني هي محاولة للجميع طبعا، وعسلامتكم كلكم، يعني ما شاء الله مشاركاتكم وتقييماتكم وملاحظاتكم وكل هذه الدقة في نخبة من المستمعين اللي بيشاركونا دائما بصباحكم سوري وبأي برنامج طبعا. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام دائما على حسن المتابعة. طيب الله صباحكم وأوقاتكم، ونلقاكم دائما بإذن الله على الخير دائما. صباحكم سوري، كنت معكم من داخل استديو شادي حداد، وهذه تحيات المخرجة كنان حميشة، ومباشرة بعد قليل إلى الزاوية الصحية مع الزميلة رغد الخطيب. سلامات.

الزاوية الصحية من صباح سوريا. صباح الخير. يمكن كتير منا مر بهالمشهد، منفي الصبح منطلع بالمراية ومنحس انه ملامح وجهنا مختلفة شوي، العيون وحوالين العين منفخين وايضا الخدود منفوخة، وبعد فترة من الاستيقاظ بيرجع الوجه تقريبا لطبيعته. غالبا الانتفاخ الصباحي بيكون مؤقت وبسيط وما بيعني بالضرورة وجود مشكلة صحية. بس ليش هالانتفاخ بيصير؟ هاد يلي حنخبركن عنه بالزاوية الصحية لليوم من إذاعة دمشق. خلال النوم الجسم بيكون لساعات بوضعية أفقية، ومع قلة الحركة مقارنة بالنهار ممكن تتغير طريقة توزيع السوائل بالجسم، وهذا الشيء ممكن يؤدي عند بعض الأشخاص لتجمع كمية بسيطة من السوائل بأنسجة الوجه خصوصا حوالين العيون، فبتظهر النفخة بشكل أوضح عند الاستيقاظ. ومع بدء الحركة والوقوف والمشي خلال النهار بيرجع توزيع السوائل بشكل طبيعي تدريجيا، ولهذا السبب كتير من حالات الانتفاخ الصباحي بتخف خلال ساعات. لكن مو كل انتفاخ وجه سبب النوم فقط، وهون بنبدأ نفهم العوامل يلي ممكن تزيده. فإذا كنت من الأشخاص يلي بيعانوا من انتفاخ الوجه الصباحي، فالزاوية الصحية اليوم إلك. واحد من الأسباب الشائعة لزيادة الانتفاخ هو تناول كمية كبيرة من الصوديوم، يعني الملح. فالصوديوم عنصر أساسي بيحتاجه الجسم، لكن تناول كميات كبيرة منه ممكن يزيد احتفاظ الجسم بالماء، وعند بعض الأشخاص بيظهر هذا الاحتباس بشكل واضح بمناطق مثل الوجه وحول العيون. لهيك ممكن نلاحظ بعد وجبة مالحة جدا بالمساء مثل الأطعمة المصنعة أو المخللات أو الموالح أن الوجه يبدو أكثر انتفاخا بالصباح. وبهالحالة مهم نشرب كمية مناسبة من السوائل لنحافظ على توازن السوائل بالجسم. في ناس بتفكر انه من كتر شرب السوائل بيصير الانتفاخ، وبيقللوا من شرب المي بهدف التخلص من هالانتفاخ، وهذا الشيء حل ابدا ما له صحي. الفكرة الاساسية انه نحافظ على توازن مناسب ونقلل الافراط بالاطعمة العالية بالملح. يعني أكيد السهرة ما بتزبط بلا موالح، بس بدنا نكون حذرين شوي. قلة النوم ممكن تظهر على الوجه، فالنوم مو بس فترة راحة للجسم، هو وقت مهم للعديد من عمليات التنظيم والإصلاح داخل الجسم. قلة النوم أو اضطراب مواعيد النوم ممكن يأثر على توازن السوائل وعلى مظهر المنطقة المحيطة بالعيون، وممكن يخلي الانتفاخ والهالات أكثر وضوحاً. وأيضاً النوم المتقطع أو عدم الحصول على نوم كافي ممكن يسبب احتقان أو تغيرات بالأوعية الدموية حول العيون، فبتظهر المنطقة بشكل أكثر انتفاخاً وإرهاقاً. ولهيك أحياناً ما بيكون الحل كريم جديد أو وصفة سحرية، هذا الكلام خصوصي للصبايا اللي بيهتموا دائماً بشكل وجههم، وإنما ببساطة نوم أفضل وأكثر انتظاماً. وتخيلوا أنه كمان وضعية النوم لها دور، فطريقة النوم ممكن تأثر على شكل الانتفاخ الصباحي. لما ننام لفترة طويلة بشكل أفقي تتغير حركة السوائل مقارنة بفترة الوقوف والمشي خلال النهار، وبعض الأشخاص بيلاحظوا أن النوم على البطن أو على أحد الجانبين بيخلي الانتفاخ أوضح بجهة معينة من الوجه. والحل ارتفاع الرأس بشكل بسيط أثناء النوم ممكن يساعد بعض الأشخاص اللي بيعانوا من انتفاخ صباحي حول العيون، خصوصاً إذا كان هذا الانتفاخ مرتبط بتجمع السوائل. لكن هذا ما بيعني أننا بحاجة إلى النوم بزاوية كبيرة أو استخدام عدة مخدات بشكل مبالغ فيه، بس نلاقي طريقة مناسبة إلنا نجربها على عدة مرات ونلاحظ هل وضعية النوم هي عم تسبب انتفاخ ولا لا.
الحساسية. الحساسية سبب آخر ممكن يخلي العيون والوجه يبدو منفخين صباحاً. إذا كان الشخص بيعاني من حساسية تجاه الغبار أو وبر الحيوانات أو غيرها من المحسسات الموجودة بغرفة النوم، ممكن تظهر أعراض مثل احتقان الأنف، العطاس، الحكة ودموع العيون، وأحياناً تورم أو انتفاخ حول العينين. وهون غالباً ما بيكون الانتفاخ هو العرض الوحيد، فبتترافق مع وجود أعراض مثل الحكة والعطاس وانسداد الأنف أو سيلان الأنف، وهذا الشيء بيساعدنا لنربط المشكلة بالحساسية. أيضاً بعض الأدوية ممكن تسبب احتباس السوائل أو تورم مناطق معينة من الجسم كأثر جانبي. لهيك إذا بلش انتفاخ الوجه بعد البدء بدواء جديد أو بعد تغيير الجرعة، لازم ننتبه لهذا الاحتمال. وهون مهم جداً ما نوقف الدواء من نفسنا أو نغير الجرعة. إذا شكينا أن الدواء هو السبب، نتواصل مع الطبيب أو الصيدلاني.

مباشرة حتى يتم تقييم الحالة ونعرف هل هذا الدواء فعلا مرتبط بالانتفاخ وشو هو التصرف المناسب. يعني باختصار مو كل انتفاخ هو احتباس سوائل، وهي النقطة المهمة. لما نشوف وجهنا منفخ فأول تفسير ممكن يخطر ببالنا هو أكيد جسمي حابس مي، لكن الانتفاخ مثل ما ذكرنا ممكن يكون له أسباب مختلفة. فمهم نعرف ونربط الأعراض اللي عم تظهر معنا لنعرف نقيم الحالة صح. إمتى الانتفاخ بيكون طبيعي وإمتى بيحتاج لفحص؟ وهي النقطة الأهم. إذا كان الانتفاخ بسيط بيظهر عند الاستيقاظ وبيخف تدريجيا خلال ساعات وما ترافق مع أي أعراض تانية، فبكتير من الحالات ما بيكون سبب للقلق، لكن في حالات ما لازم نتجاهلها. إذا ظهر انتفاخ الوجه بشكل مفاجئ وشديد، أو ترافق مع تورم بالشفتين أو اللسان أو الحلق، أو ترافق مع صعوبة بالتنفس أو البلع، فهذا ممكن يكون تفاعل تحسسي شديد وبيحتاج لمساعدة طبية عاجلة. وأيضاً إذا كان التورم مستمر أو بيتكرر بشكل واضح، أو ترافق مع تورم القدمين أو الساق، أو تغير بكمية البول، أو أي أعراض تانية لاحظتها على نفسك، فهون الأفضل مراجعة الطبيب للبحث عن السبب. وهلأ شو فينا نعمل لتخفيف الانتفاخ الصباحي؟ إذا كان الانتفاخ بسيط ومؤقت فينا نبلش بأشياء بسيطة. أولاً نحاول الحصول على نوم كافي ومنتظم. ثانياً ننتبه لكمية الملح خصوصي بوجبة العشاء، ونخفف الأطعمة شديدة الملوحة والمصنعة. الطريقة الثالثة نحافظ على ترتيب مناسب خلال اليوم من دون أفراط. أما النصيحة الرابعة فالحركة الصباحية والمشي بتساعد الجسم على العودة لنمطه الطبيعي بعد ساعات النوم. وبالنسبة لمنطقة العيون ممكن يفيد استخدام كمادة باردة لفترة قصيرة، لأنه البرودة ممكن تساعد على تخفيف التورم مؤقتا، لكن لازم ننتبه أنه الكمادة الباردة ما تكون شديدة البرودة أو موضوعة مباشرة على الجلد لفترة طويلة. يعني الخلاصة من الزاوية الصحية اليوم، انتفاخ الوجه الصباحي شائع وكثير منا عانينا منه، لكن غالباً بيكون بسيط ومؤقت، ولكن أيضاً قد يكون تعبير من جسمنا وإشارة. فأحياناً الجسم بيعطينا علامات بتستحق الانتباه، خصوصاً إذا كان التورم جديد شديد مستمر أو ترافق مع أعراض تانية. لهون بتكون خلصت الزاوية الصحية لليوم. نهاركم سعيد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس لوكا راسموسن في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن قرار اعتماد يوم دولي لتكريم النساء الباحثات عن مفقودين وفاء لأرواح النساء اللواتي رحلنا قبل أن يعرفنا مصير أحبائهن. ارتفاع حصيلة إصابة عناصر قوى الأمن الداخلي إلى 10 عناصر نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل الحديد ومحور ولغا غربي السويداء. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن أن سوريا تخطو اليوم خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي عبر البدء بالتحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية. في خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة الجزيرة تستهدف بالرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قرية معربة بريف درعا. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: طيب راجع كلامك.
3: ليش؟ شو قلت؟
2: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك
3: مع وفاء موصلي
2: وعلي القاسم.
3: اي والله ما عاد الواحد يعرف شو بده يشتري.
2: شو صاير هالمرة؟
3: اشتريت لبنة، لقيت تاريخها منتهي من اسبوع.
2: ليش ما رجعتها حبيبي راضي؟
3: رجعتها، قلت للشاب يا اخي هاي منتهية، قام اخذها من ايدي وقال خلص.
2: وبدلها؟ لك عطيني الزبدة.
3: بدلها بس ما سمعني ولا سألني ولا حتى شاف إذا في غيره على الرف، كأنه أنا ما عم قله في مشكلة ولا عم عطله عن شغله.
2: هاي مو أول مرة، صرنا إذا حدا اشتكى منستعجل حتى يسكت، مو حتى نفهم ليش اشتكى.
3: وأنا واقف عنده لهذا السمال،
2: ايه؟
3: اجت مرة كبيرة بالعمر قالت يا ابني الحليب هاد كمان منتهي. رد عليها بنفس السرعة خلاص خالي خلاص، وأخذ العلبة. بعدها راحت اشترت غيرها ولا حدا شال باقي العلب، ضلت كلها بالبراد. يعني أنا إذا ما كنت انتبهت وهي ما انتبهت، غيرنا يمكن ما ينتبه.
2: لكن راضي، هون المشكلة مو بالغلط، المشكلة لما نعتبر إنه تبديل الغلط حل كل شيء.
3: وأنا طالع قلت للشاب طيب شيل الباقي، قال لي خلاص عمو خلاص، ورجع يحاسب الزبون اللي بعدي.
2: هي الكلمة صارت مثل الباب، بتسكره بوش أي نقاش.
3: تعرفي شو ضايقني حبيبتي رضية؟
2: شو؟
3: مو اللبن الخرباني، ضايقني إنه حسسني إني مكبر القصة.
2: إلك أنا راضي، لأنه نحن تعودنا إنه أي حدا بيطالب بحقه بيطلع إنه هو المشكلة مو الخطأ.
3: حتى الزلمة اللي وراي قال لي لك خود غيرها وخالصين، يعني مستغرب ليش عم بحكي.
2: طبعا لأنه الناس تعبت وصارت بدها تخلص أي موقف بأسرع وقت حتى لو ضل الغلط بمكانه.
3: تعرفي أنا تذكرت شغلي، مرة ابن أختي هدى اشترى عصير لابنه طلع فاسد، قلت له وقتها خلاص خلاص ارمي لا توجع راسك.
2: يعني اليوم حسيت بنفس الشعور ما هي؟
3: يمكن أنا كمان كنت عم علم الناس تسكت وأنا مو منتبه.
2: المشكلة يا راضي مو أنك رجعت اللبن، المشكلة لو ما رجعتها كان غيرك اشتراها وبجوز شي طفل يشربها، وساعتها منقول مين السبب؟
3: والسبب بيكون بلش من أول واحد قال مو مهم.
2: في فرق كبير بين أنك تسامح وبين أنك تتجاهل،
3: وفي فرق بين أنك تنهي المشكلة وبين أنك تنهي الحكي عنها.
2: تعرف ليش كلمة خلص خطيرة؟ لأن أحياناً بتريح الشخص اللي غلط بس ما بتحل الغلط.
3: يمكن أول مرة بحياتي برجع من السوق وبفكر إنه المشكلة مو بعلبة لبنة، المشكلة إنه كل واحد منا صار همه يمشي يومه مو يصلح شي.
2: والإصلاح ما بيبلش من قرارات كبيرة، بيبلش من إنك لما تشوف غلط ما تقول خلاص خلاص.
3: شكلي من هلأ ورايح إذا شفت غلطة رح أحكي بس بدون صراخ وبدون خناق،
2: لأنه اللي بيطالب بحقه باحترام بيكون عم يحمي حق غيره كمان.
3: أوقات كلمة واحدة بتنهي الحديث بس ما بتنهي المشكلة.
2: شفت حبيبي راضي، لما نسمع قبل ما نقاطع يمكن نكتشف إنه الحل كان قدامنا من البداية. راجع كلامك،
3: راجع كلامك.
2: راجع كلامك وتحية من
3: مروان خربطلي،
2: عادل شخيص،
3: وأحمد فراج.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامج المفتاح الخدمة.

معكم في تقديم هذه الحلقة عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج سناء أحمد. حساب الاتصالات كون عبر الأرقام التالية 225-4446 و 225-4447. معنا أول اتصال. ألو.

0: السلام عليكم استاذ عبدالكريم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: تحياتي لك ولاستاذ سناء الاحمد وسناء حمود وكل العاملين بهالاذاعه المحترمه.
1: حياكم الله
0: استاذ. نحن عنا محمد من الطيب.
1: نعم
0: استاذ. نحن عم نروح ندفع فاتوره هاتف، بالعاده كان يعطونا وصل مكتوب عليه قديش التاشيره العداد الحاليه والسابقه، نعرف نحن بس يجي مثلا نطلع على عدادنا انه هذا الرقم طابق لهذا الرقم او قريب او كذا. هلا ما عاد عرفنا شيء، بنروح ندفع فاتوره هاتف بتيجي رساله على الجوال وبس. يعني بنتمنى انه يكون في وصل، نعرف انه نحن رقم عدادنا اللي عم ندفع له قديش. يعني اخي لو بيكون على حساب المواطن هذا الوصل، اذا الشركه ما عاد عندها استعداد تعطي وصل، اخي يكون على حساب المواطن هذا الوصل. المهم انا اعرف التاشيره تبع عدادي قديش صايره. هلا ما عاد عرفنا شيء، لا تاشيره سابقه ولا تاشيره حاليه ولا شيء. يعني
1: طبعا عم نحكي اتصالات الهاتف الارضي صحيح؟
0: لا، فواتير الكهرباء.
1: فواتير الكهرباء.
0: الكهرباء. فواتير الكهرباء، تروح تدفع فاتوره بيجيك رساله على الجوال، بس ما بيجيك رساله على تاشيره عدادك قديش صارت.
1: طيب عندكم بالمنطقه ما في نقاط دفع مباشره؟
0: احنا بالجابه نفسه تبع المركز.
1: قصدك من عند النافذة تبع الجابي ما عم يعطوكم وصول؟
0: ايوه ما بيعطونا الوصول، بتجيك رسالة على جوالك انه سددت فاتورة الهاتف، بس شو الكمية اللي صارفها انت، كمية الكهرباء صارفها كم كيلو ما بتعرفها، تأثير عدادك ما بتعرفها. يعني هذا كان مريحنا نعرف مثلا تأثير عدادنا مثلا على الوصل 10، بيجي انا على عدادي بتطلع لي مثلا بجوز اخي تأثير عدادي 30، في عجز في كسر، راجعون دغري بقولون اخي انا تأشيرة عدادي 30 مو 10.
1: نعم.
0: مشان اتلافى العجز اللي بده يصير، لانه لا اذا صار في عجز هلا، مشكلة العجز هلا اذا صار فواتير الكهرباء صارت غالية، كيلو 600 وكيلو بعد 300 1400 صار كسرة فاتورة الكهرباء مو مثل الاهوان.
1: طبعا نحن عم نحكي بالطيفة بريف دمشق، لكن اكيد هي الشكوى عامة
0: كأنه هيك.
1: نعم.
0: يعني فاتورة بدك تعطيني يا أخي.
2: السلام عليكم.
1: يسعد صباحك أستاذ محمد، كيف حالك؟ الله يسلمك يا رب. معك عبد الكريم البوشي، برنامج المفتاح الخدمي بإذاعة دمشق. حياكم الله. أستاذ محمد، في يعني هي شكوى ومقترح في ذات الوقت من أخونا أبو محمد بمنطقة القطيفة، عم يخبرنا أنه لما عم يدفع الفاتورة عم يكون ما في وصل عم يوصله، أو حتى الرسالة اللي عم توصله فقط أنه تم التسديد، فهو ما عم يعرف تفاصيل كل فاتورة عم تصله.
2: هلا موضوع الدفع الإلكتروني تمام.
1: نعم. هلا هو حتى عم يخبرني أنه حتى بالنافذة، يعني النافذة الجابي اللي عم يدفع فيها ما عم يكون في إعطاء وصل.
2: احنا وصولنا احنا معنا عطينا تمام. اللي بحب يعرف اي تفاصيل ثانية بقدر يراجع مقر القطب ومقر الشركة لياخذ كشف بالقيم او تأشيرات عداد وكمية كهرباء اللي هو عم يسددها.
0: يا استاذ عبد الكريم في ميزان. استاذ محمد الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك يا رب.
0: يعني استاذ محمد هذا الوصل اذا كان يعني مكلف على الشركة اخي يكون حسابي انا على حساب المواطن.
2: هلا هو نظام فوتر جديد هلا متبع ب يعني عنا كهرباء منطقة وزارة الطاقة، يعني وجود لا كمان تبع بباقي الوزارات، او انه ما عاد في يعني عندي وصل ورقي تمام، صار انه التسديد الالكتروني لسهولة العمل تمام.
1: نعم. لكن هو المقترح. طيب. استاذ محمد اذا ممكن يعني يعني تجرى دراسة له، يعني يكون مثلا طالما هو اللي حيعتمد هو الالكتروني، يكون في رسالة مثلا. أيوة. تورد بتفاصيل او بتفاصيل الفاتورة.
2: نرفع المقترح
0: كمية الاستهلاك انا
1: ان شاء الله.
0: قديش تأشيرة عدادي الحالية؟
1: شكرا استاذ محمد، الله يعطيك العافية يا رب.
2: الله يعطيك.

طبعا منذكركم بأرقام الهواتف يلي عم تظهر أيضا على شاشة إذاعة دمشق 225-4447 و225-4446.

0: معنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: ايوه الله يعافي قلبك. اهلا،
1: انا خالد من حلب، اخو المكفوفين.
0: اهلا وسهلا اخي خالد من حلب.
1: الله يسلمك.
0: نعم تفضل تفضل اخي خالد.
1: اول شيء استاذ نحن بنحييك وهي الوجه الجديد ما شاء الله عليك، الله يحييك انت كمان. احاول يعني انا عم بسمعكم من البدايات يعني هون،
0: حياكم
1: الله. بحاول مع الساده المسؤولين بكل المحافظات، لكن مع للاسف نحن عم نشوفه بهالفتره ما فيها تجاوب كثير كبير.
0: يعني بالتأكيد نأمل يعني يكون في تسارع بالتجاوب. هو عمليا نحن أكيد
1: بتمنى هيك يعني المسؤولين يعني يتجاوب مع الإعلام، لأن الإعلام هو الوسيلة الأولى والأخيرة لأي شغلة في هالبلد يعني.
0: نعم بالتأكيد. هلا هو يعني تبعا للآليات الجديدة المتبعة بكل المؤسسات الحكومية، يعني آلية التنسيق يعني هي شوي مختلفة، فعم يكون في جزء من هذا يعني إلى حد ما بعض البطء. يعني
1: بشكرك على صبرك والله يا أستاذ عبد الكريم، يعني هذا يعني تبرير مقنع، يعني أنت عم تحاول تبرر لهم، لكن هذا ما بيمنع أنه هن يردوا ويعتذروا.
0: نعم يعني أنا أكيد أذكر هذا الكلام ما على سبيل التبرير. نحن تحت الهواء يعني عم نعمل إن شاء الله بقدر مستطعنا تحت الهواء لنقوم بالتنسيق ومتابعة الشكاوى يعني اللي عم تصلنا
1: إن شاء الله. أستاذ نحن في عنا مشكلة بحلب حاليا هي مشكلة المياه، ما في تنظيم بالتقنين أبدا، ما بتشوف إلا انقطعت، ما بتشوف إلا أجلت، يعني ما في عنا نحن على كل حال بكل حلب ما في خدمات موفرة إلى الآن. نحن ما عم نلمس، روح شوف القمامة بالشوارع، روح شوف نحن مكفوفين بنمشي بالشوارع، انا بمشي بالشوارع لعند بيتي، بدي سفر سنه لبين ما وصل، دائما يكون مشواري 5 دقائق، بدي نص ساعه مشي. يعني استاذ نحن حسبي الله في حلب، يعني على شو بدنا نشتكي وعلى شو بدنا ما نشتكي والله ما بنعرف. يعني انا مشكله بدنا نبلش فيها انا ماني عارفان. نحن عندنا سوق تخطيط في حلب، واللي بيقول لك غير هالحكي بيكون هو مع كل اسف كثير غلطان.
0: يعني ان شاء الله يعني موضوع حتى الخدمات بحلب مثل ما ذكرنا بحلقات سابقة، اليوم يعني جاري التنسيق لنتابع الحقيقة شكاوى كثيرة وردتنا بحلب. لكن بموضوع المياه أخي خالد، إذا بدنا نحدد حضرتك بأي حي بأي منطقة؟
1: أنا أستاذ أنا ساكن بحي الشيخ خضر، ومن جنبي أحياء كثيرة مجاورة. أنا ما بحكي أنا باسمي أنا شخصيا، أنا بحكي بشكوى عامة.
0: شكوى عامة نعم.
1: حي
0: بأي منطقة تحديدا يعني؟
1: يعني الشيخ خضر، صافور، المفاتن، طريق الباب، شعار.
0: نعم
1: بتشاهد لك مناطق كثيرة أستاذ، يعني كلها قريبة من بعضها، مع كل أسف ما بشوف إلا فجأة قطعت، ما بشوف إلا فجأة، وبيبعث المختار على المجموعات إنه يا أخي اليوم يعني حطوا تنظيم حط. يعني نحن قبل كنا نشوف شغلة إنه كان تنقطع باليوم الفلاني، تجي باليوم الفلاني بنعرف.
0: نعم
1: نحن اليوم عم نتفاجأ إنه والله الساعة الفلانية إجت ما في قطعت وراحت، مع للأسف أستاذ ما في يعني هي مشكلة من المشاكل. يعني اليوم أنا يعني يعني
0: طبعًا
1: وأنا بحكي لك أنا أستاذ مشكلة عامة، ليست مشكلة خاصة.
0: أكيد طبعا هي بحلب في

0: تقسيم للمديريات، لكن المياه خدمات المياه هي تابعة لمؤسسة المياه بحلب. حنتابع هي الشكوى هلا بشكل مباشر. أخي خالد، ما في برنامج تقنين محدد؟
1: نحن عندنا فترة ما عم نشوف برنامج تقنين نهائيا، ما في برنامج تقنين ابدا.
0: طيب امتى اخر مرة كان في برنامج منظم؟ قبل قديش؟
1: هلا قبل استاذ لنحكي بصراحة، نحن انا بالنسبة لي تعلمت على الشبابية، ما بعرف يعني، انا بدي احكي لك شغلة. نحن قبل التحقير كانت تجينا سبت احد اثنين ثلاثة وتقطع ليوم السبت على هذا ومثل، وكان في برنامج واضح يصير أعطال يخلصوا على هو الموجود بين إيديهم، كمان هن ما أثروا فيه.
0: نعم. لكن نحن طيب اليوم حاليا
1: نحن حاليا صرنا سنتين في حلب، كل مسؤول بيجي بيقول لك إن شاء الله الأمور لخير وإن شاء الله الأمور لأحسن، لكن إلى الآن أستاذ والله ما يعني ما في على الأرض، ما في موضوع المية، في موضوع الكهرباء.
0: طيب يعني حاليا كيف عم تجي المي؟
1: استاذ بتجي ساعة وبتروح أيام، وبتجي أيام وبتجي ساعات، يعني والله ما بحنا فيك أنا جواب دقيق، لأنه ما بعرف أنا إيمت عبتجي وإيمت عبتقل، بسأل والله مقطوع المي.
0: طيب إذن يعني بدنا نتابع الأمر لنعرف هل في برنامج محدد للتقنين أو الآلية اللي عم يكون فيها تقنين المياه،
1: مخاطير أو هي الشغلات، حطوا للمختار انه يا اخي خبر جماعتك، ابعت على مجموعاتك انه باليوم الفلاني بدك تقطع، باليوم الفلاني بدك تجي. الانسان بيعرف ينظم اموره.
0: طيب
1: وانا يعني ما تفكر كل الحق على الشركه، كمان احنا المواطنين ما شاء الله ما بنقصر.
0: الاستاذ احمد
1: بتمنى عبر
0: مسائل. تمام اخي خالد، تمام. نحن بس صار معنا الأستاذ أحمد الشيخ مدير مؤسسة المياه بحلب. صباح الخير. صباح الخير أستاذ أحمد، كيف حالك؟
2: يا صباح الخيرات، حياكم
0: الله، يعطيك العافية
2: جميعا للأستاذ المستمعين،
0: حياكم الله. هلأ الحقيقة وردتنا شكوى بتتعلق باليوم عم يحكينا أخونا خالد وهو كفيف من بمنطقة حي الشيخ خضر، عم يخبرنا أنه في كذا حي بحلب بشكل عام ما عم يكون في تقنين واضح للمياه.
2: تمام.
0: ففي حاليا آلية أو تقنين معين، أو يعني شو المشكلة الحالية بموضوع تقنين المياه؟ يعني هذا الاستفسار حقيقة.
2: الله يعطيك العافية،
0: الله يعافيك جزيلا
2: على سؤال وجيه جدا. طبعا نحن بداية فلم نحن مشاريع المياه بعد التحرير، لله أكرمنا فيه. نعم. هي بمعدات قديمة حتى الآن لم تحدث، عمر الافتراضي حوالي 25 إلى 40 سنة.
0: نعم.
2: فنحن يعني نعمل بصيانته على مدار الساعة، لذلك فممكن يعني أنت العطل اللي ممكن يصير تتنبأ فيه قد يعني يكون يعني محض خيال. أنت تكون أمورك جيدة تتفاجأ بيكون صار عندك عطل، بيتوقف مثلا ضخ لحظة، نرجع ننطلق من جديد. هذا نعم. الأمر نعم. هذا الأمر يعني بيخليك أنه أنت كبرنامج ثابت مستقر ودائم يعني ما في تطبقه في الوقت الحالي، ما في تطبقه، لكن ما يعني اخواننا اهل الاحتياج المائي احنا معاهم ان شاء الله وتعالى، فاي انقطاع بيصير عم نعوده مباشره في الساعات اللي انقطعت فيها، نعطيهم هي

0: فبينزلك مباشرة برنامج ساعتين، فبيأخذوا ساعتين إضافية في نهاية الضخ. يعني هذا مؤكد هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. فكحق لأخواننا المستفيدين واصلهم تماما، فقط هو زلق بما يلائم أعمال الصيانة اللي هي عم تصير بشكل دوري ودائم إن شاء الله. ما يخص الموضوع، لكن العمل مستمر إن شاء الله وإلى أفضل. حاليا نحن خلال 6 شهور الأخيرة قمنا بأعمال بدعم السيد الوزير وبدعم السيد محافظ، انتقلنا من مرحلة أنه هي حالة الطوارئ إلى حالة أنه عنا شيء من الاستقرار، فعنا مضخات إضافية. فممكن يكون موضوع إن شاء الله يلمسوه خلال الأيام القادمة أنه صار في استقرار وفي برنامج ضخ يعني شبه ثابت بإذن الله.
1: يا أستاذ أحمد،
0: نعم
1: الله يبارك فيك أول شيء، وأنت يعني جهودك مشكورة. نحن نتمنى يعني ينوع برنامج، عرفت كيف؟
2: أنت اليوم هو عم يخبرنا الأستاذ أحمد. يعني أستاذ أحمد، هل في رؤية مثلا قريبة، يعني مثلا بعد شهر بعد شهرين في رؤية مثلا زمنية لموضوع إمتى ممكن يبلش، يعني يبلشوا الناس يشوفوا هذا الاستقرار، أو على أقل تقدير يعني حتى لو كان في برنامج متقلب، يعني حسب ما بعرف هلا هون بالشام مثلا في برنامج متقلب كل شهر، لو كان أقل بس العالم يعني تقدر يعني تعرف بشكل يعني مسبق، يعني بس تعرف البرنامج التزود مثلا.
0: أستاذنا إحنا بشكل عام يعني الضخ هو بمعدل 5 أيام أستاذي بشكل عام لجميع حواري حلب، هذا مؤكد الموضوع. نحن دائما نبلغ على صفحة، في عنا صفحة للمؤسسة موجودة الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب، شأن جميع المحافظات، نبلغ قبل بيوم أنه سيتم الضخ بالتوقيت الفلاني في مكان فلان. هذا موضوع موجود على الصفحة، وفيكم هلا ترجعوا إلى الصفحة وتتابعوا، وحتى إذا صار في قطع فنحن باب الشفافية نقول له نعتذر، صار عنا إجراء في الموقع الفلاني إذا تحبوا تتأكد الموضوع هذا، أنه ممكن أن يستمر هذا القطع مدة ساعتين، وسيتم تعويض الأخوة المستفيدين في نهاية مرحلة الضخ اللي تكون عبر الضخ نفس المنطقة.
2: نعم، التبليغ عفوا التذكير يومي ولا أسبوعي عم يكون؟
0: لا نحن عم نحطه يومي أستاذ، يوم. يعني لأسباب ذكرتها. ما يخص موضوع الأسبوعي إن شاء الله بس ينوضه جميع المضخات عم نحكي عنها حاجة عم نشتغل فيها بالخدمة، فممكن نحن نحطه إن شاء الله أسبوعي، يعني بيعطينا ممكن شيء من استقرار بنسبة 80% إن شاء الله.
2: نعم. محتمل يعني نشوف هاي الآثار مثلا بعد شهر أو بعد شهرين، يعني في شي رؤية على زمنية معينة
0: على الأبعد شهرين وإن شاء الله هو أقل بإذن الله إن شاء الله.
2: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد،
1: بس أخذنا وقت والله بعرف،
2: بس بعجالة إذا في تساؤل تاني أو توضيح.
1: أنا ما أرضي وما أتمنى، نحن أخوة مكفوفين، أتمنى تفكير دوريات في الشوارع هيك تكون شوي يعني قوية، لأنه كب المي كمان في الشوارع. نحن يعني نحن لازم نحكي إنا واللي علينا، وقت تيجي المي كمان ما شاء الله الهدر على قدر. أنا أمسيت والله العظيم يا أستاذ عبد الكريم، لو في صورة أصورك في صورة أنا بمشهد، والله يندى له الجبين، شارع فرامة المي ما عرفت، أنا ما شفت إلا صرت في قلبه. قدر الأخ المواطن عندي هاي الشغلة ما هي شغلتك، أنت مالك على أصلي. أنا بكب مي بالطريقة اللي أنا بلاقيها، أنا بتمنى مخالفات ولو بالدولار، صرنا نحكي هلا بالدولار، خلي منه علي، إذا بكون أنا المقصر أنا جاهز للمخالفة.
2: هلا هي أيضا دعوة إلى السادة المواطنين لحتى يتعاونوا أيضا مع المؤسسة.
0: الله يجزيكم خير، أنا بدي أعقب على هذا الموضوع، شكرا جزيلا على يعني التنويه لهالفكره. للامانه اخواننا يبدو من ثقافه سابقه انه بيعتبروا انه كل المسؤوليه على المؤسسات وبينفوا عن نفس هذه المسؤوليه. اولا في هدر المياه
1: ما بتنم في نفع عن نفس المسؤوليه،
2: بس خلينا نترك بس مجال للاستاذ احمد يكمل الفكره، تفضل استاذ احمد.
0: هلا اولا هو هدر المياه في المنازل او عدم وجود طاقه استيعابيه للخزانات موجوده في البيوت بما يتناسب مع حاله التقنين، يعني انا في كل دول العالم شو يمكن باستثناء تركيا في عملية تقنية تتم بالسعودية، وكنت في دول عربية ثانية مصر وغيره، العلم بأنه في عنده النهر النيل في عنده حالة تقنية، فحالة تقنية هي بتخفف نسبة الهدر الموجودة ما المستفيد من المجتمع. زائد أنه أستاذنا كريم في ثقافة المجتمع، أنا يفترض أنه جاي همي هيدي حق مال جاي من مسافة 85 كيلومتر، فأنا أهيب بكل الأخوة المواطنين يتقوا الله في هالشيء الموجود بين إيديهم، يعني هي أمانة وهذه مؤسسة هي إذن وليست لي، فيفترض نحن نحرص عليه بكل ما أوتينا من خلال ترشيد وضع المياه، وتكون هي حصراً لموضعت له المياه الشرب فقط.
2: نعم.
0: فعم نشوف كان المواقع
2: في
0: يعني
2: في تبليغات في حال مشاهدات لهدر مثل ما عم يذكر أخونا خالد.
0: لدينا خطين محاطين على الصفحة على مدار الساعة موجودين، ممكن يتركوا الرسالة الدوائي تصل كما هو معتاد. كمان بعت رسالة أنا المواطن في مكان فلاني، يعطي إحدى الموقع أحداثيات أنه هون في تسريب مياه، هون في سرقة مياه، هون في تعدي على الشبكة العامة. فقط مجرد ما وضعوه نحن نحط خطة معالجة، وفي عنا ثلاث لجان خاصة بهالموضوع هذا مع ضابطة بنسميها تطلع على الموقع ضمن برنامجها وتحقق المناسب بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى السيد محافظ دعمنا من خلال ضابطة مدعومة من قبل الشرطة من قبل الفتن الموجودة في المناطق لقمع المخالفات وتخفيف نسبة الهدر. فيعني كان في فارق، يمكن الأخ المواطن يعني لمس ذلك عما كان عليه سابقا، كان أفضل إن شاء الله.
2: الله يعطيكم العافية أستاذ أحمد، مبارك جهودكم. إن شاء الله حنتابعها.

0: هذا الأمر في الحلقات القادمة، على أمل إن شاء الله ينحل موضوع التقنين بشكل يعني ثابت أو بشكل برنامج يعني أكثر استقرارا بإذن الله. الله يعطيكم العافية ومبارك جهودكم. أستاذ أحمد الشيخ مدير مؤسسة المياه في حلب، شكرا جزيلا لك، وشكرا أخونا خالد من حلب، الله يعطيك العافية.
1: حياكم الله.

0: معنا اتصال جديد. الو. الله يعافي قلبك.
1: الله يسعدك استاذ. انا الاسبوع الماضي حكيت معكم مشان موضوع الكهرباء بالتضامن.
0: نعم.
1: دخلت فرنسا ميحة. حكيته مع المدير كان طالع تفاوض.
0: نعم.
1: قلني حنتواصل معكم مرة ثانية. فلا ما صار معنا شيء نحن.
0: ما استجد اي شيء. هلا انتوا كنتوا معلش تذكرني بالشكوى. كنتوا مش مشتركين.
1: نحن الحاره كلياتها مأدمين على ساعات ومادينا نحن الكابلات وكل الامور تمام، بس مو فاعلين المحاولات اللي عندنا. محيط جامع ويش القراني.
0: نعم.
1: صرنا من اول السنه ساكنين، يعني صرنا سنه ساكنين وقاعدين لا كهرباء ولا مي.
0: نعم. محيط مسجد أويس القرني.
1: أيوة. دخلت فرنسا ميحة

0: بدنا نتواصل حاليا. طبعا كهرباء التضامن هي ضمن كهرباء دمشق، ضمن مؤسسة
1: دمشق. نعم،
0: مؤسسة كهرباء دمشق. انتم طبعا
1: كلياتهم مقدمين على ساعات عداد كعدادات كهرباء
0: من اول 2026.
1: مقدمين يعني من بدايه السنه رحنا قدمنا، وقبل اول السنه كمان في مقدمين، وعدد كبير يعني صار ساكنين بالحاره، وفي عالم كثير بالمحيط هناك يعني، بس كلياتهم مفعلين عم يستنوا لحتى يكثر العدد اللي بدهم يقدموا على العدادات لحتى يشغلونا المحاولات. طيب نحن شو نزلنا قاعدين صلنا سنة لا كهرباء ولا شيء؟
0: نعم. طيب نحن بدنا نتابع الأمر مع الأستاذ سليمان بوقتها. أيضا تابعنا، ما كان في رد بوقتها مع الأستاذ سليمان قرقاش. طبعا نرجع من نذكر، هي الشكوى تقريبا من تقريبا 4 أو 5 حلقات تقريبا، يعني عم نحكي عن اسبوعين او
1: تمام. اخذت رقمي
0: وللان ما تم يعني وصل المحولات لتزويدكم بالكهرباء.
1: لا ما واصلين ابدا، يعني هي كل الامور خالصه، بس بدون انه يفعل

طيب حنرجع نتواصل مرة تانية مع الأستاذ سليمان قرقاش من مؤسسة كهرباء دمشق.

أيضا ما في رد من الأستاذ سليمان. طيب نأمل تحت الهواء نرجع يعني نتواصل معه. أنا ما بعرف بجوز ما قادر حاليا يرد لحتى نقدر نوصل له الشكوى. أخونا طبعا هاي الثاني الحقيقة مكالمة بيتصل فينا لذات الأمر وللآن ما تم أي تطور بهذا الملف. أيضا حنتواصل مع يعني دائرة المشتركين بكهرباء

0: مع الأستاذ عبد الرزاق المفتي، مدير المشتركين بكهرباء دمشق. عم نحاول حاليا نتواصل مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق المفتي، مدير المشتركين بكهرباء دمشق. السلام عليكم، تحياتي أستاذ عبد الرزاق.
1: أستاذ عبد الرزاق بدك؟
0: يعطيك العافية. معك عبد الكريم البوشي من برنامج المفتاح الخدمي بإذاعة دمشق.
1: أنت بدك الأستاذ عبد الرزاق؟
0: عبد الرزاق تماما.
1: تكرم.
0: الله يكرمك. طبعا نحن حاليا ببرنامج مفتاح على الهواء مباشرة بإذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله.
1: تكرم.
0: طبعا نحن هلا عم نتواصل مع مكتب الأستاذ عبد الرزاق.
2: مشكور.
0: لا يحولنا للأستاذ عبد الرزاق بشكل مباشر.
1: ثواني. ألو.
0: تحياتي.
1: ثواني راح
0: حولك. نعم نعم. بانتظار التحويل إلى مكتب الأستاذ عبد الرزاق.

0: ما رد والله يا أخي.
1: طيب ممكن نجرب مرة ثانية أو حتى ما يعني نستثمر الاتصال خلال هاي الحلقة، ما بعرف إذا هو خارج المكتب.
0: هو شكله هيك نعم. شو هي يعني
1: هلأ نحن الحقيقة بالتضامن في عدد من المشتركين مقدمين طلبات ومشتركين ومركبين ساعات، لكن للآن ما في توصيل للمحولات. فهدول المشتركين مقدمين من أول السنة تقريبا كمشتركين، وللآن ما تم توصيل الكهرباء لألو.
0: يعني في عدالات عندهم بس
2: لا ما
1: ركبوا لكم عدالات.
2: نعم
0: نعم يلا خلي حولك على مدير النائب. طب يعني المدير خليك معي.

0: إذا ما تم توصيل المحولات وأيضا ما في ساعات مركبة.
1: حاطين علب بالحارات كلياتها بس والله كمان ما عرفت لها.
0: نحن بدنا ننسق على الأقل يعني اتصال للحلقة القادمة. إذا ما قادر اليوم
1: الديوان تبعه الديوان يا بخبروه يا بنتك طيب رقم موبايله
0: حنتابع معك تحت الهواء مع الأستاذة المخرجة لحتى ننسق اتصال ليوم لحلقة الخميس كرمال الرد على هي الشكوى
1: إن شاء الله.

0: نعتذر منك على التأخير، هاد حنتابع الشكوى يوم الخميس بشكل
1: متابع.
0: لا لا أكيد هذا حقك، وحنتابع يعني بإذن الله هي الشكوى. الله يعطيك العافية، ونأمل إن شاء الله يكون في رد وفي استجابة سريعة لشكوى
1: إن شاء الله. شكرا كثير،
0: حياكم
1: الله، يعطيك العافية.

0: معنا اتصال جديد.
1: الو الو.
0: ايوه.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، اهلا.
1: بعد عدد انت خطر خلي نهار الخميس كان تحكي لنا مع مصر يا عندي تبع قطر ما بدأت لي.
0: نعم، حنرجع نتواصل مع الأستاذ عمر درويش. لا. طبعا كانت المشكلة
1: يا أستاذي هذول المتعاونين هذول المهندس المؤسسة المؤسسة المكسورة حاطين واحد مدني إنه بروح يناموا والمدني هذا بيشغل على كيفه بيطفي على كيفه ما له علاقة بالمي نهائيا.
0: طبعا هي سبق هي الشكوى مو أول مرة يمكن توصلنا.
1: صار لنا 5 سنين خمس سنوات انا احكي على البرنامج ايام الاستاذ اللي قبلك الاستاذ معن.
0: نعم.
1: ما في نتيجه. نحكي مع الموظف يتكلى علينا، نحكي مع المهندس يتكلى علينا. انا المهندس بعثني مره لبيت يا اخي عم تنصحنا على الاذاعه، بس الجسم من حقك كان مخرج.
0: يعني هلا نحن يعني بالتأكيد نحن بدنا نحل المشكلة، يعني أكيد ما هدفنا أكيد يعني نساوي مشكلة مع حدا. اليوم هدفنا حقيقة نوصل الشكوى ونحل الإشكالية. عم يكون في، بس تذكرني بتفاصيل الشكوى بشكل أدق لحتى نوصلها. نحن عم يكون في تزويد لمناطق وعم يتم وعم يضل التزويد بشكل مباشر، ما عم يكون في تسكير للمي، هيك كانت الشكوى.
1: 40 يوم يا استاذ عم تجينا تعطيل 40 يوم والله العظيم
0: ما في تزويد، يعني ما في كان نقطة عم يكون فيها تزويد للمياه ونقطة تانية ما عم يكون فيها تزويد بالمنطقة عندكم
1: يا استاذ. المي بحر الحمد لله، نحن ميتنا محر مسافة الراس النبع هي عم تسوي نص الساعة.
0: نعم.
1: عندنا المي بحر بس الموظفين ما عم يتعامل معنا.

0: نحن عم نتواصل طبعا مع الأستاذ عمر درويش مدير وحدات مياه ريف دمشق.
1: نعم. يا سلام،
0: تفضل.
1: احنا جبنا المهندس لعنا عند الحارة.
0: طبعا نحن عم نحكي مساكن راس النبع.
1: حلقة ثانية مرتفعة.
0: نعم.
1: رحنا جبنا المسؤول عن الدكتوره ماله عندي تعشوا بالبيت، والله ما عبت ما طلعت على بيت لحتى شدع بينه، طلعت المي اللي فاتحها المدني رايح على حاره ثانيه.
0: نعم.
1: يعني الله يرضى عليك يا استاذ.
0: طبعا
1: كل ما على ابعاد المي لا يسلموا المفاتيح المدنيه، ما لهم علاقه بالمفاتيح، انا الموظفين.
0: يعني هلا هو الحقيقة بدنا نعرف يعني الإشكالية من قبل المؤسسة وين. يعني عم يذكرنا أخونا أبو محمد، وهي الشكوى مثل ما ذكرت ما هي مو أول مرة يعني توصلنا، من 20 يوم أو تقريبا كل 20 يوم بتجي المي ساعتين، صحيح؟ بمساكن راس النبع بقطنة.
1: آخر مرة 40 يوم ظلت على يدك المي.
0: يعني نحكي بشهر 7؟
1: لا، الشهر هذا اللي راح هلا.
0: نعم.
1: شهر 7 من

0: خميس سبعة لهلا اجى سلام ممتاح. حكيت معه ذيك المرة أنا نهار الخميس جابوا لنا إياه بعد ما جبنا المهندس على الحارة ويجي شاف إنه طلعت المي مديورة على الحارة ثانية بالقطر ومين دايرة؟ دايرة الموض واحد مدني ما له علاقة بالمي نهائية.
1: طيب تابعنا نحن حيكون في عنا الحلقة القادمة لنتابع في أكثر من ملف بموضوع المياه، من هون الصرف الصحي ومن هون المياه، لنتابع هي المشكلة إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافي قلبك. الله يعافي قلبك.

0: يتعلق بشكوى وردتنا بمنطقة بحي تشرين، منطقة حارة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك.
1: أنا حكيت معك
0: بحارة الروضة. نعم.
1: نعم.
0: تفضلي.
1: بحارة الروضة منطقة حي تشرين لسه المشكلة مثل ما هي، يعني ما عم تنحل.
0: نعم.
1: فما بعرف إذا بتتواصلوا مع بلدية الآبون أو مع حدا. نعم. إنه يشيل الردم على الأقل، إنه تخفف شوية الضغط، يبدلوا القطاعات اللي عملوا، يلاقوا حل مثلنا يعني.
0: نعم.
1: وأنا بعثت لكم الصور على الواتس.
0: المشكلة أيضا تفاقمت بعد الهطول الأخير.
1: نعم.
0: اللي كان. نحن حيكون معنا الأستاذ أحمد ناصيف، مدير الصرف الصحي في مؤسسة مياه دمشق. عم نتابع لنتواصل مع الأستاذ أحمد لنتابع هاي المشكلة. طبعا يعني هاي المشكلة صار لها تقريبا من الأسبوع الماضي أو أكثر، يمكن صار لها شيء 10 أيام.
1: نحن صرنا 6 أشهر نطالب لحتى يلاقوا لنا حل، وكل ما لا عم تزيد، يعني ما في حل.
0: هي تفاقمت من تقريبا بالشهر الماضي.
1: نعم.
0: بس هي المشكلة موجودة من 6 شهور.
1: ايه.
0: يعني كل فترة وفترة بيكون في سطم بهذا المجرور.
1: نعم.
0: عم نرجع نتواصل مع الأستاذ أحمد ناصيف، مثل ما ذكرت مدير الصرف الصحي بمؤسسة مياه دمشق، وعم نتابع طبعا هاي الشكوى. مثل ما ذكرت هي ليست الشكوى الأولى، شكوى عم نتابعها من سبق، وكان واردنا هذا الاتصال بحلقة الخميس. للآن ما في رد. يمكن الأستاذ أحمد باجتماع، عم نحاول ننسق اتصال مرة تانية.
1: إذا بتنسقوا اتصال مع بلدية الآبون يعني تيجي تشيل الرد وتخفف شوي عنا.
0: طيب.
1: يعني
0: صار معنا أو حاليا ضمن الرنين. صباح الخير أستاذ أحمد، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. هلا
0: هلأ نحن معنا بالأخت أم محمد بحي تشرين بمنطقة حي الروضة، في يعني طوفان وسطم بمجرور الصرف، صار له فترة لكن مع الهطول الأخير زادت المشكلة. فهي المشكلة ما بعرف إذا واصلة الشكوى من أهالي المنطقة يعني لعنكم بالمؤسسة.
2: بحي تشرين
0: بحي الروضة
2: حاليا بدنا نحن نراجع قسم الشكاوى. إذا في شكوى مصيب العملية تمت متابعتها، إذا ما في شكوى أو تأخرت وصولها فهي حاليا تكون لسه ما واصل لعنا.
0: نعم.
2: بس نحن حاليا رح نبعث ورشاتنا لهون الطلع.
0: طيب أنا أمل يعني متابعتها بشكل مباشر أستاذ أحمد، لأنه هي وردتنا أكثر من مرة، ويعني مثل ما شفت أيضا الهطول الأخير يعني كان زاد بالمشكلة اللي صايرة، والمنطقة مأهولة حسب ما ذكر لي بالشكوى. الأخت أم محمد معنا يعني على الهواء. في أي تفصيل بدك تضيفي؟

0: سيدي أم محمد؟
1: لا بس مشكلة الرئة المضطربة الصحي لأنه عم تتفاقم وصار معنا أمراض جلدية يعني من وراها.
0: صار في شيء من التسرب يعني من هذا
1: يعني الله يعافيك. تعرف الصرف الصحي بس كثير بالشوارع يعني بتصير مشكلة كثير كبيرة وزردان بتصير.
2: نوجه ورشاتنا فورا للمنطقة بإذن الله.
0: يعني حنتابع إن شاء الله هذا الأمر. شكرا جزيلا أستاذ أحمد ناصيف مدير الصرف الصحي بمؤسسة مياه دمشق.
2: أهلا وسهلا.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: الله يعافيك.

لهون نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج المفتاح الخدمي. كنت معكم بتقديم هاي الحلقة عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج سناء أحمد. نلتقي فيكم بإذن الله يوم الخميس بحلقة جديدة.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية. نبدأ من أخبارنا المحلية. اختتم منتخبنا الوطني لكرة الطاولة مشاركته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 من دون ميداليات، بعد خروج لاعبة منتخبنا هند ظاظا من الدور 16 في منافسات الفردي إثر خسارتها أمام المصرية هنا جودة بنتيجة 1-4. وكان الظاظا بلغت الدور 16 عقب فوزها على الجزائرية جايد موريس بنتيجة 4-1. وفي منافسات الفردي ودع لاعبو منتخبنا المنافسات من الدور 32. كما خرج الثنائي عبيدة وهند ظاظا من منافسات الزوج المختلط بعد خسارته أمام الثنائي الإيطالي أيبودي ومونفارديني بنتيجة 3-0. وعلى مستوى الفرق ودع منتخب الرجال المنافسات من الدور الأول بعد خسارته أمام اليونان 3-0، بينما خرج منتخب السيدات من الدور ذاته عقب خسارته أمام تركيا 3-0، لتختتم بذلك مشاركة كرة الطاولة السورية في تورنتو من دون تحقيق ميدالية. أيضا من أخبارنا المحلية، خسر منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم تحت 20 عام أمام نظيره الهندي بهدف دون مقابل في مستهل مشواره بتصفيات كأس آسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تستضيفها أوزبكستان. وسيلتقي منتخبنا بعد غد منتخب بنغلاديش على أن يختتم مبارياته بمواجهة أوزبكستان في 6 أيلول الجاري. الآن إلى جولة في الملاعب الأوروبية، البداية من إسبانيا حيث وصل برشلونة حامل اللقب عروضه القوية وحقق الانتصار الثالث تواليا، وذلك عندما تخطى ضيفه رايو فاليكانو ب5 أهداف لهدفين في الجولة 3 من الدوري الإسباني.

في هذه النتيجة حافظ برشلونة على صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد ولكل منهما 9 نقاط. ولحساب ذات الجولة فاز أوساسونا على ضيف ختافي بهدف وحيد. إلى إنجلترا حيث حقق الأرسنال حامل اللقب الانتصار على مستضيفه أستون فيلا بهدف وحيد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي. سجل هدف الأرسنال بوكايو ساكا عند الدقيقة 59 رافعاً رصيد الأرسنال إلى 6 نقاط. فيما بقي فريق المدرب الإسباني أوناي إيميري بدون أي نقطة بعد الخسارة من برايتون في الجولة الأولى وبدون تسجيل أي هدف حتى الآن. وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب يوم الأحد المقبل عندما يستضيف الغريم اللندني تشيلسي الذي فاز أيضا في أول مبارتين له هذا الموسم. نبقى في إنجلترا حيث أعلن نادي ليفربول انتقال الفرنسي برادلي باركولا إلى صفوفه قادما من باريس سان جيرمان. وجاء انتقال باركولا إلى ليفربول بعقد طويل الأمد، ويبلغ المهاجم باركولا من العمر 23 عام، وكان انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2023 قادما من ليون الفرنسي. خاض باركولا مع باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين السابقين في كل البطولات 153 مباراة، سجل خلالها 39 هدف. إلى إيطاليا حيث وصل روما بدايته القوية في الدوري بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي باكتساح مضيفه ليتشي 4 أهداف نظيفة في ختام منافسات الجولة الثانية من المسابقة. وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر جدول الدوري الإيطالي مستفيدا من فارق الأهداف في ظل امتلاكه نفس الرصيد مع 4 فرق أخرى. في المقابل تجمد رصيد ليتشي عند 3 نقاط بعدما كان قد بدأ الموسم بانتصار خارج ملعبه على فينيسيا بهدفين دون رد. ولحساب ذات الجولة تغلب أتلانتا على ضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله لازار سامراجيتش عند الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع. وكان أتلانتا حقق الانتصار في الجولة الأولى على ساسولو بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تعرض بولونيا للهزيمة الثانية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام لاتسيو بهدف دون مقابل، ليستمر بولونيا بدون أي رصيد من النقاط. أعلن أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليا. ويبلغ ميسي من العمر 39 عام وخاض مع المنتخب الأرجنتيني في كل البطولات 230 مباراة أحرز خلالها 141 هدف. وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا في عامي 2021 و2024. وكتب ميسي أمس على إنستغرام: مر بعض الوقت منذ النهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. إنه قرار لا يزال يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب. وأضاف ميسي في منشوره: أقسم أنني كنت أبذل دائما كل ما لدي، ليس فقط خلال السنوات الأخيرة حين فزنا بكل شيء، بل قبل ذلك أيضا، وكنت دائما أقاتل وأقدم كل ما أملك من أجل هذا القميص.

ويواصل ميسي اللعب على مستوى الأندية مع إنتر ميامي الأمريكي، وكان قد أعلن اعتزاله الدولي للمرة الأولى بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا عام 2016 قبل أن يتراجع عن قراره ويعود للمشاركة في مونديال 2018 ثم يحقق المجد بعد 4 سنوات في قطر. عقد ميسي مع إنتر ميامي يستمر حتى 2028. أعلن الهلال السعودي فك العلاقة التعاقدية بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما. ونشر الزعيم بيانا مقتضبا وجه فيه الشكر لبنزيما الذي انضم للهلال في كانون الثاني من عام 2026 قادما من الاتحاد، حيث لعب مع الفريق 16 مباراة سجل فيها 10 أهداف وتوج معه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين. ولا يبدو مستقبل النجم الفرنسي واضحا، حيث تشير بعض الأخبار إلى إمكانية إعلانه الاعتزال نهائيا. الختام من أخبار التنس، حيث تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، رابعة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الفرنسي أرتور فيس ب3-1. كما حجز حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراز مقعده في الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة بتغلبه على الروسي رومان سافيولين ب3-2. بهذا نصل أيها الأحبة إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الأكارم، ننتقل وإياكم إلى هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني ونظيره الدنماركي لارس راسموسن في قصر تشرين بدمشق.
2: والتزام كبير للوصول أنتقل إلى اللغة العربية في بقية كلمتي.
3: لقد شرفتم إحبان زيارتكم الأخيرة. لقد شرفتم إحبان زيارتكم الأخيرة. Do you hear me?
4: Yes.
3: Yes. Yes. لقد أشرتم إبان زيارتكم الأخيرة إلى أن الدنمارك تعد نفسها صديقة للشعب السوري، وكما نعلم تختبر الصداقة الحقيقية في محطتين، حين تكون المواقف مكلفة وحين تغدو ممهدة وسهلة. وقد أثبتتم حضوركم في الأولى، وها أنتم تقفون معنا اليوم في الثانية، إذ كان دعمكم الإنساني حاضرا أثناء سنوات الثورة السورية، ثم كنتم في طليعة المبادرين حكومة ومنظمات. وهنا نثمن استمرار الحضور الميداني للمجلس الدنماركي للاجئين منذ 18 عاما بجهوده في نزع الألغام وتأمين المياه ودعم الزراعة وسبل العيش. كما نقدر عاليا مواقف الدنمارك المبدئية في مجلس الأمن الداعمة لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالية قرارها الوطني. وانطلاقا من هذا التوجه ومن هذا المكان تحديدا، قبل 9 أشهر أعلنتم أن إعادة افتتاح سفارتكم في دمشق باتت خطوة قريبة. وفي عالم السياسة قد تبدو الخطوات القريبة أحيانا بعيدة المنال، إلا أنكم قطعتم اليوم هذه المسافة فعليا، وهو التزام يستحق الإشادة. إننا نشهد اليوم إعادة افتتاح سفارة أغلقت على مدى 14 عاما، لتكون الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد فتح سفارة مقيمة في دمشق على مستوى سفير، لتشكل بذلك مظلة للدول الزميلة في الشمال الأوروبي، وهو ثقل دبلوماسي نتعاطى معه بكل تقدير واهتمام. السيدات والسادة، تركزت مباحثاتنا اليوم على الآليات الكفيلة بتفعيل دور هذه السفارة وتحويل افتتاحها إلى محرك فاعل للإنجاز. وفي هذا الإطار ناقشنا العمل

على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين دولتينا في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي والمثمر. ومن هنا وجهت دعوة للشركات الدنماركية لاغتنام الفرصة مبكرا والمساهمة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل البحري، فالمبادرة بالدخول إلى السوق السورية اليوم تمنح أصحابها أولوية زيادة الريادة الاستثمارية. كما تطرقنا إلى ملف التعافي وإزالة مخلفات الحرب والألغام بوصفه أولوية تسبق أي جهد آخر، لكونه الأساس في إعادة تأهيل الأرض وجعلها آمنة وصالحة للسكن. وعلى الصعيد الإنساني تناولنا بعمق ملف السوريين في الدنمارك. إن أبواب سوريا مشرعة أمام جميع أبنائها دون استثناء، فنحن نؤمن بأن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومقترنة بالدعم التنموي للمناطق العائدين إليها، انطلاقا من بناء الثقة وتوفير الاستثمار والفرص الاقتصادية بعيدا عن أي ضغوط وإملاءات. وهذا المعيار يمثل ركيزة أساسية لنجاح هذه العملية، إذ أن العودة غير المدروسة من شأنها أن تحول اللاجئ إلى نازح وتخلق أعباء إضافية على الحكومة السورية الناشئة. وفي الوقت ذاته ننظر إلى السوريين المقيمين في الدنمارك من أطباء ومهندسين وطلاب وأصحاب أعمال كأصول وطنية واستراتيجية وجسر حضاري بين البلدين، سواء اختاروا العودة أم فضلوا البقاء. وتتويجا لهذه الجهود ستنطلق في 21 من هذا الشهر رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن لتخدم جاليتنا وتعزز الترابط بين بلدينا. وفيما يتعلق بمسار علاقاتنا مع أوروبا، فإننا نقدر عاليا الخطوات التي أنجزها الاتحاد الأوروبي في اتجاه رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة التفعيل الكامل لاتفاقية التعاون وشطب مؤسسات الدولة من قوائم الحظر. ورغم أن ما تبقى من قيود يعد محدودا وواضحا، إلا أن تبعاته على قطاعات المصارف وشركات الشحن والتأمين تتجاوز في أثرها السلبي حدود النصوص المكتوبة لتشكل عائقا ملموسا أمام مسار التعافي. لذا طلبنا من أصدقائنا في الدنمارك المساهمة في معالجة هذه التحديات في أقرب الأوقات. السيدات والسادة، في الوقت الذي نقف فيه إلى جانب معالي الوزير أمام الصحافة في هذا الوقت، كنت أتحدث في الزيارة السابقة عن اعتداء إسرائيلي غاشم على بلدة بيت جن أسفر عن استشهاد 13 مدنيا سوريا، واليوم أقف في المكان ذاته وما تزال الاعتداءات مستمرة، فقد رصدنا 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، يرافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق. ثم تطالعنا تصريحات علنية بأن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ، وهو ما نعتبره إعلانا صريحا لتكريس الاحتلال، يسقط بطبيعته أي ذرائع أمنية واهية. ورغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، فنحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف الاعتداءات والاعتقالات والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024 مع العودة الكاملة للالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس سيادة سوريا على جولانها المحتل وحقنا السيادي المطلق في بناء جيشنا الوطني. وما نأمله من أصدقائنا الأوروبيين يتجاوز مجرد إصدار البيانات ليصل إلى استعراض هذه الوقائع الدامغة بأرقامها داخل أروقة صناعة القرار. السيدات والسادة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا تقدمت به سوريا لإعلان 19 ديسمبر يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين،
وهو أول قرار تتقدم به سوريا إلى الأمم المتحدة في تاريخ

0: فيها الحديث. هذا القرار ورد من قلب التجربة السورية ومن معاناة نساء أمضينا سنوات يبحثن عن أبنائهن وأزواجهن وأحبائهن، ولم يتخلين يوما عن حقهن في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. أصوات هؤلاء النساء وتجارب عائلات المفقودين كانت حاضرة في صياغة هذا القرار، واليوم أصبح نضالهن قضية دولية تحمل معها أصوات النساء الباحثات عن المفقودين في كل أنحاء العالم. ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في كونه الأول من نوعه بالنسبة لسوريا، فبعد عقود كانت فيه بلادنا موضوعا للقرارات والأزمات داخل الأمم المتحدة، أصبحت اليوم صاحبة المبادرة التي جمعت حولها دول العالم، وحولت قضية ولدت من معاناة شعبنا إلى قضية إنسانية عالمية. وختاما أود التأكيد لضيوفنا ولجميع المتابعين على حقيقة راسخة، إن سوريا التي تشرع أبوابها اليوم لاستقبال سفارة دولة صديقة هي سوريا ذاتها التي حصرت السلاح تحت مظلة مؤسساتها الشرعية، واستعادت قبل أيام وحدة ترابها الوطني، وخرجت بشموخ من قوائم الحظر التي كتب اسمها عليها طيلة 47 عاما، لتعود بثبات إلى الاندماج في الشبكات المالية والجوية العالمية. إن سوريا وهي تمضي في مسيرة البناء تمتلك الإرادة والقرار المستقل في شأن عودة أبنائها، وتطلع في الوقت ذاته إلى التآزر مع شركاء حقيقيين يساهمون في جعل هذه العودة مسارا حقيقيا وكريما. هذه هي سوريا التي نعيد بنائها اليوم، منفتحة على أصدقائها وحاضنة لأبنائها. وأشكركم معالي الوزير على استماعكم، والكلمة لكم الآن.
1: Thank you so much, Your Excellency.
2: شكرا جزيلا لك معالي الوزير سيد شيباني. بداية أود أن أشكرك على الترحيب بي مرة أخرى إلى في دمشق في سوريا. أعتقد أنها كانت زيارة بناءة. البارحة أنا وأنت التقينا بالسيد الرئيس السيد أحمد الشرع، وكان لدينا لقاء إيجابيا ومحادثات في أجواء إيجابية. وهذا الصباح تسنت لنا الفرصة أنا وأنت أن نناقش المواضيع الممكنة لتعاون وثيق أكثر بمزيد من التفاصيل. أنا شهدت بنفسي أنكم حققتم الكثير منذ زيارتي الماضية في العام الماضي، وأود أن أشيد بما حققتموه. ألاحظ باعتبار أنني سياسي أنا نفسي بأن الوضع حساس أو معقد لتتعافى سوريا بعد العديد من السنوات التي قضتها في ظل نظام الأسد الوحشي، ولكنني أنا هنا لأؤكد على أننا باعتبارنا أصدقاء سوريا جاهزون لدعمكم في كل المجالات. ولهذا أعلننا في متابعة لزيارة الماضية في العام الماضي بأننا سنعيد افتتاح سفارتنا، وهذا الأمر الذي حدث البارحة. أود أن أشكرك على حضورك شخصيا، كانت هذه خطوة مهمة نحو التعاون الوثيق بين سوريا والدنمارك. وهناك الكثير من المجالات التي يمكننا أن نعزز تعاوننا فيها، بما في ذلك التعافي والتجارة وإعادة البناء والهجرة. نحن نريد حقيقة أن ندعم هذه العملية بمقاربة شاملة، ونحن حريصون على استكشاف هذه الفرص مع بعضنا البعض. ونحن سعداء بأننا اتفقنا بأننا سنبدأ المحادثات للاستعداد أو للتحضير لاتفاقية الشراكة لتمثل إطارا مؤسساتيا للتعاون بين بلدينا في المستقبل. وهناك رؤية أيضا لتغيير أو تحويل كلمات الالتزام هذه إلى أفعال حقيقية ونتائج ملموسة على الأرض. طبعا هناك بعض النتائج التي خرجت بها من هذا الاجتماع اليوم، بداية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين كوبنهاجن ودمشق، والتي سوف تستأنف في وقت لاحق.

0: الثلاجة هذا الشهر، وهذا بالتأكيد سوف يفتح المجال. وكذلك ناقشنا فرصة افتتاح أو إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، وكذلك أنا من خلال حديثي مع مجتمع الأعمال في دنمارك، هذا المجتمع جاهز للدخول إلى سوريا عندما تكون الظروف جاهزة لاستقبالهم وتحقيق الشروط اللازمة لعملهم. أعتقد أن علينا أيضا أن نعيد افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق في أقرب وقت ممكن، وقد اتفقنا بطريقة ملموسة للغاية كيف يمكننا العمل على ذلك من خلال التشاور المباشر بين سفيرنا المعين حديثا ووزارة الثقافة في دمشق.
1: إذن
0: سأغادر دمشق مرة أخرى بروح متفائلة للغاية، وأتطلع قدما كما اتفقنا أن نستقبلك في كوبنهاجن في المستقبل القريب، حيث يمكننا أن نوقع اتفاقية شراكة هنا. طبعا هذه الاتفاقية طبعا ستغطي المجالات المختلفة من تعاوننا. نحن ندرك حجم الدنمارك واقتصادها باعتبارها داعم أو مانحا لسوريا، ولعدد من السنوات التزمنا بهذا الأمر، وهذا العام خصصنا حوالي 76 مليون دولار أمريكي، وأنا أرى بأننا في العام القادم سوف نزيد هذا الدعم ونخصصه لإعادة الإعمار. نحن اتفقنا تقريبا قبل عام تقريبا بأنه ستكون هناك ثلاث مجالات أو مسارات أساسية لهذا التعاون المعزز. بداية وأهم شيء فيما يتعلق بإعادة الإعمار في كل المجالات المتعلقة بذلك، والمسار الثاني فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، والمسار الثالث يتعلق بالهجرة. نحن استقبلنا عددا من السوريين لعقد أو أكثر في الدنمارك، والغالبية العظمى منهم ساهموا بشكل إيجابي في مجتمعنا، والعديد منهم يريدون أن يعودوا وأن يكونوا جزءا من سوريا الجديدة. البارحة التقيت بزوجين كعشا في الدنمارك لمدة 10 سنوات، ولديهما 3 أطفال، جميعهم ولدوا في الدنمارك وهم أرادوا العودة واتخذوا قرارهم بالعودة، وقد دعمناهم بذلك وسنواصل هذا الدعم. الفكرة الأساسية في هذه المقاربة الشاملة بداية أو على من ناحية أن نساعد سوريا بأن نضمن أنها وصلت إلى حالة من الازدهار والاستقرار، وأنها تستطيع أن تستوعب السكان الذين يريدون أن يعودوا إليها. طبعا هناك جزء محدود جدا من السوريين الذين يعيشون في الدنمارك، لدينا بعض المشاكل معهم، هذا أيضا لابد أن يكون جزءا من محادثاتنا في المستقبل. وأنا سعيد بأننا اتفقنا على إرسال بعثة مختصة بالهجرة من سوريا إلى دنمارك لمناقشة هذه الأمور. مرة أخرى أود أن أشكرك على استضافتكم وحفاوة الاستقبال، وأمل أن نلتقي قريبا في كوبنهاجن. شكرا.
2: شكرا لكم معالي الوزير. نبدأ استقبال أسئلة الصحفيين. السؤال الأول.
3: سؤالي لمعالي الوزير شيباني، يعني الدنمارك كانت من أوائل الدول التي أغلقت سفارتها وقطعت العلاقات مع النظام السابق، وهي أيضا من أوائل الدول على الأقل اسكندنافيا التي أعادت افتتاح سفارتها. بداية، هل سوف يكون هناك خطوة مقابلة من سوريا لافتتاح سفارتها في كوبنهاجن؟ وهل ترون في هذا الموقف وتغير في الموقف الأوروبي بغض النظر عن المطالبات بخطوات سياسية أو حقوقية مطلوبة من دمشق؟ شكرا معالي الوزير.
4: شكرا لك. بالتأكيد نحن نشكر يعني معالي الوزير لجهوده الشخصية
1: حيث كان قد زارنا في العام الماضي وأعطانا هذا الوعد بأنه سيقوم بدفع العلاقات السورية الدنماركية بشكل يعني متقدم، وبالفعل كان افتتاح السفارة الدنماركية يوم

0: أمس يعني دليل عملي على هذه الرؤية. اليوم السياسة الخارجية السورية يعني تصب تركيزها على ترميم العلاقات وإعادة تطويرها مع جميع الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك وأيضا الاتحاد الأوروبي، وهذه السياسة أيضا قبلت بشكل إيجابي من قبل هذه الدول وتريد أيضا أن تطور علاقاتها مع سوريا. بالتأكيد اليوم سوريا في وضعها السياسي والحقوقي وحتى رؤيتها الاقتصادية والتنموية تشجع الدول على فتح العلاقات وتعميق العلاقات معها، وكما تكلم أيضا معالي الوزير أننا في زيارتنا القادمة إلى الدنمارك سنوقع اتفاقية شراكة استراتيجية بيننا وبين الدنمارك، ونعتقد أن الخطوة التي اتخذت يوم أمس بفتح السفارة ستشجع الدول الأوروبية الأخرى أيضا على انتهاز الفرصة وفتح علاقتها مع سوريا والاستفادة من الفرصة التاريخية التي تمر فيها سوريا. سوريا قبل عامين من اليوم كانت تشكل أزمة لجميع الدول الأوروبية وكانت دولة مصدرة للهجرة، واليوم هي دولة يعني قصة نجاح يعني تكتب لها اليوم بأنها تكون دولة استقرار، وأيضا دولة تشجع أيضا حتى اللاجئين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا، ودولة تعتمد في رؤيتها على الاقتصاد والتنمية وإعادة الأعمار. ليس هناك يعني تفاوض حول ما هي الأسباب التي يجب أن تفعلها سوريا حتى تفتح العلاقة معها، بل هو حوار سياسي مستمر منذ تحرير سوريا وإلى اليوم. هذا الحوار السياسي ينتج عنه تطوير هذه العلاقات وأيضا الخطوات التي قامت فيها الجمهورية العربية السورية منذ التحرير وإلى اليوم هي خطوات مشجعة، واجتزنا من خلالها العديد من العقبات والعقوبات وأيضا التحديات التي ورثناها من النظام البائد. فنعتقد أن اليوم الزيارة الثانية لمعالي الوزير هي مقدرة ومشكورة، وستتبعها زيارات تخصصية وتقنية إلى الدنمارك وأيضا من الدنمارك إلى دمشق. نعتقد اليوم سوريا في أفضل حالاتها في التواصل مع العالم الخارجي وخاصة مع الدول الأوروبية.
1: سؤال ثاني.
2: نورس العرفية الإخبارية السورية. سؤالي لمعالي وزير الدنمارك راسموسن، أهلا بك. معالي الوزير، بعد 14 عاما افتتحت السفارة الدنماركية في دمشق. من خلال هذه الزيارة التي قمتم بها واللقاءات المشتركة مع السيد الرئيس أحمد الشراء والسيد معالي وزير الخارجية والمغتربين، مباحثات وصفتمها بالإيجابية وتطور تحدثتم عنه في سوريا، ما الخطوات المستقبلية القادمة بعد هذه الزيارة؟ ولو نحدد بالنسبة لموضوع العقوبات التي تحدث عنها معالي الوزير، وبالنسبة لباقي الأمور الأخرى ذات الأهمية بالنسبة للشعب السوري ولسوريا الجديدة، وشكرا لكم.
3: Well, thank you. Well, the next concrete step will be to be concrete, so to speak.
4: للتعاون المستقبلي، ألا وهي يعني اتفاقية التعاون، اتفاقية الشراكة، وسوف نتخذ خطوات في هذا الاتجاه. من الخطوات أيضا بإننا سنقوم بإعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق بأسرع وقت ممكن، وأيضا سوف نرى إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك دنماركي سوري. البارحة في حديثي مع السيد الرئيس تحدثنا عن المهارات الدنماركية في القطاع الزراعي. سوريا فيها إمكانيات هائلة لتصبح سلة غذاء للمنطقة بأسرها. لدينا مهارات وكفاءات في هذا المجال، والرئيس البارحة يعني أشار إلى بعض الأبحاث أنه في حال استخدام بعض التقنيات الدنماركية في القطاع الزراعي في سوريا يمكن أن يزيد الإنتاج في سوريا، دون أن أذكر الأرقام، ولكن سيزيد الإنتاج بكمية كبيرة. ولذلك نحن نعمل على استضافة وزير الزراعة السوري ووفد مرافق له في الدنمارك في المستقبل القريب، غالبا يعني قبل نهاية هذا العام، لنرى كيف يمكننا أن نطور

أتعاون في هذا القطاع على وجه الخصوص. أعتقد أن مثالا هذا واحد من الأمثلة عما يمكن تحقيقه في المستقبل. من الواضح أن هناك احتياج

0: دام لنظام الفيزا هنا، ومجتمع الأعمال يؤكد على هذا الأمر. نحن بحاجة إلى كل هذه الأمور أن تكون بمجالها أو في مكانها لإطلاق هذه الإمكانيات الهائلة، ولكنني مقتنع تماما بأن هذا الحوار الذي قمنا به منذ زيارة الأولى والذي وصلناه اليوم سوف يختتم باتفاقية شراكة سيوقعها معالي الوزير أسعد الشيباني وأنا في كوبنهاغن، والتي ستمهد الطريق لهذا التعاون.
1: My question is for Mr. Al-Shabani. Many of the Syrians we talked to back in Denmark, they are worried about
0: قلقون حيال سلامتهم في حال عادوا إلى سوريا. أود أن أسألك كيف يمكنك أن تضمن لهم سلامتهم بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم السياسية إذا ما عادوا إلى سوريا؟
2: شكرا لك.
3: طبعا الآن عاد إلى سوريا ما يقارب 1,800,000 سوري حسب احصائيات الامم المتحده، وهؤلاء السوريين من جميع يعني مكونات المجتمع السوري. اعتقد ان هذا الموضوع اصبح يعني من الماضي الحديث عن هذه يعني النزاعات او يعني الخلافات العرقيه او الطائفيه. هذه كانت الحقبه ذهبت مع النظام البائد. انظر الى سوريا من خلال تمثيلي في الحكومة ومن خلال التمثيل الموجود في مجلس الشعب. سوريا هي لجميع السوريين، واليوم المواطنون السوريين يشعرون بالأمان من جميع الطوائف والأديان والأعراق، ونحن نعتبر أن هذا التنوع هو مصدر قوة للسوريين، ويجب أن يشارك جميع السوريين في بناء سوريا. فنحن نشجع السوريين في الخارج أن يعودوا إلى سوريا وأن يكونوا إلى جانب يعني وطنهم في هذه اللحظات الهامة من بناء الدولة، وأن الواقع كما رأيتموه يعني يوم أمس واليوم يعني هو واقع مقبول جدا لدولة خرجت من حرب بعد 14 سنة. فنعتقد أن هذا الموضوع أصبح من الماضي كما قلت، واليوم سوريا تتكلم عن المستقبل أكثر مما تتكلم عن الماضي. شكرا.
4: تحياتي، أدم أبو الحسام مراسل قناة الجزيرة. سؤالي لمعالي الوزير راسمسون، تحدثتم عن العودة الطوعية للسوريين وعن عمليات ترحيل لمن لا يحملون إقامات قانونية في الدنمارك. السؤال هو ما الضمانات التي ستعتمدون عليها قبل تنفيذ أي عملية ترحيل قسري إلى سوريا، لا سيما أن الكثير من اللاجئين السوريين في أوروبا لم يعد لديهم الآن في سوريا بيوت يعودون إليها. شكرا.
0: بداية وقبل كل شيء، أعتقد أن ما علينا أن نقوم به الآن هو أن نتابع ما ذكره الوزير حاليا، هو أن نرسل إشارة واضحة لكل السوريين في الخارج أنهم مرحب بهم في سوريا ليساهموا في إعادة إعمار هذا المجتمع. لذلك وصفتنا الأساسية في هذا الصدد هو أن ندعم الناس الذين يريدون أن يعودوا طواعية إلى البلاد. وضعنا خططا لهذا، وفقط لأعطيكم يعني مثالا، إذا كان هناك زوجين ولديهم 3 أطفال، نحن ندعمهم بما يقارب حوالي 100,000 دولار أمريكي إذا أرادوا العودة. ومنذ تحرير سوريا في عام 2024 أكثر من 1,000 شخص يعيشون في الدنمارك قرروا أن يستفيدوا من هذا البرنامج، والآن نحن نعمل على كيفية تحسين هذه البرامج أو الخطط. أيضا هذه هي مقاربتنا الأساسية، ولكن صراحة أيضا هناك بعض المشاكل المتعلقة بعدد محدود من السوريين في الدنمارك. لأكون صريحا، بعضهم الذين ارتكبوا جرائم أو أساءوا استخدام ضيافتنا له، ولذلك من المهم للغاية للدنمارك أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بالعودة الطوعية. ولكنني أرى بأن الدور الأساسي في المستقبل سوف يكون للأشخاص الذين سيعودون طواعية إلى بلادهم، وأن يساهموا في مساعدة بلادهم في التطور في كل المجالات، في إعادة الإعمار، الإسكان، المدن التحتية، المدارس،

0: أيضا النظام القضائي وأن يكون مجتمعا منفتحا وشفافا، وتمكين الناس من مختلف المكونات والديانات في المجتمع السوري أن يعيشوا بسلام جنبا إلى جنب. ونحن نريد أيضا بشكل مكافئ أن نستثمر في مثل هذا النوع من التطوير في سوريا. نحن لا نريد أن ننظر بعين واحدة إلى سوريا، فأنا لم آتي إلى دمشق وأنا مصر على أن نتحدث فقط عن عودة السوريين من الدنمارك. نريد شراكة شاملة مبنية على تحقيق المصالح المشتركة، لأننا نؤمن أن هناك إمكانيات هائلة ليس فقط في مجال الاقتصاد بل كذلك في المجال الأمني. أعتقد أن ما حدث قبل عامين في سوريا فتح فرصة للمساعدة في إحلال الاستقرار في الإقليم بأسره، وعلينا أن نستغل ذلك قبل أن تغلق هذه النافذة، نافذة الفرصة. وهذا ما أعتقد، ولذلك كنت من أوائل من دافع أو ناصر لرفع العقوبات عن سوريا وأن نساعد وأن ندعم سوريا. ولذلك نحن اليوم أول سفارة تفتح سفارتها في تعمل من دمشق.
1: شكرا للحضور الكريم، وصلنا إلى نهاية المؤتمر.

أيها السادة، نقلنا لكم هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونظيره الدنماركي لارس راسموسن بقصر تشرين بدمشق. شكرا على طيب المتابعة. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان السيد عارف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

قضايا إقليمية ودولية نناقشها مع مجموعة من الضيوف والمختصين في الشأن السياسي الدولي في برنامج خلف الحدود. تابعونا الثلاثاء 12:20 ظهرا بتوقيت دمشق. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من خلف الحدود. في البداية متابعينا الكرام، هذه تحية من فريق عمل البرنامج: الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد مهران مقداد، التقديم والحوار سمعان فرزلي، وفي الإخراج سناء أحمد.

أيها السادة، مع انتهاء مهلة 60 يوماً بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى اتفاق جديد، تدخل المواجهة مرحلة أكثر تعقيداً. فواشنطن تصاعد حربها الاقتصادية بتفعيل سياسة الضغط المزدوج واستهداف شريان النفط والتمويل، فيما تتمسك طهران بشروطها وتلوح بفرض معادلاتها الميدانية في الممرات المائية. ميدانيا، أعادت الضربة الأمريكية على منصات إطلاق الصواريخ في جزيرة لارك قرب مضيق هرمز الخيار العسكري إلى الواجهة، لتشتعل شرارة قصف متبادل طال مناطق عدة وتخللته ردود طالت أهدافا وقواعد في الأردن والإمارات، وكل ذلك وسط تحذيرات متصاعدة داخل البنتاغون من استنزاف القدرات العسكرية الأمريكية في حرب مفتوحة. فهل تنجح أيها السادة واشنطن في خنق طهران وإجبارها على التنازل، أم أن أمريكا تنجرف نحو مستنقع استنزاف جديد؟ ومن يمسك بشرارة القرار الإيراني بين الدبلوماسية والعسكر؟ وهل يتحول أمن هرمز وباب المندب إلى بوابة للتسوية أم إلى شرارة لمواجهة شاملة؟ كل هذا أيها السادة، هذه الأسئلة وغيرها أيضا سنناقشها مع ضيفنا الكريم هنا.

0: هذه المرة في الاستوديو الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ سامر خليوي. مرحبا بكم أستاذ سامر.
1: مساء الخير لكم وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بك دائما سيدي العزيز. سنبدأ مباشرة يعني هذا الحوار، لأن طبعا كان هناك مؤتمر صحفي كما تابعنا وإياك للسيد وزير الخارجية ووزير خارجية الدنمارك، لذلك اجتزئ بعض الوقت من البرنامج. كما أسلفنا في المقدمة، مهلة 60 يوم انتهت دون الوصول إلى اتفاق جديد، وبانتهائها كما تابعنا جميعا عاد هذا التصعيد إلى الواجهة. هذا ربما يدفعنا إلى أن نسأل سؤالا من شقين حقيقة. الشق الأول، ما هل يعني ذلك أن المسار الدبلوماسي ربما وصل إلى طريق مسدود، وما الذي تغير في حسابات الطرفين طبعا بعد انتهاء هذه المهلة؟ يعني مثلا هل صارت التسوية صعبة المنال أو الوصول إليها، أم ربما كلفة الاستمرار هي الأكبر وقد تدفع بالنهاية لها إلى الوصول إلى تسوية؟
1: نعم، هذا حقيقة صحيح، ولكن يجب أن نذكر بأن لم يكن هناك اتفاق، وإنما كانت هناك مذكرة تفاهم ما بين الولايات المتحدة وإيران. وقبل أن تدخل هذه المدة حيز التنفيذ، كانت كل الأصوات تشير إلى ضرورة العمل على الدبلوماسية التي كما تعلمون تدخلت بها عمان، وتدخلت بها باكستان، وأيضا في الفترة الأخيرة تدخلت قطر في المسار الدبلوماسي. لذلك كان هذا الأمر متوقعا، وأيضا كان متوقعا أيضا أن يستمر هذا المسار، كما ذكر وأكد يوم أمس وزير الخارجية الباكستاني الذي قال بأن مذكرة التفاهم والدبلوماسية هي السبيل الأفضل والأنجع للتفاهم ما بين الطرفين. هنا نعود إلى لب السؤال، ألا وهو من يتحكم في هذا الشأن؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار. هي من طلبت من إسرائيل ألا تتدخل في التصعيد. والرئيس ترامب يضغط بشكل مباشر بالجانب الاقتصادي، ولكنه بنفس الوقت هو يهدد بالجانب العسكري. هو
0: ما الهدف الأمريكي من كبح جماح الطرف الإسرائيلي هذه المرة؟
1: نعم، سؤال هام جدا وذكي. أولا، هو لا يريد أن يعطي أي ذريعة لإيران أو لمن مع إيران بأن هناك حرب إسرائيلية ضد إيران، لأن إيران في البداية استغلت هذا الأمر وقالت أين هم من يعادي إسرائيل من العرب والمسلمين، لماذا لا يقفون معنا في حربنا مع إسرائيل التي تعتدي علينا. هذا من جانب. من جانب آخر، الرئيس ترامب قال بأنه ليس بحاجة الآن للدعم الإسرائيلي، ولا يريد أن تذهب إسرائيل بعيدا في هذا الشيء. الأمر الثالث والمهم باعتقادي، أن الرئيس ترامب لا يريد أن يصعد عسكريا كثيرا الآن. هو تحدث مرارا وتكرارا بأنه تم استهداف منصات إطلاق الصواريخ البالستية، تم أيضا المخزون من هذه الصواريخ تم استهدافه، تم تدمير البحرية الإيران وغيرها من الأمور. هو تحدث بعد ذلك بعجالة عن أمرين هامين، قال بأنه لا يزال لدينا بين أهداف سوف يدمر إيران. هو تحدث عن البنية التحتية والاقتصاد والطاقة، وإيران تخشى ذلك.
0: مع أن بعض التقارير تحدثت عن يعني اليوم ليس لدى الأمريكي هذا البنك الأهداف هذا الواسع، ناهيك عن بما يخص موضوع ربما كبح جماح إسرائيل. هناك قرأت يعني تقريرا، أو هو ليس تقريرا بقدر ما هو تحليل حقيقة، لأحد المحللين الإسرائيليين، أعتقد آي نيوز 24 الموقع، كان يعني يحلل فيه فكرة عدم إدخال إسرائيل في المعركة هذه الجديدة، هو بهدف ربما التخلص أو المساعدة على التخلص من نتنياهو، لأن نتنياهو إذا لم يدخل في هذه الحرب ربما سيخوض انتخابات خاسرة.

0: في إسرائيل، ما رأيك بهذه الفكرة؟
1: يعني قد يكون هناك جزء يعني مقنع في هذا التحليل، ولكن الكل يعلم أن نتنياهو يضرب هنا وهناك. لماذا؟ فهو يتبع سياسة الهروب إلى الأمام، فهو لا يريد أي استقرار في المنطقة. كنا شاهدنا أنه يضرب في لبنان، يتدخل في سوريا، يضرب في إيران، ولا يريد أن يكون هناك هدوء واستقرار حتى داخل إسرائيل، لأنه يعلم تماما أن هناك ما ينتظره الكثير الكثير، والذي قد يودي به إلى المحكمة وإلى السجن. لذلك هو لا يهدأ في هذا المجال. ولكن يجب أن لا ننسى أن الولايات المتحدة تضغط بشكل كبير على نتنياهو. نعم هناك تمرد من قبل نتنياهو،
0: شخصية أكثر مما هي يعني سياسة أمريكية إسرائيلية.
1: يعني التدخل الأمريكي كما لاحظنا أحيانا إسرائيل لا تلتزم به، خاصة في لبنان وضربها في الجنوب، وهذا لا تهتم أمريكا في هذا الموقع. ولكن في المواقع الأخرى مثل التدخل في حرب مع إيران لا يستطيع نتنياهو أن يخرج بعيدا عن طاعة ترامب في هذا المجال تحديدا. قد يتبرد في أماكن أخرى، هذا صحيح، ولكن هذا المكان لا يستطيع أن يتبرد.
0: سأعود إلى موضوع ربما يعني التمسك بالشروط من قبل الطرفين، يعني لترامب وأمريكا شروط لإنهاء ربما هذا الصراع، لإيران أيضا هناك شروط وخطوط حمراء كما يقول على ذمة من ينقل عن مجتبى خامنئي. يعني طهران إذن تتمسك بمجموعة من هذه الشروط لإنهاء الحرب ورفع الحصار وأيضا العقوبات والحصول على تعويضات كما تابعنا، إلا أن واشنطن يعني لا تبدو مستعدة حقيقة للعودة بهذه البساطة إلى صيغة التفاهم السابقة. قلنا مذكرة تفاهم وليس اتفاق حقيقة. طيب هذه ربما الشروط الإيرانية تمثل خطوطا حمراء فعلية، ولكن هل يمكن أن تكون سقف تفاوضي مرتفع نوعا ما يمكن أن يتغير مستقبلا مع تغير موازين الضغط أو ربما حتى تفعيل الوساطات، يعني قطر باكستان و...
1: نعم ما تفضلت به صحيح تماما. ففي كل مفاوضات عندما تجري كل طرف يرفع من سقف مطالبه وشروطه، ولكن أنا أعترض يعني على كلمة الشروط الإيرانية، لأن إيران لا تستطيع أن تفرض شروط، ولكن تقول الأصح هو مطالب وليس شروط. لا تستطيع إيران أن تفرض مطالبها، وكما تفضلت هذا صحيح تماما، تحاول أن ترفع من السقف حتى تحصل بعض الشيء،
0: يعني أكبر قدر ممكن ربما من التنازل الأمريكي. يعني إذا سميناه جاز لنا أن
1: نسميه. انظر في مذكرة التفاهم إيران أغلب مطالبها وليس شروطها هي ما بعد الحرب وليس قبل الحرب. وسأذكر بعض الأمثلة. أولا رفع الحصار عن مضيق هرمز، هذا جاء بعد الحرب. الأمر الثاني تعهد من الولايات المتحدة بعدم ضرب إيران، هذا ليس مكسب، هذا نتيجة لبعد الحرب. ثالثا السماح لإيران بتصدير نفطها، هذا أيضا يعني بعد الحرب. أضافت بعض المطالب وأنا لا أسميها شروط، وهي تعويضات لإيران
0: تماما.
1: ذهبوا بعيدا وأيضا وصلوا أن الولايات المتحدة يجب أن تدفع. ماذا رد ترامب؟ ترامب قال أنا لن ندفع سنتا واحدة
0: على إيران أن تدفع عن تعويضات لربما شركات الملاحة والدول التي تضررت من إغلاق الماضي.
1: أحسنت، فقلب الأمر عليهم وقال هناك تدخلات إيرانية في المنطقة وعلى إيران أن تدفع تعويضات، ومن بينها في سوريا ما ارتكبته في سوريا. فإذا تلاحظ أستاذ سمعان أن عندما تطالب إيران بشيء ينقلب ضدها، وحتى قالوا أن دول الخليج يمكن أن تساهم، أما المملكة العربية السعودية ودول الخليج قالوا لا علم لنا ولسنا بصدد التقديم. على العكس تماما، لدينا نحن خسائر من
0: وهذه تكذيب هذه الفكرة.
1: نعم فمن هنا تجد أن المطالب الإيرانية مطالب ضحلة ولا تستطيع هي أن تفرض ذلك. الأمر الآخر أن من يتحكم

0: بقواعد اللعبة هو الولايات المتحدة. انظر ترامب، هو من يهدئ، هو من يصعد، هو من يضرب هنا ويضرب هناك، ولا أحد لا أحد يستطيع أن يوقفه. لذلك إيران تعلم ذلك. حتى عمان التي هي تعتبر حديقة خلفية لإيران تعلم أن إيران ضربت عمان. وحتى المفاوضات ما بين إيران وعمان من أجل المسار يتفق عليه ما بين عمان وإيران من أجل العبور السفن، إيران
1: وصار هناك نوع من أنواع الاتفاق يعني.
0: نعم، ولكن
1: هنا والإيرانيين
0: نعم، ولكن
1: رأينا صحيح الواقع أمثلة عن
0: صحيح ذلك. ولكن بعد ذلك إيران لم تذهب بعيدا، وهذا يعني أن عمان التي تدعم أو بمعنى أصح تتفق مع إيران في كثير من الأمور وتتفاهم معها، وبعد ذلك تأتي قطر، تجد أن إيران لم تبقي لها صديقا أو حليفا في المنطقة. علاقاتها كانت مميزة مع قطر، مميزة مع عمان. صحيح. الآن هي في أسوأ الأحوال مع المملكة العربية السعودية، انظر إلى أين وصلت، مع الكويت إلى أين وصلت، الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي مع إيران. الآن الإمارات تبتعد كثيرا. إذن من الذي بقي؟
1: توقف عن اي عن نعم من الذي شراكة تجارية واي تعامل؟
0: نعم، من الذي تبقى لإيران حتى اذرعها في المنطقة؟ تم قصقصتها. ومن بين الشروط الامريكية، هنا ان اقول شروط وليست مطالب، الولايات المتحدة قالت ان على ايران ان تلجم هؤلاء الايادي في المنطقة.
1: بالضبط.
0: وتحجمهم، يعني صار المطلب سقف أعلى بالنسبة. وكما تفضلت وهذه النقطة الجميع يعلمها، أنه أنت ترفع السقف عاليا من أجل أن تحصل. ولكن نرجع ونقول، من هو صاحب الباور الكبير؟ من هو صاحب القوة الكبرى؟ الولايات المتحدة.
1: الولايات المتحدة. ولكن لا أدري إذا كنت تتفق معي، اليوم هناك بعض الغموض في من يسيطر فعلا على مضيق هرمز

0: قرار مطبق وخانق على إيران. ثم يخرج علينا أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية ليقول يجب على إيران فتح مضيق هرمز. طيب الأمر محير أليس كذلك؟ طيب إذا كان من الذي يغلق المضيق، ومن الذي فعلا يسيطر عليه؟ والادعاء حتى بحالة أن الملاحة تسير بشكل طبيعي، هناك بعض المحللين قالوا هي فقط لتهدئة الأسواق التجارية وتحديدا سوق النفط، لأننا رأينا ما الذي حدث. مجرد أن تضرب ربما سفينة واحدة أو يصيبها لغم بحري واحد تقوم القيامة ولا تقعد، وقد رأينا هذا بالأمس أو حتى اليوم إذا أردت فجرا. استطاعت إيران أن تنقل المعركة من ملف النووي إلى فتح المضيق وإغلاقه ومن الذي يسيطر عليه، ليقوم ترامب ليعلن أن هرمز إقليم أمريكي.
1: يعني أستاذ سمعان، أنت تريد أن تدخل لب الموضوع، لأن هناك الكثير لا يفهم هذه المعادلة
0: تماما،
1: لا يفهم أنه كيف هذا المسيطر ولا هذا مسيطر تماماً، وكيف يعني هذا مسيطر.
0: أنا سأشرح هذا الأمر. الأمريكيون والإيرانيون غامضون، أكثر من الأمريكيين.
1: لا يوجد غموض في هذا الشأن تحديدا، وأنا سوف أوضح هذه النقطة، لأن الكثير لا يفهم كيف هذا منه.
0: بالطبع.
1: نعم، المضيق أستاذ سمعان في هذا الشكل، هنا تدخل البواخر وتخرج إيران، هنا موجودة هي من يهيمن على هذا المضيق، لأن المضيق يعني ليس بالواسع.
0: بالضبط.
1: ماذا فعلت إيران؟ إيران نعم تحكمت بالمضيق، هذا صحيح، زرعت الألغام، نشطت البحرية. لا تستطيع أي باخرة أن تعدي إذا ما إيران سمحت لها.
0: صحيح،
1: هذا أمر، وأنا أتحدث حتى عن الجانب،
0: لأن خريطة زرع الألغام يعني هم الذين يزودون ربما من يقود هذه السفينة أو تلك بها حتى يتفاداها.
1: نعم، وهناك أيضا أنت دخلتنا في العمق العميق الذي لا يعرفه الكثير، من الجانب العماني المسار غير مناسب، لأن هناك عمق معين.
0: هنا الجغرافيا هي التي تتحكم.
1: نعم، فإيران هي تسيطر نعم على المضيق من خلال البحرية الإيرانية وزرع الألغام والمراقبة، هذا صحيح.

0: ماذا فعلت الولايات المتحدة؟ انظر هنا هذا المضيق، جاءت الولايات المتحدة طوقت من بعد المضيق كل هذا المجال. يعني هي طوقت المضيق ولم إيران هي تتحكم هنا فقط في
1: بالضبط.
0: جاءت الولايات المتحدة وطوقت من بعد المضيق. هذه المنطقة كلها لا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج
1: تماما.
0: فماذا استفادت إيران؟ إيران مثل اللي يعني يضرب النار على نفسه. رادت أن تؤذي الآخرين، قالت سوف أغلق هذا الموضوع، سوف أضر العالم
1: تماما.
0: هذا صحيح. ولكن من الذي اختنق بهذا الحصار؟ إيران. لأن الولايات المتحدة من بين المطالب الإيرانية هي فك الحصار الأمريكي
1: تماماً
0: على مضيق هرمز. إذن كيف أنتم
1: لذلك
0: تطوقون
1: عن هذا الأمر؟
0: نعم،
1: هؤلاء يقولون فكوا عنا الحصار، وهؤلاء يقولون افتحوا المضيق.
0: أستاذ سمعان، هذه
1: التباس كبير عند الناس.
0: نعم نعم، نسبة كبيرة جدا جدا وليس قليلة. حتى يعني من الناس اللي على الأساس مفروض يكون مطلع لا يفهم هذه الجزئية. إذا لم يفهم الخارطة ويفهم التواجد ويفهم الأبعاد والجغرافيا لا يستطيع أن يجاوبك. الآن الولايات المتحدة هي من تطوق ولا تسمح بالدخول أو الخروج. إيران الآن تشتكي لأن قالت، حتى أحد الوزراء قالوا أنه في نهاية أغسطس ما عاد عندهم إمكانيات الوزارة لتمويل المواد الغذائية، وسوف يكون هناك انهيار كبير بعد الانهيار في العملة الإيرانية.
1: هذا انهيار في العملة
0: يستجدون، وأنا أستخدم هذا المصطلح، يستجدون المفاوضات ويستجدون الوصول إلى اتفاق. انظر الولايات المتحدة، هل هي في عجلة من أمرها؟ أبدا. هل الولايات المتحدة الآن تخسر في هذا الحصار؟ أبدا.
1: ولكن هناك ضغوط من بعض يعني المستشارين، سواء كانوا أمنيين أو عسكريين أو حتى سياسيين في الإدارة الأمريكية، ينصحون ترامب وباقي وزراء الإدارة وحتى ربما على رأسهم يكون وزير الدفاع وليس الخارجية، بالوصول إلى إنهاء لهذا الصراع. لأن يعني هناك من يقول أو يحلل الأمر بأنه بدأنا ندخل في حالة استنزاف، ولسنا ونحن اليوم يجب أن نكون بمنأى عن أي مغامرة. يعني ما زال مستنقع فيتنام، يعني لا يمكن أن يخرج من ذاكرة الأمريكيين ولو بعد 100 أو 200 عام.
0: أستاذ سمعان، أنت تذهب بنا بعيدا إلى داخل السياسة الغربية التي أيضا الكثير قد لا يكون مطلع عليها. يعني مثلا عندما دخل الرئيس ترامب الحرب على إيران، هناك قانون في الولايات المتحدة يسمح للرئيس الأمريكي في دخول حرب مدة 60 يوما دون رجوع إلى الكونغرس.
1: بالضبط. ويبدو أن هذا ما يحدث.
0: الأمر الآخر
1: هو 60 يوم.
0: نعم، الأمر الآخر الذي أخذتنا إليه كي نوضح هذه النقطة الهامة. تعلم السياسة الغربية والإعلام الغربي هذا يلعب بكثير من القضايا.
1: بمعنى
0: يخرج إعلام أو يخرج مسؤولين أو يخرج من الحزب الديمقراطي أو حتى من الحزب الجمهوري
1: تماما،
0: يخرج بتصريحات أن الرئيس ترامب أنه هذا لازم يعني يتوقف، لازم يصل لاتفاق، لازم لازم لازم لازم،
1: ونحن مقبلون على انتخابات. نعم. وإلى ما هو
0: يعني. يظهر واحد آخر انظر من الحزب الديمقراطي يقول إنه هذه سيادة الولايات المتحدة وقوة الولايات المتحدة، ونحن لا نقبل أن يكون هناك مثلا المشروع النووي الإيراني الكذا، لا نقبل أن يكون هناك تهديد الولايات المتحدة. عندما صرح رئيس ترامب أن لولا أن تدخلنا كان يمكن إيران أن تصنع القنبلة الذرية، قال ترامب أن هناك تهديدات، وخرج الأصوات الأمريكية أن هناك تهديدات للولايات المتحدة.
1: صحيح.
0: إذن بالمختصر حتى لا نطيل، هناك من يبث هذه الأخبار والمطالب مشان يعني تتم توزيعها، ولكن القرار أولا وآخرا عند رئيس ترامب، والرئيس ترامب لا يخطو خطوة واحدة دون المستشارين
1: تماماً.
0: الذين يهمهم أنظر أساسا يهمهم بالدرجة الأولى مصلحة الولايات المتحدة أيا كان الحزب الحاكم وأيا كان الرئيس.
1: هذا قولا واحدا، هذا الأمر مفهوم. ويعني ربما تجارب يعني والسرديات التاريخية السابقة للسياسة الأمريكية في عدة أزمات وعدة أمور وعدة تدخلات لأمريكا في العالم وغير دولة يعني توضح هذه النقطة. ولكن اليوم حتى البنتاغون

0: نتحدث عن موضوع يعني فراغ المخازن أو من بعض الأسلحة أو بعض أنواع الصواريخ. طيب ألا يمكن أن يؤخذ هذا أيضا في الحسبان أم هو يدخل في إطار ما تحدثت عنه أو شرحته قبل؟
1: هذا يدخل في سياق السياسة الأمريكية. هذه بعض منها رسائل إلى إيران من أجل عندما يريد الرئيس ترامب عدم التوصل ولو يعني مبدئيا أو آنيا إلى اتفاق، يرسل هذه الرسائل إلى الجانب الإيراني كي يتشدد وكي يصعد ويقول بإيران هذه أصوات من الولايات المتحدة تقول الميزانية إلى الآن ضخمة جدا، قد لا يحظى الرئيس ترامب على دعم بالميزانية مثلا. الأمر الآخر، الإيرانيين يقولون لك انظر الآن الولايات تقول ليس لدينا عدد كافي من الصواريخ، ليس لدينا عن هذه الأصوات التي تتردد في إيران، لأن المشكلة الأساسية في إيران والجميع يعلمها أن ليس هناك قرار صاحب قرار واحد، هناك اختلاف كبير ما بين الحرس الثوري وبين الحكومة، لذلك يمدوهم
0: إلى الرئيس بسشكيان ماذا قال وإلى تصريحات يعني الحرس الثوري ماذا يقولون وما ينقل عن مجتبى خامنئي المرشد. يعني كل هذا يؤكد كلامك بهذا التضارب، ولكن هنا اليوم يطرح سؤال بأنه اللجوء إلى هذا الخنق أو ما سمي بالنبذ الاقتصادي، ألا يمكن أن يكون مؤشرا على فعلا حالة الإرهاق العسكري التي وصل إليها الأمريكيون في هذا الصراع؟ ما رأيك؟
1: لا أعتقد،
0: لأنه الضربات الأخيرة يعني لا يعني لا تفضي، محدودة نوعا ما أو ربما مدروسة بدقة بحيث لا تفضي إلى صراع كبير وانفجارات عنيفة، يعني هي فقط جراحة بسيطة كما يقال.
1: هذا صحيح. لماذا؟ لأنه تم تنفيذ الكثير من الضربات العسكرية، تم استهداف وزارة الدفاع والقادة والمسؤولين ومواقع إنتاج الصواريخ والبحرية والطيران، كل ذلك استهدف. الرئيس ترامب ماذا يتحدث الآن؟ هنا نقطة الخطورة. هو لا يقول أننا سوف بالطائرات نبيد المعرفة،
0: تماما
1: لا يتحدث عن ذلك، قال لدينا بنك أهداف،
0: يعني غير الوجه
1: تماما. بس هذا أكثر دمارا لإيران. لماذا؟ أولا تم استهداف إيران بالضربات، وتم تحييد 80% من البحرية ومن الدفاعات العسكرية الإيرانية إلى آخره. الآن انظر، راح أعطيك مثلا أستاذ سمعان، سكة الحديد في إيران التي تربطها مع دول الجوار وهو شريان الحياة،
0: صحيح،
1: قامت الولايات المتحدة بضرب جسر واحد، كانت هناك مصيبة كبرى. واحد، اثنين، الطاقة، إذا أرادت الولايات أن تشل إيران فتشل الطاقة، بعيدا عن الملف النووي لا نتحدث عنه. الأمر الثالث، البنية التحتية، إذا استهدفتها الولايات المتحدة مصادر إنتاج الطاقة، الجانب الاقتصادي، البنية التحتية، إن إيران سوف تنهار تماما. وهنا طيب لب الموضوع، سوف أقول كلام أنا هذا أقوله في كل التحليلات، ولا ونقطة هامة جدا، هناك واهما من يعتقد إما جهلا أو أي شيء يقول لك الولايات المتحدة ذهبت لإسقاط النظام الإيراني، على الإطلاق هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ أولا، الأهداف التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال ضرب إيران لا تتضمن إسقاط النظام، لأن إيران دخل إسرائيل قالوا تحدث،
0: ولكن الهدف النهائي ربما يكون كذلك سيد.
1: لا لا لا لا عفوا لا سب. أنا لا أتفق مع ذلك. وسوف أعطيك أن أنت تتدخل في العمق العميق أستاذ سمعان، وهذه هذه بادرة جيدة حتى يطلع عليها الكثير، لأن ما تحدثت معك اليوم
0: في بعض التصريحات
1: كثير من الأمور لا تسأل بالإعلام وبالصحافة. سوف أذهب معك إلى هذه النقطة الهامة. النظام الإيراني كنظام دكتاتوري قمعي ليس بأحادي، بمعنى في فنزويلا سقط رأس النظام، سقطت

0: في إيران النظام قائم
1: لم يتغير النظام ولكن يعني امتثل لأمريكا
0: لا لا لا لا لا لا لا
1: يعني انتهى. هذه الرئيسة أو نائبة الرئيسة التي وضعت رئيسة بديلة
0: انتهى.
1: عن مادورو
0: الوضع في إيران وأنا يعني أتمنى من الناس أن تفرق ما بين هذا ولا
1: تماما.
0: النظام في إيران قائم على ثلاثة أضلاع. الضلع الأول الرئيس مثلا الإيراني تعلم أنه تم إسقاط الرئيس الإيراني بالسابق ولم يسقط النظام. ثاني
1: صحيح.
0: المرشد الأعلى تم تحييد المرشد الأعلى ولم يسقط النظام. ثالثا الحرس الثوري تم استهداف القادة تبعه ولم يسقط النظام لأن النظام هذا مركب وقائم على ثلاثة أضلاع. تستطيع إيران أن تعوضه.
1: المشكلة أن يعني كان يجب أن نبدأ البرنامج من وقته الصحيح ولكن يعني هناك ظروف حالت دون ذلك. انتهى وقتي ولكن بعجالة بما يخص موضوع بكين يعني الصين وحتى روسيا. يعني كان هناك الصين تتعامل مع عملية المنبوذ الاقتصادي الأمريكية كتهديد مباشر لمصالحها هي وتأمين أمن طاقة الصين، أم ربما هي تعتبر فرصة للضغط وانتزاع ربما يعني أمر آخر من طهران؟ ما رأيك؟
0: من طهران ومن بكين.
1: من
0: بكين.
1: أنا أعتقد لا، أنا أسأل عن ربما ما الذي يمكن أن يفيد بكين مما تفعله أمريكا.
0: أمريكا تحارب بكين لأنه اعتبرتها العدو الأول. النسبة الكبرى من النفط الصيني يأتي من خلال طهران. كانت هناك أحاديث كما سمعت وروجت لها المصادر الغربية بأن إيران تزود مع روسيا إيران بالمساعدات خاصة في موضوع الاستخبارات
1: صحيح، وحتى صور الأقمار الصناعية ناهيك عن روسيا طبعا.
0: نعم لوجستي اللي قدمته والصين رفضت.
1: التكنولوجيا
0: النظام الإيراني بغبائه أعطى ورقة للولايات المتحدة ببلاش، بمعنى الآن الولايات المتحدة تمتلك ورقة ضغط قوية جدا على الصين دخلتها في سياق حربها مع الصين. الآن انظر هي من تتحكم من يدخل ومن يخرج من الولايات المتحدة
1: صحيح.
0: وهذه جاءت ورقة ضغط أخرى على الصين بيد الولايات المتحدة. نقطة أخيرة حتى لا نطيل، الولايات المتحدة لا تتعامل مع القضايا بشكل آني، بل هناك ترتيبات مسبقة، بمعنى إذا احنا دخلنا هذا الحرب قد تدخل دولة ما مع إيران الأمور مرتبة. إيران قد تصعد في هذا المجال الأمور مرتبة، ومن بينها أنه إغلاق المضيق كان هذا أحد الاحتمالات الأولى وتم. فماذا كانت الخطة المقابلة؟ أنه تقوم الولايات المتحدة بتطويق إيران وتطويق
1: على كل الأيام قادمة وسنرى ربما أحداث متصاعدة أكثر لا أحد يعلم. ختاما أيها السادة، يعني بين حسابات الردع في جزيرة لارك ومضيق هرمز وثقل الضغوط الناجمة عن حرب المنبوذ الاقتصادي وتبدل قواعد اللعبة بعد انقضاء المهلة التفاوضية، تبدو المنطقة أيها السادة قادمة إلى مرحلة حبس أنفاس استثنائية ربما تكون تتقاطع فيها كلفة المواجهة مع فرص التسوية. في الختام سيدي العزيز الأستاذ سامر خليوي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أشكرك جزيل أشكر على كل ما تفضلت به. ربما اللقاءات القادمة تكون أوسع ونتحدث أكثر. شكرا لك.
0: كل الشكر لك، يعني حقيقة استمتعت في هذا اللقاء خاصة أنك تتضغط لأسئلة حساسة جدا وهامة جدا وكان من المفترض أن يتم توضيحها، وأنا أتمنى أن نكون استطعنا
1: يعني
0: أن
1: زميلنا المعد الأستاذ مهران مقداد يعني هو لم يقصر وأنا مشارك بسيط في هذا
0: طبعا
1: الأمر.
0: فريق البرنامج بشكل كامل بالتأكيد، لأن
1: تماما.
0: البرنامج ليس فرد، مجموعة من
1: صحيح.
0: الأشخاص متكاملين أوصلوا لهذا الشيء ونحن
1: تماما.
0: شاركنا أيضا بشيء بسيط بتحليلا بسيط قدمناه حتى تكون العمل كله جماعي ومتكامل، ونتمنى
1: الحق.
0: أن أكون أفدنا السادة المستمعين في هذا الأمر.
1: أغنيتها حقيقة.
0: أشكرك.
1: في الختام أيها السادة كل التحية لكم أنتم من فريق عمل البرنامج. الثلاثاء القادم سنكون وإياكم خلف

0: وعز الشرق أوله دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس راسموسن في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي بدمشق وزير خارجية مملكة الدنمارك لارس راسموسن ويثمن مواقف الدنمارك الداعمة لوحدة سوريا. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد قرار اعتماد يوم دولي لتكريم النساء الباحثات عن مفقودين وفاء لأرواح النساء اللواتي رحلن قبل أن يعرفن مصير أحبائهن. ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي إلى 10 إصابات نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولغا غربي السويداء. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن أن سوريا اليوم تخطو خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي عبر البدء بالتحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم شاباً من أبناء قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيه الأغنام قرب قرية الرفيد خلال توغلها في المنطقة. هذه نهاية الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
0: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز ومشفى يدعم وطريق يعبد وخدمة تصل إلى المواطنين، وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب الموعد

أعودكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: شباب شدوا الهمة يلا
1: يلا يلا
2: هات من عندك هات من عندك هات
3: هو لك شو صار معكم يا انت وياه؟
0: رح نخلص معلم مو ضيان غير هالطلبيتين يلا
1: دياب ارفع من عندك شوي ارفع
4: لك شب انا منصور كل الصندوق ما بيطلع وزنه 40 كيلو
3: ديروا مالكم على الكرتون يا شباب بالطاعه مبرده وما بدي ولا صندوق يضرب
0: السوري المعلم غازي خايف على الطاعه اكثر منا
3: الطاعه اذا انكسرت الشركه بتحاسبني انت اذا انكسر ظهرك بتروح بتنام يومين وبتقوم بعدها مثل السبع او لا سمح الله بتنطبش براسي انا شهر بحاله
1: اي والله سداد لحظة شباب لحظة
4: لك شو لحظة ما لحظة وين تارك وماشي
1: لك دقيقة أنا شوف مرتي شو بدها ألو أهلين ياسمين
5: كيفك حبيبي
1: والله الحمد لله تمام
5: شو عم تعمل
1: عم نحمل طلبية قولي لي ياسمين
5: من شوي كنت عم أحكي مع حالك
1: إيه وشو بدها
5: عم تلح علي انزل لعندك كم يوم دورة
1: بدك تنزلي على بيروت
5: إيه صار لي تقريبا أكثر من سنة ما شفتها بقى شو رأيك حبيبي
1: ما بعرف شو بدي أقلك بس أنا بالحقيقة
5: اطمن ما رح دفعك ولا ليرة حتى هي رح تحاسب التاكسي بالروحة وبالرجعة انت ما رح تتعرف على ولا شيء بقى شو قلت حبيبي
1: وإمتى ناوية تسافري لعندها
5: أنا مشان هيك متصلة فيك وعم اسألك انت إيمتى راجع لهون على البلد
1: أنا مطول ما بقدر أخد إجازة غير لآخر الشهر
5: ايه كتير منيح بكون أنا رحت ورجعت من عندها
1: يعني ما بتنتظريني لأرجع على البلد؟
5: عم تقول حبيبي لآخر الشهر حتى تاخد إجازة إيه أنا كله أسبوع زمان مو أكتر من هيك
1: طيب خير إن شاء الله
5: لا تخاف علي يا حبيبي نايف رح يوصلني على الكراج
1: ليش أخوكي نايف عنا بالضيعة؟
5: إيه أخذ إجازة من شغله وهو من امبارح هون وقال لي ما بيتركني غير لما أطلع بالسيارة
1: ها معناتها مرتبة الأمور على المزبوط
5: لأنه ما بدي اتشنطط حبيبي ويصير فيني مثل السنة الماضية
1: طيب خير إن شاء الله أبقي سلميلي على نايف وقولي له الله يعطيك العافية
5: بيوصل حبيبي بدك شي من لبنان حبيبي
1: سلامتك وبلا ما ترجعي لي بشنطتين زيادة مثل كل مرة
5: لا حبيبي على حسب شو بلاقي
1: بسيطة روحي وانبسطي وسلمي على هالة وجوزة وولادها
5: من عيوني دير بالك على حالك حبيبي
1: وانتي كمان وطمنيني أول ما توصلي يلا انتبهي على حالك
5: باي باي باي باي
6: شوف خير ان شاء الله سمعت لبنان ما لبنان يعني
1: اي والله مرتي بدها تطلع كم يوم على لبنان تزور اختها
4: يا سيدي الله يكون معها تغيير جو حلو
6: اي حبيبي وانت شو بتضلي يعني هون بين البرادات والكراتين
1: اي والله نصيبنا هيك والله يا سليمان
3: مصور سليمان
6: ايوه
3: خير حزين خلصتوا سياحه وحكي على الموبايلات السيارة
1: بانتظاركم
3: يلا
1: يلا يلا جايين معلم جايين
6: يلا شباب
0: شدوا حالكم شوي يلا

0: بتعرف انت؟
1: اي والله بعرف، امرني.
0: ولا شي، بس اختك ياسمين قالت لي انك رح توصلها على الكراج، وعم اتصل اطمن، يعني خطه ما عم يعلي.
1: لك بجوز لانه الطريق فيه يعني محلات بتكون خارج التغطيه او ضعيفه، بس على كل، بس توصل على حدود اكيد رح تحكي معك
0: ان شاء الله. طيب سلم على الجميع.
1: بيوصل، دير بالك على حالك صهر.
2: لسه بدك تشوف بكره، في طلبيه جديده جايه من الصبح.
0: لا تخوفوا الزلمه من هلا، خليه يتهنى بالعشر دقائق اللي رح يرتاح فيها.
3: اوه اخي، انا بكره ما رح اكون معكم يا شباب.
2: ايوه خير ان شاء الله.
3: بدي انزل على البلد كام يوم، والله اشتقت لاهلي وصار لي زمان ما شفتهم.
2: ايه معك حق، صار لك فتره طويله انت ما نزلت.
0: ايه وقديش بدك تقعد هني؟
3: يعني يومين ثلاثة بالكثير، غير جو ورجع.
2: يومين ثلاثة بيصيروا أسبوع.
3: لا لا لا تخاف، ما بقدر غيب أكثر من هيك، الشغل ما بيرحم.
0: أنت أخذت موافقة المعلم غازي؟
3: هلأ بدي أحكي معه.
2: هذا أزهر رضو يعطيك إجازة، خبرنا شو السر.
3: ليش شو عاملكم غازي؟
2: لك ما عم نشوفه، لك إذا الواحد عطس بيقول له عطستك أخذت من وقت الدوام.
4: أهلين.
2: أهلين. سلامة قلبك معلم غازي. بس من شوي كنا عم نحكي يعني عنك بالخير.
4: بالخير. الله يستر منكم ومن خيركم. شوفي
3: معلم غازي.
4: ايوه.
3: بدي أخذ لي يومين إجازة.
4: أوف، هلأ تذكرت الإجازة؟
3: والله يا معلمي صار لي مدة ما نزلت على البلد ولا شفت أهلي، قلت بنزل يومين وبرجع.
4: ايوه، وين تناوي تروح؟
3: يعني من بكرة إذا سمحت لي.

0: شو بدكم بالحكي يا شباب؟ والله غيبة دياب بينت اليوم.
1: معلوم لكان الشغل نفسه صرنا ناقصين واحد.
2: اي سيدي خليه ينبسط بهاليومين، الزلمة صار له فترة ما شاف أهله.
0: وانت انت ناوي تنزل على البلد منصور؟
2: الله أعلم، إذا المعلم غازي رضي يشوف وشي برا المستودع.
1: انسى انسى، انت صرت من موجودات الشركة.
3: يعطيكم العافية يا شباب.
1: الله يعافينا. الله يعافيك.
0: أهلين نزارو، اسحب الكرسي من عندك وتعال اقعد جنبي. تعال
3: يلا. شو شايف لسه ما رجع دياب؟
1: اخي هذا الزلمه فتيرته طويله.
3: لانه عرفان يبسط حاله، تركن هون بين البرادات والكراتين وعما يتشمس ببيروت.
2: مينا
3: لك عما احكي عن دياب.
0: لحظه، وشو جاب سيره بيروت؟
3: عما قلكن عما يتشمس ببيروت.
0: مين قال لك انه دياب ببيروت؟
3: أول مبارح كان منزل صورته حالي على الواتس أب وهو بالروشة.
0: شو بالروشة؟
3: لك إيه، وراسه صاير أكبر من الصخرة اللي طالعة وراه.
1: حلوة.
2: لحظة، أنت متأكد نزار؟
3: إيه شو شايفني خرفت؟
1: أخي بجوز الصورة قديمة.
3: إيه بس أنا لما شفتها علقت له عليها.
1: ايه
3: قلت له نورت بيروت معلم.
1: ايوه.
2: ورد عليك نزار؟
3: لا، شاف الرساله وطنشني.
0: ها
2: ايوه.
0: لحظه منصور، شبك ليش يعني هيك مسكت الموبايل وبدك تشوفه؟
2: مالي شايف الحاله اللي انت عم تحكي عنها نزار.
3: ورجيني لشوف. هيك
2: تفضل شوف.
3: بجوز ما سحها.
2: انت متاكد انه شفت صورته؟
3: شوف انا منصور، الله يعني الله يهني الزلمة، شو بكون كمان بدها حسد ودقيقة عين؟ هاي
2: لك مو قصة حسد ولا دقيقة عين.
0: لكن شو منصور؟
1: قصده منصور انه الزلمة ما قالنا رايح على لبنان.
3: لكن وين قال رايح؟
2: قال رايح على البلد، اخذ الاجازة قدامنا وقال بده ينزل يومين يشوف اهله.
3: على البلد؟
2: ايه
0: يا سيدي، بجوز بعد ما طلع من هون غير رايه وراح على لبنان.
1: ايه كمان واردي والله.
3: ايه وليش لكن حذف الحالة وصورته؟
2: انحذف الحالة ولا خلاها، مو هي المشكلة.
1: لكان شو المشكلة؟ خلصوني.
2: المشكلة انه اذا كان دياب فعلا بلبنان، ليش حتى يكذب علينا ويقلنا انه بده ينزل على البلد ويزور عيلته؟
0: شبك منصور؟
2: ولا شي.
4: شلون ولا شي؟ ما في غير سيجارة فقفة سيجارة. يا رجل نحن أولاد ضيعتك ونفهم على بعضنا.
2: شو قصدك؟
0: يعني بيقصد مازن إنه ما ساعة ما خبرك نزار إنه دياب بلبنان وإنت معناك على بعضك.
2: بتكون المزبوط يا شباب.
0: إيه احكي، عم نسمعك.
4: نسمعك تفضل.
2: يا سيدي اللي عم بصفهم فيه إنه دياب لو رايح على لبنان، شو اللي بيمنعه يقلي؟
0: منصور.
2: شو؟
0: عفواً، يعني مرتك مو هي كمان راحت على لبنان؟
2: ايه دخل مرتي بالموضوع.
0: لا لا لا، انا ما عم اقول دخلها، بس خطرت لي هيك فكرة. يعني هي راحت على لبنان بنفس الوقت تقريبا، مو هيك؟
1: سليمان لا تركب حكي فوق بعضه. مرته راحت لعند اختها والكل بيعرف هالحكي.
0: بس انا ما حكيت شي، عم اقول صدفة غريبة، ما هيك؟
2: واختها هلا عايشة هنيك من زمان، واخوها نايف هو اللي وصل.
0: لحظة، أنا ما حكيت شي يا جماعة، ليش هيك؟
2: دياب بلبنان وياسمين مرتي بلبنان، شو هالصدفة هاي؟
1: ولك أنت شو بدك منك وشي هاي؟
0: ما بعرف هيك، بس فكرة خطرت ببالي.

0: يا شباب.
1: أهلين الله يعافيك.
2: الله يعافيك. أهلين سهلين بالضيف.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله ولازم يكون عند حسن ظنه.
1: كبير أنت كبير أخي. إيه وكيف الأهل؟
0: الحمد لله كلهم بخير وبيسلموا عليك.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله على السلامة دياب.
0: الله يسلم.

0: همك أخي منصور؟
1: طمني، إن شاء الله انبسطت بالبلد.
0: أي والله يا أخي، الواحد ما بيعرف قيمة الأهل إلا لما بيبعد عنه.
2: لك هلك عشو.
1: أيوة، وما بردتوا هالأيام هني؟
0: بدك المزبوط، بالليل البرد بيقص المسمار.
2: حلو، بس
1: أنت يعني كل هالفترة ضليت بالبلد؟
0: وين بدي روح يعني؟
1: ما بعرف، أنا عم بسألك.
0: شو القصة منصور؟ ليه عم تسأل؟
1: لا قصة ولا هم يحزنون، بس واحد من الشباب قال إنك كنت ببيروت وحاطت صورتك هنيك حالي على الواتساب.
0: صورتي ببيروت؟
2: إيه إيه إيه، قدام صخرة الروشة.
0: هاي صورة قديمة، قديمة كثير.
1: شو هالحكي؟
0: مثل ما عم قل لك، هي من السنة الماضية.
3: إيه، وشو خطر على بالك حتى تنزل الصورة هلا؟
0: يعني شو بعرفني، طلعت قدامي على الموبايل ونزلتها، ليش عم تسأل؟
1: وبعدين مسحتها؟
0: ايه مسحتها، شو المشكلة يعني؟
1: ورجيني الصورة اللي كنت منزلها.
0: حبيب تشوفها؟
1: ايه والله يا ريت.
0: ايه لحظة، هون، ها تفضل، هاي الصورة، كبرها اذا بدك.
1: حلوة والله.
0: ها خلاص، هات الموبايل من ايدها.
1: ولك لحظة لحظة، ليش هيك سحبت الموبايل من ايدي؟
0: شو بدك فيه؟
1: لا ما عم صدق.
0: شو في منصور؟
1: لا مستحيل.
0: لك شبك فنجرت عيونك هيك؟
1: الصورة، الصورة اللي طلعت هلأ مع الرسالة. صورة مين؟
0: صورة.
1: لا تجذب دياب وتعمل حالك غشيم. الصورة اللي طلعت هلأ فوق المحادثة.
0: شو بيعرفني، حدا باعت لي يمكن، ما بعرف.
1: ولك هاي صورة مرتي ياسمين يا كل.
2: أنا
0: سنة منصور، لا تفهم الموضوع غلط.
1: ورجيني موبايلك لشوف.
0: شو بدك فيه؟
1: قلت لك ورجيني الموبايل.
0: منصور لا تعمل لي مشكلة من ولا شيء.
1: إذا من ولا شيء ورجيني، خليني شوفه وأتأكد.
2: لك طولوا بالكم يا جماعة، صلوا على النبي.
0: لك غريب أمرك، موبايلي ما بحب حدا يفتشه.
1: دياب ورجيني التليفون أحسن لك. ها
0: أخي ما بدي فرجيك يا إلك عندي شيء.
1: هات من إيدك لشوف.
2: ولا شو حكي هذا يا زلمة؟
0: منصور بعد عني.
1: هات الموبايل من إيدك.
2: طولوا بالكم يا شباب، ما بصير.
4: صلاص ليك الموبايل،
1: ليك
4: الموبايل على الأرض.
2: أحسن الموبايل على الأرض، طولوا بالكم.
0: منصور لا تفتح الموبايل.
1: ليش؟ شو مخبي فيه يا واطي؟
0: رجع لي يا عم، قلك أحسن لك. ها
1: لك هاي صورته. لك ياسمين،
2: لا حول ولا قوة.
1: لك هاي مرتي يا ندل.
0: منصور خليني بس اشرح لك شو القصة.
1: لك شو هالحكي يا لطيف، يا لطيف شو ها؟
0: لك صلي على النبي وخليني اوضح لك الموضوع بس.
1: لك خلاص، مش قلت لك دير بالك حدا يعرف انك بلبنان؟
0: منصور ولا القصة مو متل ما انك مفكر.
1: اعوذ بالله، شو هاد، شو هاد؟
5: من مكتبتي
1: صورة بصلت يا حسين.
0: حسين علي أبي مكتبكم يا أخي، اسمعني.
1: لك شو اسمعك يا ابن الكلب، يا ابن الحرام، عم تحكي مع مرتي يا عديم الشرف؟ عم تحكي مع مرتي يا عديم الشرف؟
4: أولو باكش يا شباب،
2: يا شباب ما زين مسكوا.
1: لك شو بدي اسمع منك؟ شو
0: هي اللي بلشت معي؟ أقسم بالله هي اللي بلشت، وهي اللي صارت تبعت لي بتحكي معي.
1: شو؟
2: لحظة لحظة لحظة، هدي حالك منصور وخلينا نبقوا. خلاص خلاص منصور، دياب لم اغراضه وترك الشغل. المعلم غازي قلعه وطلع من هون بعد هذيك العلاقة.
1: لك بيتي انخرب، لك مرتي ورفيقي عم يخونوني، عم تفهم؟ وأنا مثل الأهبل هون عم بشتغل ليل نهار.
2: يا جماعة، دياب واطي وحقير وما عليه حكي، بس أنت، أنت سمعت شو قال قبل ما يترك ويمشي؟
1: شو؟
2: قال إنه هي اللي بلشت معه، وهي اللي بعتت له صورها، وهي اللي طلبت منه لحتى يجي.
6: شو بنا؟ نوك شو بنا سليمان؟
2: شو شو؟
6: لا تزيد النار وتشعلها. شو بنا؟
2: أخي أنا ما عم جيب كلام من عندي، ليك الحكي كله موجود على الموبايل، منصور شافه بعينه. هي المصيبة شي.
1: لك يا سواد وجهي، لك شو بدي أقول للناس؟ لك وين بدي خبي وجهي من العالم؟ الله لا يوفقك.
2: حبيبي راسك مرفوع، وانت لازم تخبر اهلها ولازم تخبر اخوها كمان.
6: لك سليمان خلصنا بقى.
2: لك انا لا سمح الله
4: اطرحك.
1: شو كنت بعمل؟
2: اكيد ما رح كنت يعني اوقف متكتف هيك واتفرج على الموضوع.
1: وانا ما رح اسكت.
2: السكوت مو بس انك ما تحكي يا حبيبي، بكره بترجع على البيت وبتطلع بوشك وكانه ما صار شيء بيناتكم.
1: لا والله

0: بس يطلقها يعني بس.
1: ايه بس شو يعني بدك يا يعمل؟ يرتكب جريمة ويروح مستقبله كله؟
0: شوف حبيبي، أنا لو كنت مطرحك يا منصور ما بخليها تعيش يوم واحد بعد اللي عملته فيني.
1: سليمان سليمان سليمان، انتبه شو عم تقول يا رجل.
0: حبيبي أنا عم أقول رأيي وبس.
1: لك وين ولك وين فزيت منصور؟
2: أنا رايح البلد
1: هلأ.
2: ايه هلأ بدي شوف ياسمين وبعدين لكل حادثة حديث.

0: ألو نعم. صباح الخير. رئيس النيابة عم يحكي. مين معي؟
1: أنا المقدم ياسر مدير المنطقة.
0: أهلين مقدم ياسر.
1: سيدي اتصل معي مخفر ربع الصخر عم يخبرني عن وقوع جريمة قتل.
0: إمتى صارت؟
1: من شي ساعة اكتشفوا الجسة.
0: يا لطيف، وشو عملتوا؟
1: ولا شي سيدي، حبينا نخبرك من شان نطلع سوا.
0: طيب رح اتصل مع الطبيب الشرعي.
1: أنا بانتظارك سيدي.
0: نص

0: جهز لي حالك الله يرضى عليك.
1: لوين سيدي؟
0: بدنا نطلع كشف.
1: خير إن شاء الله. لوين كشف سيدي؟
0: خبرني مدير المنطقة، قال إنه في جريمة قتل بنبع الصخر.

0: شوف هون استاذ فاروق.
1: شوفي اللي شو لقيت؟
0: هاي الاثار يلي على الارض مبينه اثار دواليب سياره.
1: ورجيني وين.
0: هون سيدي من طرف الطريق هون. شوف كيف اثارها ممتده لجوات البستان. هون سيدي تفضل.
1: معناتها في سياره وصلت لهون.
2: اكتب لشوف يا عارف.
3: افتح ضبط جديد سيدي.
2: كمل ضبط الكشف.
3: ايوه
2: وين وصلت؟ شو كتبت؟
3: هون وقد وجدنا جثة امرأة.
2: نعم جثة امرأة في العقد الثالث تقريرا.
3: على رأسها. نعم سيدي.
2: وقد شوهدت الدماء تنزف من جبهتها ولدى تفتيش ثياب المغدورة لم نعثر على شيء يذكر.
3: على شيء يذكر. نعم سيدي.
2: كما وبيان أسباب الوفاة وتاريخ وقوعها بالدقة الممكنة.
1: تفضل عود. استريح يا نايف. الله يرحم أختك ويصبر قلبكن. الله يكون بعونكن والله يرحمها. أنا مقدر وضعك بس بدي أسألك شغلتين يمكن يساعدونا لحتى نوصل للي عمل فيها هيك.
0: اسأل سيدي اسأل. الله لا يوفقه اللي حرمنا من أختي.
1: إلي يا نايف إمتى آخر مرة شفت فيها أختك ياسمين؟
0: يوم اللي وصلت على الكراج سيدي، يعني قبل ما تسافر على لبنان.
1: طيب وبعد ما رجعت على الضيعة؟
0: يعني أنا ما صدقت بالأول إنها انقتلت هون. يعني كل فكري إنه لساتها بلبنان.
1: يعني أنت لا شفتها ولا حكيت معها؟
0: لا والله سيدي. حتى صوتها ما سمعته من وقت ما سافرت.
4: هاي التقرير استاذ فاروق. تفضل.
1: كنت بانتظارك على حر من الجمر يا دكتور نعمان.
4: بعرف بس صدقني كان في ظروف قاهرة خلتني اتأخر عنك بالتقرير.
1: فرجيني هالتقرير لشوف. ولدى فحص الجثة تبين

0: لطيف،
1: شو رأيك استاذ فاروق؟
0: تعرف يا دكتور نعمان، هالجريمة على قد ما هي واضحة شايف انه فيها لغز غامض.
1: هذا نفس احساسي تماما يا سيادة رئيس النيابة.
0: طيب وسبب الوفاة؟
1: مثل مو مكتوب، 4 طلقات نارية من بارودة حربية عيار 7.62 مليمتر.
0: اوف،
1: واحدة بالجبهة الأمامية وثلاثة توزعوا ما بين الصدر والبطن.
0: طيب والمسافة المقدرة؟
1: من 2 متر لـ3 أمتار تقريبا.
0: من 2 متر لـ3 أمتار، معناتها كان واقف مقابيلة.
1: أكيد سيادة رئيس النيابة، ما في أي تفسير تاني غير هيك.
0: والتوقيت دكتور نعمان، قدرت تحصر لي ساعة ارتكاب الجريمة؟
1: طبعا، من خلال الفحص النسيجي الجريمة تمت قبل فحصنا وتواجدنا هناك بـ9 ساعات مو أكتر أبدا.
0: أها، إذا قلنا الساعة 7 الصبح معناتها الساعة 12 بالليل إن قتلت المغدورة،
1: أو الساعة 1 على أبعد تقدير. بعتقد كل شي صار واضح.
0: كل شي واضح وبنفس الوقت كل شي غامض، ما لي عارفان بأي طريق بدي أمشي.
2: احترامي سيدي.
0: شو في يا عارف؟ قل لي.
2: سيدي منصور زوجها للمغدورة واقف برا وبده يقابل سيادتك.
0: دخل لي يا فورا.
2: حاضر سيدي.
3: أنا اللي قتلتها.
0: أنت اللي قتلتها؟ وين قتلتها؟ قل لي.
3: بالبستان سيدي.
0: حدد لي وين بالبستان، بأي مكان.
3: هنيك محل ما لقيتوها.
0: بعرف محل ما لقيناها، بس عم بسألك وقت ضربتها وين كانت واقفة؟
3: شو يعني وين كانت واقفة سيدي؟
0: يعني عند الشجر، عند طرف الطريق، بنص البستان. انت عم تقول انك قتلتها فلازم تعرف وين
3: قتلتها. وقت كنا واقفين على طرف البستان.
0: ايوه، وشلون قتلتها؟
3: تفضلوا سيدي، هذا المسدس اللي قوصت فيه.
0: سيد عارف.
2: نعم سيدي.
0: لا تلمسه بإيدك وحطه بكيس المضبوطات.
2: أمرك سيدي.
0: ايه يا منصور.
3: نعم سيدي.
0: اللي لشوف، ليش قتلت زوجتك ياسمين؟
3: لأنها خانتني، خانتني الحقيرة يا سيدي.
0: كيف وشلون؟ احكيلي.
3: كانت على علاقة مع رفيقي ديان وصارت تبعت صورها وراحت قابلته بلبنان. لك ومثل الحمار عم بشتغل مشانها.
0: وكم طلقة أطلقت عليها؟
3: طلقة واحدة.
0: طلقة واحدة؟
3: طبعا سيدي.
0: أنا بقلي لشوف، ايمتى قتلتها؟
3: وصلت ومو شايف بعيوني ورحت لعندها وقتلتها
0: مباشرة؟
3: ايه نعم.
0: طيب وإذا قلت لك انك انت واحد كذاب يا سيد منصور؟
3: ليش هيك عم تحكي معي سيدي؟ ليش؟
0: انا رح اقول لك ليش. اول شيء لانه مرتك ياسمين ماتت نتيجة 4 طلقات من عيار 7.62 ميلي.
3: شو؟
0: مو من طلقة واحدة مثل ما عم تقول، يعني مو من المسدس اللي حطيته هون قدامي على الطاولة.
3: أنا سيدي.
0: بعدين حتى تكون بالصورة أكتر بدي أقول لك على شغلة مهمة.
3: شو هي؟
0: وقت كنت بعدك بالطريق وجاي لهون كانت مرتك ياسمين ميتة.
3: سيدي أنا اللي قتلتها، وهي أنا بإيدي ورجلي جاي أسلم حالي. واللي بدكن يعملوا اعملوا اللي بدكن يا فيني يا أخي. شنقوني.
0: هذا الشيء ما بيصير. ولعلمك الشيء اللي عم تعمله هو تغطية لجريمة القاتل الحقيقي. بدي أعرف مين هو القاتل.
3: استفلوا أنتوا الحكومة، وهي أنا أجيت لعندكم داخل على الله وعليك قول قدام أهل الضيعة أنا اللي قتلتها.
0: يا عارف.
2: نعم أستاذ.
0: خليه يقعد برا.
2: شري تفضل برا.

0: هاي الشغلة بتصير كثير بالأرياف يا سيادة رئيس النيابة. إيه
1: بس مو طبيعي لدرجة إنه يقبل على حاله جريمة هو ما ارتكبها من الأساس يا سيادة المقدم؟
0: ممكن سيدي لأحد أمرين أو أحد احتمالين.
1: شو هن بقى؟
0: تستراً على فاعل له قيمته الاجتماعية وما بدهم السلطة تلقي القبض عليه.
1: مثلاً؟
0: يعني بجوز يكون أبوه أو أخوه.

0: طار على بالي هذا الشيء، بس أبوه رجال كبير بالعمر، يعني عمره شي 90 سنة ومريض سرطان، وهو وحيد على فكرة، ما عنده أخوة شباب.
1: معناتها الاحتمال الآخر،
0: واللي هو
1: شاف زوجته انقتلت لسبب ما، فحب ينسب هذا الأمر لنفسه تخلصا من العار.
0: غريب، عن جد شي غريب لهالدرجة هي.
1: حتى الناس تقول قتل زوجته وغسل عاره،
0: والقاتل الحقيقي برا عم يمشي بين العالم وما حدا سائل عنه.
1: على سيرة المشتبه فيهم، في شغلة وصلتني قبل ما اجي لعندك.
0: خير، شوفي قلي.
1: الدياب رفيق منصور يلي كان على علاقة مع مرته.
0: ايوه، شبه
1: عممنا عليه واستعلمنا على الحدود، طلع انه غادر على لبنان بنفس اليوم.
0: غادر على لبنان بنفس اليوم؟
1: اي نعم سيدي، وعلى الاغلب انه هرب من منصور.
0: طيب ليش عم تقول على الاغلب؟
1: لانه قبل ما يطلع حكى مع واحد من رفقاته بالشغل وقال له بالحرف الواحد انه منصور هدد بقتله، انه ما عاد ضامن حاله اذا ضل هون.
0: ليك مقدم ياسر، نحن لازم نعرف ايمتى قطع الحدود بالدقيقة، ونقارنها بوقت مقتل ياسمين.
1: حاضر سيدي.
0: وإذا طلع على
2: من مكتبة الإذاعة السورية
0: منشيله من طريقنا، ومنرجع للسؤال الأهم،
1: واللي هو مين وصل ياسمين على البستان،
0: ومين شافها بعد ما رجعت من لبنان على الضيعة، ومين كان آخر واحد معها وهي عايشة.

0: أنا يا سيدي رفيقه من الروح للروح.
1: قلي لشوف يا سليمان.
0: تفضل.
1: أنت كنت موجود وقت المشاجرة بين منصور ودياب؟
0: إيه سيدي، أنا ومازن وكل شغيلة كمان.
1: إيوة، ومنصور كيف كان وضعه؟
0: كان مثل المجنون، مسكين بده يلحق دياب ويقتله.
1: كمل. وبعدين؟
0: يعني هيك مثل ما عم بحكي لك سيدي، يعني هدينا شوي وبعدين قال إنه بده ينزل على الضيعة.
1: وشو صار حكي بيناتكم قبل ما يقوموا؟
0: لو كنت مطرحه ما بسكت على اللي صار.
1: أيوة، يعني شو كنت بتعمل قلي؟
0: سيدي الله لا يدوق على مخلوق، يعني واحد مرته غدرت فيه شو بده يعمل غير إنه يغسل عاره؟
1: وبعد هاي الكلمة مباشرة منصور قام وراح على الضيعة.
2: وسليمان بصراحة كان عم يزيد براسه.
1: ايوة، وشو قال له بالضبط؟
2: قال له انه لو كنت مطرحك يا منصور والله ما بخليها تعيش يوم واحد بعد اللي عملته.
1: حلو، وانت حضرتك شو قلت له؟
2: انا سيدي خانقته، قلت له شو هاد يا زلمة، لا تخلي الزلمة يعمل مصيبة.

0: شو هدول؟ تفضل استاذ فاروق. هاد كشف بالارقام الخلياويه للمغدوره ياسمين بتاريخ الحادثه وقبل الحادثه بيوم واحد.
1: طمني، لقيت شي لفت نظرك؟
0: اي نعم سيدي، منشان هيك انا اجيت لعندك.
1: هات لشوف، فرجيني هالكشف.
0: تفضل.
1: اي بس انا شايف كانه في اتصال وارد من هالرقم بالتوقيت اللي سبق مقتله.
0: اي نعم سيدي، هذا رقم اخوها نايف.
1: اها، ومدة المكالمة 4 دقائق وشوي.
0: بالضبط سيدي.
1: ممتاز، هلأ توضحت الأمور أكثر.
0: تعليماتك استاذ فاروق.
1: ما بدها وقفة، قوم جيب لي نايف فورا يا مقدم ياسر.
0: حاضر سيدي.

0: مثل ما قلت لكم المرة الماضية، من وقت ما سافرت ما حكيت معها.
1: ولا كنت بالضيعة؟
0: أنا خلصت إجازتي يوم اللي وصلتها على الكراج، وتاني يوم نزلت على الشام.
1: بقدر أعرف وين كنت؟
0: وين بدي يكون يعني؟ كنت بشغلي.
1: حتى بتاريخ 4/6؟
0: عم قلك كنت بشغلي، وحتى

0: حال رؤسائي؟
1: كنت متوقع انك تكذب وتنفي وجودك يوم الحادثة بالضيعة، لذلك جبت بيان من عملك وتبين لي انك غايب بتاريخ 4 حزيران. تفضل شوف سيد نايف. ومو بس هيك، هاي بيان بالمكالمات بينك وبين المغدورة اختك ياسمين.
2: ايه دوختنا يا رجل.
0: طيب يعني انا ما حكيت معه ولا كنت غايب. مزبوط، بس انا ما قتلتها.
1: مقدم ياسر.
2: نعم سيدي.
1: ورجي لنايف تقرير الادله الجنائيه جارتك
3: والادله الجنائيه
1: قارنت دواليبا بالاثار اللي لقيناها بالبستان. طلعت هي ذاتها اللي جنب جثة المغدورة أختك. مقدم ياسر.
2: نعم سيدي.
1: هاي إذن خطي بتفتيش بيت نايف. تفضل. بدي أداة الجريمة اللي قتل فيها أخته ياسمين.
4: هدوء بالقاعة، هدوء. كمل يا متهم نايف وبعدين.
0: ولما دريت شو عاملة أختي ياسمين طلع الدم لراسي وما عدت شوف قدامي.
4: وانت منين دريت؟
0: اتصل فيني منصور وحكالي شو شاف بعينه.
4: طيب كمل وبعدين.
0: بعدين فورا اتصلت فيها وعرفت انها رجعت على الضيعة.
4: وشفتها؟
0: ايه نعم سيدي، رحت لعندها وقلت لها تيجي معي.
5: دخيلك يا نايف، والله اذا منصور عرف اني رجعت يمكن يذبحني.
0: لهيك انا اجيت لعندك. تعي معي، تعي رح اخذك لمكان ما بيعرفه جوزك.
5: لوين؟
0: لا تسألي هلا، يومين وبس، من هون لحتى يروق ويهدى.
5: طيب طيب، دخيلك لا تخليه يعرف وين أنا. نايف؟ نايف لوين جايبني؟ مو قلت لي بدك تخبيني عنه؟
0: مظبوط، أنا فعلا لازم خبيك.
5: وين؟ وين؟
0: وين؟ بدي خبيكي عن العالم كله.
4: خذي.
6: كانت جريمة القتل العمد وهي متوافرة الأركان والعناصر، يؤيدها الإقرار والاعتراف فضلا عن وهي البارودة الحربية وثبوت أن المغذوفات أطلقت منها، الأمر الذي تجد فيه النيابة نفسها في غنى عن ممية.
4: وشو هو؟
7: بالنسبة لموكلي سليمان.
4: إيه شو بو؟
7: القاتل هو نايف كما هو ثابت بالأدلة الحسية والاعتراف.
4: نعم.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
7: لم يرد على لسانه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة إنه التقى بموكلي سليمان.
6: هذا الكلام غير صحيح قانونياً.
4: أساتذة هدوء لو سمحتوا.
6: جرم التحريض مستقل عن الفعل والنتيجة، وجرم التحريض تتوافر فيه عناصره بغض النظر عن الفعل، سواء تم ارتكابه أم لم يتم، وسواء وقع على المتهم أو على سواه.
7: نحن بصدد مقتل ياسمين يا سيادة ياسمين، ولا حتى شرع بقتله، والقاتل هو نايف وما له أي علاقة بموكلي.
6: كلامك صحيح، منصور فعلا ما قتله لأنه لما وصل كانت مقتولة، مو لأنه تراجع عن اللي حرضه سليمان عليه.
7: وبالتالي التحريض ما أدى لنتيجة.
6: وعدم الثابت أن سليمان حاول أن يحمل منصور على قتل زوجته، والثابت أن التحريض لم يفضي إلى النتيجة المقصودة، لذلك

0: ذلك نلتمس تجريمه بجناية التحريض على القتل العمد الذي لم يفضي إلى نتيجة، ومعاقبته وفقا للمادتين 216 و217 بدلالة المادة 219 من قانون العقوبات، لأن عقوبة المحرض مستقلة عن الفعل والنتيجة، وعقوبتها مستمدة من الفعل كما لو أنه تم حقيقة.
1: محكمة!
2: الجلسة الآن للنطق بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب، قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي: أولاً، تجريم المتهم نايف بجناية قتل المغدورة ياسمين عمداً وعن سبق الإصرار والتصميم وفقاً لأحكام المادة 535 من قانون العقوبات. ثانياً، الحكم عليه بالإعدام. ثالثاً، وللأسباب التي وجدتها المحكمة في ظروف القضية ولوجود الدافع الشريف المنصوص عنه في المادة 192 من قانون العقوبات ولطلب المتهم الشفقة والرحمة، تقرر تنزيل العقوبة من حيث النتيجة إلى السجن مدة 15 عاما. رابعا، تجريم المتهم سليمان بجناية التحريض على قتل المغدورة ياسمين عمدا والذي لم يفضي إلى نتيجة وفقا لأحكام المادتين 216 و217 بدلالة المادة 219 من قانون العقوبات. خامسا، الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما وتنزيلها من حيث النتيجة إلى مدة 10 سنوات قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريقة

0: المخرجان المنفذان إياد اسمندر وباسل يوسف.
1: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا. وعز الشرق أوله دمشق.
3: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: نشرة الأخبار.
4: نوين.
3: وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يلتقي بدمشق وزير خارجية مملكة الدنمارك ويثمن مواقفها الداعمة لوحدة سوريا.
4: إصابة 10 عناصر من قوى الأمن الداخلي إثر استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطاً لهم غربي السويداء.
3: وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجران يعلن أن سوريا اليوم تخطو خطوة جديدة في مسار التحول العقاري. أيها الأكارم، معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. من العناوين إلى التفاصيل.
4: أهلا بكم من جديد. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في دمشق اليوم وزير خارجية مملكة الدنمارك السيد لارس لوكا راسموسن، وبحث الجانبان خلال مؤتمر صحفي في قصر تشرين بدمشق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي مقدمتها التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إضافة إلى مناقشة توسيع آفاق الشراكة.

0: أحد أبرز الملفات الإنسانية حساسية في سوريا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مشروع قرار تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول من كل عام يوماً دولياً لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين. القرار جاء بمبادرة وبجهود سورية حثيثة في متابعة هذا الملف. وخلال جلسة الجمعية العامة أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا انتقلت من مرحلة مظلمة كان ينكر فيها هذا الألم وتغيب فيها معاناة ضحاياه إلى مرحلة تعانق النور، مشيرا إلى أن سوريا تعمل على معالجة هذه القضية بكل شفافية وحشد الدعم الدولي لمساندة المتضررين منها.
1: أتوجه في هذا السياق بخالص الشكر والامتنان إلى جميع الدول التي دعمت هذه المبادرة وأسهمت في إيصالنا إلى هذه اللحظة التاريخية، لحظة تؤكد فيها الأسرة الدولية بمبادرة سورية وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والكرامة الإنسانية، وتثبت أننا كمجتمع دولي عندما نريد نستطيع.
0: وزارة الخارجية والمغتربين وصفت بدورها الخطوة بالمحطة البارزة في مسار التعاطي مع ملف المفقودين عبر انتقال القضية من إطارها المحلي إلى مساحة دولية تسلط الضوء على المعاناة المستمرة لعائلات المفقودين، ولا سيما النساء اللواتي تحملن لسنوات أعباء البحث والانتظار والمطالبة بمعرفة مصير ذويهن. واعتبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اعتماد القرار بالإجماع أنه تقدير لنضال النساء اللواتي تحملن أعباء البحث عن أحبائهن المفقودين ومواجهة تبعات الفقدان خلال سنوات الحرب الطويلة دون التخلي عن حقهن في معرفة الحقيقة، وسيبقى جزءا من مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف. القرار الأممي لاقى أصداءه الدولية أيضا، إذ أكدت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة كارلا كينتانا أن سوريا من أكثر دول العالم التي تضم أعدادا كبيرة من المفقودين، معتبرة أن الكشف عن مصير مئات الآلاف منهم يشكل أحد أعمق التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب. ويبقى اختيار 19 من ديسمبر نصراً للموقف السوري انتزعته سوريا في هذه القضية الإنسانية، فيما سيثمر موضوع طرحها دولياً في متابعة ومساعدة جادة لمستجدات مصير المفقودين في مسيرة سوريا نحو العدالة والإنصاف.
2: أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء اليوم ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي إلى 10 إصابات نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور والغافيري في السويداء الغربي. وأوضحت القيادة أن المجموعات الخارجة عن القانون استهدفت أمس نقاطا تابعة لقوى الأمن الداخلي المكلفة بتأمين المحافظة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة في منطقتي تل حديد ومحور والغا.
3: وأوضحت القيادة أن المجموعات استهدفت سيارة بيك أب تابعة لقوى الأمن ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر قوى الأمن، مشيرة إلى أن التصعيد تزامن مع احتجاجات تشهدها المحافظة رفضا لمنع المجموعات الخارجة عن القانون الطلاب من التوجه إلى مراكز تقديم الامتحانات. وذكرت القيادة أن الاشتباكات ما تزال جارية في نقاط عدة، في حين تواصل قوى الأمن الداخلي التصدي للاعتداءات والرد على مصادر النيران بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عناصرها والمدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
2: بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إجراء التحضيرات اللازمة لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالاستفادة من الخبرات التركية. وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجران اليوم أن العمل جار لبناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة وصولا إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات.
3: أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري وصول أولى رحلات شركة ليف أفييشن الألمانية المباشرة من مدينة كولن إلى مطار دير الزور، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير الحركة الجوية في المطار وتوسيع شبكة وجهاته. وأضاف الحصري أن العمل جار لتطوير مطار دير الزور ضمن رؤية متكاملة لإعادة تفعيل المطارات السورية وتعزيز دورها في منظومة النقل الجوي الوطنية، بما يضمن توزيعا أفضل للحركة الجوية ويوفر خيارات سفر مباشرة للمواطنين، ويربط المحافظات السورية بصورة أوسع بالوجهات الإقليمية والدولية.
2: أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يلتقي بدمشق وزير خارجية مملكة الدنمارك ويثمن مواقفها الداعمة لوحدة سوريا. إصابة عشرة عناصر من قوى الأمن الداخلي إثر استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا لهم غربي السويداء. وكان في النشرة أيضا وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن أن سوريا اليوم تخطو خطوة جديدة في مسار التحول العقاري.
3: أيها السادة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. هذه تحية من معديها في غرفة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها أحمد شحادة وفرح الشوفي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. شكرا لطيب المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: المفقود ليس رقما في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.

إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ.

معبد دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب الموعد للجميع، معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب الموعد للجميع، معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صافرة عالمية. صافرة عالمية تضعكم في قلب الحدث الكروي العالمي، واليوم نفتح الملف الساخن لهذا الأسبوع مع ضيفنا المميز الصحفي الرياضي الأستاذ حسام خطاب. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام.

0: أيضا صافرة عالمية تستقبل ونستضيف الأستاذ حسام خطاب الصحفي الرياضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام.
1: تحياتي لك أخي زين، وأكيد تحياتنا لكل مستمعي برنامجكم الرياضي مستمعي إذاعة دمشق العريقة.
0: تحياتي لك ولكل أهلنا بمدينة حلب الشهباء، ويعني شوقنا كبير لمدينة حلب أستاذ حسام.
1: بتشرفوا أكيد.
0: أكيد حبيب قلبي. أستاذ حسام، مباريات نارية، نتائج مفاجئة كانت، وقرعة أوروبية أشعلت الحماس. خلينا نبلش إذا بتريد من الدوري الإنجليزي الممتاز، يعني مانشستر سيتي كان عم يسحق كريستال بالاس بأربع أهداف مقابل هدف، اليونايتد كان عم يكتسح إبس ويتش تاون بخمسة اثنين، وطبعا في هاتريك لبرونو فرنانديز، وتشيلسي يفوز على برايتون 4-3، ونيوكاسل عم يهزم توتنهام للمرة الثانية على التوالي. يعني طبعا توتنهام عم يتعرض لخسارتين متتاليتين، وليفربول عم يتعادل للمرة الثانية على التوالي. إذا بدنا نبلش بأداء السيتي أستاذ حسام بعد خروج غوارديولا، كيف يعني تقييمك لقوة السيتي الهجومية الضاربة اللي كانت بعهد غوارديولا، هل هي مستمرة الآن؟
1: هلا بالتأكيد يعني عم بيحاول يعني الكادر الفني الجديد لمانشستر سيتي وحتى اللاعبين يورجوا لمتابعين العشاقون بإنجلترا وكل أنحاء العالم أنه هن جاهزين للمنافسة على اللقب. رح يبقى السيتي هو أحد المنافسين الأقوياء على اللقب، يعني عم بيحاول يوصلوا هاي الرسالة. لكن بكل أمانة بغض النظر يمكن عن النتائج اللي عم بيحققها السيتي، لازم نحكي أنه اليوم الموسم الجديد رح يكون كثير صعب على السيتي بعد خروج غوارديولا. أكيد أنا برأيي هي تعتبر ضربة كثير قوية للكوادر الفنية، للجماهير، لأنه هذا الإنسان مثل ما بنعرف هذا الفيلسوف في عالم تدريب كرة القدم صنع يعني مدرسة خاصة بالسيتي، صنع نموذج لتحقيق النتائج والألقاب الجيدة. فعم بيحاولوا من خلال هاي النتائج أنه يقولوا بالعامية أنه نحن موجودين، نحن جاهزين للمنافسة على اللقب. لكن برأيي المنافسة رح تكون صعبة وشديدة بالنسبة للسيتي بغض النظر عن النتائج الإيجابية أكيد الضرورية مع انطلاقة الموسم.
0: نعم، اليونايتد خسر بمباراة الافتتاحية مع القادم من الشامبيونشيب بهدفه يعني، وهلأ عم يفوز بخماسية. وبرونو فرنانديز المتألق دائما عم يحرز هاتريك. برأيك الفريق استعاد يعني الثقة بنفسه خاصة بعد النتائج الكارثية اللي كانت بالموسم الماضي، رغم انه يعني تأهل بشق النفس لدوري الأبطال، ولكن ما كان في عنده استمرارية يعني كيونايتد اللي نحن بنعرفه قدام يعني ايام السير إريكسون.
1: نعم، يعني برأيي الشخصي وأنا حسب ما تابعت لا زالت النتائج المتذبذبة موجودة باليونايتد. يعني بتخسر مع فريق صاعد من الشامبيونشيب وبتحقق فوز، أكيد فوز جيد، بتستعيد يمكن

0: الثقة اللاعبين عم يساعدوا الثقة. لكن هذا التوازن اللي كلنا بنعرفه عن هذا طبعا اللي هو أعرق أندية الدوري الإنجليزي صاحب الرقم القياسي مع ليفربول لعدد التتويج بالألقاب الدوري، لا زالت هاي النتائج المتذبذبة موجودة، لا زال قلة التوازن مانا موجودة باليونايتد. يعني مثل ما بيقولوا أخوتنا المصريين حبة فوق وحبة تحت. كمان نقدر نقول انه المنافسة على اللقب بعد بوجود تحديدا أرسنال، انا برأيي المنافسة على اللقب لليونايتد يمكن لسه بكثير عليها، مع يعني لاعبين كمان ما لهم متمرسين بشكل منيح بالدوري الانجليزي اللي هو بحاجة النجم الموهوب، بحاجة الخبرات، وايضا بحاجة لعقلية ادارة فنية تقدر يعني انه تطبق خططها وتنافس على هذا على هي البطولة اللي تعتبر طبعا يعني هي البطولة الاصعب، بطولة الأندية أو الدوريات الأصعب على مستوى
1: العالم. الدوري الأصعب فعلا. رأيك يعني بكاريك هل ممكن يرجع اليونايتد؟ يعني ما بعرف إذا بتعرف قصة المشجع اللي بيشجع اليونايتد اللي قال إنه ما رح يحلق شعره لحتى يفوز اليونايتد 5 مباريات رسمية متتالية. برأيك كاريك قادر يعمل هذا الشيء مع اليونايتد هاي السنة؟ يعني فاز مباراة بياله 4، وممكن يعني حرام يعني هذا المشجع صار له شيء 4 سنين تقريبا أو 3 سنين تقريبا ما حلق شعره.
0: نعم، هلا بصراحة المتابع للدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية عم بيشوف إنه في تجارب عم بتكون ناجحة لبعض المدربين الشباب اللي عم بيكونوا لاعبين سابقين، بالمقابل عم نشوف تجارب فاشلة وكارثية لبعض النجوم السابقين. نتمنى إنه كاريك يقدر يغير بهاي العقلية. اليوم للأسف يعني مثل ما بتعرف حضرتك يمكن والمتابعين لكرة القدم، عقلية الفوز، بناء عقلية الفوز عند أي نادي في العالم حتى لو هو نادي عملاق، لما بتبلش تخسر هاي العقلية وتخسر هاي الثقافة، بكل أمانة مع كل الاحترام لليونايتد ولتاريخه العظيم ولجماهيره الشغوفة على مستوى العالم، لكن عقلية الفوز وثقافة الفوز خلال السنوات بلشت تنقص عند اليونايتد. فأنت بحاجة اليوم لبناء هاي الثقافة من أول وجديد عند اللاعبين وأيضا عند الجماهير. يعني حتى كثير من جماهير اليونايتد منشوف يعني المتابع لهي الجماهير على مستوى العالم بلشت تفقد الثقة. وللأمانة يعني الإدارة، إدارة النادي يعني عم نشوف إنه هي تبحث مثل كثير من الأندية الأوروبية عن الاستثمار، تبحث عن العقود المالية الضخمة وبدرجة أقل. يمكن عم نشوف الشغل عم بيكون على المواهب، على القواعد، على يمكن شراء النجوم اللي قادرين يحققوا البطولات. برأيي شخصي بشوف الوضع لازال يعني غامض بالنسبة لليونايتد بالنسبة للمنافسة على الألقاب. أكيد كلنا نتمنى أن يرجع هذا النادي العريق لأنه ينافس، لأنه متعة كرة القدم الإنجليزية والعالمية بوجود هي الأندية الكبيرة من أمثال اليونايتد.
1: خلينا نحكي عن غريم اليونايتد بإنجلترا. طبعا ما هو غريمه بالمدينة ولكن غريبه بالألقاب، ودائما يعني ديربي شمال إنجلترا يعني بتعرف أنت هو أكثر دربيات اللي المحظورة بالدوري الإنجليزي. ليفربول عم يتعادل المباراة الثانية على التوالي. أخبار أنه باركولا صار الآن في صفوف نادي ليفربول، وكلام عن خروج جاكبو واستحضار سارة.
0: نعم، يعني بصراحة أكيد نتيجتين مفاجآت كانوا للجماهير ليفربول، أنك تتعادل بأول وأنت طبعا من يعني من الأندية المرشحة لأن تنافس على اللقب. يعني برأيي الشخصي حقبة سلوت لا زالت موجودة، أو هذا يعني الغلاف اللي سيطر على اللاعبين أو على النتائج لا زال موجود. وتحديدا
1: حقبة يعني سلوت ولا كلوب؟ أنا آسف سمعت
0: لا عم بحكي عن سلوت.
1: عن سلوت تمام
0: الحقبة السابقة. نعم، حقبة كلوب كانت من أفضل الحقبات
1: أكيد.
0: يعني بالتاريخ الحديث بالنسبة لليفربول.
1: نعم،
0: فلا زال يمكن يعني الوضع مسيطر، الوضع الضبابي لا زال مسيطر على فريق ليفربول. أنك تتعادل ودائما أنت بالدوري الإنجليزي يمكن عكس الدوريات الثانية، يمكن عكس الدوري الإسباني نشوف ريال مدريد غالبا ببلش في نتائج، يمكن عكس هذا الموسم ببلش في نتائج ما كثير جيدة، لكن بيستعيد ألقه. لا، بالدوري الإنجليزي أنت من اللحظة الأولى لللحظة الأخيرة
1: أكيد
0: بالبريمير ليج لازم تكون صاحي، والنقطة إلى حساباتها بالدوري الإنجليزي. فأنك تخسر بأول جولتين 4 نقاط برأيي هذا كثير شيء صعب. أيضا بالنسبة لتوتنهام اللي عم يخسر مباريتين تضيع 6 نقاط وانت من الفرق الجيدة والمتمرسة، وأيضا يعني يمكن عم تفكر بالمنافسة، فالأمور كثير صعبة. 4 نقاط بأول جولتين برأيي كثير صعب.

0: بالنسبة
1: لأنه هلا بيقولوا خسار مباراة وفوز مباراة ولا تتعادل مباراتين ورا بعض
0: 100% نعم.
1: طيب طيب الإضافات اللي عم تيجي على ليفربول هلا خروج محمد صلاح وتعويضه بباركولا مثل ما حكينا إسماعيل سارة ممكن يجي بدال جاكبو، شو بينقص ليفربول لحتى يرجع لرونق عهد كلوب برأيك؟
0: هلا بصراحة أكيد الإدارة الفنية تلعب دور كبير، أكيد اليوم يعني نحكي بصراحة اليوم نحن على مستوى العالم زميلي العزيز، المدربين اللي قادرين نسمعوا اليوم كرة القدم يمكن مثل ما عم تتابع حضرتك ما عادت بس نجم ومواهب وفلوس وجماهير، لا اليوم أنت هناك يعني مدرسة تدريبية تساعد الفريق، تساعد على يعني أنت عندك مجموعة من النجوم بدك توضعهم ببوتقة واحدة وتعمل هذا الكيمستري أو الانسجام ما بين هدول النجوم. هاي القصة ما عادت كتير سهلة خاصة مع التطور الهائل بالخطط التكتيكية عند المدربين تحديدا بإنجلترا، القصة ما عادت صعبة، يعني نحن من عشرات السنين بنشوف أنه يمكن صاحب المركز الأخير قادر أنه ينتظر على صاحب المركز صحيح. الأول أو المتصدر في البريمير ليج الإنجليزي. فأنا برأيي بشوف مشكلة ليفربول اليوم هي بالإدارة الفنية لهذا الفريق. طبعا خروج محمد صلاح، يعني أيضا محمد صلاح نحكي بكل تجرد يعني وبكل حياد وبشفافية، محمد صلاح اللي حقق النتائج الباهرة واللي حقق بطولة الدوري وحقق طبعا لقب
1: كل الألقاب الممكنة زميل حسام،
0: كل الألقاب الممكنة أكيد مع محمد صلاح اللي قادر بفترة من الفترات محمد صلاح كان قادر يمكن يشيل ليفربول مع مجموعة من اللاعبين على كتابه. لا محمد صلاح أيضا عامل السن، عامل الإشباع اللي صار عند هذا النجم العربي الكبير ما هو قادر لحاله أنه يشيل. فخروج محمد صلاح أنا برأيي كان بالتوقيت المناسب وبحاجة ليفربول لإعادة هيكلة لإضخ يعني دماء جديدة بالفريق. وبأكد على موضوع الإدارة الفنية، هل قادر اليوم المدير الفني لليفربول أنه يعيد هذا الفريق أنه يسخر؟ دائما أنت عندك خامة من اللاعبين جيدة، أكيد هاي الأندية الكبيرة عندها خامات جيدة من اللاعبين، لكن إنك تقدر كجهاز فني تسخر هاي الخامات في صالح النتائج في دوري صعب وشاق مثل الدوري الإنجليزي، هون أنا برأيي يعني نقطة التحول بالنسبة لليفربول.
1: خلينا ننتقل كابتن حسام لليغا، بالليغا ريال مدريد عم يفوز 4-0 على ملقا، طبعا هدف بلينغهام بابي وجولد، طبعا برشلونة على فاليكانو 5-2، وأتلتيك بالباو عم ينتصر على سيلتا فيغو 2-0. يعني خلينا يعني ريال مدريد مثل ما حكيت بالعادة ما ببلش بهالنتائج الإيجابية، يعني أنت قبل شوي أنت يعني لمحت لهذا الموضوع، يعني يعني كأنه حقبة مورينو الثانية عم مبلشة بكير، يعني هو بالعادة بنستنى الموسم الثاني لمورينو لحتى نشوف أداء مذهل لحتى نشوف بداية قوية، لكن على ما يبدو مبلشة من الموسم الأول.
0: بالتأكيد يعني أول شيء خلينا نكون متفقين أنا وأنت والسادة المستمعين اليوم لألنا أنه يعني مثل أي موسم، موسم جديد لكن منافسين ليسوا بجدد. ريال مدريد برشلونة هن المنافسين يعني أكاد أقول الوحيدين على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم. اليوم خامة اللاعبين عم نحكي من شوية عن خامة اللاعبين، اليوم خامة اللاعبين الموجودة بريال مدريد بكل أمانة هي يعني من الأفضل على مستوى العالم، مع إدخال بعض يعني اللاعبين المواهب اللي على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية، أكيد هذا بيساعد مورينيو، رغم أنه بالسنوات الماضية يعني لا أخفيك المتابع لتفاصيل وانتقالات مورينيو يقول أن هذا المدرب تراجع يعني فكره التدريبي عدة يعني عدة دوريات، تنقلات ما بين تركيا وأوروبا، يعني نقدر نقول أن يمكن هبط الفكر التدريبي أو هي المدرسة التدريبية أو النموذج اللي صنعه مورينيو مثل النموذج اللي صنعه غوارديولا بلش يتراجع. مورينيو بعودته لريال مدريد لا عم بيأكد انه هو لا لازال موجود، لازال قادر على تحقيق الألقاب، لكن الألقاب مع أندية كبيرة مثل ريال مدريد بالتأكيد يعني أكيد لا نخفي سر وليست يعني اختراع أن نقول أن ريال مدريد هو المنافس مع برشلونة مع غريمه برشلونة على لقب الدوري. يمكن مثل ما حكيت أنه موضوع دخول ريال مدريد بهي السرعة على جو المنافسة عادة بيدخلوا اللاعبين مع طبعا الضغوطات مع المشاركات مع المنتخبات، خاصة أنه كنا هالسنة بمونديال بيكون في صعوبة للدخول، لا عم نشوفهم. وطبعا دكة البدلاء أكيد اليوم أنت الفريق اللي يبحث عن التتويج بالألقاب أكيد هو بحاجة لدكة بدلاء تساعد المدرب في حال الإصابات لا سمح الله، في حال الغيابات لسبب ما، في حال الاستحقاقات أحيانا بالمنتخبات الوطنية. لا اليوم مورينو بكل أمان مع الفكرة

0: التدريبي اكيد اللي هو داخل جديد لينافس وجود يعني خامه لاعبين بصراحه مميزه، ولا يمكن ان نقول الا ان مورينو يجب ان ينافس على البطوله على جميع البطولات بخامه اللاعبين الموجوده ان كانوا القدماء او اللي دخلوا جديد على هذا الفريق العالمي بكل
1: تأكيد. حساب، انت تابعت المباريات الريال بالدوري؟ تابعت
0: بالتأكيد.
1: يعني حسيت في اختلاف بأسلوب مورينو السابق؟ حسيت في لمسة جديدة موجودة عند مورينو؟
0: هل للأمانة يعني تحديدا بالمباراة الأولى حسب متابعتي كان هناك تجارب، يعني عم بيحاول يجرب، هذا الصح. يعني أنت أكيد التجارب ما بتكون بوسط الدوري أو بنهاية الدوري، أنت التجارب للاعبين للمراكز، يعني شفنا عم يعتمد على تريس بالجهة اليسرى، شفنا بالمباراة الثانية توكوريا كان هو الاعتماد الكبير عليه بعد ما تبدلوا طبعا بالمباراة الأولى، واكتشف يعني ويمكن ما أنه هالاكتشاف الصعب، يعني يمكن أي متابع أو مشجع لريال مدريد يعرف أنه توكوريا اليوم هو الأميز، لاعب منتخب حصل على بطولة كأس العالم، تجربته كثير كانت قوية مع تشيلسي، إجا لنادي كبير، إجا يعني لحلمه دائما، أنت اللاعب اللي بيقول لك أنا حلمي ألعب في هذا الفريق ويمتلك الإمكانيات، وهو لاعب أساسي بالمنتخب الإسباني ومحقق بطولة كأس العالم لازم تعتمد عليه، وهذا اللي عمله بصراحة مورينيو بالمباراة الثانية، شفنا عم يعتمد على توكوريا، وبصراحة يعني الجبهة اليسرى بريال مدريد بوجود توكوريا لا كان الوضع أكيد أفضل من السابق، فحاليا يمكن هو بفترة تجارب ليلاقي التشكيلة المثالية ويلعب فيها المباريات إن كان بالليغا الإسبانية أو مستقبلا بدوري الأبطال.
1: برشلونة كان عم يفوز على فاليكانو 5-2 فترة من الفترات، حطسيتها يعني أنا يعني بارح حضرنا المباراة، يعني كانت هي بالليل، خسرت حوالي 12 وثلاث، حسينا أنه فاليكانو قادر أنه يحرج برشلونة، ولكن كانت 3-2 وانتقلت يعني يعني هدف رافينيا، ويعني صارت 5-2 فالمباراة خلص صارت مفتوحة. برشلونة عم يلعب بطريقة يعني بتحسها يعني قريبة على تكتيك غوارديولا مع هانس فليك، مع اعتماده على الدفاع المتقدم طبعا.
0: يعني بنقدر نقول انه جزء كبير من الكلام اللي حكيناه عن ريال مدريد بنقدر نحكيه عن برشلونة.
1: نعم.
0: خامة يعني مو بس رائعة، خامة عظيمة من اللاعبين.
1: الأسماء مرعبة كابتن حسام.
0: مواهب لامين يامال من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى العالم، نجم بكل معنى الكلمة، يعني حتى لاعبنا العربي يعني حمزة عبد الكريم يعني ما شاء الله بفترة كثير صغيرة لموهبته الكبيرة قدر انه يثبت ويكون ضمن يعني التشكيل حتى لو كان التشكيل الاحتياطي، لكن اليوم عم يلعب بأهم أندية العالم. برشلونة بصراحة يعني وكثير يمكن بنذكر هاي القصص، فريق مثل برشلونة ببعض الأحيان انت بتحس يعني حتى هانز فليك بنشوفه قاعد على دكة البدلاء بدون أي توجيهات، لأنه فعلا بتشوف يعني بصراحة نموذج من اللاعبين قادرين على الإبداع، قادرين على السيطرة على المباريات، وقت اللي بدهم بيقدروا ياخذوا الأهداف، وقت اللي بدهم بيقدروا إنه يحققوا المسعى والنتائج بنفس الوقت. ففريق مثل برشلونة للأمانة حتى لو هبط المستوى، وهذا طبيعي اليوم أنت لما بتدخل مباريات وتسجل هدف هدفين ثلاثة أربعة بتشوف المباراة مسيطر عليها، أكيد رح يقصر الرسم عند اللاعبين. فبرشلونة يعني يكون صراحة وللأمانة فريق اليوم أكثر من رائع، قادر على أنه يحسم جميع المباريات، مو مع الفرق يعني مع الاحترام لفاليكانو أو غيره، مو مع هاي الفرق الصغيرة، حتى مع الفرق الكبيرة قادر برشلونة، قادر هانز فليك يوجد التشكيل المثالية والمناسبة لتحقيق الفوز على أقوى الفرق بالدوري الإسباني أو حتى على المستوى الأوروبي، فريق جاهز بكل معنى الكلمة بصراحة.
1: خلينا ننتقل للدوري الايطالي. طبعا بالدوري الايطالي بالكالتشيو، انتر عم يفوز على كالياري 1-0، كومو عم يفاجئ نابولي 2-1، اليوفي عم ينتصر على بارما 2-0، وميلان عم يفوز على فينيسيا 2-0. بدنا نحكي على كومو، المفاجأة اللي كانت موجودة بالدوري الايطالي الموسم الماضي وتأهلت لدوري ابطال اوروبا وعم يحقق فوز على نابولي بهذا الاسبوع، برأيك رح يكون مؤشر على أنه كومو قادم بقوة لحتى ينافس هذا الموسم أكثر من الموسم الماضي؟ الموسم الماضي يعني حصل على مثل ما حكينا على مقعد بدوري الأبطال، أنه أنا رح لا بدي ينافس على المركز الأول ممكن؟
0: هلا بالتأكيد يعني أكيد مفرح لكل متابع للدوري الإيطالي أو حتى الغير متابعين للدوري الإيطالي أو أي دوري في العالم لما تشوف هاي الفرق الصغيرة، الفرق المتواضعة، يمكن الفرق الإمكانيات المالية واللوجستية لا تتجاوز 10% مقارنة بالفرق العظيمة بإيطاليا، ميلان، إنتر ميلان، نابولي.

0: لروما أكيد هذا شيء مفرح، لكن بالنسبة لي يمكن لي وجهة نظر مختلفة. أنا برأيي عودة كرة القدم الإيطالية لن تكون من خلال صعود هذه الفرق، يمكن نقول يعني آسف نقول الفرق الضعيفة أو الأندية الضعيفة. عودة كرة القدم الإيطالية لا لا لا لا, لا سمعت العصيرة، لأن ترجع يعني لما تشوف أنت كرة القدم الإيطالية بعيدة لعدة مونديالات عن بطولة كأس العالم، فهذا شيء غريب. أنا بالنسبة لي إن لم تعد الفرق الكبيرة يعني صعود الفرق الصغيرة وتفوق الفرق الصغيرة على يعني الفرق الكبيرة في إيطاليا، أنا برأيي ما هو مؤشر إيجابي. المؤشر الإيجابي الحقيقي هو عودة الفرق الإيطالية الكبيرة للمنافسة إن كان بالكالتشو الإيطالي أو للمنافسة على المستوى الأوروبي، لأنه بالنهاية نحن كمتابعين محايدين كعشاق لكرة القدم العالمية كعشاق لكرة القدم الإيطالية نبحث عن عودة كرة القدم الإيطالية، لا نبحث عن صعود يعني كومو أو الفرق أو كالياري أو هي الفرق الضعيفة. أكيد جماهير هاي الأندية أكيد يعني هي فرحة،
1: هي
0: يعني
1: جماهير محلية حسام،
0: محلية
1: ما إلى علاقة برا، بس أنت يعني لما تقول اليوفي فإله جماهير بكل العالم، إنتر، إيسي ميلان، نابولي، أكيد
0: تماما. فنحن بنتمنى عودة، أكيد بنتمنى التفوق، وأكيد يزدهر هذا الفريق كومو ويكون منافس، وبنتمنى له يحقق النتائج الجيدة. لكن كمحايدين أنا بالنسبة لي أتمنى عودة كرة القدم الإيطالية، لأنه عودة الأندية الكبيرة تعني عودة كرة القدم الإيطالية. صعود هذه الفرق الصغيرة بكل أمان، يعني بالتأكيد كومو لم يكن بطل لدوري أبطال أوروبا، لكن عودة اليوفي أو عودة إنتر وميلان من الممكن. هذه الأندية العريقة، هذه الفرق صاحبة التاريخ في كرة القدم الأوروبية، ممكن أن تحقق دوري أبطال أوروبا في حال عادت، وأكيد العودة صعبة مع دخول يعني عمالقة كرة القدم والصف الهائل اليوم اللي عم نشوفه إن كان بإسبانيا أو بإنجلترا.
1: طبعا بطل الدوري الانتر كان عم يفوز بصعوبة على مثل ما حكينا يعني عفوا على كالياري، فاز ب1-0. بتعتقد انه الفريق رح يقدر يحافظ على لقبه بهذا الموسم؟ طبعا بكير كتير هذا الحكي، ولكن من خلال مشاهدتك اكيد لمباريات الدوري الايطالي للمنافسين الاساسيين اللي هنن اسي ميلان، اليوفي، ويعني ونابولي بشكل او باخر، يعني رغم الخسارة طبعا لنابولي.
0: يعني هذا الكلام اللي كنت عم بقول لك عليه أخي، أنه اليوم هاي الفرق الكبيرة مثل الأنتر لما عم تشوفه عم بيفوز بصعوبة على كالياري، هذا مؤشر أنه هاي الفرق لسه ما استعادت ألقة وما استعادت القوة اللي نحن متعودين عليها. بالتأكيد يعني المنافسة لما بتكون بين عدة أندية أكيد هذا شيء رائع، أكيد هذا شيء مميز بأي دوري من دوريات العالم، لكن بالنهاية أنت المنافسة الحقيقية والمتعة الحقيقية والتأثير الإيجابي على كرة القدم أو على المنتخب الوطني بهذا البلد أو بغيره هي الفرق الكبيرة. يعني اليوم إذا بدنا نحكي على المستوى المحلي، اليوم عدم منافسة لنفرض أهلي حلب أو الكرامة أو الوحدة أو تشرين أو حطين، هاي الأندية صاحبة يمكن العراقة بالدوري مع كل الاحترام، في حال صعود أندية يعني من الوسط أكيد هذا شيء مفرح، لكن بالنهاية أنت الأندية الكبيرة هي اللي راح ترجع لك ألق كرة القدم، ترجع لك السمعة العطرة. فهذا اللي عم نحكي انه عم نشوف انتر ميلان بصعوبة عم يفوز على كالياري، ممكن بمباريات قادمة نشوفه عم يخسر على مع فرق يمكن
1: ضعيفة مع فينيسيا مثلا
0: بالدوري الايطالي. فهذا اللي نحن عم نبحث عنه كمحايدين، عودة الفرق القوية، عودة يعني عمالقة كرة القدم الايطالية لعهدة لسمعتها لقوتها للمتعة. يعني اليوم حتى انت اذا بتعمل سيرش عن المتابعة للكالشو الإيطالي خلال السنوات الماضية، كثير عطت

0: يعني لما انت يعني بالدوري الانجليزي نحن بنتقبلها صاحب المركز الاخير يفوز على المتصدر، طيب يعني بالايطالي ليش ما بنقدر نتقبلها؟ ولا لانه الدوري الانجليزي له خصوصيته، لانه هو الدوري الاقوى والاكثر متابعه والاكثر اثاره في العالم؟
1: سؤال غايب الروعه سؤالك. نعم. الدوري الانجليزي بكل امانه ما يحدث في الدوري الانجليزي ليس طارئ، هو قاعده في الدوري الانجليزي
0: قاعدة.
1: ان يفوز. نعم. طبعا قاعده ان يفوز صاحب المركز الاخير على المتصدر او على حامل اللقب، هذا شيء طبيعي لانه جميع الانديه بالدوري الانجليزي مدعمه بالنجوم، تمتلك من المال الكثير، عقود الرعايه والعقود التلفزيونيه والعقود الاعلانات توزع بشكل كبير على الفرق الاولى وعلى الفرق المؤخره او فرق الوسط. فامكانيات التفوق للانديه الضعيفه في الدوري الانجليزي لا يوجد اساسا، يعني حتى مصطلح انديه ضعيفه انا برايي لا يوجد. ممكن اي فريق ان يفوز على المتصدر او على حامل اللقب. بينما في الدوري الايطالي بكل امانه هذا طارئ، يعني انا اتحدث عن نابولي هو طارئ ان يدخل بهذه القوه للمنافسه، فما بالك بكومو؟ انا برايي هذا طارئ وليس قاعده. عندما يصبح هذا قاعده في الدوري الايطالي يمكن القول انه الدوري الايطالي
0: هو بس للتوضيح للمستمعين مشان ما يقولوا انه صار في تناقض بحديثنا، انه بالدوري الانجليزي نحن بنتقبل ولكن بالدوري الايطالي ما بنتقبل، فاكيد يعني
1: لأن قاعدة
0: تماما. فشكرا يعني لايضاح يعني وجهه النظر هي كابتن حسام. بدوري بايرن ميونخ، فينا نسميه دوري بايرن ميونخ كابتن حسام؟
1: يعني الى حد ما طبعا خلال السنوات الماضيه، طبعا قبل سنوات كانت روسيا دورتموند بكل امانه يعني يدخل صراع المنافسه، حتى يعني شفنا اكثر من موسم حتى اللحظات الاخيره حتى الجوله الاخيره روسيا دورتموند يصارع من اجل تحقيق اللقب مع بايرن بالسنوات الماضيه. وبصراحه يعني هي يعني كمان هاي الطابقية أيضا يعني بتأثر على المنتخبات الوطنية، يعني شوف حتى المنتخب الألماني بلش، يعني طبعا هذا منو كلامي، كلام نقاد ومدربين ألمان، أنه هاي الطابقية وعدم المنافسة وضعف المنافسة مع بايرن ميونخ هذا الشيء عم بيأثر على نتائج المنتخب الوطني. وأيضا كمان ما نقاعدة يعني منشوف أن المنافسة بإسبانيا منحصرة ما بين برشلونة وريال مدريد، ومع ذلك عم نشوف المنتخب الإسباني هو يعني من المنتخبات القوية جدا حامل لقب بطولة كأس العالم. يعني ما بتقدر توضع قاعدة بالدوري الإنجليزي وتطبق، يعني مثل ما حكينا بالدوري الإنجليزي ممكن نتقبل أنه فريق يعني من المؤخرة يفوز على المتصدر، بالدوري الإيطالي كما فهي ما لنا قواعد بصراحة تختلف من بيئة.
0: هو دائما على ما يبدو حسام الدوري الإنجليزي هو استثناء بكل شيء، يعني للأمانة يعني هو أقوى دوري ولكن ما هو أقوى منتخب بالعالم.
1: هذا بحس يمكن مختلف لطبيعة المنافسة، وجود المحترفين
0: كثير نعم
1: بيأثروا على اللاعبين المحليين،
0: ولكن يعني الأمانة أنت بتعرف يعني معظم اللاعبين يعني المنتخب هن بيلعبوا بالدوري الإنجليزي. بقول لك عن هاري كين أتوقع، وكان جوردن قد انتقل مؤخرا إلى برشلونة لأنه كان يلعب
1: تماما حتى المحترفين بإنجلتا. يعني اليوم بيلينغهام عم يلعب يعني بأهم
0: بيلينغهام طبعا
1: مع ريال مدريد. لكن بكل أمانة وإذا بدنا نحكي بمثال عربي شقيق، عم نشوف يعني مع دخول هذا الاحتراف والانفتاح الكبير على الدوري السعودي لكرة القدم عم نشوف في تراجع بنتائج المنتخب،
0: عم يصير الاعتماد على المحترفين قصدك أكثر من اللاعبين المحليين
1: 100%. هاي بدها تكون إلى ضوابط، ونرجع منقول لكل دوري يجب أن يكون له قاعدة ونظام الدوري يجب أن يدرس من خلال القاعدة الكروية، من خلال العقود التي تصرف، من خلال الأموال التي تدفع. لا يمكن أن أطبق قاعدة في الدوري الإنجليزي على الدوري الإيطالي أو على الدوري السعودي أو على الدوري الإسباني. لكل دوري لكل نموذج أنا برأيي يجب أن يكون له قاعدة كي تصل بالنهاية. يعني كل من يتابع كرة القدم يبحث عن نتائج المنتخبات. أنا في سوريا مع عشقي وانتمائي لأحد الأندية السورية،
0: ما بدنا نقول الأهلي، نحن ما راح نقول الأهلي نهائيا
1: طبعا مع كل الاحترام للأهلي واللي بيقال الأندية، لكن بالنهاية أنا أبحث عن نتائج لمنتخب بلادي
0: المنتخب
1: الوطني. إن لم أستطع تحقيق يعني الدوري الإنجليزي مع كل هذا الضخ الإعلامي والمالي هؤلاء النجوم. لكن اليوم عم نشوف المنتخب الإنجليزي عشرات السنين ما نقادر إنه يحصل على بطولة. فيعني هاي يعني القاعدة اللي لازم تطبق من أجل الوصول.

0: يصدر للعالم دوري قوي وبالمقابل منتخب بلادي لا يستطيع تحقيق الإنجازات.
1: خلاص أنت أتوقع أنت لخصت الدوري الألماني بإسقاطه على الدوري الإنجليزي وقالت أنه هو طابقي ومع اختراق بعض الشيء لبروسيا دورتموند في السنوات الأخيرة. طبعا باير ليفركوزن هو الوحيد اللي قدر ينال الدوري بين سنتين, ولكن المنافس الرئيسي هو بروسيا دورتموند, ولكن كان عم يفشل بالأمتار الأخيرة بإقصاء بايرن ميونخ. بتحس أنه آسف يعني هذا السؤال دائما بطرحه, بتحس انه كل الأندية بتلعب لمصلحة بايرن ميونخ بالنتائج؟ يعني بتحس النتائج دائما بتساعد البايرن بالنهاية؟
0: هلا نحن ما بنقدر نقول انه النتائج بتخدم بايرن, يعني بالدرجة الاولى هو بايرن بيخدم نفسه من خلال النتائج اللي بيحققها
1: ومن خلال اللاعبين الموجودين.
0: بالتأكيد يعني يوم انت عندك خامس لاعبين من الافضل ان كان في المانيا, ودائما اذا بنلاحظ انه بايرن ميونخ يمكن عكس كثير من الأندية أو الفرق في أوروبا, بايرن ميونخ لا يحضر أي محترف إلا أن يكون بحاجة ماسة لهذا المحترف. يعني لما منشوف هاري كين موجود ببايرن ميونخ يمكن بهذا العمر المتقدم, فهو بحاجة لهاري كين. بايرن ميونخ ما بيتعاقد مع لاعب إلا يكون بحاجة لهذا اللاعب, وفي فعلا ثغرة بهذا المركز ببايرن ميونخ. دائما نشوف البايرن بيعتمد على أبناء النادي أو على اللاعبين الألمان. لذلك العقلية, برجع بتأكد على نقطة, العقلية التي يعمل بها بايرن ميونخ تختلف عن العقلية التي يعمل بها ريال مدريد. يعني أحد التصريحات لبيريز من سنوات طويلة قال, من يظن أن ريال مدريد هو نادي كرة قدم أو فريق كرة قدم فقط فهو أخطأ. نادي ريال مدريد هو مؤسسة رياضية اجتماعية اقتصادية واستثمارية. يعني فهاي التفكير إن كان بإدارات الأندية إن كان بالكوادر الفنية والإدارية لا يمكن تطبيقه, لا يمكن النموذج ريال مدريد تطبيقه على بايرن ميونخ. لكل نادي ولكل مدرسة كروية في أوروبا يمكن بيختلف الوضع عننا. نحن بنشوف نادي متفوق بسوريا كل الأندية بتحاول أنه يعني تحديد هذا النادي, نجيب محترفين ومنحقق البطولة. وأنا برأيي هذا الشيء يعني خاطئ. يعني المفروض أنت في نموذج مثالي يمكنك من خلال هذا النموذج أن تحقق النتائج, لا تعتمد على نماذج خارجية, لا تقلد لكل بيئة نماذج يمكن
1: خاصة فيها. خاصة فيها طبعا,
0: خاصة فيها تماما. فهذا الشيء اللي أنا دائما بأكد عليه, تحديدا نحن بكرة القدم السورية أو الرياضة السورية لا نقلد أحد, نعتمد على نماذج ونعتمد على مدارس خاصة فينا لنصل إن شاء الله للتفوق الرياضي.
1: خلينا ننتقل لدوري أبطال أوروبا, وطبعا هو الحدث الأبرز وقرعة دوري الأبطال. أرسنال, يعني رح نحكي عن أهم المواجهات اللي رح تكون. أرسنال رح يواجه ريال مدريد وبايرن ميونخ, السيتي رح يواجه باريس سان جيرمان وبرشلونة, ليفربول عم يصدم بأتلتيكو مدريد وأنتر ميلان. ما شفنا ليفربول والريال هاي السنة. خلينا يعني أي فريق أنت برأيك إنجليزي, خلينا نحكي طالما هو الدوري الأقوى, أي فريق إنجليزي حصل على أصعب قرعة برأيك؟ طبعا فينا كمان ما ننسى اليونايتد وما ننسى أستون فيلا.
0: هلا يعني يمكن الكلام اخي العزيز اللي حكينا عن الدوريات يمكن اسقاطه. يعني اليوم باوروبا عم نشوف بعض الانديه وبعض الدول كثير عم تتطور, حتى عم تفرز انديه متطوره. اليوم عم ينشغل على نقطه ما بعرف اذا عم ينتبه لها العشاق كرة القدم, انه هي الانديه الضعيفه عم تدخل المباريات مع الانديه القويه بصراحه, وهي مدركه انه انا لا يمكن يعني حدا عم بده يلعب مع ريال مدريد او ارسنال او بايرن ميونخ لا يمكن ان نهاجم هذا الفريق. عم بيكون هناك تحفظ, عم بيكون هناك لاعب بيساعد, وبعض الاحيان عم يتحقق هاي النتائج الجيده بصراحه بالتعادل ربما بنتيجه فوز. فاليوم كمان باوروبا اصبحت الامور صعبه مع النظام الجديد للبطوله. يعني النظام الجديد بصراحه صعب الامور على, يعني سابقا اكيد عدد المباريات, زياده عدد المباريات اثر على الفرق الكبيره. يعني نظام البطوله الجديد اثر على الفرق الكبيره, يمكن تحديدا اذا بدنا نحكي ريال مدريد تأثر من النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا. ما فينا نقول أنه فريق يعني مبارياته أصعب من فريق, خاصة أنه أنت عم تلعب هاي المباريات ما بين يعني داخل الأرض وخارج الأرض, فأنت ببعض الأحيان عم بيكون المباريات القوية على أرضك, وحتى لو كانت مع فرق قوية عم تقدر أنك تحتمها. ممكن تروح تلعب مع فريق أقل أو أضعف أو ما له هذا التاريخ بدوري أبطال أوروبا وتتعادل أو تخسر بسبب التنقلات ما بين

0: يعني المباريات.
1: يعني أنت برأيك حسام إنه لازم يكون مباريات ذهاب وإياب لنفس النادي أفضل أفضل مشان يعني مشان يكون في عدل بالموضوع؟
0: هلا للأمانة بالنظام الجديد لا يمكن هذا الشيء.
1: ما يمكن طبعا.
0: هاي الصيغة المناسبة للنظام الجديد. أنا بكل أمانة يمكن وكثير مني من المتابعين كثير مثلي من المتابعين لدوري أبطال أوروبا لسه ما استساغوا
1: بيحنوا للنظام القديم، يعني بيحنوا لنظام دوري أبطال أوروبا القديم بدوري المجموعات ودوري 16.
0: للأمانة تشعر أنه النظام القديم عادل أكثر، مجموعات تتصدر أو تحصل على المركز الثاني، المركز الثالث بتروح
1: بيروح على الدوري الأوروبي
0: بتنتقل بتلعب ذهاب إياب، يعني بتحس أنه الأمور فيها يعني شيء من العدل أكثر من النظام الجديد، مع أنه النظام الجديد عمل يمكن إثارة أكثر، عمل
1: عدد مباريات أكثر.
0: عدد مباريات طبعا هو البحث، يعني نحكي بكل صراحة بكل شفافية، البحث عن عوائد مالية أكثر، يعني البحث ما يعني ما
1: مزبوط، يعني صار موضوع تجاري أكثر، ما له متعب كرة القدم،
0: إنه هن عم بيفكروا فينا كمشاهدين لنستمتع أو
1: آخر همهم،
0: لا لا لا هن عم بيفكروا للأمانة بالأموال وبالريوع المالية اللي عم تجي من الدوريات من دوري أبطال أوروبا تحديدا.
1: نعم. انت برايك افضل يعني اقوى المواجهات هي رح تكون ارسنال ريال مدريد ولا ارسنال والبايرن؟
0: يعني بصراحة تقدر تقول مع التطور الكبير لأرسنال للسنوات الماضية وصوله للنهائي تشامبيون ليج، بصراحة المباراة رح تكون أقوى برأيي مع ريال مدريد مع التدعيمات اللي حصل عليه.
1: وفي تار كمان لا تنساها
0: تماما، وموضوع أكيد الثأر بالمباريات، وأيضا يعني أنت دائما يعني دائما لا يمكن يعني لما بيكون أحد طرفي أي مباراة ريال مدريد برشلونة بايرن ميونخ ليفربول ربما بدرجة يعني أقل، أكيد هاي المباراة رح تكون قوية، لأنه أنت دائما قوة المباريات ما أنا بس بالأمور الفنية، قوة المباريات بالعراقة بالتاريخ بالبطولات المحققة بالجماهيرية على مستوى العالم، يعني من يصنع قوة المباريات ليس فقط العامل الفني، قوة المباريات تصنعها الجماهيرية العالية، يصنعها التاريخ لهذه الأندية، تاريخ برشلونة في بعض الأحيان شفنا برشلونة متراجع كأداء فني، لكن من يصنع قوة المباريات تحديدا عندما كان يمكن بأضعف أوقاته ويواجه ريال مدريد، قادر برشلونة أن يفوز ويفوز بنتيجة كبيرة على ريال مدريد، من يصنع هذا الفريق يصنعه التاريخ تصنعه الجماهير، فما بالضرورة قوة المباريات تصنع فقط الحالة الفنية، قوة المباريات تصنع بالجماهيرية وبالتاريخ العريق لأي نادي من الأندية الأوروبية تحديدا طبعا. نعم. نحكي عن الأندية الأوروبية.
1: طيب خلينا نحكي على السيتي، عم يواجه باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأيضا في مواجهة بين برشلونة وباريس أتوقع.
0: هلا بصراحه اكيد يعني
1: انا اقوى مباراه راح تكون بهذا، خلينا بهذا المنحى نحن يعني بين السيتي وباريس وبرشلونه.
0: بالتاكيد باريس سان جيرمان مع برشلونه راح تكون مباراه الاقوى بطل يعني النسختين الماضيتين من البطوله مع برشلونه العملاق الكتالوني الكبير، اللي اكيد اليوم بكل امانه مع الشيء اللي عم نشوفه مع مجموعه اللاعبين اللي عم نشوفها بوجود هانز فليك هذا الثعلب الالماني، بصراحه كان الله في عون اي فريق في اوروبا بما فيهم باريس سان جيرمان بطل اوروبا،
1: بما فيهم انريكي كابتن حسام.
0: بالتاكيد يعني
1: انت برايك فليك هو اقوى من انريكي تكتيكيا و
0: يعني ببعض يعني بصراحه انت دائما ما بتقدر تحكم على المدربين من خلال هو يفكروا، ببعض الاحيان تخامه اللاعبين هي اللي بتخدم الفكر وليس
1: أكيد. هلا باريس عم يتعذب بالأمانة، عم يتعذب كتير بالدوري
0: يعني
1: الفرنسي، خسر نهائي السوبر وتعادل بالمباراة الماضية
0: وتعادل بمباراة، فأحيانا يعني بيفقد يمكن المدرب ببعض الأحيان رغم يعني كنا نشوف غوارديولا ببعض الأحيان يعني يفقد الفريق التكتيكي أو القراءة السليمة للمباريات، لكن خامة اللاعبين تساعد المدرب، هذا الشيء بنشوفه بمعظم الفرق الكبيرة، يعني بنشوف بكثير من الأحيان شفنا ريال مدريد مع مدربين للأمانة ليسوا يعني بالأسماء الكبيرة لكن عم بيحققوا نتائج، السبب هو خامة اللاعبين، ببعض الأحيان بالفرق الكبيرة خامة اللاعبين نجومية الفريق، برجع بقول جماهيرية وعراقة الفريق أيضا بتساعد المدرب على، يعني لا يمكن لهانز فليك أن يفكر يفكر للحظة أنه ينام على الأمجاد أو ينام على نتائج سابقة، لأنه بيعرف هاي العلاقة وهذا التاريخ وهي الجماهيرية دائما رح توقظه من ثباته أو من أحلامه الوردية بالنسبة للنتائج السابقة. فيعني هاي الحالة عند الفرق الكبيرة بصراحة كان الله في عون كل من يدرب هذه الفرق الكبيرة في أوروبا تحديدا.

0: المحور الأخير أو يعني المباريات الأخيرة اللي بدي أسألك عنها، طبعا ليفربول عم يصطدم بأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان، هاي المباريات كتير شاهدناها بدوري أبطال أوروبا، يعني خاصة بين ليفربول والإنتر وليفربول وأتلتيكو مدريد بالسنوات الماضية. طبعا إذا بنضيف عليهم كان في إسي ميلان طبعا وريال مدريد.
1: هلا يعني بصراحة أتلتيكو مدريد يمكن الكل عم بيتابع إنه عم بعيش يعني يمكن ضوضاء بسبب مطالبات الفاريز بالخروج من هذا النادي، ونعرف يعني الفاريز من أهم اليوم الأندية من أهم اللاعبين الموجودين بأتلتيكو مدريد. بصراحة هذا الضغط النفسي والعصبي إن كان على اللاعب أو حتى على المدرب سيميوني أو حتى على باقي عناصر الفريق، بكل أمانة أتلتيكو مدريد يعني لليوم بعد عشرات السنين هو اليوم من يعني من أندية الصف من الفرق الأولى على مستوى أوروبا، فريق وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لليوم أتلتيكو مدريد بوجود سيميوني اللي أنا اللي بعتبره أحد عباقرة التدريب، أيضا أوجد نموذج تدريبي ومدرسة تدريبية أوجد بكرة القدم الأوروبية، لكن ما عم يقدر هذا الفريق المميز واللي بيمتلك كثير من العناصر المميزة مع إمكانيات مالية ونجوم جيدين، ما عم يقدر يمتلك يمكن الخلطة السحرية لأنه يقدر أنه يتفوق على الفرق الكبيرة ويحقق النتائج الجيدة اللي توصله يمكن للقب. يعني أنا بشوف بصراحة لا، ليفربول يمكن أثقل بالبطولة الأوروبية بكل أمانة.
0: نعم أنا كابتن حسام بدي أشكرك كتير وشكرا على وقتك، وصحيح كان في سوء تنسيق بيني وبينك من شان الحلقة، وأنا بدي أعتذر مرة تانية على الهواء، وشكرا كتير لك.
1: أكيد بتمنى لكم كل التوفيق، والشكر الكبير للي عم يسمعنا على هواء إذاعة دمشق واللي عم يسمع برنامجكم رياضي. أكيد أنا بدي أشكركم، وأكيد سوء التنسيق ما يعني غير إنه هو إن شاء الله المحبة والتعاون، ودائما نحن بنتمنى هاي الأحاديث، وبنتمنى إن شاء الله بيوم من الأيام نحكي عن أنديتنا السورية وعن منتخباتنا السورية وهي عم تكون على منصات التتويج وعم تكون منافسة عربيا وقاريا، لأنه بصراحة حتى نحن ملينا من هاي النتائج السيئة وملينا من أنه نحكي عن الفرق الثانية، بدنا نحكي عن أنديتنا عن منتخباتنا لما بتفوز ولما بتحمل.
0: إن شاء الله يا رب هيك يعني بيكون يعني السنوات القادمة بهمة الجميع، إن شاء الله تكون الأندية السورية وأيضا منتخباتنا الوطنية بكل الألعاب موجودة ومتواجدة وعم تنافس بكل البطولات القارية والعالمية إن شاء الله، وحتى يعني المحلية، عفوا مو المحلية يعني بسموها العربية. حبيب قلبي شكرا كثير لك مرة تانية، الكابتن حسام خطاب الصحفي الرياضي كنت ضيف عزيز معنا من حلب الشهباء.
1: تحياتي.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من صافرة عالمية، شكرا جزيلا لكل من تابعنا وعلى يعني واستمع إلينا بهذه الحلقة. الأسبوع القادم يحمل المزيد من الإثارة والمفاجآت، فابقوا معنا فالكرة لا تتوقف أبدا. إلى اللقاء، ودامت الصافرة تسمع في كل ملعب فريق العمل. كنت معكم بالإعداد والتقديم زين العابدين خطور. وفي الإخراج حليمة إبراهيم، بأمان الله.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول.

لحظة شو؟ لحظة شو؟ تخيل حالك عم تطير بطيارة فوق غابة الأمازون، تحتك آلاف الأشجار وفوقك عاصفة قوية، وفجأة صاعقة بتضرب الطائرة وبتسقط من ارتفاع يقارب 3000 متر وانت لسه مربوط بمقعدك. طبعاً هون بتقول خلص مستحيل انجو، بس البنت يلي سقطت من السماء فوق غابات الأمازون فاقت وكملت ونجت. هاي واحدة من أغرب قصص النجاة يلي ممكن تسمعها. القصة صارت بـ 24 كانون الأول سنة 1971 بالبيرو. كانت طيارة عم تنقل عشرات الركاب وتحلق فوق غابات الأمازون، ومن بين الركاب فتاة ألمانية عمرها 17 سنة اسمها جوليان كوبكي. جوليان كانت مسافرة مع أمها لقضاء عطلة عيد الميلاد، لكن الطائرة دخلت بعاصفة عنيفة وفجأة ضربتها الصاعقة. شعلت الطيارة وبلشت تتفكك بالجو، الركاب والأمتعة وقطع الطيارة صاروا يسقطوا من السماء نحو الغابة الموجودة تحتهم، وجوليان كانت لسه مربوطة بمقعدها. وقعت من ارتفاع يقارب 3000 متر، ايه 3000 متر، لكن بطريقة تكاد تكون مستحيلة جوليان نجت. لما فتحت عيونها لا كان في طائرة ولا ناس ولا أصوات، وكأنها بغير عالم. كانت لحالة وسط غابات الأمازون، مصابة بارتجاج بالرأس وعندها كسر بالترقوة وجروح مختلفة بجسمها. حواليها غابة كثيفة بشكل مخيف، حشرات، ثعابين، حيوانات وأمطار استوائية مستمرة. ومع هيك كان لازم تعمل شي واحد، وهي إنها تطلع من الغابة. جوليان ما كان معها خريطة ولا أكل كافي ولا حتى وسيلة اتصال، بس كان معها شيء أهم بكتير، المعلومة. والدها كان عالم أحياء، وكانت جوليان عاشت معه فترة بمنطقة الأمازون، وكانت عم تتذكر نصيحته: إذا ضعتي بالغابة اتبعي مجرى المي، الجداول الصغيرة بتقود لأنهار أكبر، والأنهار ممكن تقودك بالنهاية للبشر. بلشت تمشي جوليان وكأنه صوت والدها ونصيحته عميرا بإذنها، لأنها كانت بتعرف أنه التوقف يعني الموت. كانت تمشي ساعات طويلة كل يوم وتتبع المي، ويوم ورا يوم وصلنا لليوم الـ11. كانت على وشك الانهيار، إلا أنها أثناء المشي وصلت لكوخ خشبي. ما لقت حدا بالبداية، لكنها لقت محرك قارب وبعض الوقود، فاستخدمت الوقود لتنظيف جروحها والتخلص من ديدان طلعت بجرح ذراعها. وبعدها اتسطحت جنب الكوخ لترتاح، أنه على أمل يجي حدا وينقذها. بعد ساعات إجا بعض الصيادين المحليين، ولما لقوا جوليان منهكة ومغطاية بالجروح ما صدقوا يلي شافوا، إلا أنها للأسف كانت حقيقة. نقلوها بالقارب لأقرب قرية، ومن هنيك نقلت للمستشفى، وبعدها عرف العالم قصة الفتاة يلي سقطت من السماء ومشت 11 يوم بالأمازون وخرجت حية. يمكن أغرب شي بقصة جوليان مو إنها سقطت من ارتفاع 3000 متر ونجت، الأغرب إنها بعد كل يلي صار ما استسلمت. وهون يمكن القصة ما عادت عن فتاة نجت من حادث طائرة، صارت عن شي موجود داخل كل إنسان: رغبة البقاء. لما الإنسان يكون على حافة الموت ممكن يكتشف بقلبه قوة ما كان بيعرف إنها موجودة. يمكن الجسد يتعب والخوف يكبر والأمل يصغر، لكن الإنسان طالما عنده سبب واحد يخليه يكمل بيضل يقاتل خطوة بعد خطوة، حتى لو ما كان شايف النهاية، لأنه غريزة البقاء ما بتطلب منك تكون أقوى إنسان، أحياناً بتطلب منك

0: إنك ما تستسلم. هي كانت قصة حقيقية أغرب من الخيال، بس بتثبت لنا إنه الإنسان ممكن ينكسر، ممكن يخاف، وممكن ينهار، بس طالما لسه عم يحاول فالقصة ما خلصت.
1: لحظة شو؟

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: برنامج الأسرة أولاً من إذاعة دمشق. من اللوم إلى الطلب، إعادة بناء التواصل الأسري. الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج جنينة الخضر. الاحتياج يخرج متنكراً بملابس الغضب أو اللوم أو العتاب أو الصمت. أحياناً المشكلة ليست بما نحتاج

0: تعبان وهلأ بحاجة دعمك، بتطلع منها جملة مختلفة تماماً. أنت دايماً مشغول عني، أو أنت عمرك ما حسيتي فيني، أو منلجأ للصمت ونظرات اللوم ومننتظر من الشخص الثاني يقرأ أفكارنا ويحل شفرة تعبنا، ولما ما يفهم منزعل أكتر وبيكبر الجدار بيناتنا. فخلينا نسأل سؤال بسيط وعميق بنفس الوقت، هل نحن فعلاً منعرف شو منحتاج من الناس اللي منحبهم، ولا نحن عم نحول احتياجاتنا لغضب وعتاب ولوم؟ المشكلة مو إنه البيوت ما فيها حب، المشكلة إنه يمكن ما تعلمنا كيف نعبر عن الاحتياج بوضوح وبدون خوف من الضعف. وهون بتبدأ حكايتنا لليوم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الأسرة أولا عبر إذاعة دمشق. هذا البرنامج مو جاي يعلمكم دروس بالبلاغة، احنا هون لنقول لكل أم وأب وشريك ببيتنا تعالوا نفهم حالنا قبل ما نطالب الناس يفهمونا، وتعالوا نتعلم كيف نحول اللوم لطلب واضح ومسؤول. ومنبدأ بمحطتنا الأولى، ومحطتنا الأولى لليوم منحط فيها المشكلة على طاولة التشريح مع ضيف حلقتنا لليوم الدكتور بلال نور الدين، المتخصص في العديد من العلوم ومنها التربية والمؤلف للعديد من الكتب التربوية. لنفكك سوا لغز الاحتياج المفقود. فأهلا وسهلا فيك دكتور بلال نور الدين على هواء إذاعة دمشق وببرنامج الأسرة أولا.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
0: أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ لو سمحت دكتور من السؤال الأصعب، هل الإنسان دايماً بيعرف شو احتياجه؟ لأنه يمكن نحنا منعرف إنه نحنا منكون زعلانين بعض الأحيان أو معصبين أو حتى مضغوطين، بس يا ترى منعرف شو موجود تحت هالمشاعر؟ فهل يا ترى ممكن يكون غضب أحياناً لغة لاحتياج ما عرفنا نعبر عنه؟
1: بارك الله بكم. الحقيقة نعم، ممكن جداً، لأن الإنسان كثيراً ما يعني لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره بالسلوك الصحيح، لأنه المشاعر غالباً تنقلب إلى سلوكات. وإذا كان غير قادر على التعبير عن مشاعره بالسلوك الصحيح، فيمكن يعبر عنها بغضب أو يعبر عنها بلوم الآخرين أو حتى التهجم على الآخرين، لأنه لا يدرك ما احتياجه الحقيقي. نحن دائما في عنا قانون ديكارت المعروف إدراك انفعال سلوك. فالإنسان يكون مثلا في غابة، يدرك أن هناك ثعبانا مخيفا، يخاف فيسلك سلوكا إما بمهاجمة الثعبان أو بالهرب منه. فإدراك انفعال سلوك، وهذا الأمر أيضا موجود في علاقاتنا الاجتماعية كلها، بمعنى أننا ندرك أن هناك شيء فندرك ما احتياجنا، فنشعر بشعور معين يتجه إلى سلوك محدد. فأحيانا عندما يغيب الإدراك الحقيقي للمشكلة وطريقة معالجتها، يكون الشعور غضب، يكون الشعور لوم، يكون الشعور عتابا، يكون الشعور نقمة على المجتمع، لأنه في الحقيقة لم يحدد احتياجه الحقيقي والصحيح الذي ينطلق إلى سلوك صحيح.
0: تماما، فبيكون ممكن هو شعور مختلف عن السلوك اللي هو بيقوم فيه، فبالتالي بتكون الأمور كلياتها تتجه باتجاه غلط نحن ما لنا حاسبين حسابه. طيب خلينا نقرب أكثر دكتور بلال من البيت. لما أم بتقول لزوجها أنت ما عم بتساعدني أبدا، هل هي فعليا عم تحكي عن المساعدة، ولا ممكن يكون وراء هالجملة احتياجات تانية؟ ممكن يكون احتياجات للتقدير، للمشاركة، للراحة، لشعور بالشراكة. وين بصير الخطأ عادة؟ هل الخطأ انه نحن ما بنعرف نعبر عن احتياجاتنا، ولا اننا بنعرفها لكن ما بنعرف نحكي عنها؟
1: الامران معا، يعني احيانا تكون المشكلة ناتجة عن عدم معرفة الاحتياجات، واحيانا تكون ناتجة عن عدم تعبير الصحيح عن الاحتياجات. فممكن بالمثال اللي تفضلت فيه، أنت ما بتساعدني أبدا، هي في عندها مشكلة بأن زوجها لا يعطيها الحنان، لا يعطيها كلمات الحب، لا يعطيها كلمات التقدير، كلمات الاهتمام. فهي تعبر عن ذلك بأنك أنت ما عم تساعدني. هي في الحقيقة لا تريد المساعدة.
0: تكون عن جد عرفانة شو احتياجها الأساسي؟
1: قد يكون غائبا عنها، لكن الإنسان كثيرا ما يكون يعرف احتياجه لكنه لا يجرؤ على التعبير عنه. الناس لا يحدثون عن مشاعرهم إلا بحالات خاصة جدا وأمام وقفة صادقة مع النفس. غالبا الناس يلجؤون إلى طرق مختلفة للتعبير عن احتياجاتهم دون أن يعبروا عنها بشكل مباشر. طبعا. لأنه يجد الطريق الثاني ربما يكون أسهل بكثير.
0: يمكن ممكن تكون هاي القصة راجعة على عادة هذا الشخص أو تربية من الصغر، أنه ممكن صعب الواحد يعبر عن احتياجاته بوضوح.
1: 100%. يعني نحن مثلا في مجتمعاتنا الشرقية الرجل في بعض

0: أحيان يأخذ جانب الهيمنة على البيت، جانب القوة، أنه يدخل إلى البيت فيأمر فيطاع، لا يستطيع أحد أن يهمس ببنتي شفة في البيت، وهذا خطأ كبير. فهذا الأمر يدفعه إلى عدم التعبير عن المشاعر نهائيا. نعرف أنه كان يحب زوجته في اللحظة التي يعني عذرا منك تتوفى زوجته، فنسمع بكاءه فقط. أما في حياته لا يجرؤ ولا يستطيع، وربما يقولها بلسانه، يقول أنا لا، يعني ما بيصير الرجال يقول لزوجته أنا بحبك، أو ما بيصير يقول لزوجته أنا مقدر عملك، أو الله يعطيك العافية على الطبخ، ما بقدر أقوله، صعب. وأنا سمعنا من أناس كثيرين، وهذا بخلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مجلس كان فيه جمع من الناس، قيل له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة أمام الناس. قالوا من الرجال؟ قال أبوها
1: وهو رسول البشرية،
0: وهو صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، قل له إني أحبك. إذن التعبير عن المشاعر مهم جدا. عندما نفقد التعبير عن المشاعر مصيبة، فلا تستطيع أن تعبر بطريقة مختلفة فيفهمك الطرف الآخر بطريقة غير صحيحة، وبالتالي لا تنتج سلوكا صحيحا.
1: تماما. وهون بنجي على موضوع التعبير عن الأفكار، ما حدا قادر على قراءة أفكار الثاني، هون احنا أكيد رح نتبحر فيها أكثر خلال البرنامج. أكيد دكتور بلال، في الشعور مو هو نفس الاحتياج، وهون لازم نوقف عن شغلة بسيطة بس كتير مهمة. أنا بقول أنا زعلانة، بس السؤال ليش هذا الزعل وشو هي الحاجة اللي وراء؟ كيف منساعد الشخص يميز بين شو عم حس وشو أنا بحاجته؟ وهل هالشي يمكن أن احنا نتعلمه؟
0: أكيد لا يمكن أن يكون هناك شيء لا يمكن للإنسان أن يتعلمه إذا أراد أن يفعل ذلك، لأن الإنسان غالبا يلجأ إلى الشعور الأسهل عليه. مثلا الغضب هو شعور بسيط، هو شعور ثانوي، فهو بيلجأ لأنه هو أسهل بكثير من أن يقول أنا أريد كذا، فبيعبر عن شعوره أو بيعبر عن ما في داخله بغضب شديد جدا. نحن فينا نتعلم كيف انتقل من أن أقول أنا مظلوم، أنا زعلان، أنا الناس ما بيحبوني، أنا عندي مشكلة، أنا في البيت مقهور، إلى أن نعبر عن الاحتياج بشكل صحيح. عندما نفصل بين الشعور وبين الاحتياج، هما مرتبطان بلا شك، لكن أنت عندما تريد أن تعبر يجب أن تدرس في داخلك ما الذي أريده، وإياك بلحظة معينة أن تخجل من أن تقول أنا بحاجة كذا. أنا بحاجة، الزوجة تقول لزوجها أنا بحاجة أن تكون معي، أن تسمعني مساء. تقول له أنت تتجاهلني، أنت ما بتحبني. لا، أنا أريد منك أن تجلس معي مساء. الزوج سهل جدا أن يقول لزوجته أنا أحتاج منك كذا، أنا أريد منك كذا. نفس الشيء الأبناء أن يتعلموا، أن يعلمهم الآباء، إذا أردت شيئا فقل هذا الشيء، ما مارس دور المظلومية دائما والشعور أنا تعبان أنا مقهور أنا. لا، قل ما تحتاجه ببساطة. فإذا كان في البيت يسمع الاحتياج فبتخف قضية المشاعر والمظلومية،
1: بصير في تشجيع من قبل كل الأفراد أنه نحن نعبر عن الشيء اللي احنا بدنا، لأنه عم نلاحظ أنه الطرف الآخر في تجاوب، عم يتجاوب مع احتياجاتي، ما يكون في إهمال.
0: أما عندما الولد يطلب شيئا من والده ويعبر عن احتياجه بطريقة واضحة، ثم لا يجد من يلبي احتياجه، سواء بالتلبية يعني بإعطائه ما يريد أو بتعويضه بشيء آخر يجده رب الأسرة، إذن الأخ الآخر لن يجرؤ على طلب احتياجه، سيعبر بالشعور عن الاحتياج.
1: تماما. وهون ما بنوصل لنتيجة.
0: لا.
1: تمام دكتور، كتير في خلط بين أربع أشياء: الشعور، الاحتياج، الطلب، واللوم. كيف فينا نفرق من الناحية النفسية بيناتهم؟
0: سأضرب مثالا أولا للإخوة المستمعين حتى يعني هالمصطلحات تتحرر بشكل أكبر.
1: تمام.
0: ممكن يكون الشعور أن يقول قائل أنا أشعر بالوحدة، أنا شاعر أنه أنا لحالي، ما معي حدا بالبيت، أنا عايش لحالي. هذا شعور. الاحتياج ممكن يقول أنا أحتاج إلى القرب والاهتمام، أنا بدي حدا معي. ما يقول أنا أشعر بالوحدة، أنا بدي إياكم، أنا بحاجتكم. الطلب أنه يطلب بشكل واضح، هل تستطيع أن نجلس معا نصف ساعة مساء دون هاتف؟ أنا هذا اللي بدي إياه. أنا بدي منك يا بابا كل يوم المساء تقعد معي، أنت ما عم تقعد معنا، أنت عم تجي متعب من شغلك وعم تروح تنام فورا، أو عم تقعد على الجوال، أو عم تتابع شيء على الشاشة. فالطلب يطلب بشكل واضح، طلب محدد، ما يقول أنا أشعر بالوحدة ولا يقول أنا أحتاج القرب والاهتمام، يقول أنا أريد منك يا أمي، أريد منك يا أبي، زوجي أريد منك يا زوجي، والعكس، أن نجلس معا نصف ساعة يوميا دون هواتف حتى نتحاور في المسألة. اللوم هذه مشكلة، أنت لا تهتم بي أبدا، أنت مالك شايفني مثل ما تفضلت في بداية الحلقة، أنت مالك معبرني، هذا لوم وعتاب.
1: هون دائما بتحس

0: الطرف الآخر بياخذ دور المدافع.
1: بالضبط.
0: إنه أنا متهم فأنا لازم دافع، ما بيكون في عنده استيعاب إنه لا هي حاجة أنا عم أعبر عنها، إنما إنه أنا في حدا عم يهاجمني، في حدا عم يتهمني.
1: 100% 100%. إذن المشكلة الرئيسية اللي تفضلتي فيها حضرتك أن الإنسان يحول احتياجه أو طلبه إلى اتهام للآخر، ثم يتوقع من الطرف الآخر أن يستخرج الاحتياج المخفي وراء اللوم. أنت بدك تعرف شو بدي. ما فهمت علي لهلأ شو بدي؟ لا ما فهمت. أنه المخفي
0: أنا لازم الواحد يفهم شو في بنفوس الآخرين.
1: أنا لا أعلم الغيب، فمن قال لك؟ نعم. فإذا دائما لا تترك للآخرين أن يعرفوا ما هو الطلب، وميز بين الأربعة التي تفضلت بها. الشعور لا يساوي الاحتياج، والاحتياج لا يساوي الطلب، والطلب لا يساوي اللوم. نحن نريد أن نركز على الطلب حتى في علاقة المعلم بالتلاميذ. ركز على الطلب، لا لا لا تلومه، لا تقول له أنت مالك طالب نفعان، أو تقول له أنا شاعر أنه أنا سنما حتنجحوا كلياتكم، أو أنا شاعر أنه أنتوا فاشلين. هذا شعورك ما دخل الطلاب به. نعم. أنت قل له أنا أريد منكم أن تكتب هذا الواجب وأن تنجز هذا العمل حتى تحقق تقدم في المذاكرة التالية بمعدل 10%. أعطيه طلب واضح. فدائما نركز على الطلب وما نحول طلباتنا إلى اتهام للآخرين، حتى ما الطرف الآخر يتجه إلى الرد على الاتهام، وبالتالي بنقع في دوامة لا نهاية لها وتؤدي إلى ربما إلى عنف في المستقبل.
0: تماما، بيكون بتحول النقاش لجدال، ما في منه فائدة أبدا.
1: 100%.
0: تمام. ليش دكتور التعبير عن احتياجنا النفسي والعاطفي داخل البيت ممكن يكون أحيانا أصعب من أنه نحن نعبر عن الغضب؟ إنه نحن دائما خلاص إنه أسهل شيء بنساويه هو نحن إنه بنغضب، إنه ممكن يصرخ الشخص، يلوم الآخر. ليش أسهل بكتير الغضب إنه نحن بنعبر، رغم إنه إذا ممكن نفكر فيها شوي بعمق لا إنه لا، مثل ما حكيت حضرتك خلاص طلب واضح وصريح يوصل الفكرة للطرف الآخر بدون ما نفوت بهي المتاهات.
1: لأننا نشعر في أعماقنا، وهذا شعور خاطئ وهو الذي ينتج السلوك الخاطئ، مثل ما اتفقنا بالبداية في شعور ينتج سلوكا، لأننا نشعر في أعماقنا أن التعبير عن الاحتياج ضعف، بينما الغضب هو قوة. فأنا قوي،
0: هي المعطية.
1: أنا قوي فأنا بغضب، مثلا بقول لك أنا بحاجة كذا، مثلا أنا ضعيف، لا أنا خليني قوي وما أعرف شو بدي ولا تعرف أنت شو بدي، أريح لي من أني أظهر بمنطقة الضعيف. وهذه مشكلة كبيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أوصني، قال لا تغضب. يعني ينهاه يعطيني وصية واحدة، قال له لا تغضب، لأنه الغضب ما حيخليك تتزن ولا حيخليك تعبر عن مشاعرك الحقيقية. لا، قل له أنا محتاج منك اهتماما، ما تغضب علي. قل له أنا أشعر بالوحدة وأحتاج قربك. هذا ليس ضعفا، التعبير عن الاحتياج ليس ضعفا. نحن عندما يعني ربنا عز وجل خلقنا ضعفاء لنفتقر في ضعفنا فنسعد بافتقارنا، ولو خلقنا أقوياء لاستغنينا بقوتنا فشقينا باستغنائنا. قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى يطغى الإنسان في الأرض؟ متى يظلم الآخرين؟ متى يغضب؟ متى يثير الدنيا ويقيمها؟ عندما يشعر أنه مستغني عن الآخرين. لا يا أخي، أنا بحاجتك وأنت بحاجتي، ليس ضعفا أن أقول لك أنا أحتاج كذا. لماذا أعبر بالغضب؟ الغضب، الإسلام يعلمنا أن الغضب ليس شعورا بالقوة، لذلك يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نحن مفهومنا أن الشديد هو اللي بيصارع، هو اللي بيغضب، هو اللي بيعلو صوته أكثر. لا، الذي يملك نفسه عند الغضب، لأنه عندما يملك نفسه عند الغضب يتصرف، يطلب، يأخذ، يعطي. هذه هي طبيعة الحياة. فيجب أن نعلم أن الله جعلنا لبعض سخرية، سخر بعضنا لبعض، فأنا قد أحتاجك وأنت قد تحتاجني، فلا مانع أن أحتاجك، وليس هذا ضعفا. عندها ننجو من هذا الشعور بأنه نهرب لأقرب شعور بيجعلنا أقوياء من غير ما نعبر عما يجعلنا ضعفاء في ظننا وهو ليس كذلك.
0: تماما. دكتور بلال، من خلال شغلك ويعني اطلاعك على المشاكل اللي بتصير بالأسر، شو أكثر احتياج خفي بتشوفه عند الناس وبيستحوا يطلبوا بوضوح؟ يعني ناس كتير بيكون عندهم بالفعل هذا الاحتياج كبير، ورغم هذا الشيء صعب يطلبوا.
1: الاحتياج الذي يخفيه أكثر الناس هو الحاجة إلى الحب، إلى الحنان، إلى العطف، إلى الحضن. هذا الاحتياج الذي يخفيه أكثر الناس، وغالبا ما يفعل ذلك الرجال، غالبا ما يفعل ذلك الرجال. النساء، وأتحدث هنا عن يعني النساء بمعنى الأخت والأم وكذا، أكثر شعور يخفينه وهن بحاجة إليه والاهتمام. المرأة دائما تحتاج إلى الاهتمام،
0: ودائما في عندهم شعار الاهتمام لا يطلب.
1: نعم، وشعارهم أن الاهتمام لا يطلب، وأنت بدك تعرف شو بدك، شو بدي لحالي. وهذه قضية للأمانة فيها إشكال، يعني أيضا الرجل ينبغي أن يدرك أن المرأة بحاجة إلى الاهتمام ولو لم تطلب. نحن نحث المرأة على أن تحول الشعور إلى طلب، لكن بالوقت نفسه هناك بعض المشاعر التي ينبغي أن يفهمها الطرف الآخر دون أن تطلب للأمانة. نعم، فالرجال دائما بيحتاجوا شيء بينقصهم، هو الأمان بالبيت، الحب، العطف، الحنان، ولا يعبروا عنه، بينما المرأة غالبا ما تحتاج إلى الاهتمام وتخفيه.
0: تمام، هو الواحد ممكن يعرف احتياجات الشخص الثاني، فيمكن كتير بتصير الأمور أسهل حلها من أنه الواحد يضل دايما. يعني هو حلو مثل ما حكيت حضرتك أنه الواحد يعبر عن احتياجاته، والأحلى أنه الشخص الثاني يعني نتيجة يمكن العشرة الطويلة أنه يصير يفهم عليه، لكن أنه بعد كل هالعشرة العمر أنه ما عم يفهم علي، هي هي يعني كتير الجملة اللي احنا بنسمعها بالمحيط. فلعل وعسك بعد هاي الحلقة أنه يكون في عنا اختلاف شوي بالمفاهيم.
1: فإحنا ندعو الطرفين إلى التعبير عن الاحتياج، وأن بس في المشاعر ليس فيه إشكال طبعا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وسيدنا أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فبث الشكوى إلى الله أولا وإلى الناس الذين يحبونك، طبعا أمر مطلوب ومحمود. وندعو الطرفين أيضا إلى فهم احتياجات الآخر، وإذا وجدته خجلا حييا من التعبير عن حاجته فربما تسعى إلى، وهذه من مكارم الأخلاق، أن تلبيه قبل أن يسأل إذا كنت تستطيع ذلك.
0: تمام. وهلأ دكتور بلال، بعد ما سمعنا منك تفكيك النفسي للفرق بين الاحتياج واللوم، خلينا نروح للمحطة الثانية ببرنامجنا ونطلع من الاستوديو شوي لنسمع أصوات من الشارع، وبنرجع لنتابع حوارنا سوا.
2: المفروض يفهم لحاله،
3: ما أنا بحاجة شيء ما في نقوله، صعب كتير.
2: المفروض الطرف الآخر هو اللي يحس ويبادر.
4: أصعب إنه أقول أنا زعلان.
5: تتوقعي إنه الشخص يلي بيحبك ممكن يفهم احتياجاتك بدون ما تحكي؟
2: هلأ بما أنه الزعل رح يكون من شخص قريب مني، فالمفروض إنه أنا ما أخبره ليش زعلانة أو شو سبب زعل. المفروض يفهم لحاله، بس بشكل عام أنا ما بحب خبر حدا إذا زعلانة وليش زعلانة، يعني بترك هيك الطرف الآخر هو اللي يفهم الوضع. هو لازم الشخص أو الطرف الآخر إذا بيحب مثلا يفهم فورا احتياجات الشخص اللي بيحبه والقريب منه وشو لازمه وليش زعل. وأنا من الأشخاص اللي ما بحكي لا ليش زعلت ولا إذا هلأ زعلانة، لأنه المفروض الطرف الآخر هو اللي يحس ويبادر.
3: هلا اذا كان المقصود انه انا انه زعلان من احد الاشخاص وما حسيت وابدا اي انطباع تجاه هذا الزعل، بقى انا بيجي بدي اساله اكيد انه طب انت ما سالت حالك انك ليش انا زعلان او متضايق، يمكن انت شوي اهملتني او طنشتني او في مواقف لازم انا شوفك انك انت بادرت فيها، مو انا استنيتك لحتى او استنيتني لحتى انا اطلبها منك. اكيد بساله اذا بيعز علي وبحبه كثير، اكيد بتغاضى عن كل شيء وبساله.
6: هلا اكيد لازم، هو المهم ببدايه العلاقه انه تكون علاقه صحيحه، وبالتالي بس تكون علاقه صحيحه هو رح يفهم احتياجاتك والعكس صحيح.
5: ايهما اصعب، انك تقولي انا زعلان ام تقولي انا محتاج؟
2: اكيد الاصعب هو انا بحاجه، يعني هو الله لا يحيج حدا لحدا، بس كلمة أنا محتاجة كتير صعبة وهي اللي بتأدي للزعل. يعني الاحتياج هو أكتر شيء بيسبب زعل وحزن بالحياة.
4: لا، أصعب أنه أقول أنا زعلان، لأنه إذا هو يفهم شو احتياجاتك ما بيزعلك، ما بتوصل لمرحلة أنه يزعلك أو أنت تزعلي.
3: لا، الأصعب أكيد أنا محتاج. هلا أنا زعلان كلمة عفوية عادي، أنا زعلان خلص، يمكن في عالم بتقولك صبرك لا ترضى، في عالم بتقلك ليش زعلان، بتسخف الموضوع أحيانا ليش زعلان. أما أنا بحاجة شيء ما في نقوله، صعب كتير، هي لازم الطرف الآخر يحس فيها بدون ما أطلبه، هي برأي ما لازم أطلب، لازم هو يعرف الحاجة صعب أن تطلبها من الآخرين، بتستني هو التاني اللي يفهم عليك، هو يبادر، بتستني يحس مبادرة من الآخر مو منك أنت.
0: دكتور سمعنا هالرسائل العفوية، بدنا تعليق منك، ليش منغلف احتياجاتنا بعبارات الهجوم والانسحاب بدل ما نطلبه بشكل مباشر؟ يعني شو هيك من خلال هذا الاستطلاع الرأي، شو أكتر شيء لفت نظرك من بين الجمل اللي انقالت؟
1: لفت نظري

0: الله لا يحيش حدا لحدا من أولى كلها
1: لاحظت أنك
0: سمعانا من جدتي وسمعانا من أمي وسمعانا من الكل، ويمكن أنا قايلة ومالي منتبه، بس أنا بعتقد أنه هذا دعاء سواء دعونا أو لم ندعو به، وطبيعة الحياة أن الله يحيج أحدا إلى أحد. نحن نحتاج بعضنا، لا نحن نحتاج بعضنا، يجب أن ندرك ذلك. أنا عندما يأتيني شخص ويحتاجني في مسألة، أول شيء أقول له جزاك الله خيرا أنك جئت واستشرتني، لأنه كتبت لي أجر. نعم، وكانوا الصالحين يقولوا يعني الفقير له فضل عندما يطلب من الغني، لأنه وضع يعني لك الشكر أن وضعت حاجتك ببابي. نعم. وبقول له الشغلة الثانية، دائما ممكن احتاجك أنا يوما ما مشان تكون بالصورة يعني. فنحن لا نحتاج بعض أكيد، فلازم ندرك هذه الحقيقة. طبعا بيتمنى الإنسان أنه هو يمضي حياته ما يحتاج يعني بذل لأحد، لكن نحن في مجتمعنا المتماسك القريب، الأسرة، العمل، مجتمع المؤمنين، بالمسجد، بأي عمل، لازم نقول أنه نحن فعلا بحاجة بعض. نحن أنا أحتاجك وأنت تحتاجي، أنت أخي، فأنا أحتاجك في كل شيء وأنت قد تحتاجني في شيء، وربنا سخرنا بهذه الأمر. أنا أتقن عملا وأحتاج 100 عمل، وجعلنا سخريا لبعض بهذه الطريقة، فأنا سخرني لك وسخرك لي. أنا بكون بأعلى مقام وبأعلى تجارة، وبعدين يؤلمني شيء فأذهب إلى الطبيب أقول له أرجوك سني تؤلمني، أمضيت الليل ولم أصل، أنا سأحتاجك. طبعا بروح عند الحلاق اللي بدي
1: سنة الحياة، حاجة الناس لبعض البعض.
0: فأنا اللي لفت نظري أنه أكثر المتكلمين يعني قالوا أنه لا نحن، وخاصة الرجال، أنه نحن بدنا نقول أنا زعلان ولا بقول أنا أريد محتاج شيئا. وهذا غلط، أو تركه هو يعرف. لا، الأصل ألا تتركه أن يعرف هو. أنت أخبره، أخبره. العتاب البسيط مع الطلب البسيط صابون للقلوب كما كانوا يقولون. وأحيانا كثيرة عندما تخبره بيكون في سوء فهم، بكلمة واحدة بتنحل المشكلة اللي أنت زعلان من مشانها ومفكرة، بتقول له أنا حقيقة كان في إشكال بيني وبينك هو كذا، فأنا بحاجة كذا، بيقول لك أنا جاهز. أنا ما كان قصدي بهذه الكلمة أني لن أعطيك
1: تماما
0: أو لن أهبك، لا. إذا أنا فهمت غلط منك انتهت المشكلة، فلماذا أمضي يوم ويومين وأميت قلبي بالحزن والهم والكمد والمشكلة كلها لا أصل لها؟
1: تماما. يعني بالفعل مثل ما حكيت حضرتك، كثير نحن يعني من خلال استطلاع الرئيس معنا أنه المفروض يفهم لحاله، إذا بيحب يفهم فورا. العلاقة الصحيحة يعني يفهم الاحتياجات، الاحتياج بسبب زعل وحزن بالحياة، فيعني دايما نحن بنفترض للشخص الآخر أنه هو فهماننا،
0: ولازم يعرف ويقرأ الأفكار، ويعني والعياذ بالله يعلم الغيب.
1: تماما، وهذا الشيء اللي ما أنا واقعي أبدا.
0: نعم.
1: تماما. دكتور، في فكرة شائعة بتقول إذا طلبت الشيء ما عاد له طعمه، كتير نحن بنسمعها. يعني إذا يعني حصلت على الشيء بعد ما أنا طلبته، مثلا حصلت على الاهتمام بعد ما أنا طلبته، فهذا الاهتمام ما عاد له قيمة. هل فعلا طلب الاحتياج بيقلل من قيمته، أم أنه بيبني جسر من الفهم بين الشركاء، سواء الشريكين الزوج والزوجة أو حتى الشريكين مع الأبناء؟
0: نعم، يعني الحب كما قلنا لا يعني امتلاك القدرة على قراءة الأفكار، هي الفكرة المغلوطة، بتفكر أنه ما عاد له قيمة. يعني بمعنى هو يظن أنني عندما أطلب هو ما كان يحبني صار يحبني. لا، هو كان يحب ولا يعطيني حاجتي، فأصبح يحب ويعطيني
1: حاجتي
0: فقط. يعني هذه المقولة صحيحة،
1: تحول الشعور لسلوك
0: فقط. فقط. أما عندما أفهم أن الحب يجب أن يترجم دائما إلى سلوك، إذن ما كان بيحبني، لا، هو كان يحب لكن لا يستطيع أن يعبر. فأنا قلت له أنا لا يكفيني منك ما في داخلك، أريد أن تعبر عنه.
1: تمام.
0: نعم، وهذا موجود في في في واقعنا حقيقة. قد يحبك الطرف الآخر، قد يحبك الزوج لزوجته، الولد لأبوه، الأب لابنه، لكنه لا يعرف متى تحتاج إلى الحضن، متى تحتاج إلى أن يستمع منك فقط، متى تريد منه نصيحة لم ينصح، متى تريد أن يترك لك مساحة في البيت في الحوار لم يتركها. فطلب الاحتياج لا يقلل من قيمته، بالعكس، الوضوح في العلاقة بيحميها وبيديمها وبيعززها.
1: يعني النقطة الجوهرية اللي إذا فهمت صح تستمر. نعم. العلاقات. نعم. وبيخفف من المشكلات اللي بتصير.
0: يعني فلتبنى العلاقة بيننا، أنا أخبرك بما أحتاج وأنت تخبرني بما تستطيع.
1: تمام.
0: بعيدا عن قضية الحب، يعني قضية الربط بين الحب والتعبير عنه هي التي تؤدي إلى فكرة أنه ما عاد له قيمة لأنه لا صار يحب. لا، هو كان يحب سابقا
1: لكنه
0: لا يعبر. أنا طلبت التعبير فقط.
1: تمام.
0: نعم.
1: وهذا شعور صعب انه احنا نزرعه بالطرف الاخر، بس هو الشعور ما زال شعور الحب موجود، فبس بيبقى انه يتحول لسلوك، يتحول لتعبير عن هذا الحب.
0: لذلك ربنا في القرآن الكريم لما وصف العلاقة بين الزوجين قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ما قال حبا. شو الفرق بين الحب والود؟ ولما وصف علاقة ربنا معنا قال سيجعل لهم الرحمن ودا، ما قال حبا. لأن الحب شيء غير مرئي، لا أستطيع أن أراها، أما المودة أراها. المودة هدية، المودة وردة، المودة استماع، المودة اهتمام. فقال وجعل بينكم مودة سلوك، يعني نريد منك أيها الزوج والزوجة أن يكون بينكما مودة. لأن الحب، لذلك كان سيدنا عمر يقول أو كل البيوت تبنى على الحب، تبنى على الاهتمام، تبنى على المودة. فإذا كنت تحبني ولا تستطيع أن تعطيني شيئا أريده، فأنا ما الذي استفدته من هذا الحب؟
1: تماما.
0: يعني العوام بيقولوا ما بيطعمي خبز. طبعا هو ليس كذلك، الحب قيمة عظيمة جدا جدا، يحبهم ويحبونه كما قال الله. لكن الذي نريده هو الود، هو التعبير عن الحب. فعندما يقصر طرف أطلب منه ما تحتاجه من مودته وليس من حبه، فلا ينقص الحب هنا، لكنه يستفيد في أن يحول حبه إلى مودة.
1: إلى مودة تماما. نحن أكيد سمعنا استطلاع رأي، وأكيد أي حدا حابب أنه يتواصل معنا سواء بالاتصال على الأرقام 225-5346 225-5347 أو حتى على رقم الواتساب 098-710-950 لأي رسالة حابب أنه يشاركنا فيها بما يخص موضوع حلقتنا. ونحن أكيد متابعين ببرنامج الأسرة أولا، وننتقل للمحطة الثالثة وهي قلب الفكرة. هون دكتور بلال نور الدين بدي أقلب الفكرة شوي. نحن عم نحكي عن أهمية التعبير عن الاحتياج بوضوح، بس ممكن حدا يسمعنا ويقول يعني خلص نضل نطلب ونشرح ونبرر طول الوقت، وهون بنسأل وين الذكاء العاطفي إذا الطرف الثاني مو حاسس فيني لحاله. وكمان في فكرة تانية حبيت أنه نقولها، لما نحكي عن الاحتياجات ممكن بسهولة نقع بفكرة أنه أنا عندي احتياج يعني الآخر لازم يلبي، لكن هذا الشيء ما هو صحيح. وجود احتياجي ما بيجعل الطرف الآخر مسؤول عن تحقيقه دائما. أنا من حقي أقول أنه أنا محتاجة وقت معك، بس مو من حقي أقول إذا بتحبني لازم تترك كل شيء وتعمل اللي بدي إياه. أنا من حقي أطلب المساعدة، أنا من حقي أنه أطلب الاهتمام، بس الطرف الآخر ممكن مو دائما يكون قادر يعطيني بالطريقة أو بالوقت اللي أنا بدي إياه فيه. لهيك خلينا دكتور بلال بدي نعطي أمثلة من الواقع، إمتى منقول أنا عم عبر عن احتياجي بمسؤولية ونضج، وإمتى بقول لا أنا عم مارس لوم وتوجيه تهم تحت اسم الاحتياج؟ تفضل.
0: نعم، الحقيقة في حد بين ما نسميه الطلب المشروع وبين ما نسميه الابتزاز، الابتزاز العاطفي أو التعبير المفرط عن العواطف من غير سبب. مثل ما تفضلتي ببداية كلامك، لازم يكون في ذكاء عند الطرفين لتحديد احتياجات الآخر، خاصة الاحتياجات الأساسية. قد الثانوية يعني نتساهل بأنه ينبغي أن يعبر الطرف الآخر عنها، لكن بحد معين لا ينبغي أن أكون أنا أيضا بالطرف الثاني أنتظر من الآخر أن يطلب. يعني دائما أنه هو ما طلب، طيب أنت ما أدركت حاجته بطريقة معينة. فهذا مثل ما تفضلتي هو قلب الفكرة، يعني كما نفهم أنه الطرف ينبغي ونحثه على أن يطلب، الطرف الآخر ينبغي أيضا أن يفهم احتياجات الآخر، لا سيما بالأسرة، لأنه المعيشة الطويلة بتأدي لفهم، ولا سيما بالاحتياجات العامة. يعني كل زوجة تطلب الاهتمام
1: تماما،
0: وكل زوج يطلب الحب.
1: هي مسلمات بالعلاقات،
0: هذه مسلمات. فما تكون حشتك هندي ما طلبت مني، هو يعني أنت ينبغي أن تبادر إلى ذلك.
1: تماما، وهيك نحن حبيت أنه أذكر هاي الفكرة. نعم. تماما، لحتى ما يكون دايما نحن عنا شماعة الأخطاء هي أنه الطرف الآخر ما. نعم. طلب. عم في معنا اتصال. ألو.
2: ألو، يسعد لي مساكي.
1: ومساك، أهلا وسهلا،
2: كيفك؟
1: بخير الحمد لله.
2: خلي لي ياك
1: يا الله يسمك يا رب.
0: حياكم الله، يا مرحبا.
2: ابو طلال انا.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا،
2: خليني اكون طولنا بعمرك.
1: الله يسلمك.
2: هلا بالنسبه للموضوع اللي حكيتوه، هذا موضوع حساس كثير. انا بالنسبه لي اولادي وصلتهم لبر الامان، صفيت انا والحجه لحالنا بالبيت. بس الحجه في شغله تعودت علي فيها، انه انا مثل ما بقول لها مثلا بحبك وعيوني وحياتي وكذا، ما عندي هالكلام، بس عندي افعال بفعل افعال انا، والفعل اللي بفعله انا بحسسها انه انا بحبك. يعني
1: تمام،
0: الاهتمام
2: الاهتمام، يعني بهتم فيها مثلا من دون ما تحكي انا مثلا.

0: تمام.
1: أنا من شيء أسبوع أخذت زوجتي على الدكتور، قال لي لازم تتقطع بعده 20 يوم على ظهرها لأن محرك الديسك معها. يعني قال لي عم أجلي، عم نظف البيت، عم ساوي، عم كذا. هذا تعاون مشترك بيني وبين زوجتي، هذا مو غلط. هلا أنا تتقطع في يوم ممكن تقوم بحاجتي كمان، يعني هذا يعتبر، أنا بعتبره اهتمام الحب هذا.
0: تماما. وهي بالنسبة لها رضيانة، الطرف الآخر رضيان بهذا التعبير عن الحب بالأفعال لا بالأقوال.
1: هي لا بتقلي، هي بتقلي إن شاء الله قلي بحبك، إلا ما بتعبيتي ما بعرف أحكيها.
0: تمام. هلأ صارت موضوعك عند الدكتور بلال، يعطيك ألف عافية، شكرا لاتصالك يا أبو طلال.
1: هلا بالسلامة.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور، شو تعليقك؟
2: الله يخلي له أم طلال ويبارك فيه، ما شاء الله عنه. حقيقة أن حكى موضوع بيشترك فيه كثير من الرجال الشرقيين ببلادنا، بأنه أن الحب هو الاهتمام والحب ليس أقوالا. يعني نحن إذا نحكي بنمط ما يحتاجه النساء نقول لا، هي تحتاج الأقوال أيضا. تحتاجها
0: حتى الرجل كمان يحتاج الأقوال ولا بس الأفعال؟
2: حتى الرجل يحتاج الأقوال. حتى الرجل يخفي وراء رجولته حاجة ماسة لأن تقول له أنت ما شاء الله يا أبو فلان مالك مقصر، أنت دخلتك علينا بتسوى الدنيا، أنا أحبك، أنا أحلى أيامي عشت معك. نحتاج القول للأمانة، نحتاجه، لكن رجالنا بيحاولوا يخرجوا منه بالطريقة اللي تفضل فيها أبو طلال تماما، وهي أنه أنا الحب هو الاهتمام، أنا مالي مقصر معك بشي.
0: تمام.
2: يعني أنا أقول لا شك أنه هو قطع 80% صفي أو 90%، لأنه فعلا الاهتمام هو الحب حقيقة. لكن هذه الكلمات البسيطة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نفعلها بالتعبير عن المشاعر والحب أيضا مطلوبة ونحتاجها. فيعني إذا ربنا يسر لأبي طلال أن يجبر نفسه ويقول لها أنا أحبك، فهذا أمر يعني يسعدها إن شاء الله.
0: ومثل ما حكيت حضرتك، يعني هو أعطى 80% أو 90% من الطريق. نعم. فبقيان هال10% نعم. هي بالأقوال، فياريت هيك أبو طلال أنه يكمل هال10% رح تكون إن شاء الله العلاقة بينه وبين زوجته دائما يعني بالأوج. في رسالة وصلتني عم تقول أنا جربت أحكي بوضوح وقول أنا بحاجة نتشارك بمصاريف وتعب البيت، بس العبارة بتنسمع وبتم تجاهلها أو أخذها بحساسية. لما أطلب بوضوح وما لقي استجابة طبيعي أنه أرجع للوم والعتاب. شو الحل بهالحالة دكتور؟
2: نحن قلنا قبل قليل أنه أنا أحتاج وأنت تقدم ما تستطيعه، فتلبية الاحتياج مو دائما بتكون يعني كما أريد. أما عندما يكون الاحتياج شرعيا ومنطقيا ومطلوبا ومعقولا وأسريا ما في أي مشكلة، مثل هذه الحاجة إذا فعلا الطرف الثاني يستطيع، فهون بدنا ننظر. إذا الطرف الثاني قادر على المشاركة ولم يشارك فهون صار في إشكال فعلا. فأنا إذا طلبت حاجتي والطرف الثاني يستطيع تلبيتها وهي حق مشروع لي وليست منة منه وترك التلبية، عندها ممكن أن أنتقي له حقيقة والعتاب، ما أجد يعني مشكلة في ذلك. أن أعاتب دائما أنه أنا طلبت وأنه
0: لأنه بيكون الطرف الآخر هو اللي وصل
2: أنت وصلت
0: المقابل للوم يعني والعتاب.
2: نحن نلوم من يلوم دون أن يحدد احتياجه، لكن لو حدد احتياجه واحتياجه حق له والطرف الثاني يستطيعه ولم يفعله، فممكن أن أنتقل إلى اللوم لعل اللوم يفعله فعله.
0: تمام. لأنه الواحد بيصل مثل ما بيقولوا آخر طب الكي،
2: آخر طب الكي بيصل طريق مسدود، فبدي لوم أنا طبعا لأنه بدي أعبر عن مشاعري وإلا يصير الانفجار.
0: تماما. نحن ما بدنا نوصل للانفجار. نعم. إن شاء الله. وصلنا دكتور بلال للمحطة الأخيرة ومنا نحكي عن الخطوات العملية. اسمح لي ننتقل أنا وأنت والمتابعين من الكلام للحياة. كيف منطبق الكلام بكرة؟ يعني إذا أنا إنسان تعودت على الكتمان أو اللوم من سنين طويلة، شو أول خطوة بعملها لحتى أبدأ أعبر بوضوح؟
2: يعني أنا أقترح على الإخوة والأخوات معادلة سهلة للحفظ: موقف محدد، شعور، احتياج، طلب واضح. يعني حدد هذه الأربعة. مثلا بدل أن أقول أنت ما عم تحس فيني، أو بتقول لما أرجع من يوم متعب وأحكي لك اللي عم يصير معي وما عم ترد علي عم بشعر أني أنا لوحدي.
0: تمام.
2: عم بشعر أنه أنا بحتاج الاهتمام والاستماع منك.
0: يعني مثل ما بتحكي حضرتك أنا تفكيك الموقف.
2: تفكيك الموقف. حددنا الموقف، وين المشكلة؟ أنا أين مشكلتي مع زوجي في هذه المسألة؟ مشكلتي مع زوجي أنه أنا بحاجة يعني أن يسمعني. هذه هي المشكلة، أن يسمعني وأن يشارك في إدارة البيت معي. عندي مشكلة مع الأولاد طول النهار، عندي مشكلة في الغسيل، في الكوي، إلى آخره. فأنا أحتاج أن يسمعني، فأنا أحدد الموقف أنتقل من تحديده إلى ما هو الشعور الذي أشعر به، وشعور الظلم، شعور أنني وحدي، شعور أنني
0: الإهمال ممكن أو عدم مهمل
2: غير الاهتمام. ما هو احتياجي إذن؟ أنا احتياجي أن يشارك معي في إدارة البيت، تمام، وأن يسمع.

0: معني مساءً. أحول هذا الشعور، عفوا هذا الاحتياج إلى طلب، احتياج غير الطلب كما أسلفت
1: تماما،
0: أحوله إلى طلب واضح. أنا يا زوجي أحتاج منك مساء أن نجلس معا، لأنه في موضوع لازم أحكي معك بتعلق بالأولاد، أنا لحالي ما لي قادر على
1: حله.
0: فلازم نقعد مع بعض، تترك كل شغلك وكل أعمالك، نخرج لمكان معين أو نجلس بغرفة وحدنا وأحكي لك الموضوع. حولته لطلب.
1: تمام.
0: نعم. هنا لاحظي الفرق. أنا ما اتهمت، ما قلت له أنت رجل سيء، أنت رجل ما بتسمع، أنت رجل ما بتهتم ببيتك. هو بيطلع أنا ما أهتم ببيتي، أنا طول النهار أعمل من أجل من؟ من أجلكم. هو شايف الاهتمام هون، هي شايف الاهتمام لا داخل البيت وليس خارجه. فما وصفته بأنه سيء، بل وصفت الحدث اللي صار معي وأثره علي، ثم قلت له ما أحتاجه وطلبت سلوكا محددا. وهذه يعني أعتقد أنها أهم مهارة في التواصل الأسري، أن نعرف الموقف ما هو، افهمه تمام. يعني أنا أقول للأخت أو للأخ أو لأي شخص، أمسك ورقة وقلم اكتب أنا ما المشكلة، المشكلة هي كذا تماما، ما الذي أشعر به بسبب هذه المشكلة؟ هل هو شعور بالإهمال كما تفضلتي، ولا شعور بالكره أحيانا، أو وصلت لمرحلة نسأل الله السلامة للحقد على الآخر؟ ما هو شعوري؟ هو كذا. إذا ما الذي أحتاجه حتى أنهي هذه المشكلة؟ ما الذي سأطلبه؟ فهي أربعة مراحل. عندما أصل إلى ما الذي أطلبه، أطلبه بشكل واضح وصريح دون اتهام الآخرين ودون تجريح الآخرين، أطلب الطلب الذي أريده.
1: تماما. قبل ما نختم دكتور، بدي منك ثلاث رسائل قصيرة إذا بدنا نخرج منها من هاي الحلقة بثلاث أفكار. أول شيء، كيف بعرف أنه أنا خلف غضبي احتياج؟
0: كيف بعرف أنه خلف غضبي
1: احتياج؟
0: احتياج. بعرف أنه خلف غضبي احتياج عندما يكون هناك أشياء محددة أو وقائع محددة في الحياة تستدعي هذا الاحتياج. بمعنى أنه أنا الآن غاضب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال اللي بيغضب؟ يغير جلسته. ليش؟ لأنه يأخذ مساحة للتفكير مختلفة. تمام. فأنا الآن غاضب، ما الذي يغضبني؟ حتى ما تكون ردود أفعال. فأنا الآن غاضب، أين المشكلة؟ نعم. معظم الغضب معظمه خلفه احتياج.
1: تمام. الرسالة الثانية، كيف بطلب احتياجي من دون ما حوله لاتهام؟
0: بطلب احتياجي من غير ما حوله لاتهام، ابتعد عن كل الرسائل السلبية التي يمكن أن توصلها للناس. لا تقول له أنت، انسى كلمة أنت. بالطلب لا تقل أنت، قل أنا. أنت انساه هو شو عم يساوي. أنت قل أنا أريد كذا، أنا أحتاج منك كذا،
1: أو أنا أشعر بكذا،
0: أو أنا أشعر بكذا. تمام. لا تقول له أنت ما عم تهتم، أنت ما عملت، أنت شخص سيء، أنت شخص ما بتهتم، أنت شخص مهمل للآخرين، أنت أناني ما بتحب غير حالك. كلمة أنت أو أنت إيمة
1: فوراً، صار في هجوم وصار الطرف الثاني أخذ وضعية الدفاع.
0: حتى إذا أردت أنك تقول أنت، لو أنت ما شاء الله عنك والله ما بتأثر، بس أنا عندي مشكلة، وبلش تقول أنا أنا أنا عندي مشكلة. قل للآخر أنا الذي عندي مشكلة وليس أنت.
1: بصير الطرف الآخر استقباله لهذا النقد ممكن يكون نعم. يعني أكثر سلاسة.
0: نعم.
1: تمام. الرسالة الثالثة والأخيرة، ماذا أفعل إذا عبرت بوضوح ولم يستجب الطرف الآخر؟ هاي المشكلة اللي كتير بيقعوا فيها، لأنه يعني إحنا أخذنا هالخطوات اللي حضرتك حكيت عنها ونفذناها والطرف الآخر ما سمع.
0: يعني أول شيء بدي ميز بين بين بين طلب مشروع أو حق مكتسب وبين طلب إحسان. إذا كان الطلب إحسان ولم يستجب كما قلنا في في في الحلقة، أنا أطلب ما أريد وأنت تؤدي ما تستطيع.
1: تمام.
0: فإذا كان لا يستطيعه أو كان ليس حقا لي، عم بطلب من صديق مبلغ أو عم بطلب منه يذهب معي أو يجلس معي فترة، وقال لي أنا والله كل وقتي مشغول، نقطة انتهى.
1: تمام.
0: أنا عبرت، اذهب إلى مكان آخر، ابحث عن حل آخر. عندك مشكلة ابحث عن حل آخر. أما عندما يكون طلبا مشروعا، كأن تطلب الزوجة من زوجها أن يشاركها في إشكالات البيت، هذا طلب مشروع وحق. فإذا وجدت منه عدم يعني مبالاة أو عدم إجابة، يجب أن تكرر الطلب بطرق مختلفة، أن تكرر الطلب بطرق مختلفة وبأوقات مختلفة، وأن تبحث عن حلول أخرى. ما نسميه دائما التفكير خارج الصندوق.
1: تماما.
0: التفكير خارج الصندوق، إذا كان هو لم يستجب بهذه الطريقة، يعني لعله يستجيب بطريقة أخرى.
1: تماما. لعل وعسى ممكن أنه نلاقي الطريقة يلي
0: تأثر
1: بالطرف الثاني.
0: نعم.
1: تماما. بدي أشكرك شكرا جزيلا للدكتور بلال نور الدين، المتخصص في العديد من العلوم ومنها التربية والمؤلف للعديد من الكتب التربوية، على هاي المعلومات اللي أثرت حلقتنا اليوم.
0: الله يبارك فيكم. شكرا
1: كثير لك.

0: وبالختام ما فينا نطلب من الناس اللي منحبهم يقرأوا أفكارنا، ولا فينا ننتظر منهم إنهم يتكهنوا بشو عم نمر. نحن بشر وبحاجة للتواصل الصريح والدافي. التعبير عن الاحتياج مو ضعف ولا تنازل، التعبير عن الاحتياج هو أعلى درجات الثقة بالشخص اللي قدامنا. بدل ما نرفع جدار اللوم والعتاب، تعالوا نفتح باب الطلب الصادق. فإذا بدنا نترككم اليوم بسؤال واحد، لا تسألوا حالكم ليش مو حاسين فيني، اسألوا هل أنا أصلاً حكيت بشفافية بشو حاسس وشو بدي؟ هي كانت حلقتنا اليوم من برنامج الأسرة. أولاً نلتقي معكم الأسبوع القادم بنفس الموعد بإذن الله. إلى اللقاء. الأسرة أولاً لأن الأمان يبدأ من بيتنا. كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج جنينة الخضر. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.
1: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

عرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: من داخل الاستوديو
1: الفت سليمان
0: احمد الشامي
1: هو بالاخراج جمعنا الخبر
0: وتحية لحليم ابراهيم ايضا

0: تحية لكل أصحاب العيون السود وأنا أولتهم أكيد. مساء الخير عيونك سود.
1: بني سود بيمشي الحال كله بيمشي.
0: مش سودين شوي
1: يعني هيك شوي على الشمس.
0: ألو يا إذاعة.
1: يا مرحبا.
0: ألو
1: ألو
0: هاي للسميعة.
1: لا
0: لحدا بيسمعني هلا.
1: السميعة اللي هون
0: اللي هون
1: اللي هون هون
0: مقصودة هي

0: صديقي عمري على 225 346 225 347 228 343 تتواصلوا معي ومع الفت. جولتنا المسائية اليوم بمسابقة ألو يا إذاعة، الهدايا مقدمة من
1: الملكي للصناعات الغذائية عربين السولجان الملكي بعربين، طبعا أكيد الجوائز المستلمة من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. فيكن أيضا تتواصلوا معنا عبر الواتساب الرسائل 0987 810 0950.

0: 837. سلام يا أصدقاء بالصباح والمساء، يسعد أوقاتك. تحية لإلك أكيد أصدقائنا على الواتساب، بلشوا يبعثوا لنا رسائلهم. 285 يسعد مساكن أحمد وألفت وحليمة وجنينة المبدعين وكل كادر الإذاعة. امبارح كان زفاف ابني لعروس من إدلب الخضراء. أحمد أنا عيوني سود، محبتي لكم انتصار. إن شاء الله ألف مبروك يا انتصار وعقبال العايزين.
1: أكتر العايزين
0: هلا أنت هيك نوهتن على عيون السود.
1: يلا للعيون السود.
0: أم أنس تحية لإلك يا أم أنس.
1: بس تعرفي شو أحلى عيون؟
0: شو؟
1: العيون الخضر. تعرفي ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه سوريا عيونها خضر.
0: أكيد
1: الله.

0: يا مساء الورد لكل المستمعين اللي انضموا معنا على هواء أثير إذاعة دمشق ضمن برنامج الويا إذاعة. بالحب والمحبة دايما نحمد رب العالمين على كل شيء ويتم الألفة بيناتنا جميعا.
1: أكيد إن شاء الله. أنس عم تسأل العيون الخضر شو رأيكم فيها، هو حكى الجواب يمكن أنت كنتي بعتيها، لسه أحمد كان عم يعطي الجواب بالعيون الخضر.
0: أقول إنه سوريا عيون خضر. خلينا نروح لأول. ألو مرحبا.
2: عليكم.
0: مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: منيح كيفك أنت؟ وعليكم السلام.

0: شلونك يا استاذ احمد؟
1: انا منيح كتر خير الله، مين معي؟
0: ابو محمد الازاز.
1: اهلا وسهلا بالازاز وابو محمد الغالي.
0: الله يجبر خاطرك، الله يعافيك.
1: هلا يا ابو محمد، ماشي الحال؟
0: سوري اذا في مجال.
1: ما في مجال يا ابو محمد.
0: ايه
1: ما في مجال.
0: ايه بدك يا ولد ما بدك؟
1: بدي اياك تبقى بخير. بدي اياك تبقى بخير يا ابو محمد.
2: ابو محمد
0: شو ما بدك؟
2: ابو محمد اول شيء زرت معرض دمشق الدولي؟
0: لا والله.
2: ليش؟
0: ما انا ابو سيد غير.
2: يلا لازم تزوره يعني.
0: انا كفيف.
2: ان شاء الله بالسلامه يا رب. هو لازم الكل نشجعه على زيارتك.
0: هو المفروض هو متطلع يعني انا مؤاخذه بده مرافق معي ويجي معي وكذا ووضع سيء يعني.
2: الله يحميك يا رب. يا
1: ابو محمد اسمك الثلاثي؟
0: نعم انا اسمي تميم خلدي، بس بدي اسجل زوجتي، هدي لزوجتي.
1: انت ربحان معنا سابقا ما؟
0: ايه اتواصلت معك قبل مره وبحثت في فتره.
1: اسمك الكامل؟
0: تميم خالد الاديب.
1: تميم
0: خالد الاديب.
1: خالد الاديب.
0: ايه بس انا اذا لا مشكله ولا زوجتي.
1: هذا اذا ربحت يا تميم يجوز ما بتربح.
0: انا سأقول الله ان شاء الله انا تميم ربحنا سلطه.
1: الله يصابك يا تميم.
2: نحن ربحنا صوتك كمان.
1: شو الشغلة؟ ريكس أعطيك سؤال سهل كتير كتير. شغلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة. تمام؟
2: على قد مو سهلة ما رح تعرف الجواب.
1: تميم.
0: نعم تفضل.
1: أحياناً في ناس بتضحك على قصص بتزعجنا، إذا حكيت قصة أو سيرة.
0: نعم.
1: وضحكت الناس أنت بتنزعج بتلرق من جوا، صح ولا لا؟
0: نعم ما بدي عليك، علي صوتك.
1: عم أقول في أحياناً بتحكي سيرة.
0: إيه.
1: وبشكل جدي فبالناس بعض الناس بيضحكوا على السيرة وتكون الضحكة مو محلها،
0: مو محلها،
1: بتنزعج بتتضايق، ما هيك؟
0: مظبوط.
1: طيب بالمقابل في شيء إذا حكيته الناس ما ضحكت بتنزعج، شو هذا الشيء؟
0: كلمة الحق.
1: هلا إذا الناس ما ضحكت على كلمة الحق بتزعل أبو تميم؟ أبو محمد عم أقول. أبو محمد
0: تفضل.
1: عم أقول في قصص إذا حكيناها بشكل جدي أو والناس ضحكت بننزعج، وأحيانا في شغلة إذا حكينا والناس ما ضحكت بننزعج، شو الشيء إذا حكينا والناس ما ضحكت بتنزعج؟ يلا أبو محمد. أسهل سؤال بينطرح بتاريخ برنامج ألو يا إذاعة. شو
2: عرفت؟ صفنت فيه
1: والله جاد.
2: أنا بضحك على كل شيء.
0: أنا بضحك على حالنا
1: احنا. لا يا أبو محمد لا. شو الشيء إذا حكيته والناس ما ضحكت أنت بتزعل له؟ والله سؤال سهل.
0: شو الشيء
1: اللي حكيته؟ يلا حنعد خمسة أربعة ثلاثة
2: اثنين
1: واحد. أبو محمد أعطيني الجواب.
0: شو الشيء اللي حكيته وما ضحكت؟
1: أنا بدي إياك تخسر حتى أسمع صوتك الأسبوع اللي جاي.
0: لا إله إلا الله، إحنا حابين نشارك ونكون يعني
2: إن شاء الله بالمرات القادمة يا أبو محمد، حقك علينا.
1: أبو محمد
2: خليك لآخر الحلقة.
1: شو رأيك بدي أقول شغلة يا أبو محمد؟ أبو محمد
2: قول.
1: أبو محمد
0: تفضل.
1: مني ومن ألفة ومن جنيدة.
0: نعم.
1: لك هدية. إيش
0: هدية؟
1: أبشر.
0: إيه
1: لك إذا بدك تعال هلا خذها.
0: مو
1: قاعد اجي تستلمها من الشؤون الاداريه من
2: الاستاذ
1: علي الخميس.
0: الخميس؟
1: ايه
2: من العشرة للتنتين.
1: وخليك معي على السماء.
2: بس تعطينا اسم المدام.
0: تأميم خالد
1: الأديب.
2: حضرتك رح تجي اول مدام؟
0: بجوز اجي انا والمدام، لا تجي المدام.
1: اهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا، بتشرفنا يا تميم.
0: الله يخليك.
1: هلا والله.
2: سعد اوقاتك يا
0: مرحبا. الله يخليك.
2: اهلا.
1: ضحكة الدنيا.

0: انتو على الهواء اثير اذاعه دمشق وبرنامج
1: الو يا اذاعه.
0: مهتمين هيك كلمه الو كذا مره. الو
1: الو
0: الو
1: يا الو
0: يا الو
1: يا الو
0: الو
1: الو
0: الو
1: يا الو.
0: في ناس بتقول الو الو
1: الو
0: الو الو الو يا الو
1: الو.
0: يلا على الهواء اثير اذاعه دمشق. الو يا اذاعه.

0: مساء الخير، الحمد لله على السلامة يا أحمد. أنا فرح جوابك، ما رح نقول صح أو لا.
1: لا، جوابك صح فرح. كيفك؟
0: طب لا تقول
1: رواء. هلا فرح، جوابك صحيح.
0: لا تقول.
1: رح أقول.
0: لا تقول.
1: يا ولد، السؤال سهل.
0: أم أنس؟
1: الله، انتصار. شو ليش الحقيقة؟ إذا الناس تضحك الحقيقة، بالعكس إذا الناس ضحكت على الحقيقة بنزعج.
0: صح،
1: مظبوط. أنا عم أقول شو الشيء إذا حكيناه والناس ما ضحكت بنزعج.
0: بس مو دائما أحمد.
1: شو؟
0: دائما 284.
1: ذكرتونا. قالوا يا حياة، قالوا حياتي. هند أبي، هند أبي لماركي وعبد المجيد مجذوب.
0: مسلسل لبناني القديم.
1: أوكي،
0: نحن ما كنا وعيانين عليه. بس الجيل القديم أحمد.
1: ما بس الاسم هند أبي لما
0: ما كنا خلق. صح.
1: أنا اتصال، راح الاتصال، بس نحن موجودين.
0: بس ما كنا نحن وعيانين للمسلسل.
1: ألو حياتي.
0: ألو
1: إذاعة.
0: ألو يا إذاعة.

0: أحمد، في حدا ممكن يتواجد بهالحياة إنه هيك يكون وشه حلو عليك؟ حدا بتقله أنت الحظ بعينه؟
1: بتفائل فيه كتير.
0: بعرف بتتفائل بوجودي دائما.
1: في شخص شكرا. أنا على طول بشوفه بتفائل فيه صراحة.
0: شكرا أحمد، أنا كتير بتشكرك، شكرا هالصراحة. عبد أحمد قول إيه أو لا.
1: رياكشن معين.
0: أي شيء، أي حاجة.

0: الجنينه بدها تزتني برا انا وانت طول
1: بالك. على 225 346
0: 22 5 3 4 7
1: 22 8 3 4 3
0: برافو عليك.
1: لا شاطر.
0: ثانك يو يا حبيبي.

0: معنا اتصال. ألو،
1: متأدي مساكي.
0: ومساك يا رب.
1: ازيك؟ كويسة؟
0: كويسة قوي قوي يا فندم. ازيك؟
1: عرفتيني؟ ما
0: عرفتك. لا،
2: شو هس المصري عم كسر عشامي.
1: أبو طلال،
0: أهلين يا أبو
2: طلال. حدا قال لك إنه تحكي مصري؟ حبيبي كيفك؟
0: هو أبو طلال بس يسمع باسمي بيتذكر اللهجة المصرية.
2: ازيك يا مدحت، عامل ايه؟
1: ماشي، أنا حبيت بس مسي عليكم والله.

0: خلي لي اياك يطول بعمركم.
1: شلونك يا ابو طلال؟
0: والله الحمد لله مفضل المولى. حجزينك ما عم بعرف حجره ما بعرف ايه.
1: ليه؟
2: خلص استسلم ابو طلال.
0: لقينا وحده خفيفه شوي نعذرها.
1: طيب شو هو الخط اللي ما بينكتب عليه؟ هات نشوف.
0: شلون؟
1: شو هو الخط اللي ما بينكتب عليه؟
0: بينكتب عليه؟
1: ما بينكتب عليه، لازم انت تعرف الجواب على فكره.
0: ايوه.
2: قلت لك خيار ثاني احمد.
1: قلت لك في له كذا خيار على فكره.
2: انا عندي خيار.
1: وانا عندي كذا خيار.
2: وانا عندي شو خايف منك؟ ابو طلال اطلع لك بخيار ثالث يلا.
0: شو خيارين؟ ما سمعته.
1: على ما خيارات حنعمل صحن سلطة بعد شوي.
2: لا قال ما سمعوا. ما رح نقول لك يا ابو طلال.
1: ابو طلال
2: انا عندي اجابه واحمد عنده اجابه، بدنا اجابه ثالثه.
1: عندك اول خيار خط الاستواء غلط، مشان ما تقول خط الاستواء. يلا يلا نعد الخمسة أربعة ثلاثة اثنين. أبو طلال
2: ليش غلط أحمد؟
1: غلط ما بدنا خلاص نحرقه مشان نحرق الخيارات الأوبشن.
2: أوكي ماشي
1: أوكي. هي حلقة اللعبة هيك.
2: شكرا أحمد.
1: عفوا يا رفعت.
2: أهلا وسهلا
1: يا مرحبا.
2: شو أبو طلال؟ أبو طلال
0: الخط اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي
1: عليه الصلاة والسلام. أبو طلال العب بعيد، ضل بخير بأمان الله.
2: باي باي يا أبو طلال.

خليني امسي على كل اللي عم يسمعوا اذاعه دمشق، وبدي وجه تحيه خاصه ايضا للدكتوره سلاف الغزالي. مساء الخير دكتوره سلاف. اطباء الاسنان دائما بخوفوا، بدي وجه تحيه كبيره واقول لك مساء الخير دكتوره، ان شاء الله دائما بالصحه والعافيه لكل الناس. ايضا بدي امسي على كل المستمعين اللي عم يتابعونا عبر البث الارضي والفضائي، والغنيه لكل السلام.

0: خط الهاتف لا 431 اللي كاتب خط الهاتف، خط الهاتف اصلا هو فيه ارقام، فانت بدك تدق في شيء لو ما كتبته بس فيه دق ارقام فما بيزبط. لا ما بعرف احمد شوف الجواب، هات احتمال وارد.
1: ما هو في كتير خيارات على فكرة.
0: خط الهاتف لا بس اللي بعده.
1: تماما في كتير كتير كتير إجابات صحيحة.
0: أبو حسن تحياتنا لإلك،
1: عاملين
0: رسالة أبو حسن،
1: عاملين أوبشن حلو، خلينا نشوف. شكرا مزبوط.
0: أوه أنا شفت بس اسم أبو حسن قام مسينا عليه فتحنا الرسالة. أبو حسن أنت أول حدا كتب والله الجواب اللي بده يا أحمد.
1: الإجابات كلها صحيحة ما شاء الله على مستمعينا. بس يا قبيان فايت فوتي قوية أيضا.
0: استمعي الواتساب
1: ما شاء الله خزات العين.
0: في معنى اتصال؟ مكملين معكم أكيد باتصالاتكم على الأرقام 22-534-6 و22-534-7 و22-834-3 والاتصال على الواتساب الرسائل 0987-1-0950.
1: معنا اتصال ايضا.
2: مرحبا.
1: مرحبا.
2: الله
1: يعطيكم العافيه. يعافيك يا ربي.
2: ممكن هلا. شارك مشان الخط يعني؟
0: صعب نفكر.
1: هلا
2: صعب ما نستاهله يعني.
0: شو الضحكه الحلوه؟ شو هالضحكه الحلوه؟
2: انا على طول بضحك والله.
0: ان شاء الله دائما
2: بضحك على كل شيء، ما بعرف الا اضحك.
0: دائما الابتسامه على وجهك بما انك بتضحك على كل شيء.
1: نجاوب على السؤال.
0: شو السؤال الاول اللي سمعتي؟ السؤال الاول اللي قاله
2: الاول. لا ما بعرف، انا بعرف تبع الخط.
0: معناتها انت بتضحكي على كل شيء
2: يعني الطريق الخط يعني.
1: اطولي بالك علي شوي. مين معي بالاول؟
2: وفاء محمد السليمي.
0: وفاء ما صدقت علق الخط، بدها تعطيك الجواب فمستعجله يعني.
1: وفاء كانه جواب ربحاني معي سابقا. وفاء
2: زمان برمضان.
1: اهلا وسهلا بوفاء خان. وفاء
2: ان شاء الله اني اربح يا رب.
1: يا رب
2: ان شاء الله. والله اوضاعي يعني.
0: وفاء من وين عم تحكينا؟
2: من نهر عيشه.
0: اهلا وسهلا.
1: جارتنا يعني.
2: جارتنا ايه.
1: شو اسم السوق الشهير بنهر عيشه؟ هات لنشوف.
2: السوق الشهير؟
1: ايه في سوق مشهور.
0: مزبوط.
2: سوق الخضرة.
1: لا
2: غيره.
1: سوق عاصم. سوق عاصم. سوق عاصم معروف.
0: سوق
1: مزبوط.
0: بس وين جارتك يا احمد؟
1: شو؟
0: وين جارتك؟

0: لا
1: جاتي
0: يعني روحيا
2: ربحني أمان
0: يعني إجارتنا بسوريا
2: ربحني
0: إن
2: شاء الله والله
0: ربحاني أنت معي ولو
2: ربحانة معك برمضان قلت لك
0: اسمعي هلا شو جوابك أنت على السؤال؟
2: قلت لك
0: إنه
2: خط يعني الخط الشارع يعني الطريق
0: خط الشارع
2: مظبوط ولا لا؟
0: بس بينكتب عليه ولا لا؟
2: لا ما ينكتب عليه لا
0: مظبوط يعني جوابك صحيح يا وفاء
1: برافو يا وفاء
0: ولهالسبب ما حربحك غير المحبة والسلام وغنية نديك إياها هلا عن
2: هول لا مو صحيح لا تعبي أعصابي أستاذ أحمد الله يوفقك صحيح ولا لا؟
1: لا لا ليكي أنا ما بسمح لوفاء أنا كرمال هالضحكة الحلوة أنا معك أنا معك
0: بس إنه أنت بتضحك أول مرة بهالي بتضحك وفاء وفاء
2: أحمد صح ولا لا إن شاء الله
0: والله صح وليك
1: خط السير
0: خط السير وخط الشارع وخط
2: هاي
0: الأفق
2: هو خط الشارع هو
0: ايه وخط الاستواء وشو بدك خطوط خط الهاتف الأرضي
2: أنا كنت بدي لك إنه كمان في خط الهاتف بس أنت قلتوا إنه خط الهاتف
1: لا أرقام وفي
0: بالمعنى ولو ولو يا وفاء
2: نعم
0: ضلي بخير شو عاملي غدا اليوم؟
2: والله ملوخية
0: والله طيب جنب برغل؟
2: لا قدام رز
1: برغل؟
2: كيف برغل؟
0: صح معي
1: انت لو انت وفاء
2: طبخي طيب كثير
1: يعني وفاء انت لو تشوفينا انا وجنينة طلعنا في برغل؟
0: هذا الرياكشن اللي بدي اياه
2: ان شاء الله ان شاء الله يا
0: استاذ
2: احمد في مره بدي
0: اعزمك ودوق اكلي والله
1: بتشرف ان شاء الله الف صحه وهنا يا وفاء
2: انت والاستاذه طبعا يعني.
1: حبيبه قلبي يا وفاء
2: الله يطول عمرك
1: ان شاء الله الف مبروك ربحتي معنا من السولجان الملكي عربين طبعا الجائزه
0: باكج معلبات حلوه ظريف ان شاء الله تحياتي
1: استلام الجائزه من مبنى الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون يوم الخميس القادم من بين العشرة والساعة 2 الظهر
2: بمبنى الخميس بعد بكره يعني
0: Yes, after tomorrow, تماما.
1: Okay.
2: مو؟
0: Yeah, مو نص كمان.
2: إن شاء الله.
1: الله يديم هالضحكة يا وفاء. هلا.
2: الله يسلمك.
1: هلا. هلا هلا باي باي.
2: أنا يعني ما بدي لبكوني بس
0: إجي
2: يعني.
0: لا لا لا. اسمك على الباب.
2: اطلع لوين؟ اطلع على الطابق الرابع.
0: ما شاء الله عندك.
1: برافو عليك.
0: حافظ الإذاعة أكثر.
1: كم مرة جاية على الطابق الرابع؟
2: مرة واحدة والله.
1: أوكي يا وفاء.
2: احنا
0: بتشتغل
2: مره واحده
0: يا ستي نشرف فيك
2: هلا اذا شفته بعرفه يعني
1: مبروك لك يا وفاء حبيبه قلبي يا مرحبا
2: شكرا
1: اهلا

0: معنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا مرحبا.
1: أهلا هلا كيفكم؟
0: أهلا. أهلا. ليش عم تضحكي؟
1: لا ما في شيء.
0: لا بدنا بدك تعرف ولا لا؟
1: جارب المسابقة.
0: شو؟ أي مسابقة؟ أي مسابقة؟ على أي سؤال؟
1: على سؤال في الخط اللي بينكتب عليه.
0: مش الحال أنت ما عم تسمعينا؟
1: راحت علي
0: حبيبي.
2: مرحبا.
1: أهلين.
0: هاي دخل على الخط أحمد. تفضلي.
2: مين معي بس؟
1: خديجة الباشا.
2: خديجة الباشا. حيا الله بي خديجة. عم حكينا من وين؟
1: من لادقية.
2: أهلا وسهلا. في حال ربحتي معنا يا خديجة مين حيستلم الجائزة؟
1: في حال ربحت شو السؤال؟
2: طبعا هذا 1% إذا ربحتي. يعني عندك 99% أكيد رح تفشلي بس نقول إذا ربحتي.
0: يعني لا.
2: مين حيستلم الهدية؟
0: كسر الخواطر. وضحنا الخواطر أحمد. شو 99؟
2: ما لي أنا أحكي مع خديجة الفترة بس.
0: لا لا.
2: شو يا خديجة؟
1: شو
2: بتوقع
1: الجائزة تكون
2: أفضل؟ لك لا قصدي إذا ربحتي معنا اليوم
0: يعني هو حاطط احتمال أنك ما رح تعرفي تجاوبي.
2: بغض النظر
0: خديجة ما رح تعرفي تجاوبي.
1: طيب المهم هلأ يعني
0: لا تخجلي من خديجة.
1: السؤال ولا لا
2: هلأ؟ رح نعطيك السؤال. طولي بالك. مين حيستلم عنك عنك الجائزة بالشام؟
1: أنا بستلم.
2: أنت موجودة بالشام؟
1: لا ما بستلم.
0: تجي على الشام.
2: أوكي بتجي على الشام يعني. أهلا وسهلا بخديجة.
1: أهلا فيك.
2: شو الأخبار؟ ليه معصب؟ طيب ليه معصبة يا خديجة؟
0: بالعكس كانت عم تضحك بس انت دخلت على الخط معصبت.
2: والله جد؟ يلا انا بسحب لك
0: عني. والله جد.
1: يلا حصلت.
2: خديجة يا خديجة سؤالي سهل بيقول شو الشيء اللي بنعيشه بس على الواقع ما بنعيشه؟
1: خيال.
2: لا مو الخيال. خيار كيف يعني خيال؟ لحظة شوي.
1: يعني الخيال او المونولوج او الحوار الذاتي مثلا
2: او الحوار مع الذات ما هيك او احلام اليقظه قصدك
1: يعني هيك خطر لي انه الحوار
2: حلو مع الذات حلو انا
0: تفكيرك التعبير
2: حبيت تفكيرك يعني انا ما بقدر اقول لك لا انا بدي هذا التفكير بصوت عالي شيء بنعيشه بس على الواقع ما بنعيشه اعطيني اقرب بما انه صار عندك اوبشن حلو عم تفكري صح برايك شو الشيء
1: المنام مثلا
2: برافو عليك
1: اوكي
2: برافو عليك على فكره خديجه كل شيء حكيتي صح أحلام اليقظة أحياناً واحد بيشرد بيروح لعالم تاني
0: صح
2: صح مين مين. خديجة
1: أيوة
2: قديش حلو جوابك ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك
0: برافو يا خديجة هي كرمال أحمد اللي قال 99% ما رح تعرف الجواب
2: أنا حفظت لخديجة حتى تجاوب صح
0: لا هي خديجة رح تعرف الجواب بدون ما تحفز أحمد
2: شكراً يا خديجة
0: خديجة اسمك الثلاثي
1: خديجة
2: خالد الباشا حيا الله خديجة
0: وسهلا فيك خديجة نحن الاستلام الخميس هذا واستثنائي لإلك ممكن الخميس القادم
1: الخميس القادم
0: يعني هذا الخميس إذا متواجد
1: هذا الخميس ممكن
0: أي. خلص أوكي من 10-12 بمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ساحة الأمورية يا مرحبا هلا يا خديجة

0: معنا اتصال ايضا. الو يا اذاعه على هواء اثير اذاعه في دمشق. الو.
1: الو يعطيك العافيه.
0: يا مرحبا، مين معنا؟
1: اياد.
0: عفوا ما سمعت الاسم.
1: ام اياد.
0: ام اياد، اهلا ام اياد، حكينا من وين؟
1: من ريف دمشق.
0: اهلا وسهلا باهل الريف جميعا. أهلا.
2: كيفك يا ام اياد؟
1: والله الحمد لله.
2: كيف صحتك؟ تمام
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله. يعني شو عامل اليوم على الغداء؟
1: والله بس مبارح يعني ملوخيه.
2: يا شو قصه الملوخيه هلا؟
0: عم نمون
2: يعني شو الملوخيه عملتيها هلا؟ خضره
1: دغري. خضره يعني هلا يعني تقريبا اخذتي هلا دامي 35 مو معقول يعني. البازاليا كمان
2: بعمل هيك هيك 3 ارباع الشعب بياكلها خلص الغوة بس ايه، لانه هلا الملوخيه الخضراء، بس انا ما بحب الخضراء.
0: هلا بتكون جوعانه انت ومياد. مياد كيفك؟
1: والله الحمد لله.
0: وين الغوطه بالضبط؟
1: بالهامه.
0: بالهامه، اهلا وسهلا.
2: مو بالغوطه، بريف دمشق قالتها. بالهامه.
1: بريف دمشق يعني كلها
0: تنطق اسمها. كلياتنا بلد واحد والشام والريف واحد ان شاء الله.
1: الحمد
0: لله. مياد اسمك الصريح لو سمحتي.
1: باسمه غراوي.
0: باسمه غراوي؟
1: ايوه.
0: يا مرحبا، نورتيني والله. مدام باسمة شو مشتغل بالحياة؟
1: حاليا متقاعدة.
0: متقاعدة، شو كنا نشتغل بالتقاعد؟
1: موظفة إدارية.
0: الله يرويك يا رب.
1: الله
0: يخليك. ما كتير بحب كلمة تقاعد على فكرة.
1: أنا
0: كشخص ما بحس
1: بكلمة
0: تقاعد.
1: والله
2: بتخاف منها؟
1: صح صح صح. هي مو
0: سلبية يعني.
1: بيقولوا عليها بس.
0: يعني ممكن هي فقط تكريم، خلينا نقول بعد فترة.
1: والله بهالأيام وتكريم، لأن الوظيفة أخذت يعني شبابنا وهلأ أبطينا بالمراحل بالمرض.
0: لا تحكي هيك مياد، مالي
2: عليك العافية، لساتك صبية.
1: الله يخلي لياك. لا والله مريضة شوي.
2: سلامتك إن شاء الله. عليك العافية يا رب يا مياد.
1: والله أنا بالصدفة عم قلب لقيت مسابقات. أنا كنت من زمان أتصل بال
2: إنت آخر مرة
1: يعني من سنوات.
2: كله
1: كان كذب
2: بموسمنا. الو يا اذا
1: كسر ايدي وما
2: سلامة ايدك بموسمنا. الو يا اذا، ولا مرة جربتي تتصلي فينا او تابعتينا؟
1: هاي اول مرة، وما شاء الله من اول رنة رديت.
2: المكسب
1: يعني
2: معنا.
1: ما صدقت حالي. الله يخليلي اياك.
0: حبيت البرنامج يا ام اياد.
1: ما شاء الله يعني اهم شيء صدق الصراحة يعني دغري.
2: ام اياد انت بتتابعينا عم تسمعين صوت راديو ولا صوت وصول من الشاشة؟
1: هلا انا حاطه على الشاشة وهلا عم بسمعكم.
2: يا عيني.
0: يا مرحبا. ام اياد.
1: تفضل.
0: كيف نرسم الكلمات؟
1: كيف نرسم الكلمات؟
0: نعم.
1: رسم الكلمات مثلا.
0: سؤال سهل على فكرة. يلا ام اياد.
1: بالقلم؟ بالاحرف؟
0: برافو. بالاحرف، مضبوط.
1: بالاحرف.
0: بالكتابة.
1: كتابة.
0: صحيح، هيك نرسم الكلمات. ورا فكرك يا
2: ما راح على مكان انت معك بالذات بسألتك ما بعد ابدا
1: ما عم نسمع مضبوط.
0: عم بتقول ألفت انه دائما اسئلتي مباغته
2: ما بسرح انا بخيالي
1: يعني
2: لبعيد.
1: يعني سهل غلطتي؟
0: لا صح مضبوط.
2: لا صح يا
0: بس
2: يعني.
0: هدفنا باسم
1: هو مبين اسئلتهم يعني مشان
0: تفرحوا
1: الناس
0: وتربحوا. مو بس هيك، لا شوفي، اذا بدنا نربح الناس كمان نربح الناس فيني نطرح اي سؤال، بس انا حابين نفكر دائما برا الصندوق، خصوصا بعصر جوجل والسوشيال ميديا والاي اي والاجوبه السريعه.
2: لانه اي حدا فورا بيطلع الجواب بسرعه.
0: اسئلتنا يعني صنعها في اذاعه دمشق، نحن نصنع السؤال
2: حصريا بس من عندنا.
1: يعني خفيفة لطيفة لأسئلتكم على فكرة، ما فيها كثير عذاب، ما فيها كثير يعني كمان حلو يعني تحسس الإنسان إنه وضعه مو كثير صح. ذاكرته
0: شغالة. الأمور بخير الحمد لله، طمني باسم.
2: شفتي لساتك شباب يا باسمة، فورا عرفت الجواب.
0: نورتينا يا باسمة.
2: حبيبة قلبي، الاستلام من مقدمة من السولجان الملكي يوم الخميس بين 10 و2 من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
1: معلش نعيد، والله ما سمعت أنا، شوية تغطية عندي ضعيفة.
0: ايدي لي راح اعيد لك انا. طيب
2: يلا
0: يوم الخميس. يوم الخميس.
2: الخميس
0: بين 10 و2 ظهرا.
2: 10 و2
0: بين 10 و2 بالمطابع الرابع مبنى الشؤون الاداريه باذاعه دمشق.
2: المهم بالتلفزيون الخميس.
1: شكرا.
2: بين 10 و2 بالتلفزيون. اوكي يا باسمه.
0: هلا والله
2: حبيبي، نحن بالاكثر. نورتينا اليوم.
0: يا مرحبا،
1: نوره بوجودكم.
0: بامان الله.

0: بدي وجه تحية لكل سمعات إذاعة دمشق. ومعنا اتصال أيضا.
1: لا لا،
0: أول مرة بخجل
1: سمع صوتك.
0: أول مرة بحس بالخجل. راح شفتي شو صار؟
1: مثل وقت البرين التليفون أنت ترفع السماء بيقفلوا غطوا بوشك.
0: يا أرض الشقية. جولينا لعندك، جولينا حاجة حاجة.

0: معنا اتصال جديد.
1: يلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيف كان فصلتك؟
0: انت اللي فصلت من شوي؟
2: لا والله الشبكة شوي عندنا ضعيفة كبيرة.
0: خلاص قلي لأنك سمعت صوت أحمد عم فصلت.
2: كيف الأستاذ أحمد؟
1: حياك الله
0: أحمد. خجل أحمد لك إشاراته.
1: شلونك عيني شلونك؟ شو مخلي على شفونك؟
2: الحمد لله بخير.
1: أتعرف عليك.
2: معكم محمود محمد العلي من مريد دير الزور.
0: أهلا وسهلا.
2: الله يسلمكم يا رب.
1: الاسم مرة
0: محمود.
1: محمود شو؟
2: محمود محمد العلي.
1: محمود محمد العلي نورتني يا محمود.
0: محمود دائما بيشاركنا.
2: نعم
0: محمود صديق البرنامج.
2: اي والله متابعكم 24 ساعة.
1: اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
2: الله يسلمكم يا رب.
0: كيفك يا محمود؟
2: الحمد لله بخير. الله
0: كيف دير الزور؟
2: والله الحمد لله ماشي حالة زينة بس حر شوي.
0: شو
1: حر؟ حر شوي؟
0: شوي شوي ولا شوي شوي؟
2: لا والله بين كان منخفض شوي بس كان غبار بس ما في مطر.
0: صحيح.
1: انت وين بتدير يا محمود؟ وين بتدير؟
2: من ريف دير الزور.
1: وين بالضبط؟
2: من غاري خشام.
1: من خشام. اهلا وسهلا فيك.
2: قريبة يعني للمدينة شيء.
1: انت مشارك دائما على الإذاعة على هيك؟
2: اطول متابعكم والله على كل البرامج صباح سوريا وكل متابع.
1: يا حي الله واهلا وسهلا فيك. صباحكم سوري.
2: نعم
1: برنامج صباحكم سوري.
2: صباحكم سوري. نعم
1: نورتني يا يا يا يا يا
2: الله يسلمكم يا رب.
1: في قوانين.
2: نعم
1: بالقوانين وبالقانون في قصص ما فيك انت تستملكها لبعد ال 18 بعد سن الرشد ما هيك؟
2: نعم.
1: طيب لكن في شيء واحد انت بتملكه من اول ما تخلق. شو هو؟ يصير ملكك بتملكه.
2: قانون
1: شيء عم نحكي على الملكية. في بعض الأمور القانونية لا تسمح بملكية الأشياء أو العقارات لبعد سن الرشد. أنا عم بحكي على شيء أنت بتمتلكه بمجرد ما تولد. أعطيني شغلتين بتمتلكون بمجرد الولادة. على فكرة الخيارات كثيرة.
2: في خيارات؟
1: لا مش خيارات. أما الأجوبة كثيرة. أنا عم بحكي عن شيء أنت بتمتلكه بمجرد ما تولد. يا هل ترى شو بيكون؟ يا هل ترى حيجاوب محمود محمد العلي من دير الزور؟ يا هل ترى محمود بتفكيره حيستفز الناس اللي عرفت الجواب؟ هذا الشيء حنعرفه هلا.
0: يا أحمد خلي يفكر لمحمود.
1: أنا أصبح
0: هذا الضياع على
1: التشويش. يلا
0: محمود عم يشوش عليك أحمد.
2: هو من أقسام الإنسان يعني من الآن.
1: شو صار معك؟ لا
2: والله ما عندي فكرة.
1: ما عندك فكرة. محمود؟
2: نعم
1: بدي أسمع صوتك الحلقة اللي جاية.
2: الله يسلمك. كشفنا سمع صوتك
0: بس نحن بالأكثر.
1: محمود مين سماك محمود؟
2: نعم
1: مين اللي سماك محمود؟ مين
2: والله عمي اسمه محمود وسموني عليه.
1: سموك على اسمه. هذا هذا الاسم ملكك ما هيك؟
2: نعم.
1: الله هيك ديم المحبة عليك. اسمك ملكك من أول ما تولد. النسب ملكك من أول ما تولد. انتمائك للعائلة ملكك. عائلتك بتصير ملكك. كل هاي الأجوبة. نعم. هو جواب للسؤال اللي طرحناه. بدي أشكرك كتير. شكرا لاتصالك يا
2: شكرا لكم.
1: كتير بنعتذر والله. حياك الله.
0: هلا يا محمود. شو اسمك؟

0: خليني مسي هي ألفت على الصديق أبو هاجر، بدي له مساء الخير أبو هاجر، يسعد مساك. أيضا مساء الخيرات لأحمد أبو عادل، عم تنجا أبو الاسم، ما شاء الله في خيرات كتيرة وأجوبة كتيرة،
1: كل الأجوبة صحيحة على الواتساب.
0: صحيح، فتحية لكل إجاباتكم مستمعينا. وهلأ بروح لعند ألفت مع اتصال.
1: ألو
2: ألو
1: يا ألو
2: ألو ألو، أنا سهام.
1: يا مرحبا يا سهام،
2: مع صوت لحبيبي أحمد.
0: سهام الغالية، كيفك؟
2: أنا سهام فرح.
0: لك كلك فرح يا سهام،
1: شلونك؟ شلون كل أيامك فرح؟
2: أنا بس بدي عفوا ذكرك مثل بعض الغالية ما كانت الله يخلي لي
1: إياكم. يا حبيبة قلبي
0: أنا والله العظيم على الضغط، أنا واعدك بحمص ليك ألفت جنبي، ألفت طلع على حمص، خلص ألفت متنازلة على حمص
1: إن شاء الله الفترة القادمة،
0: خلص حتجيكي مع ألفت.
2: يا أهلا وسهلا فيك
0: يا قلبي، يا قلبي يا سهام،
1: نتشرف نحن بشوفتك يا سهام. يا حبيبة قلبي يا سهام، إن شاء الله بتضلي بخير وصحة وعافية يا رب. نحن بالأكتر،
0: يسعد أوقاتك،
1: سمعنا هالصوت الحلو جنينة، أنت قاتلة.
0: إذن ألو يا إذاعة،
1: ألو يا إذاعة،
0: ألو يا إذاعة،
1: يا ألو،
0: يا ألو،
1: ألو
0: إذاعة.
3: وعقلي طار معاه سن عربي رب عطاه، ومثله ما ننساه اللي لا نسمع.
0: طبعاً رسائل كتير وصلت وإجابات كانت كتيرة وصلت للبرنامج طبعاً، وأخذ
1: سوسن على السمع من حيال سوسن 941
0: ألفت، في كتير إجتنا إجابات صحيحة على الواتس أب، أغلب الإجابات
1: هي الواتس أب، دائماً أحمد عم يعطي الإجابات الأسرع والأصح.
0: سوسن مساء الخير يا سوسن.
1: عطى جواب خط الكهرباء.

0: مبروك لتميم خالد الأديب. مبروك أيضا لوفاء محمد السليم. أيضا مبروك لخديجة خالد الباشا. مدام باسمة غراوي أيضا مبروك. طبعا طرد معلبات من شركة صولجان الملكي بريف دمشق عربينا.
1: ونذكر الرابحين بالجوائز لليوم ألوية إذاعة الاستلام يوم الخميس بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 الظهر طبعا من مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الطابق الرابع.

0: هزيت راسك شو بلا هيا فكرت هي الحلقة عم تجاوب جنينة لهون حاجتنا ما أحلى.
1: بدي أقول إذاعة دمشق قدمت لكم
0: ألو يا إذاعة.
1: ألو يا إذاعة.
0: شو هالمسك الختام المبدع دائما بالإخراج جميل الخضر. صاروا المستمعين مثلنا عم يردوا معنا.
1: ألو يا إذاعة على أثير إذاعة دمشق.
0: طيب المرات القادمة هي بدنا نقول قبل ما نختم ممنوع حدا يحكي إذا ما قلنا هيك ألو
1: يا إذاعة. ألو يا إذاعة من داخل الاستوديو أحمد الشامي
0: وألفت سليمان.
1: إذاعة دمشق تتمنى لكم مساء سعيدا مع باقة من أفضل البرامج وأجملها. لكم كل التحية.
0: كون
1: بخير. جنينة خضر كون بخير.
0: باي باي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
0: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه. لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما

نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات. كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجمة من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
0: يسعد مساكن مستمعينا، بكل الحب عم نلتقي معكم بحلقة جديدة من زوم على النجوم. وبرحلة اليوم باقة فنية مليئة بأخبار النجوم ونشاطاتهم، إضافة لنجم اليوم يلي رح نعمل سوا زوم على مسيرته الفنية من البدايات وحتى أحدث الأعمال يلي قدمها. وبالقسم الأول من حلقتنا رح نعمل زوم على النجم سامر المصري، يلا نتعرف على تفاصيل كتيرة بتتعلق فيه بعد الفاصل. من دمشق، الحكاية بتبدأ غالباً من زقاق قديم، ومن بين تفاصيل الحياة الشامية يلي لطالما كانت مصدر إلهام للدراما السورية، خرج واحد من أبرز نجوم الشاشة العربية، ممثل استطاع أنه يجمع بين الحضور القوي وخفة الظل والقدرة على الانتقال بين الشخصيات المختلفة، النجم السوري سامر المصري.
2: خير يا بحجان، شايفك

0: عكر ومالك على بعضها.
1: شوف الأهل بخير.
2: الحمد لله. بس أبي بعد جاها لعند أبو الموت مشان الصلحة. بس أبو الموت رفض. قلت له

0: بحلقة اليوم نتقرب أكثر من مسيرة فنان ترك بصمته بالدراما السورية والعربية وارتبط اسمه بذاكرة الجمهور بشخصيات صارت جزء من الثقافة التلفزيونية العربية. ولد سامر المصري بالعاصمة السورية دمشق ب 3 آب أغسطس عام 1969، وقبل ما يصير التمثيل مهنته وشغفه كان بيحمل اهتمام بالدراسة والثقافة، فحصل عام 91 على شهادة البكالوريوس باللغة الإنجليزية، ومن بعدها اتجه لعالم الفن والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرج منه عام 1996. وهيك جمع الفنان سامر المصري بين الدراسة الأكاديمية والتكوين المسرحي قبل ما يبدأ خطواته الأولى بعالم دراما خلال تسعينيات القرن الماضي. كانت البدايات من خلال أعمال تلفزيونية مثل فارس في المدينة ويوميات مدير عام بجزء الأول عام 95، وعام 96 قدم الفنان سامر المصري أيام الغضب أما هو بحري فشارك فيه عام 97، وتاج من شوك عام 98، لتتوالى بعد هالشي مشاركاته بمجموعة واسعة من المسلسلات السورية.
1: عشنا ويا ما حنشوف
2: يا ما حنشوف
1: عوجا والطابي مكشوف عوجا.
3: تعرف حسام؟
4: لا والله ما بعرف. شو؟
3: أعرف لك صار عم ضيق خلاقي بدون دراسة، يعني لما كنت عم حضر للفحص كنت مالي مصدقة ما تخلص، بس هلأ يعني صار حلى أيام الدراسة ما بعرف ليش.
4: إيه لا ويتحني كتير، بكرة بترجعي له.
3: شو قصدك؟
4: ما قصدي شي، بس يعني لا قدر الله لا قدر الله
3: ايه
4: تحملي لك شي مادة بكرة بترجعي على البرندة.
3: دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي بس بعيد الشرحة شو تفاول علي.
4: ايه عم نمزح.
0: مسيرة النجم سامر المصري ما توقفت عند حدود الأدوار الأولى، فشارك بأعمال درامية متنوعة من بينها زير سالم وصقر قريش وخالد بن الوليد وغيرها من الأعمال يلي رسخت حضوره كممثل قادر على تقديم الشخصيات التاريخية والاجتماعية والشعبية.

0: هل ذهبت الزهراء حقا؟
1: ذهبت.
2: أين كنت يا أبا نويرة؟
0: كنت في طريقي إلى هنا.
2: طبعا ستكون في الطريق إلى هنا بينما اللصوص ينهبون القوافل.
1: لقد تعرض اللصوص لقافلة ملء القيس.
0: يبدو أن أمورا أخرى قد حدثت، أليس كذلك؟ هل ذهبت الزهراء؟
2: أنت هنا للسؤال عن الزهراء يا أبا نويرة؟ أما أنا لنا أن نكبر يا أبا نويرة؟
0: أنا لا أريد أن أكبر، اكبر وحدك.
2: لو كنت أعرف أنك لن تكبر لما تورطت بتسليمك مسؤولية كهذه. قل إنك غير قادر على حماية القوافل أو غير مقتنع بعمل كهذا.
0: ليست مسألة قدرة أو اقتناع يا وائل.
2: مسألة ماذا إذن؟
0: مسألة إنني غير قادر على الاقتناع بفكرة تزويجكم الزهراء.
2: لا علاقة لك بمسألة تزويجنا لأختنا يا أبا نويرة.
0: لا علاقة لي؟ فعلا لا علاقة.
3: عام 2006 كان محطة مفصلية بحياة الفنان سامر المصري، فبمسلسل باب الحارة ظهر بشخصية العقيد أبو شهاب، الشخصية يلي حققت انتشار عربي واسع وتحولت لواحدة من أشهر الشخصيات يلي قدمها خلال مسيرته الفنية. شارك الفنان سامر المصري بالأجزاء الثلاثة الأولى من باب الحارة، وصار اسم أبو شهاب مرتبط فيه لدى قطاع واسع من الجمهور العربي، حتى صارت الشخصية واحدة من العلامات البارزة بدراما الشامية.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام عمي أبو عصام.
4: لا برات البواكية فتحي.
5: أمرك.

0: شو جاي تساوي هون؟ لك عين تجي لعندي بعد كل اللي عملته فينا يا بضاي؟
1: أنا ما لجاي لعند منك يا أبو شهاب لحتى أحكي مشكلتي مع أختك سواد. هلا مواتها.
0: لك هلا شو جاي لعندي؟ ما كان هاد عشمي فيك يا أبو عصام، ما كان هاد عشمي فيك. العملة اللي عملتها فينا كبيرة كتير، كبيرة كتير يا أبو عصام. أنت ما عملت كرامة لحالك ولا لأولادك ولا لأختي ولا حتى إلي. إذا مفكر حالك صرت كبير بالحارة فنحن اللي كبرناك. أوعك تفكر حالك رح تضل كبير. نحن اللي طلعناك ونحن مننزلك. سويناك كبير بالحارة، منرجعك صغير بالحارة.
1: كلامك مردود عليك يا أبو شاب. أنا جاي عند منك لحتى أقول لك كلمتين وبدك تسمعه.
0: ما بدي أسمع منك شيء. الله معك.
1: بدك تسمع يا أبو شاب.
0: احكي اللي عندك.
1: زلمة أبو طوني إجى لعند مني بارح بالليل وجاب معه منه السرة. وأنا وصلت على بيت أبو نايف ولا صارت بالأمان. هو اللي وصلني إلاك. دير بالك منيح. لمحات هلا وصلوا والحمل جاي بعد يومين. لمحات مرطبين ولازم النشر على الحريق. وبيقول لك دير بالك من الإيقان السود. وأنا من عنده مني بيقول لك دير بالك من العميان المفتحين يا أبو شهاب. الصيف كان مفتح وشايف كل شيء بالحارة. هو اللي قتل الزعيم.
2: طبعاً الفنان سامر المصري ما حصر نفسه بشخصية واحدة، فبعد النجاح الكبير يلي حققه بالدراما الشامية خاض تجربة مختلفة تماماً بالكوميديا من خلال مسلسل أبو جانتي يلي قدم فيه شخصية سائق سيارة الأجرة، وحقق العمل حضور جماهيري قبل ما يقدم الجزء الثاني منه. وهون ظهرت قدرة الفنان سامر المصري على الانتقال من شخصية قوية وجادة مثل أبو شهاب لشخصية كوميدية شعبية مثل أبو جانتي.
3: أنت شو اسمك يا ابني؟
4: محسوبك أبو جانتي ملك اللانسر علي واطي زمر على الكوع، بس يعني هذا الكوع سيدي والله نسيت زمر عليه.
3: وليش كنت مسرع يا أبو جانتي؟
4: ما في شيء سيدي، بس معي زبون هيك أبضاي مرتب اسمه أبشير قوليكو، هو بالسيارة وعنده موعد وما حبيت أخره فكويتها شوي زيادة وصار اللي صار سيدي. بعدين يعني الغلط مو بس مني سيدي، لا تأخذني، مرافقتك لازم كانوا يمشوا قدامك مو وراك، خاصة أنت طالع من حارة على شارع. وفكر فيها وشو ما بدك أنا حاضر. سيدي هو أبشيرجو مو كتير أبضاء، يعني نزلك لحظة واحدة بس سيدي. أبشيرجو
5: تعالوا.
4: وين رايك؟ إيدك على إجرة عوام على السريط 150 وراء.
5: تفضل.
4: يسلم مدرمي. لا تأخذني سيدي، بس يعني إيه الحق حق ولا مو هيك سيدي؟
3: مظبوط. طلع معي لشوف. طلع معي فتحي ركاب التاكسي والحقنا.
4: والله كان بيشرفني سيدي، بس بدها تزعل مني.
3: منو هاي؟
4: اللانسر سيدي.
3: اللانسر بتزعل ليش؟
4: اي والله بتزعل لأنه ما لا متعودي حدا يطلع غيري بظهرها، فمنشان هيك بتصير تحرن وتقطش وتخطف هيك على اليمين.
2: طبعا رصيد الفنان سامر المصري مليء بالأعمال الدرامية، وما مننسى الخط الأحمر ووجه العدالة عام 2008، جلسات نسائية والدبور عام 2011، وصولا لحرم لك خلال موسمين متتاليين.
6: هات لشوف بقى يا سيد عادل، احكي لي ليش قتلتها؟
7: سيدي قلتلكم وانا اللي قتلتها.
6: لكن مين؟
7: هداك الصوت سيدي بيطلع براسي، هو ركب راسي وخلاني قتلها. بعدين هي استفزته كتير.
6: ايه
7: سيدي انا كنت عزة لأمينة كتير، عن جد كنت عزة، بس هو
6: مين هو ولا؟
7: قلت لك سيدي هو الصوت اللي بيطلع براسي.
6: لك مخرج مليون واحد من نمرتك من بين ايدي انا ولك. لا تعمل فهمان علي. اللي مين قتلها؟
7: سيدي قلت لك ما عم تصدقني.
2: وما اقتصر نشاط الفنان سامر المصري على التلفزيون بس، بل

كان له نشاط بالسينما وشارك بأفلام عربية ودولية، من بينها فيلم المختارون والخلية وفيلم من ألف إلى باء، إضافة لأعمال سينمائية أخرى. وأيضا شارك بأعمال مسرحية منها هاملت، مسرح الرصيف، ذاكرة الرماد وأبيض وأسود. ومن الجوانب اللافتة بتجربة الفنان سامر المصري أنه ما اكتفى بالتمثيل بالسينما بالمسرح، فخاض كمان تجربة الغناء وقدم عدد من الأغنيات، منها في يا أبو زهدي، بحبك، سلطان زماني يلي تم اعتمادها كشارة لمسلسل أبو جانتي، إضافة لشارة مسلسل ما اختلفنا بموسمه الثالث.

0: فنان سامر المصري كان له حضور بمجالات أخرى مرتبطة بصناعة الفن والإنتاج من خلال شركة ورد للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الخاصة فيه، وهالشي بيعكس اهتمامه بتجربة فنية متعددة الجوانب. أما بحياته الشخصية، فتزوج الفنان سامر المصري من الفنانة نيفين عزام عام 96، وعندهم 3 أبناء هن ورد وعمر وياسمين الشام. وكان الفنان سامر المصري تحدث بأكثر من مناسبة عن تأثير سنوات العمل والغربة بحياته الأسرية، وعن الفترة الطويلة يلي ابتعد خلالها عن سوريا وعن أسرته من لحظة انطلاق الثورة بسوريا عام 2011.
1: كتير إحساس حلو، كتير شعور حلو، كتير مبسوط إني أنا مع أمي وإخواتي وبين أهلي. أنا أهلي اللي كنت محروم حتى أني أحكي معهم تليفون، لأنه كنت وديهم، ممكن تليفون مني وديهم خلف قضبان سجن سيد نايا، فكنت أتحايل على الاتصالات والاطمئنان عن طريق أشخاص تانيين وإلى آخره. فكتير انبسطت بشوفة عائلتي الصغيرة لأن أهلي، وعائلتي الكبيرة اللي هي اللي أكبر منها اللي هي الشام.

0: أما على صعيد التكريمات والجوائز فحظي الفنان سامر المصري بعدد من مظاهر التقدير لمسيرته، ومن أبرزها تكريمه بمهرجان الأردن الدولي للفيلم عام 2021، فكان المهرجان احتفى بمشواره الفني، وتم تكريمه أيضاً بمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب عام 2023، وأيضاً ارتبط اسمه بوقت سابق بجائزة أفضل ممثل عربي من ART عن دوره بباب الحارة، وفق تقارير صحفية تناولت حضوره الفني بهديك الفترة. ومع مرور السنوات ما توقف الفنان سامر المصري عند نجاحاته القديمة، فواصل حضوره بالدراما والسينما العربية وشارك بأعمال حديثة من بينها مسلسل ستيليتو عام 2022 لجانب أعمال تانية كان آخرها تحت الأرض بموسم دراما رمضان 2025 ونويلاتي بالموسم الرمضاني الماضي 2026.
1: الحمد لله مرقت على خير.
2: بس بنتك نورهان على شعرها كانت ماتت لا سمح الله.
1: حيث الشر.
2: مع انه الموت احيان كتير اهوان من الواحد لما يحب وحده ويأمن فيها تقوم تبيعه وتغدر فيه.
1: شو صار لك هلا؟ ما تلاقي كلام علي؟ انا اللي غدرت فيه. انا اللي قلت لك تجي لهون وتخرب حياة البشر. بعد ما انكتب لك عمر جديد. جيت تخرب عليهم لأنك ما عندك شيء تخسره.

0: انت اللي سلمتيني لراشد بايديكي، وانا اللي مأمنك على روحي. ليش سلمتي سكينتك وبدك تذبحيني؟ ليش؟
1: لاني خفت. خفت. خفت على ابني وعلى بنتي.
2: واليوم وبعد أكثر من 3 عقود على بدايات الفنان سامر المصري، نقدر نقول أنه استطاع يصنع لنفسه مكانة خاصة بالدراما العربية. فهو الفنان يلي عرفه الجمهور أولاً من أدوار متنوعة، وبعدها ارتبط اسمه بشخصية أبو شهاب، قبل ما يثبت أنه النجاح الحقيقي ما بيكون بتكرار الشخصية نفسها، وإنما بالقدرة على مغادرة الشخصية الناجحة وتقديم شخصيات جديدة. من دمشق كانت البداية، ومن المسرح والتلفزيون انطلقت الحكاية، ومن أبو شهاب لأبو جانتي، ومن الدراما للسينما والمسرح، بقي النجم سامر المصري حاضر بذاكرة المشاهد العربي. سامر المصري كان نجمنا لليوم، وهلأ خلينا ننتقل مع بعض لجولة سريعة مع آخر نشاطات نجوم الفن بعد هالفاصل. بعد غياب حوالي 7 سنوات عن الأعمال الدرامية المصورة بسوريا، بيرجع الفنان عابد فهد للتصوير من دمشق، وهالشي من خلال مسلسل آدو وولادو، وبيتصدر فهد بطولة العمل يلي بينتمي لدراما الأكشن. العمل من كتابة علاء مهنا وزهير الملا، والإخراج لتامر إسحاق، أما الإنتاج فرح يكون لشركة كولدن لاين. والعمل حالياً بمرحلة التحضيرات على أن ينطلق التصوير بسوريا قرابة 20 أيلول سبتمبر المقبل. بجسد الفنان عابد فهد بهالعمل شخصية الرجل يلي بيرجع لحياة أولاده بعد غياب طويل، ولكن العودة يلي كان من المفترض أنها تكون بداية جديدة تفتح أمامه أبواب لماضي ما عم ينتهي، وبتحطه بقلب سلسلة من الأسرار والمواجهات يلي رح تغير شكل حياته وعلاقته بأبنائه. بيقدم العمل حكاية مشوقة تنطلق من عودة آدو المفاجئة، لتتوالى مع أحداث بتقود الشخصيات لمناطق ما بتكون بالحسبان، وسط أسرار قديمة وشخصيات نافذة وماضي بيرفض أنه يبقى مدفون. كان آخر عمل قدمه الفنان عابد فهد بسوريا هو مسلسل دقيقة صمت يلي تم عرضه عام 2019، فيما قدم بالموسم الرمضاني الماضي سعادة المجنون.
3: يعني موضوع الساعة 10 هذا ما عم يدخل مخي. ليش؟
4: بلكي ليكون هدي السجن شوي كرمال هروبنا.
3: يا بني آدم، لو بدهم يانا نهرب عن جد كانت الفرصة قبل ساعة أهم بكتير، لأنه بس تفيق دوائر الدولة والموظفين يروحوا شغلوا رح تصير القصة أصعب كتير. أكيد في شي تاني.
4: مثل شو؟
3: ما بعرف، لو بعرف ما كنت زالتها.
4: وهذا أبو الوفا ما عم يحكي ولا كلمة، والله القصة بتجنن أكبر عائل.
3: أنا مفكر بشي مجنون.
4: مثل شو؟
3: لحتى نرتاح على خير لازم ما نضل معه. طالما عيون أبو الوفا علينا ما نتحب للمجنة قريب وممكن يرجع بأي لحظة.
4: ممكن يكون مسلح
3: حتى لو كان مدرع.
2: أنهى الفنان معتصم النهار تصوير مشاهده بمسلسل أنا أنت بمصر، وهالشي بأول تجربة لإله بالدراما المصرية، وأول مرة بيقدم فيها شخصية باللهجة المصرية. وشارك الفنان معتصم النهار صور من اليوم الأخير للتصوير، وكتب رحلة تعبنا فيها، راهنا عليها، وحاولنا بكل طاقتنا نعمل مشروع مختلف فعلا. وأشار أنه العمل بيتألف من 15 حلقة وبيتناول التطور والمستقبل بطريقة مختلفة، ووصف التجربة بأنها من أصعب وأجدد التجارب يلي خاضها بمسيرته الفنية. بيشارك ببطولة أنا أنت ميرنا نور الدين، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء، والعمل من إخراج هشام الرشيدي. أما التأليف فهو لأحمد محمود أبو زيد، والإنتاج لبيست ميديا. والجدير بالذكر أنه معتصم أطل على جمهوره بدراما رمضان 2026 من خلال مسلسل لوبي الغرام لجانب الفنانة اللبنانية فاميلا الكيك.
5: وينو أنت يوسف؟
6: أنا يوسف.
5: أكيد أختي مخبرتك عني.
6: شمس؟
5: إيه شمس. شمس اللي بتعبده وبتخرمشه لأي حدا بقرب على أختها.
6: هي هي يوسف، مين هي؟ مين حضرتك عفوا؟
5: بعد إذا بتريد أو لا، بتعرف شو؟ قل له يا روميو يلي بدك تعشق وتتماشى.

0: يلي بعد ما فقست من البيضة قله.
1: لك انا ما بيهمني من حضرتك، اخر همي مين بتكوني، اللي بيهمني انه ما يعلى صوتك بهذا المكان يا مدام.
0: مدام؟ ليش مين تكون انت اصلا؟
1: انا صاحب هذا الاوتيل اللي حضرتك واقفه فيه يا انسه، ومو من حقك ابدا انك تفوتي هاي الفوته وتعيطي. هذا فندق محترم.
0: محترم؟ كثير محترم. كيف محترم وانت مشغل واحد بيضحك على بنات الناس؟
1: محترم ونص، ما راح اسمح لك لا تغلطي لا بحقه ولا بحق هذا الاوتيل.
2: اختتم فريق عمل مسلسل أعز الناس عمليات التصوير بدمشق بعد الانتهاء من تنفيذ كامل المشاهد، على أن يعلن خلال الفترة المقبلة عن موعد عرض المسلسل والمنصة أو الجهة يلي رح تقدمه للجمهور. وبتدور أحداث العمل المكون من 15 حلقة بإطار اجتماعي معاصر بيتناول العلاقات الإنسانية وتشابكاتها والشيء اللي بتفرضه الحياة اليومية من تحديات بتنعكس على الشخصيات ومساراتها المختلفة. بضم المسلسل ببطولته باسم ياخور، ديما بياعة، ماسل جمال، حسام سلامة، نبال الجزائري، ملك كنعان، ميرنا أمير وعبادة خير الدين، لجانب نخبة من الفنانين. أعز الناس من تأليف لؤي النوري بالسيناريو والحوار عن فكرة أسعد غانم والإخراج لحسام سلامة، أما الإنتاج لشركة قبنت ميديا.
3: الشخصية كتير حلوة، شخصية جديدة، أنا ماني شغلة هيك كاركتر قبل. ليلى أول شغلة، أنا أول مرة حكون عم بلعب دور أم، والكاركتر بحد ذاته ما بتشبه ديما أبداً.
4: تجربة جديدة طبعاً، يعني أكيد حلوة، شخصية جديدة مالي مقدمتها قبل، في جوانب رح تبين بهالشخصية ما مبينة بالشخصيات اللي عملتها.
3: شخصية محامية اسمها رولا، صراحة هي جدية وبتمشي كتير، يعني كل شيء عندها دقيق وعالساعة عنده زيام. يعني
5: العمل هو عمل بيحكي عن العيلة، الظروف اللي تعرضت فيها تقريبا كل العيال بلادنا،
6: هو يعني من النوع الاجتماعي وفي هيك جرعه مشاعر عاليه، في جرعه حنين.
2: ومن نجوم الدراما لكتاب دراما السورية، عم يخوض الكاتب والسيناريست ممدوح حمادة تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال عمل كوميدي اجتماعي جديد من تأليفه، بخطوة بينقل فيها تجربته الطويلة بالكتابة الكوميدية لخلف الكاميرا. وبحسب مصادر فنية، العمل رح يكون ضمن قالب سيت كوم داخلي بيتألف من 30 حلقة على أن تصور مشاهده بالكامل بالإمارات. ما تم اعتماد الاسم النهائي للعمل حتى الآن، فيما بتتولى إنتاجه شركة سنديان. وبيمتلك الكاتب ممدوح حمادة رصيد واسع بالكوميديا السورية، ومن أبرز أعماله ضيعة ضايعة، الخربة، ضبو الشناتي، عيلة سبع نجوم، عيلة من نجوم، بطل من هذا الزمان، وغيرها من الأعمال يلي رسخت حضوره بهذا النوع من الدراما.
7: هل انت صار جاهز لاستقبال الجاجات؟
8: بيسع صار منيح.
7: انت جيبي قد ما بدك وهن بيدبروا حالهم، سمروا بسمرنا.
9: شو ها؟
8: شوفت عينك انجاج.
9: بدكم تربوا بالدار جاج؟
7: بدنا نترزع عمي.
9: ايوه، بس كان لازم تشاوروني بالاول.
8: ليش بعدي؟ عم نقرب على المياه الاقليميه شيتاك.
9: لا بس بكره اذا جبتوا ديك بده يصير يصيح من الصبح ويفيقنا.
8: هلا 20 بياع ما صوت بيبرقوا من تحت شباكك شي طويطه، و20 بياع غاز بدقوا على الحديد، و20 بياع ميه فيجا وخلافه وخلافه، وكلهم على الطرطيرات. ما زعجك خير ديكنا.
2: أطلقت شركة أوغار المنظمة لحفلي الفنانة أصالة نصري بدمشق حملة إعلانية بعنوان عودة الأصالة، تمهيداً لعودتها لسوريا بعد غياب حوالي 15 عام، وأحياء حفلين جماهيريين ب 17 و19 أيلول سبتمبر من هذا العام. وانطلقت الحملة عبر اللوحات والشاشات الطرقية بالعاصمة السورية، بدءاً من أكبر شاشة عرض بدمشق بساحة الأمويين، بخطوة ترويجية تسبق عودة الفنانة أصالة للمسرح السوري ولقاء جمهورها بالحفلين المرتقبين. وأوضحت الشركة أنه اسم عودة الأصالة بيحمل دلالة رمزية على عودة الفنانة لبلدها بعد سنوات من الغياب. وبيبدأ بيع تذاكر الحفلين إلكترونياً ب 5 أيلول سبتمبر عبر منصة إيفنتو، على أن يخصص نصف ريعة للجمعيات الخيرية.

ليحمل الحدث جانب إنساني لجانب طابعه الفني. وكان نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور كشف أنه الفنانة أصالة رح تلتقي جمهورها بدمشق ب 17 و 19 أيلول بحفلين رح تتم إقامتهم بصالة الفيحاء.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا لليوم مع النجوم. انتظرونا الأسبوع القادم مع نجم جديد وباقة فنية منوعة على كل النشاطات الدرامية يلي عم تتحضر. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجم من النجوم يلي بتحبوهن ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: أمي.
1: إيه
0: ليلي، إن شاء الله صارحتي بنتك بالقصة.
1: معقول ماما؟ صارحتها من زمان.
0: أيوة، وشو كان موقفها؟ زعلت ما هيك؟
1: زعلت كتير.
0: إلك مع حق، يعني بدل المرحوم أبوها.
1: لا أمي لا، مو مثل ما فهمتي. زعل الأكبر كان علي أنا، قال شلون تحملت هالشي وإنه الزواج غصب، ما في أصعب منه.
0: يا قلبي يا قلبي، هي ما أحلاها.
1: والله فاجأتني بموقفها، وعلى فكرة أمي شجعتني إنه أنا أتزوج عيسام.
0: فهيمة فهيمة لأمها، لمين بدها تطلع تقبر قلبي؟ أي من طول عمرها واعية وحنونة عليكي، الله يرضى عليها إلهي.
1: أي والله يا ماما، مو مثل أخواتها، لهيك أنا خايفة صارحهم بالموضوع.
0: لا أيو، لا تخافي من شي، أكيد ما رح يزعلوا لك يا أمي، صاروا شباب وبالجامعة، وأنتي كمان من حقك تفكري بحالك. خلاص
1: والله كلامك صح يا ماما، ليكم برات البلد ما بيجوا بالسنة مرة، وإذا إجوا بيقضوا سهر مع رفقاتهم.
0: لك هذا هالنين وما تزوجوا، لكن ما تشوفيهم لما بدهم يتزوجوا، ما بيسألوا بنوب، الله وكيلك حتى أنتي بتصير عبء عليهم.
1: والله معك حق يا ماما.
0: أمي وأختهم كمان شو مصيرها؟ مصيرها بيت زوجها، وأنا شو يعني؟ رجل بالقبر ورجل بهالدنيا.
1: لا شو هالحكي ماما، الله يطول بعمرك وما يحرمني منك يا حق.
0: تقبري قلبي ما حنك.

0: وهي وصلنا هيك هي مرت خالك قدامك.
1: خالي رويدة، أنا يزن.
2: يزن يا حبيب قلبي، عن جد أنت يزن يا حبيبي يا أبني. لك كبرت بخير أمك، لك صرت شب ما شاء الله عنك.
1: خليلي ياك، كيفك خالي؟ شو أخبارك؟
2: من الله بخير الحمد لله. المهم أنت تكون مرتاح ومبسوط.
1: شفتي قبل شو عمل فيني؟
2: اي والله يلي عمله مو قليل. الله يهدي. سيد مازن وينها يا رب؟
0: هلأ بتجي. خبرتها بالقصة وقال بدها تاخدك لعندها مؤقتا لبيت أهلها. قصدي
2: لا لا، أنا ما بدي غلبها، بدبر حالي. عطتني جارتنا مبلغ بس مو كبير الحمد لله.
0: بتمنى ما تفكري بهالشي بنو، ابتعدي يا أما عنا يا أما بيت أهلها ليا. كتر
2: خيركم.
1: شايفة؟ شايفة شو صار فينا يا خالي رويدة؟
2: أخ يا ابني أخ، لما العقليات بتكون صعبة هيك بتكون النتيجة. الله يرحمه لجدك حتى ورث هالشي لابنه.
0: انسوا هلأ الماضي، روقوا وارتاحوا. شو رأيكم نفطار؟ ليكوا في محل فلافل قريب.
1: كتر خيرك يا مازي، كتر خيرك عن جد.
0: خير الله.

0: هيك لك يا حازم، ما كنت تعرف تغير بقى. حرام يا رويدة، والله هالمرة طيبة ما بتستاهل.
1: صبرت عليه كتير وتحملت أكتر،
0: والصبر له حدود قد ما طال الزمن. ما بيقدر الواحد يتحمل الظلم أكتر من هيك.
1: عم اتخيل حالة حازم، بيكون جان جنانه على الآخر، طلعت عن شهره وهي كبيرة بحقه.
0: أنا بحكي ولا يهمك.
1: يا ريت، لأنه أنا لليوم ما بطيق اسمع صوته بتقله المرة خلص ما بقى فيها تتحملك.
0: تتطلق يعني قصدك؟
1: ايه تتطلق، حاجتها قهر.
0: لا يا سلمى، لا، كرمال ولادها، انتي ام وبتعرفي قديش صعبة.
1: بعرف، بس يلي بعرفه كمان ان داقت الويل من حازم.
0: الصلح خير يا بنت الناس، خلص اتركي الموضوع علي، وما بتكونوا انتي وياها غير رضيانين. منيح هيك؟
1: منيح.

0: تأخرت علي يا عصام، وينك لهلا؟
1: آسف بس والله كنت عند النجار.
0: وشو كنت عم تعمل عند النجار؟
1: بعد غرفة النوم القديمة ووصيت على واحدة جديدة بتليق بالعروس الجديدة الحلوة.
0: عنجد؟ بس والله أنا ما بدي كلفك.
1: شو ها؟ قال تكلفني قال. يا حبيبي بوكلي الله، لك أنا مستعد أقدم لك عيوني وروحي.
0: لا إله إلا الله، لك الله لا يحرمني منك. بس ما قلت لي شو صار بينك وبين فلك مبارح؟ مو كان موعدكم بالمحكمة؟
1: صحيح، عملت مثل ما قلتي لي، طلبت مهلي كرمال تروح.
0: كتير منيح، المهم ما يصير طلاق.
1: أول شي رفضيت وعصبيت، قمت راضيت بكلمتين، وبعدين يعني قالت لي إنه بدها تحضر عرسنا.
0: عن جد؟ هيك قالت لك؟
1: طبعاً أنا ما صدقتها، يعني قلت بتكون عم تمزح.
0: يا الله ما أعظمها هالإنسانة، لك حتى لو مزح الشي اللي قالته كتير كبير.
1: أخذنا الحديث. أي ستي شو بتشربي؟ أنا بدي عصير، بدي بالريقي عطشان كتير.
0: ماشي العطش، بس أنا بدي قهوة.
1: يلا تكرمي. لو سمحت.
2: نعم.
1: بدي كاسة عصير بالآن وفنجان قهوة.
2: إيه على عيني.

0: جابوكي على الجامعة خالة رويدة؟ معقولة؟ كنت أنا أجيت لعندكم؟
1: لك سكتي وفرحت وهالجي كتير لأني وأنا مرة طالعة لحالي.
2: غيرتي جو مو هيك خالة؟
1: إيه والله، وبعدت عن جو البيت ولأمنت حازم.
3: الله يعينك على ما بلاك، وإن شاء الله بيتحسن وضعك.
4: يزن
2: هاد بابا.
1: ليك روح لعنده بلا ما يشوفني، بكرهه أكتر من كرهي لحازم. روح

0: خير بابا، شو بدك مني؟
1: شو بدي منك؟ ولك أنا أبوك، أبوك هيك يا منظوم بتترك البيت وما بتخبرني؟ شلون إجا من قلبك تعمل هيك؟
0: بابا بترجاك انساك، أنا ما بقى أرجع على بيت لعندك، قريباً جاي ماما وبدي أعيش سوا أنا وياها.
1: ولك مجنون، أوعى على حالك، أمك متجوزة وما رح تترك جوزها.
0: شايف حالك شلون ولآخر لحظة عم تشوه بسيرتها؟ طيب شو عرفك إنها ما تكون حابة تاخدني معاها وعيش بكندا مثلاً، أو يجي زوجها ويعيشوا هون بالشام؟
1: بدك تتركني؟ معقولة تتركني؟ ما بتعملها، مو هيك يا ابني؟
0: ابنك هي أول مرة بتحكي معي بحنية، لو كنت منيح معي صدقني ما كنت تركتك، بس أنت كنت تعاملني بأسوة أكتر من أسوة مرتك إنعام. شو؟ احكي، ليش سكتت؟
1: بجوز ضعف مني مشان تضل مرتي مرتاحة، وبجوز يا ابني
0: بابا حاج بوس ايدك حاج مبررات، اصلا بكفي الشيء اللي عملته معي بخصوص رسائلي من ماما.
1: لمصلحتك والله، امك ما بتحبك، هي وحدة ما بتحب غير حالها.
0: بابا كرمال الله، حاج ليش هيك بتكرهها وبتكرهني انا كمان؟ لك كنت خليتني اشوف رسائلها، كان ممكن اتواصل معها وريحك مني.
1: انا عملت كل هالشي لانه بدي اياك تعيش معي. النسوان ما لها امان، بخاف ان عم تتركني واصفى لحالي.
0: شفت، واخيرا اعترفت بانك اناني وما بتفكر غير بحالك. قلت لحالك ما بعطيه الرسائل، بخليه عندي وبشغله وكل شيء وبريحني، والهدف الاول والاخير اني اكره امي وضل معك. بس يا خساره يا بابا. بس
1: يا زاد ابني لا تتركني، وين رايح يا زاد؟

0: شو يعني؟ ما بدك تروحي معنا خالة رويدة؟ والله زعلتيني كتير.
1: لا تزعلي يا را، حماتك حلفت ميت يمين وعظيم غير تجي خالة رويدة لعنا.
2: والله ما بتفرق وما بدي زعلك حبيبتي انتي.
3: معلش يا را، خليني اشوف مرت خالي واتعرف عليها منيح كرمالي لا تزعلي.
0: طيب مثل ما بدكم.
1: لك شفتوا هالمرأة الكويسة المتفهمة؟
2: لك الله يخليكم لبعض، بس يا حصرتي بالنسبة لي أنا ما شفت ولا أي موقف حنية واحدة من حازم.
3: أنا وأنت يا مرت خالي منشترك بكمية الأسوأ اللي شفناها من يلي حوالينا.
2: أي والله، أنت من أبوك وأنا من زوجي.
1: الزمن كفيل ينسيكم كل وجع شفتوا.
0: أيامكم الحلوة جاي، بكفي بقى زعل.
2: الله يسمع منك.

0: رويدة عم تتصل بسلمى؟
1: ايه، وخبرتها شو صار بيناتكم، وانا عم بحكي معك كرمال نصلح اللي صار.
0: في شغلات ولا يمكن ما رح تصلح. رويدة مبارح طلعت عن شوري وهربت برات البيت، لذلك ما عاد إلها رجعة.
1: طيب ما سألت حالك ليش هربت؟ يا زلمي انت كنت عم تضربها.
0: وطول عمري بضربها، وين المشكلة يعني؟ ليش هالمرة لحتى تتحداني وتطلع من البيت؟
1: لأنه تعبت منك ومن الحياة معك، صبرت عليك كتير وسايرتها بالوقت اللي حضرتك كل مالك عم تزيد نزق وعصبية. يا رجل حرام عليك، روح هي روح ما نحيط، عندها قدرة للتحمل.
0: كلمة وحدة ما بعيدة، رويدة مالها رجع على البيت وبدي طلقها.

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل هذه الفترة المحلية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء انفجار سيارة محملة بالذخائر اليوم في مدينة بن نشبيري في إدلب.
0: وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد خلال لقائه نظيره الدنماركي بدمشق أن سوريا والدنمارك تمضيان نحو شراكة شاملة.
1: وفي النشرة أيضا، وزير الزراعة باسل السويداني يؤكد أنه لن يتم تجديد عقود أملاك الدولة لعام 2027 قبل مراجعتها وتدقيقها. تفاصيل النشرة بعد الفاصل، نقدمها لكم أحمد شحادة وعفراء الجرف، وفي الإخراج حليمة إبراهيم.
0: نبدأ نشرتنا من الأخبار الأمنية، فقد قتل خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون اليوم جراء انفجار وقع عند مدخل مدينة بن نشفيري في إدلب الشرقية. وقال مراسل إذاعة دمشق في إدلب إن الانفجار ناجم عن سيارة محملة بالذخائر، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية حتى لحظة إعداد هذا الخبر. وأوضح مراسلنا أن فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعمل على إخماد النيران الناجمة عن الانفجار وتأمين الموقع والتأكد من سلامة المدنيين.
1: وفي محافظة السويداء، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة اليوم ارتفاع حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن إلى 10 إصابات نتيجة استهداف المجموعات الخارجة عن القانون نقاطا في منطقة تل حديد ومحور ولغة في ريف السويداء الغربي. وذكرت القيادة أن الاشتباكات لا تزال جارية في نقاط عدة، في حين تواصل قوى الأمن الداخلي التصدي للاعتداءات والرد على مصادر النيران بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عناصرها والمدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
0: استقبل وزير الخارجية والمغتربين السيد سعد حسن الشيباني في دمشق اليوم وزير خارجية مملكة الدنمارك السيد لارس لوكا راسموسن، وبحث الجانبان خلال مؤتمر صحفي في قصر تشرين بدمشق سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إضافة إلى مناقشة توسيع آفاق الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية والاستقرار.
1: وأشاد الوزير الشيباني بدعم الدنمارك الإنساني في سنوات الثورة السورية، مشيدا باستمرار الحضور الميداني للمجلس الدنماركي للاجئين وجهوده في نزع الألغام وتأمين المياه ودعم الزراعة وسبل العيش. كما ثمن الشيباني مواقف الدنمارك الداعمة لوحدة سوريا واستقلالية قرارها الوطني في مجلس الأمن،
0: وأشار إلى أنه تمت مناقشة العمل على اتفاقية شراكة تمثل إطارا مؤسسيا للتعاون بين الدولتين في كل المجالات، ودفع مجلس الأعمال السوري الدنماركي من حيز الاتفاق النظري إلى واقع التطبيق العملي، إضافة إلى مناقشة ملف السوريين في الدنمارك، مؤكدا أن أبواب سوريا مشرعة أمام جميع أبنائها ودون استثناء وتدعم عودتهم الطوعية والآمنة.
1: وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية، أكد الشيباني أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها على الأراضي السورية، وتم رصد 65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام 18 الأولى من آب، ترافقها 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم قيد الاحتجاز، فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة بريف دمشق. وأوضح تمسك سوريا بمطالبها بالعودة الكاملة لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 وتكريس سيادتها على جولانها المحتل وحقها السيادي المطلق ببناء جيشها الوطني.
0: بحث وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن ترك اليوم مع وفد من أعضاء مجلس الشعب عن في محافظة ريف دمشق واقع العملية التعليمية والتربوية في المحافظة والتحضيرات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد. وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في ريف دمشق وسبل معالجتها وتذليلها التي قد تعترض سير العملية التعليمية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والكوادر التربوية.
1: بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إجراء التحضيرات اللازمة لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالاستفادة من الخبرات التركية. وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجران اليوم أن العمل جار لبناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة، وصولا إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات.
0: أكد وزير الزراعة باسل السويدان أنه لن يتم تجديد عقود أملاك الدولة للعام 2027 قبل استكمال مراجعتها وتدقيقها واعتماد جدول التسعير الجديد أصولا. وأضاف السويدان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العقود المخالفة بما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل منفعة من أملاك الدولة.
1: وفي الخبر الأخير، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري وصول أولى رحلات شركة ليف إيفييشن الألمانية المباشرة من مدينة كولن إلى مطار دير زور، وذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير الحركة الجوية في المطار وتوسيع شبكة وجهاته. وأضاف الحصري أن العمل جار لتطوير مطار دير زور ضمن رؤية متكاملة لإعادة تفعيل المطارات السورية وتعزيز دورها في منظومة النقل الجوي الوطنية بما يضمن توزيعا أفضل للحركة الجوية ويوفر خيارات سفر مباشرة للمواطنين ويربط المحافظات السورية بصورة أوسع بالوجهات الإقليمية والدولية.
0: أيها الأكارم، في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. خمسة قتلى وثمانية جرحى جراء انفجار سيارة محملة بالذخائر اليوم في مدينة بن نشبري في إدلب. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يؤكد خلال لقائه نظيره الدنماركي بدمشق أن سوريا والدنمارك تمضيان نحو شراكة شاملة. وكان في النشرة أيضا وزير الزراعة باسل السويدان يؤكد أنه لن يتم تجديد عقود أملاك الدولة للعام 2027 قبل مراجعتها وتدقيقها.

0: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم أحمد شحادة وعفراء الجرف، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
2: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: من أجواء معرض دمشق الدولي، حكايات من الفن والذاكرة والمسرح، حوار خاص مع الفنان صالح الحايك.

0: الفنان صالح الحايك، أهلا وسهلا بك في الركن الخاص بإذاعة دمشق. يا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك وبركن إذاعة دمشق، وأنا من أسرتها.

0: أستاذ صالح، لو عدنا بالزمن إلى الوراء،
1: نعم،
0: عندما نذكر عبارة إذاعة دمشق، ما الذي يخطر في بالك أول شيء؟
1: زمن الجميل. الحقيقة أنا دخلت إذاعة دمشق كان عمري 13-14 سنة لما وقفت خلف الميكروفون وساهمت بأداء تمثيلي درامي مع الله يرحمه المخرج وكان مذيع فائق مغزي.
0: نعم.
1: وهذا الكلام بسنة الستينيات.
0: ستينيات
1: يعني كنت لسه بدايتي شاب صغير، فاكتشف إنه صوتي جميل.
0: نعم.
1: صار هذا المخرج ياخذني ليشرتني بأعمال الإذاعة، وكانت فرحتي كتير كبيرة إني أنا عم بوقف خلف الميكروفون وأنا كنت في هذا العمر.
0: من تذكر من الرعيل الأول للإذاعة؟
1: الإذاعة فؤاد. الحقيقة كانوا كتار، يعني هات لأزق الذاكرة تقدر.
0: هل تذكر الأمير يحيى الشهابي؟
1: لكان أمير يحيى الشهابي ما بينتسى أطلاقا، لأنه هو المؤسس لإذاعة دمشق. وعلى فكرة إذاعة دمشق بدأت بساحة النجمة سنة 1942.
0: نعم.
1: وبعدها انتقلت عام 1947 بعد الاستقلال إلى شارع النصر.
0: نعم.
1: وبعدها بعام 1963 انتقلت إذاعة دمشق إلى ساحة الأمويين، وأنا كنت منتقلا معها إلى هذه الساحة.
0: ما شاء الله. أنت من الرعيل الذي ساهم، هناك يعني أشخاص كان لهم الأثر الكبير في إحداث الإذاعة وتطور الإذاعة مع الزمن. لكن أستاذ صالح، العمل الدرامي بالتحديد إذاعة دمشق، ما هي أول تمثيلية قمت بتمثيلها؟
1: بالأعمال الدرامية نحن كنا نساهم بالأعمال اللي كان يقدمها الله يرحمه حكمة محسن.
0: نعم.
1: أنا جيت بالفترة الأخيرة

0: من حياة حكمة محسن، وتعرفت عليه واشتغلت مع المجموعة الأولانية في إذاعة دمشق، هي مجموعة الأعمال الشعبية اللي كان يكتبها الله يرحمه حكمة محسن، وكان معنا المخرج تيسير السعدي، ونحن كنا مع الأستاذ تيسير عم نقدم هالأعمال الاجتماعية. إذاعة دمشق تميزت بأنها كانت تنقل الحياة اليومية للناس إلى الميكروفون.
1: الحقبة التي ذكرتها هي أسهمت بشكل كبير في عمل الإذاعة، لكن حدث مرة عليك أستاذ صالح لا تنساه أبدا في الإذاعة، ما هو؟
0: بالإذاعة؟
1: نعم
0: بالإذاعة نحن فينا أحداث كثيرة، يعني الواحد مستحيل أنه ينساها.
1: نعم
0: كنا نفرح لما نشوف الناس عم تتابعنا بأعمالنا الإذاعية ويناقشونا فيها، فكنا نفرح. نحن مر علينا ظروف فرحتنا وظروف أيضا أحزنتنا.
1: نعم
0: فنحن نذكر الفرح ولا نذكر الحزن.
1: صوت لا تنسى من الإذاعة؟
0: صوت لا أنسى صوت محمد صالحية، صوت عبد الرحمن القرشي، صوت نزار شرابي، هذه الأصوات لن تتكرر، أصوات كانت متميزة، صوت خلدون المالح.
1: نعم
0: هؤلاء الحقيقة في ذاكرتنا وفي قلوبنا رحمهم الله، وأنا تعلمت منهم، يعني نعم. من الجيل اللي سبقوني، وأنا بالنسبة إلي كانوا أساتذة.
1: نعم محمد صالحية كما ذكرته في مستهل الحديث كان لديه برنامج يدعى ليالي الشام.
0: نعم
1: نعم أستاذ صالح، كيف كان وقع الإذاعة لدى الناس؟ أنت كنتم تمثلون وتقومون بالأداء الإذاعي في الإذاعة، لكن عندما تخرجون إلى الشارع وإلى بشكل عام إلى المجتمع، كيف كان ينظر إليكم المجتمع؟
0: باحترام طبعا، الناس كانت تقدرنا وتقدر الأعمال اللي نحن عم نقدمها، وهذا اللي دائما يشجعنا لأنه نقدم الأفضل والأحسن. يعني كانت فترة ذهبية بالنسبة لإذاعة دمشق، لأنه لم يكن هنالك إنترنت ولم يكن هناك فضائيات، كان فقط التلفزيون السوري وإذاعة دمشق، والمستمعين يسمعونا من خلال الإذاعة، والمشاهدين يشوفونا من خلال التلفزيون بالأسود وأبيض.
1: نعم
0: أنا بلشت عام 1963 أول تمثيلية تلفزيونية، الشمس تشرق من جديد، إخراج جميل ولاية، وكانت بالأسود وأبيض.
1: نعم
0: وكانت انطلاقتي أنا مع التلفزيون العربي السوري من ذلك الوقت.
1: نعم
0: ومنها صرت أقدم برامج تانية وأعمال تانية وشارك بالدراما.
1: إذاعة دمشق هي كانت منطلق لفنانين كبار مثل حضرتك وشخصيات أخرى، انطلق من الإذاعة. كم أسهمت الإذاعة في نجاح هؤلاء الفنانين؟
0: لا شك أنه اللي إجا والتقى مع الجيل الأول يكون استفاد كثير من تجربة الجيل الأول. أنا من استفاد جدا من تجربة الجيل الأول ومن هذه الأسماء اللي أنا ذكرت لك إياها، والحقيقة هن كانوا بالنسبة لنا هن بقعة الضوء تبعنا. طبعا إجا جيل بعد منا يمكن نتعلم كمان منه، يعني جيلي أنا هو الجيل الأول في الإذاعة، وإجا جيل تاني وتالت، وهكذا أصبح للإذاعة في إلى كادر درامي تمثيلي يشارك بالأعمال الإذاعية.
1: نعم دعنا نبقى في الأعمال الدرامية. حكم العدالة مستمر منذ عام 1977 إلى تاريخ هذا اليوم، ماذا يعني حكم العدالة؟ هذا البرنامج الشهير للمواطن السوري بالتحديد.
0: حكم العدالة هو برنامج يقدم أحداث واقعية حتى تكون رادعة لمن يستمع إليه، يعني تكون عبرة أنه الواحد ما يرتكب الخطأ، ما يرتكب الجريمة، لأنه بالنهاية لا جريمة تختفى ولا فعل غير صحيح ممكن أنه يكون مخبى.
1: نعم.
0: فإذاعة دمشق من خلال حكم العدالة لعبت دور اجتماعي عظيم جدا، عم بتقله للي بده يغلط دير بالك لا تغلط، مصيرك هكذا.
2: لا.

0: حكم العدالة.
1: السلام عليكم.
2: يظهر سبقنا رئيس النيابة.
1: معلش مثل بعضها.
3: أهلا رائد هشام.
1: سمعت وفاته أستاذ منيب؟
3: مع كل أسف فارق الحياة.
1: القاتل معروف؟
3: إيه طبعا، حسب ما سمعت الحادث صار قدام كذا واحد.
1: والقاتل؟
3: اتوارى وهرب.
1: هرب؟ كيف هرب؟
3: سيد أحمد.
4: نعم سيدي.
3: اكتب لشوف.
4: حاضر يا سيدي.
3: لوين وصلنا؟
4: وأجرينا الكشف على الشكل التالي.
3: إيه نعم. وشهد في أسفل جفن العين اليسرى مدخل الطلق الناري، وشهد مخرجه من خلف الأذن اليسرى مع تهتك في الدماغ، كما شاهدنا دماء نازفة ومضمد رأسه بالشاش، ولم نجد أحدا إلى جانبه من ذويه. لذلك
4: نعم سيدي.
3: أقرر تسليم الجثة لذويها عن طريق قسم الميدان، وتكليف إدارة المباحث الجنائية العامة لمتابعة البحث في مكان الحادث والتفتيش عن فوارغ الرصاصات المطلقة والتقاطها إن وجدت. رائد هشام.
1: نعم سيدي.
3: بإمكانك تباشر التحقيق فورا، وطبعا في حال إلقاء القبض على الفاعل.
1: مفهوم، رح نقدمه موجودا يا سيدي.
5: ختاما استاذ صالح، ما الرساله التي توجهها الى مستمعي ومشاهدي اذاعه دمشق، وخصوصا ان اذاعه دمشق اليوم اصبحت على الشاشه السوريه؟
6: اهلا وسهلا فيكم وباسرتكم، ونقول لمشاهدينا تابعونا دائما، ونحن ناس بنقدم الافضل والاحسن، ومن خلال صدقنا بالطرح نستطيع ان نصل اليكم بعيدا عن الكذب، بعيدا عن الفشورة الإعلامية والكذب الإعلامي. إن شاء الله سنبقى صادقين في تقديم أعمالنا الفنية.
5: إن شاء الله.
6: نتمنى لكم السعادة والفرح، وإن شاء الله سوريا الجديدة، سوريا الأحسن والأفضل، وبإذن الله نقدر نحقق يلي ما قدرنا نحققه عبر نصف قرن، نقدر نرجع نرفع اسم سوريا عالية، إن كان بالفن وإن كان بالإعلام وإن كان بالصناعة وإن كان بكل المجالات الاجتماعية.
5: إن شاء الله.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والنصر بإذن الله لسوريا وللشعب السوري الواحد.
5: الفنان صالح الحايك، شكرا جزيلا لك، ونورتنا في الركن الخاص في إذاعة دمشق.
6: شكرا لك يا حبيبي، وأتمنى أن لا تعرف دموع الحزن طريقا إلى عين أي مستمع وأي مشاهد. إلى اللقاء، وعلى المحبة دائما نلتقي.
5: شكرا جزيلا لك.
7: من أجواء معرض دمشق الدولي، حكايات من الفن والذاكرة والمسرح، حوار خاص مع الفنان صالح الحايك.

في قلب الصحراء الكبرى في إفريقيا، حيث تختفي الحدود وتتلاشى الخرائط، لا يزال صوت خطى الجمال يصدح في آذان الزمن.

كل عام حين تبلغ الحرارة أوجها ينطلق موكب لا يشبه أي موكب في العالم، إنها قوافل الملح أو ما تعرف برحلات الأزلاي كما يسميها أبناء الصحراء. موكب يخوض رحلة ليست في المكان فقط بل في الزمان أيضا، حيث تبقى فيها القافلة وفية لتقاليد عمرها أكثر من 1000 عام.

في موريتانيا ومالي هذه القوافل تشق الرمال القاحلة في رحلة تستمر 40 يوما لتستخرج الملح بطريقة بدائية لم تتغير منذ زمن بعيد. تقطع خلالها مئات الكيلومترات لنقل الذهب الأبيض من مناجم الصحراء العميقة مثل تودني وتجازا وتيشيت نحو الأسواق والمراكز التجارية الإفريقية، حيث يتحول الملح الذي يساوي وزنه ذهبا إلى شريان حياة لمجتمعات بأكملها. يتجمع العمال تحت أشعة شمس لافحة والحرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، يحفرون في باطن الأرض بمعاولهم البسيطة التي كان يستخدمها أجدادهم منذ قرون. يستخرجون قطعا من الملح الصخري رمادية اللون، صلبة كالحجر، ثقيلة الوزن، كل قطعة قد تزن 90 كيلوغراما وتحمل على ظهور الجمال كأنها كنوز ثمينة.

عندما تحمل الجمال يبدأ المشوار. قافلة مكونة من 500 إلى عدة آلاف من الجمال تمتد كخيط أبيض يقودها سادة الصحراء، وهم رجال طاعنون في السن وشباب في مقتبل العمر، ورثوا من آبائهم كما ورث آباؤهم من أجدادهم فنون قراءة النجوم ومسالك الرمال وأماكن الماء. تخترق القافلة مناطق لا حياة فيها، حيث الماء شحيح والحرارة نهاراً تحرق الجلد، والبرد ليلاً يكاد يقضم العظام، والعواصف الرملية تطمس الطرق وتدفن الآثار. لكن بالرغم من كل ذلك يمضون في رحلتهم، لأن الإرادة البشرية أقوى من أي عاصفة، والرجل الذي يجتاز هذه الرحلة بنجاح لا يعود كما ذهب، إنما يعود محملاً بلقب الرجل بامتياز.

أما من تسقطه الصحراء فتبقى جثته شاهدة على الطريق وتحفر ذاكرته في قلوب رفاقه. لكن لماذا كل هذه المشقة؟ الجواب لأن الملح كان ولا يزال أحد أهم السلع في تاريخ غرب إفريقيا، فقد كانت منطقة السافانا والغابات الجنوبية تمتلك الذهب.

والعاج والجلود، بينما كان الملح نادرا كالماء في الصحراء، ولا بد من جلبه من الشمال حيث توجد مناجم الملح الصخري. وهنا ولدت أعظم صفقة تجارية، ملح الصحراء مقابل ذهب الجنوب. ولتفادي الخلافات وصعوبات التواصل واختلاف اللغات بين قبائل الصحراء وتجار مناطق الغابات، ابتكر الشماليون والجنوبيون طقسا تجاريا فريدا عرف باسم المقايضة الصامتة، حيث يصف الشماليون ألواح الملح في مكان التبادل المحدد ويقرعون الطبول لإعلان بدء التجارة، ثم يتراجعون إلى معسكراتهم. فيأتي الجنوبيون يضعون مسحوق الذهب أو البضائع بجانب كل لوح ملح، ثم يختفونهم أيضا. يعود الشماليون، فإن رضوا بكمية الذهب الموضوعة أخذوها وتركوا الملح، وإن لم يرضوا تركوها وتراجعوا إلى الوراء مرة أخرى. فيزيد الجنوبيون الكمية بصمت، وتتكرر القصة حتى يصل الطرفان إلى اتفاق مرضي من دون أن ينطق أي منهما بكلمة واحدة.

ولم يقتصر التبادل على الذهب، بل شمل الحبوب، التمر، الأقمشة الفاخرة، العاج، التوابل، النحاس والأسلحة. وهكذا كان الصمت أبلغ من النطق، والثقة أكبر من كل العقود.

ومن هذه التجارة قامت إمبراطوريات عظيمة، هي إمبراطورية غانا التي احتكرت التجارة، وإمبراطورية مالي، وإمبراطورية سونغاي على ضفاف نهر النيجر. كان التحكم بتجارة الملح يعني التحكم بالذهب ذاته، ومن يملك الذهب يملك القوة والنفوذ والتاريخ.

لم تكن ألواح الملح الصخري كنزاً للإنسان وحده، بل كانت ينابيع للكائنات العطشة. فالجمال المثقلة بالأعباء وقطعان الأغنام التي ترافق القوافل تقترب من تلك الألواح وتعوض بها ما تفقده من أملاح تحت لهيب النهار، لتقي نفسها من الجفاف وتدر ألباناً أكثر غنى، تغذي الصغار وتقوي الكبار.

أما الجمالة لهم زادهم الخاص، فقد ابتكروا وجبة خفيفة أسموها البولة، وهي عبارة عن خليط من دقيق الدخن والتمر وقليل من الماء، جرعة حياة تكفيهم أياماً وتجعل خطاهم في الرمال أكثر احتمالاً.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا

معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع.

معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى الرابع من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنت.

اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أهلاً وسهلاً بكل متابعينا الأعزاء عبر هوائي وأثير وشاشات إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي نبض السوق. طبعاً متابعينا الكرام، مع استمرار فعاليات معرض دمشق الدولي يواصل المشاركون المحليون تثبيت حضورهم في هذا الحدث الاقتصادي الكبير، وسط تطلعات بأن يكون المعرض مساحة لعرض المنتجات والتعريف بها أمام جمهور واسع من التجار والمستثمرين من داخل سوريا وخارجها، ما يفتح أفاقاً واسعة للتواصل مع أسواق إقليمية وأيضاً أسواق عالمية. ويأتي هذا المعرض هذا العام في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات السورية وإعادة تثبيت وجود المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية بعد سنوات من التحديات الاقتصادية والقيود المفروضة على الحركة التجارية. طبعا هذا يهدف إلى دعم المنتج السوري وتعزيز قدرته التنافسية وتقديمه على منصة دولية تظهر جودة وكفاءة الصناعات السورية وتفتح الطريق أمام فرض شراكات واستثمارات جديدة. فكيف تبدو المشاركة السورية هذا العام، وماذا يقدم المعرض للمشاركين المحليين، وما الأفاق التي يفتحها أمام الشركات ورجال الأعمال السوريين؟ هذه المحاور وغيرها سنناقشها مع ضيفتنا عبر الهاتف، رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات المهندسة وفاء أبو لبدة. بداية تحياتنا لإليك ومساء الخير أستاذة وفاء.
2: مساء النور وأهلا وسهلا بكم.
1: أسعد الله أوقاتك. كيف تبدو المشاركة المحلية بالمعرض هذا العام ومشاركتكم أنتم بالذات أستاذة وفاء لو سمحتي؟
2: طبعا اللي بيزور معرض دمشق الدولي بنسخته الجديدة 63 حيشوف قديش المشاركات الواسعة، المشاركات المحلية للشركات الصناعية المحلية، مشاركات الوزارات، مشاركات دولية واسعة. يعني مساحة معرض دمشق الدولي كلها انشغلت بمساحات الواسعة بالأجنحة المتنوعة، أجنحة العرض، أجنحة البيع، يعني معرض شامل بامتياز.
1: تمام. طبيعة المنتجات والقطاعات التي تمثلها سيدات الأعمال الصناعيات في المعرض؟
2: هلا نحن سيدات الأعمال مشاركين بحسب صناعيات، حسب صناعاتهم، في مشاركات غذائية، في مشاركات كيميائية، في مشاركات حسب يعني سوق البيع، في لهم مشاركات بالإضافة.
1: شو يعني سوق البيع؟
2: يعني في سوق لبيع، ليس العرض، في أقسام
1: للبيع المباشر.
2: للبيع المباشر.
1: تمام تمام، حلو كتير. أيضا
2: هلأ في نحن
1: أعطينا فكرة للي ما زاروا المعرض، يعني مشان يعرفوا كل الأقسام.
2: المعرض متكامل وأجنحته واسعة وكثيرة، يعني امتداده لعشرة أيام ليس يعني بالأمر العادي اللي حطوه عشرة أيام، لأنه كثير مساحته واسعة، كثير أجنحته متنوعة، كثير فعاليات، كل جناح له فعالية، في له برنامج متكامل. بالنسبة للمرأة السورية يعني لها مشاركة واسعة، قلت لك في صناعيات حسب صناعتهم. في نحن لجنة سيدات الأعمال الصناعيات بتدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات، فأنا كدوري كرئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات عملت مشروع دعم لهي المشاريع بملتقى سميته بصمة فن. في عدد من السيدات اللي عندها منتجات هي
1: يدوية، يعني
2: منتجات الهاند ميد. تمام
1: تمام، حلو.
2: فكل سيدة عندنا بالجناح عم تعرض قطعها، عم تعرض في إلها خاصية في منتجات تراثية بشكل معاصر. كل معرض عن معرض هالسيدات عم يطوروا حالهم، عم يطوروا منتجهم. نحن هون مشاركتنا بمعرض دمشق الدولي يعني صدقا من أول يوم، كان عنا أول يوم 6 أيام كان للوفود والتجار والمهتمين.

0: الجناح تجار وفور من الشركات المحلية أو الدولية المشاركة. طبعا كلهم أبدوا إعجابهم بفكرة الجناح إنه القطعة موجودة معها السيدة اللي أنتجتها، وإذا تشوفي القطعة ما تلاقي واحدة بتشبه الثانية لأنه هي كلها قطعة هاند ميد.
1: تماما،
0: هي قيمة مضافة. ونحن يعني أنا من خلال المشروع اللي عم بعمله عم يعني عم نعمل إضاءة
1: جهود
0: للمنتجات تماما، حتى ما يعني بدأوا يحسوا إنه حيم يروح طبعا
1: تعبون على الفاضي.
0: سوق تماما صار سوق مفتوح، في عندك بضائع من
1: منافسة شديدة
0: سواء الصناعة المحلية سواء الصناعة المنتجات الداخلية. فنحن من هالمشروع اللي عم نعمل فيه عم نحافظ على هالقيمة المضافة.
1: كيف أستاذة وفاء كيف عم تعملوا هي الإضاءة؟ في حملات تسويقية مثلا؟
0: تماما نحن بلشنا من خلال من سنة تقريبا. أنا عملت ملتقى بفندق الشام للسيدات الهاند ميد، ليس فقط لأنه نعرض المنتج وإنما كان بقلب المنطقة فعاليات يعني فعاليات لمنظمات دولية لمندوبي الحكومة، الصناعة، التجارة، حماية الملكية. كل هالأمور ناقشناها بالمنطقة مع سيدات المنتجات اليدوية اللي يعني عندها مشروع صغير بلشته من بيتها، كيف ممكن هي توسعه، كيف ممكن هي توثقه، وكيف ممكن هي تموله. فكثير عنا وخلال هالسنة بقى انتقلنا من خطوة لخطوة، عملنا لهم بغرفة الصناعة ورشات تدريبية عن كيف تبدأ مشروعك، كيف تحسن مشروعك. هلا وصلنا لمرحلة كيف تتعامل مع منتجك في التصدير. نحن هلا عندنا معارض خارجية، عندنا معرض بجدة وعندنا معرض بعمان.
1: جميل.
0: في الماضي كان عندنا دورة تدريبية، ورشة تدريبية مع منظمة العمل الدولية كيف بدها تسوق السيدة منتجة بالمعارض الخارجية. فنحن ماشيين معهم
1: خطوة بخطوة. حلو.
0: وطبعا نحن اليوم كنا عم نحكي، كنت امبارح مجتمع مع السيدات وعم نحكي نحن بدنا نوثق عملنا من أول ما ابتدأنا بصمة فن بشهر 12 السنة الماضية لهلأ. اشتركنا بعدة معارض، عملنا عدة ندوات، عدة ورشات عمل. كل سيدة كانت عم تحكي لي النقلة النوعية يلي أثرت فيها هالملتقى، كيف أثر فيها
1: زادت من خبرتها
0: الاستراتيجية لأن نحن عم نعملها لتطويرها، مو مجرد أنه بس هي مجرد أنه يعني تنتج قطعة لتبيعها. لا، نحن عم نحكي بكل قطعة حكاية، عم نحكي لكل قطعة بصمة، وعم نحكي على ريادة سيدات رياديات، يعني دخولهم لسوق العمل، دخولهم لسوق الاقتصادي. كثير نحن حتى هن السيدات يعني لحالهم عم يشوفوا حالهم انه عم يطوروا حالهم. يعني في سيدات كانت بخط انتاج واحد مثلا عبايات، دخلت بالتطريز، دخلت بالرسم على القماش، دخلوا
1: يعني
0: سيدات طورت حالها. وفي واضح يعني بين معرض ومعرض انا عم حاول خلينا نعمل مشاركات في المعارض الداخلية اللي صارت، كان مشاركات بموتكس، كان مشاركات في ناستكس. هلأ مشاركة معرض دمشق الدولي بتشكر الإدارة، فتحوا لنا مجال نكون الجناح على استعداد مساحة يعني واسعة، عرضت كل الإدارة منتجاتهم وهن شافوا قديش تطورت منتجاتهم، قديش طوروا حالهم، حتى قديش طوروا تفكيرهم. يعني حتى في سيدات بلشوا يقولوا لي نحن بدنا ننتقل للصناعة، نحن بدنا نكبر مشروعنا الصغير، كيف بدك تحطينا خطواتنا انه نصير في عنا ما نقول عنا بيت، ما نقول عنا ورشة، نقول عنا مصنع. وهي انا اللي كان
1: ممكن حسيتي في سيدات وصلوا لهي المرحلة؟
0: ايه في سيدتين يعني مبلشين معهم وعم حاول.
1: ما شاء الله. في مشكلة بالصوت سيدة وفاء. يبدو نعم في مشكلة يبدو بالصوت. هلأ رح في عنا استطلاع، لحنا جاهز رح نتابعه ريثما، يعني نشوف موضوع مشكلة الصوت هل هو من المكان من التغطية أو منتابعه أنا وياكي ومنعلق عليه كمان
0: إن شاء الله.
1: يلا أستاذ وفاء.

0: أهلا وسهلا فيك ببرنامج نبض السوق على إذاعة دمشق. نحن بمعرض دمشق الدولي، بداية مشاركة الشركات المحلية السورية صنع في سوريا. تحكي لنا عن مشاركتكم هاي السنة كيف، وهل شاركتم السنة الماضية؟ شو الفرق يلي وجدتوه عن النسخة الماضية؟
1: تمام، أول شيء أهلا وسهلا فيكم. أنا أحمد سردار، مدير المبيعات. صراحة الحمد لله رب العالمين، بعد التحرير مقارنة بالمعرض الماضي، الدورة الماضية، كان كتير في تطور جيد ونسبة زوار مناح، وخصوصي بالنسبة للحركة التجارية الخارجية. لحتى نكون منصفين، أكيد ما وصلنا لمرحلة الرضا المطلوب من المشاركة، ولكن نأمل هاليومين ثلاثة البيانين هن يكونوا أفضل.
0: مشاركتكم كصناعة محلية بمعرض دمشق الدولي، أكيد في نقاط إيجابية شفتوها بهي الدورة من المعرض، هل عندكم أي مقترحات للتطوير خلال الدورات المقبلة؟
2: هلأ بصراحة إدارة المعرض كاملة ما عم بتأثر أبداً بأنه يكون هذا المعرض بأفضل صورة قدام الدول الوطنية المحلية والدول الأجنبية المشاركة. بصراحة هذا المعرض عم بيتيح لنا الفرصة لحتى نكون قراب من الزوار المستهلكين الأساسيين، اللي هو المستهلك الأول، بالإضافة للتجار، لأصحاب الشركات، أصحاب المولات، وبالإضافة للشركات الأجنبية والتجار اللي خارج البلد في حال استيراد تصدير.
3: يعني المعرض كان كتير حلو، في مشاركة كتير كبيرة، ولكن لحد اليوم ما صار في صفقات 100%. طبعاً إحنا مصدر بضاعة شركتنا للسعودية، لدبي، للكويت، لقطر. في كان حكي إنه ممكن على اليمن، بالإضافة كمان لبعض الدول مثل البرازيل وأستراليا حالياً.
4: هلأ في تنوع بالمنتجات حقيقةً، وفي تشكيلة واسعة.
5: المنتج السوري ذات صفة، جودة، طعم طيب، مميز، تغليفه رائع. بس الشيء بينقصنا احنا هو الدعم التصديري تمام للصناعه السوريه.
0: يعطيكي الف عافيه. هلا شايفتك انا حامله اكياس، هلا انت مشتريه من تبها من المنتجات الوطنيه السوريه.
6: تمام، اي أيوة والله.
0: شو رايك بالمنتج الوطني امام المنافسه مع المنتجات العربيه والاجنبيه؟
6: والله المنتجات السوريه ما في منها، يعني احنا متعودين عليها وغير شكل طيبه، يعني حبيناها اكثر من غير منتجات ومتعودين عليها، ما نقدر نغيرها.
7: تحية لكم من جديد متابعينا، وتحية لي طبعا رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات المهندسة وفاء أبو لبدي. أستاذة وفاء معنا على الهواء صح؟
8: ايه هلا. طبعا
7: تمام. رأيك بالاستطلاع ورأي الزوار، وشكرا لزميلتنا ألفت يعني على هذا الاستطلاع.
8: طبعا اللي بالمعرض بيشوف حجم الزوار، يعني ما شاء الله ما شاء الله، حجم من شتى الشرائح، من مختلف الأعمار. نحن معرض دمشق الدولي له ميزة أنه هو بيستقبل كل الأعمار، لأنه في له فعاليات
7: مناسبة
8: لكل الأعمار تماما. يعني المعارض التخصصية بتعرفي بتكون بتهدف يعني في
7: شريحة معينة
8: وشريحة معينة. معرض دمشق الدولي له فعاليات لكل الشرائح، له فعاليات لكل الأعمار. يعني أنا وقت بكون بيجي للجناح بشوف فعاليات ثقافية، فعاليات للأطفال، فعاليات الوزارات. يعني هالسنة عاملين يعني لهم دور كبير، أول شيء لتعريف عنهم، لتعريف عن الإمكانيات الموجودة، تعريف عن المشاريع المقدمة، تعريف عن الخدمات المقدمة. فعلا أنا يعني الوزارات أجنحتهم كانت غنية جدا جدا، يعني اللي أنا بظن ما بتكفي مرة واحدة زيارة للمعرض
7: حتى يكفي انه يزور كل الاقسام. صح،
8: يكفي كل الاقسام تماما.
7: تمام.
8: قلت لك يعني متوزع بين اقسام الوزارات واقسام الحكوميه، حتى في عندك قسم للابتكار.
7: طيب،
8: تابع لوزاره الصناعه، كثير كثير في
7: اقسام وفعاليات. ابرز نقاط القوه استاذه وفاء، حكينا عن المنتج السوري وكان في سؤال بخص هذا الموضوع. ابرز نقاط القوه التي يمتلكها المنتج السوري والتي يمكن البناء عليها لتعزيز تنافسيته بشكل حقيقي.
8: تمام.
7: في السوق.
8: تمام. هلا نحن المنتج السوري له سمعة من يعني من خلال الأسواق العالمية، هي المنتج من زمن بعيد له السمعة. هلا نحن مع انفتاح السوق ودخول البضائع، المنتج السوري بتعرف الصناعة السوري بده يأثبت حاله، فنحن ارتفعت جودة المنتج. يعني في منتجات صدقا هلا عم نشوف

0: وفا نحن عم وسنفوت عنا إلا يعني ما بتشوفي هويتها يعني بتشوفيها فكرية هي منتج ليس محلي بتطلعي تلاقي براند صنع في سوريا. هذا طبعا كله دليل على إصرار الصناعي إنه منتجنا قادر إنه يغزو الأسواق المحلية والعربية والدولية، قادر إنه يأخذ شهادات جودة، قادر إنه يكون له حيز مع المنتجات اللي مقارنته مع المنتجات الثانية. طبعا في صعوبات واحد ما يعني ما من نغفل عنها، بس الصناعي السوري إذا هلأ أنت بتشوفي الأجنحة مصر بإذن الله على التنافسية الموجودة رغم يعني الصعوبات، ما بنقول معوقات، الصعوبات اللي عم يعانيها. بتعرفي لأنه قديش الصناعة مرت قبل بمعوقات كبيرة، يعني أحيانا بنقول أنه خرجنا من عالم الصناعة من كثر ما كان بالقبل، في يعني في عوامل كتير صعوبات يعني بالفعل نكون عم نقدر نغطي السوق المحلية. هلا الصناعيين عفوا تفضلي.
1: لا تفضلي أستاذة.
0: يعني الصناعي الآن هلا عنده صار إصرار على أخذ حيز وجود بالسوق المحلي والانطلاق للسوق العالم الدولي والعالمي بتحقيق يعني امتياز صنع في سوريا.
1: تمام.
0: اللي هو الكفاءة، السعر،
1: الجودة. تمام. في المقابل بيحتاج المنتج المحلي اليوم دعم سواء على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج أو التمويل أو التشريعات أو النقل، تسويق، كل هاي الأمور.
0: تماماً. نحن قلت لك نحن الصناعة كثير عانت وكثير إلها معوقات وكثير، فنحن بغرفة الصناعة متابعين كل خطوة اللي بالصناعي، لأن نحن صناعيين ووكلين يعني كغرفة صناعة لمتابعة أمور
1: تفاصيل
0: الصناعة والصناعيين، فنحن كل شيء بتناقص وكل شيء بينتقل للقطاع الحكومي، وقطاع الحكومي عم يعني بيستقبلنا وبيسمع يعني ما يطنه الصناعيين. احيانا شكوى دغري بنوصل فيها لاعلى مستوى بالوزاره. المشاكل الكبيره كانت وواقع الصناعه كان صعب. تامين المواد الاوليه، تزويد بالطاقه، العماله، انت كمان عندك مشكله، كان عندنا فقدان كم هائل من العماله السوريه، بتعرفي، او نقول الكادر البشري السوري اللي كان خارج القطر. يعني هلا نحن عم نرجع كله، نرجع نشاركه، نرجع نشوف المعوقات، وعم نتشارك مع الحكومه بحل يعني بتذليل هي
1: الصعوبات
0: ان شاء الله. تماما. وعم نتابع خطوه خطوه.
1: جميل.
0: يعني نحن كل
1: الامل
0: اللي عندنا موجود انه نكون، لانه ان شاء الله يعني اللي صنع في سوريا او المنتج السوري له حيز، لانه اصرار الصناعي على سواء كان بالسنين الماضيه على بقائه
1: وتطوره
0: يعني نفسه، كنا بالسنوات السابقة يعني نغطي السوق المحلي، لأنه ما عاد يعني ما عاد في مجال لأنك تكوني أنت موجودة. وهلا بدنا الصناعي عم يثبت حاله وعم يطور حاله لمنافسة، ليدخل بالمنافسة المتكافئة مع البضائع الداخلية.
1: تمام. لمستم خلال الأيام الأولى من المعرض اهتمام من وفود أو شركات خارجية
0: تماماً
1: بالمنتجات والصناعات تماماً السورية؟
0: تماماً. نحن بالثلاث أيام الأولى كانت يعني بتشكر إدارة المعرض يلي خصصت هالثلاث أيام
1: لرجال الأعمال.
0: طبعاً كثير فرق بين الثلاث أيام الأولى وبقية الأيام. طبعاً بقية الأيام فيها حركة وفيها زوار بتلك شرائح مختلفة، بس كلمة 3-2-B اللي هي يعني لقاء مع لقاء، لقاء صناعي، لقاء تاجر مع تاجر بقطر آخر، أو تاجر أو وفد من بلد عربي أو أوروبي، كانت بالنسبة لنا أنه إعطاء هاي ثلاث أيام كثير يعني كثير امر عطى فائده
1: وايجابي.
0: طبعا.
1: تمام. بالانتقال لرجال وسيدات الاعمال السوريين المقيمين خارج البلاد.
0: نعم.

0: راغبين في العودة والاستثمار في سوريا، ما الرسائل التي يمكن أن يقدمها معرض دمشق الدولي أستاذة وفاء لهم؟
1: طبعا نحن كثير هالموضوع مطروح عنا، لأنه عم نكون على تواصل مباشر مع رجال الأعمال أو سيدات، أنا بالنسبة إلي سيدات الأعمال يلي حابين يرجعوا، لأنه في سيدات مثلا خرجت معاملهم عن الخدمة، صار عندهم ظروف تركوا ورجعوا، فنحن دائما بالتواصل معهم، دائما عم نبلغهم، يعني عم نحاول نشوف شو هن شلون بدهم يجوا. هلا المشاركة بمعرض دمشق الدولي يعني الحملة الإعلامية اللي صايرة للمعرض كثير عطت جذب لرجال الأعمال أو سيدات الأعمال إنه يشوفوا واقع، يعني الواقع الحقيقي للصناعة السورية.
0: جميل. رح نستغل وجودك معنا ونتحدث عن سيدات الأعمال الصناعيات في سوريا بشكل أكبر، يعني حكينا عنهم ولكن بشكل أعمق. واقع العمل اليوم وأبرز القطاعات التي استطاعت المرأة أن تثبت حضورها وتميزها أيضا فيها خلال السنوات الماضية، وأبرز التحديات التي ما تزال تواجه المرأة الصناعية أو صاحبة المشروع في سوريا.
1: طبعا هلأ نحن بالنسبة للمرأة الصناعية، هي بالنسبة للصناعة هي ما في شيء بيميزها عن الصناعة، يعني هي
0: ما في فرق،
1: بتبدأ من فكرة المشروع بعدين لتنفيذه. طبعا هلأ أنا بالنسبة إلي بلشت الصناعة من 2002، بلشت بفكرة بعدين طبعا فكرة عندي خبرة يعني وبلشت
0: تحكي لنا شو فكرتك.
1: أنا مهندسة مدني، زوجي كان مخترع أدوية، فأخذت الفكرة وحكاني بده يطبقها ودخلت في مجال الصناعة، إني عملت معمل شركة كريمات وأدوية بناء على الخبرة العلمية لزوجي، دخلت بمجال الصناعة هذا الحكي من 2002، وعندي يعني خلال أيام سنوات الثورة أول معمل خرج عن الخدمة، ضل أخذنا قرار أنه يعني نتابع بالصناعة. عمرت أنا مهندس مدني، دخلت لعدرة الصناعية وكنت أطلع وعمرت معمل جديد وعملت بال 2013 ولحد الآن مستمرين إن شاء الله بالعمل الصناعي.
0: الله يعطيكم العافية.
1: طبعا صعوبات كبيرة بهاي الفترة، اختلف الصناعي عن الصناعية، لأنه يعني أنك تطلعي بهيك ظروف الحرب، بتطلعي طبعا على مكان بعيد شوي، طلعي يعني كان في عندي قدامي تحديات كبيرة، الحمد لله يعني الله وفقنا وكملت على خير. بس بالنسبة بقى للأمور الحمد لله بعد التحرير والاستقرار، السيدة هي بدها تكون تثبت نفسها، يعني بإصارة أنه تتابع عملها.
0: البعض بيعول على الظروف، البعض بيعول مثلا أنه ما عنده شريك. حضرتك الحمد لله الله يعني الله يتم عليك كما يقال، ولكن ممكن تكون سيدة اللي عم تسمعك ممكن تكون نفس ظروفك، مهندسة ومدني، بتقول ايه أنا من وين، لا معي مصاري، ما عندي
1: ما هو ما الشرط. أولا التمويل هو ليس كل يعني مو هو أساس هاي، ما تفكري حدا بلش مشروع صغير عنده تمويل كبير أبدا.
0: صحيح.
1: أبدا، حتى نحن حتى الشركات الصناعية.
0: أنت بتشجعي يعني؟
1: طبعا أنا يعني بال 2002 من هلأ مثل 2002 لا طبعا أنا
0: لا.
1: الفكرة كنت آمنت فيها وعملت تخطيط، ما بتكي مهندس شوي بيعمل تخطيط استراتيجي، يعني خطط ما بنبلش أول شيء ب يعني إمكانيات بسيطة، بتثبتي حالك
0: تتطوري
1: بتعملي تسويق، تتطوري بتكبري من صنف لصنف، بتشوفي احتياجات السوق. طبعا هي كلها يعني مو يعني مو
0: خطوات ما اجت عن عبث وانت نايمة وقاعدة مرتاحة.
1: مو اي مشروع.
0: صح. كلمة أخيرة أستاذة وفاء، معنا دقيقة واحدة.
1: تفضلي.
0: كلمة أخيرة من حضرتك.
1: تفضلي. أنا بتمنى الخير للجميع، بتمنى خير لبلدي سوريا، بتمنى كل سيدة عندها فكرة، عندها مشروع، عندها قدرة على متابعة إنه
0: الاستمرارية.
1: الاستمرارية تشتغل، نحن بندعم وبنعطي الخبرة وبنحكي خبرة، لأنه فعلا وقت تبلش مشروع تشتغل فيه حتى هي لحالها من نفسها حتكمل وبتمنى الخير للجميع لأنه بلدنا بتستاهل أنه كل فرد فيها يكون له بصمة.
0: شكرا لك طبعا رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات المهندسة وفاء أبو لبدة، بتمنى لك التوفيق.
1: شكراً.
0: والله يعطيكم ألف عافية على كل جهودكم طبعا.

0: الشكر موصول لكل من تابع حلقة اليوم من نبض السوق. نتمنى أن تكونوا بأفضل حال وأن تزوروا معرض دمشق الدولي لهذا العام. إلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد

تحت الاختبار. حين يختبر الإنسان لا تكون النتائج دائماً متوقعة. في هذا البرنامج نعود إلى تجارب حقيقية هزت العلم وغيرت فهمنا للعقل والجسد. أنت الآن تحت الاختبار. تجربة ستانفورد للسجن لعام 1971. تخيل أنك تدخل مكاناً يبدو عادياً جداً، قاعة داخل جامعة مرموقة، جدران بيضاء، إضاءة هادئة، وأشخاص عاديون تماماً حولك. لا شيء يوحي بأنك داخل تجربة علمية قد تغير فهمنا للطبيعة البشرية. لكن خلال أيام قليلة فقط كل هذا المشهد يتغير. ليس لأن المكان تغير، بل لأن الإنسان بداخله هو الذي بدأ يتغير. تختفي الضحكات تدريجياً، تتحول النظرات إلى مراقبة، وتبدأ الأوامر البسيطة تأخذ معناً مختلفاً تماماً. لم يعد الأمر تجربة، بل أصبح واقعاً نفسياً يبنى لحظة بلحظة. في هذه الحلقة من تحت الاختبار ندخل إلى واحدة من أكثر التجارب النفسية إثارة للجدل في التاريخ، تجربة ستانفورد للسجن عام 1971، وهنا يبدأ الاختبار.

في جامعة ستانفورد الأمريكية كان عالم النفس فيليب زيمباردو يحاول الإجابة عن سؤال محوري في علم النفس الاجتماعي: هل السلوك العنيف داخل السجون ناتج عن طبيعة الأشخاص أنفسهم، أم أن البيئة والسياق هما من يصنعان هذا السلوك؟ لإيجاد إجابة علمية تم اختيار 24 طالباً جامعياً متطوعاً، جميعهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة ولا توجد لديهم أي خلفيات جنائية أو سلوكية غير طبيعية. تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين، 12 حارساً و12 سجيناً.

بعد ذلك تم تحويل قبو قسم علم النفس في الجامعة إلى نموذج مصغر لسجن حقيقي. لم يكن مجرد ديكور، بل تم تصميم كل التفاصيل بدقة. زنازين ضيقة، أبواب معدنية، إضاءة خافتة، أرقام بدل الأسماء، وقواعد صارمة تطبق بشكل مستمر. في البداية

بدا الأمر أقرب إلى تجربة أكاديمية أو لعب أدوار، بل إن بعض المشاركين تعاملوا معه بخفة وفضول. لكن ما لم يكن متوقعاً أن العقل البشري لا يحتاج وقتاً طويلاً ليبدأ في تصديق الدور الذي يمنح له. اليوم الأول، بداية الانقسام.

في الساعات الأولى لم يكن هناك ما يدعو للقلق. السجناء كانوا يلتزمون بالتعليمات، والحراس يراقبون الوضع بشكل هادئ. لكن شيئا خفيا بدأ يظهر تدريجيا. اللغة بدأت تتغير، نبرة الصوت بدأت تتغير، والسلوك بدأ يتجاوز حدود التجربة.

الحراس بدأوا يشعرون لأول مرة بشيء جديد، إحساس بسيط بالقوة. هذا الإحساس لم يكن واضحاً أو معلناً، لكنه كان كافياً ليبدأ سلسلة من التغيرات النفسية الصغيرة. وفي علم النفس أحياناً التغيرات الصغيرة هي التي تقود إلى التحولات الكبيرة.

بعد 48 ساعة السلطة تبدأ بالظهور. بعد يومين فقط بدأت التجربة تأخذ منحاً مختلفاً تماماً. الحراس لم يعودوا يتعاملون كطلاب جامعيين في تجربة علمية، بل بدأوا يتصرفون وكأنهم فعلاً مسؤولون عن سجن حقيقي. بدأت تظهر سلوكيات مثل فرض أوامر متكررة بلا ضرورة، إجبار السجناء على تمارين مرهقة، تقليل وقت الراحة والنوم، استخدام أساليب إذلال نفسي خفيف. في البداية لم يكن هناك اتفاق مسبق على هذا السلوك، بل كان يتشكل تدريجياً من داخل التجربة نفسها. وفي المقابل بدأ السجناء يشعرون بشيء مختلف تماماً. لم يعد الأمر مجرد تمثيل، بل بدأ يتحول إلى شعور حقيقي بالعجز. في اليوم الثاني تقريباً حدث أول انهيار نفسي واضح. أحد السجناء بدأ يظهر عليه توتر شديد، ثم دخل في حالة من البكاء والانهيار العاطفي. لم يكن قادراً على الاستمرار وطلب الخروج من التجربة بشكل عاجل. الأهم من ذلك أنه لم يكن يتصرف كطالباً في تجربة، بل كإنسان يعيش وضعاً قاسياً وحقيقياً تماماً بالنسبة له. هنا بدأت الحقيقة تتضح. العقل لم يعد يميز بين الواقع والدور.

مع مرور الأيام بدأت الفجوة بين الحراس والسجناء تكبر بسرعة. الحراس أصبحوا أكثر صرامة دون تخطيط مسبق، والسجناء أصبحوا أكثر ضعفاً واستجابة. اللغة بين الطرفين تغيرت بالكامل، لم تعد لغة تعاون بل لغة سيطرة وخضوع. والأخطر أن هذا التحول لم يكن مفروضاً من الباحثين، بل نشأ تلقائياً من داخل

مع استمرار التجربة بدأ العالم فيليب زيمباردو نفسه يتأثر بالمشهد. لم يعد يراقب فقط كعالم نفس، بل بدأ يتصرف وكأنه مدير سجن حقيقياً مسؤولاً عن النظام. وهذا التحول كان خطيراً جداً علمياً، لأنه يعني أن المراقب فقد حياديته. في علم النفس هذه اللحظة تعتبر نقطة انهيار منهجية لأي تجربة.

كان من المخطط أن تستمر التجربة 14 يوماً، لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. بعد 6 أيام فقط تم إيقاف التجربة بالكامل. الأسباب كانت واضحة: تدهور الحالة النفسية للسجناء، تصاعد السلوك العدواني لدى الحراس، فقدان السيطرة العلمية والأخلاقية على الوضع. حتى زوجة زيمباردو عند زيارتها للمكان شعرت بالصدمة مما يجري، واعتبرت أن ما يحدث لم يعد تجربة علمية بل وضعاً غير إنسانياً يجب إنهاؤه فوراً.

وبالفعل انتهت التجربة. ما خرج من تجربة ستانفورد كان صادماً لعلم النفس. الإنسان لا يتصرف فقط بناءً على شخصيته الداخلية، بل يتأثر بشكل كبير جداً بالبيئة والدور الاجتماعي والسلطة الممنوحة له. السلطة ليست مجرد قوانين مكتوبة، بل شعور داخلي يتضخم مع الوقت. والخضوع ليس دائماً ضعفاً، بل استجابة نفسية للضغط والبيئة والهيمنة. بمعنى آخر، الإنسان يمكن أن يتغير بسرعة أكبر مما نتخيل إذا تغير السياق من حوله.

بعد نشر النتائج انقسم المجتمع العلمي والعالمي. بعض الباحثين اعتبروها واحدة من أهم التجارب التي تكشف طبيعة السلوك البشري، بينما انتقدها آخرون بشدة، معتبرين أنها تجاوزت الحدود الأخلاقية للبحث العلمي. ومع ذلك بقيت التجربة تدرس حتى اليوم كأحد أهم الأمثلة في علم النفس الاجتماعي.

في ستانفورد لم يكن السجن مصنوعاً من الحديد، بل من فكرة. فكرة بسيطة بدأت كتجربة علمية، ثم تحولت إلى مرآة مخفية للعقل البشري. لم يكن السؤال الحقيقي من كان الحارس ومن كان السجين، بل ما الذي يمكن أن يتحول إليه الإنسان عندما يوضع في سياق مختلف؟

فكر الآن، إذا وضعت في مكان مشابه في دور لم تختره بالكامل، هل ستبقى كما أنت؟ أم أن شيئا داخلك سيتغير دون أن تلاحظ؟ وهكذا انتهت التجربة، لكن السؤال الذي تركته ما زال مفتوحاً حتى اليوم تحت الاختبار.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق والغول مشهور.
2: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش شرقية إدلب. مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن قوات الأمن ستتعامل بكل حزم ومسؤولية مع أي خرق يستهدف أمن المواطنين في السويداء. بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل الخالد يعلن إطلاق الرابط الإلكتروني للتقدم إلى امتحانات القبول في الجامعة للعام الدراسي 2026-2027. الشركة السورية للبترول تعلن تشغيل وحدة إنتاج ومعالجة مبكرة للغاز في حقل الطابية كونيكو بريف دير الزور. مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات شركة ليف أفيجن الألمانية القادمة من مدينة كولن، إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. الخبر الأخير في هذا الموجز، وزارة التربية والتعليم تنفي صحة التعميم المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتحدث عن تأجيل بدء دوام المدارس حتى 19 من أيلول الجاري. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والاستماع.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات، ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: طاب مساءكم باليمن والخير والبركات متابعي إذاعة دمشق الكرامة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
2: أسعد مساء أيها السادة، ونبدأ ملفاتنا المحلية من صحيفة الثورة السورية. فتحت عنوان معرض دمشق الدولي، شركة أجنبية تستكشف السوق السورية وتبحث فرص الاستثمار، توقفت الصحيفة عند اتساع الحضور الأجنبي في الدورة الحالية للمعرض والذي يكشف تناميا ملحوظا في السوق السورية وما توفره من فرص في مجالات التجارة والاستثمار والإنتاج.
1: وبينما تتنوع أهداف الشركات المشاركة بين التعريف بمنتجاتها واستكشاف السوق والبحث عن شركاء وفتح قنوات تجارية جديدة، يبقى الاختبار الأهم في قدرة الاقتصاد السوري على تحويل هذا الاهتمام إلى عقود واستثمارات ومشروعات إنتاجية.
2: بالضبط، فاتساع المشاركة الأجنبية في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تؤشر، والكلام للصحيفة، إلى استعادة سوريا تدريجيا حضورها في شبكات العلاقات الاقتصادية والتجارية الإقليمية والدولية، وتعكس أيضا تنامي الاهتمام بالسوق السورية مع ضرورة التمييز بين الاهتمام والاستكشاف من جهة والاستثمار الفعلي على الأرض من جهة أخرى.
1: وفي ختام مقالها أجملت صحيفة الثورة السورية قراءتها بالتأكيد على أن طبيعة المشاركة الأجنبية في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تشير إلى أن المرحلة التالية تتركز على تحويل اللقاءات والاتصالات التجارية إلى عقود ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يتطلب بيئة استثمارية وإجرائية تساعد الشركات على اتخاذ قراراتها والدخول في السوق السورية.
2: نبقى في أجواء معرض دمشق الدولي، ففي خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري، وضمن مقال موسوم بأراد الإماراتية

0: تطور مشروعا في سوريا بسبعة مليارات دولار. علق موقع سكاي نيوز الإخباري على هذا المشروع الذي يعتبر أول مشروع لشركة في السوق السورية.
1: ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية

0: وفي شأن سوري آخر وتحت عنوان سوريا ترحب باعتماد 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، توقفت صحيفة الوطن السورية عند مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في مبادرة تهدف إلى تقدير نضال النساء اللواتي اطلعن بمهمة البحث عن ذويهن المفقودين وتمسكهن بحقهن في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان عدم التكرار.
1: اعتماد هذا القرار يجسد عودة سوريا إلى الاضطلاع بدور فاعل ومبادر في المحافل الدولية بعد عقود من سياسات النظام البائد، ويمثل محطة مهمة في مسار الدبلوماسية السورية الجديدة القائمة على المبادرة والانفتاح والتعاون وبناء التوافقات الدولية وتسخير الحضور السوري في المنظمات الدولية لخدمة القضايا الإنسانية المشتركة.
0: وضمن السياق ذاته وتحت مانشيت مبادرة سورية تحظى بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكريم الباحثات عن المفقودين، قالت صحيفة القدس العربي: برعاية سورية تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الاثنين قراراً اعتمد بالإجماع يدعو جميع الدول الأعضاء وكل الجهات الأخرى إلى الاحتفال بالنساء اللواتي يبحثن عن نساء مفقودات في النزاعات المسلحة.
1: فالقرار الذي يعتبر أول قرار تقدمه سوريا إلى الجمعية العامة منذ الإطاحة بالنظام البائد يشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وإنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء الباحثات عن المفقودين وضمان تمتعهن بحقوق الإنسان بشكل كامل.
0: وعلى الصعيد الدبلوماسي وضمن عنوان الدنمارك تعيد فتح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما، توقفت شبكة الغد الإخبارية عند إعادة دولة الدنمارك فتح سفارتها في دمشق يوم أمس الاثنين بعد 14 عاما على إغلاقها.
1: وعقب افتتاح السفارة أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن فصلا جديدا يكتب في العلاقات السورية الدنماركية، وهذه الخطوة تشجع بقية الدول الأوروبية على الاستثمار في سوريا وانتهاج النهج نفسه.
0: متابعينا الكرام، مع نهاية الملف السوري نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
1: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل وإياكم إلى الملفات العربية، والبداية من ليبيا. ففي مقالها الموسوم بليبيا أمام فرصة للخروج من الانقسام، رأت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ليبيا وبعد 15 عاما من سقوط نظام معمر القذافي تقف أمام فرصة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري،
0: وتتجلى هذه الفرصة بتوقيع ممثلين عن أبرز مراكز القوة في البلاد خارطة طريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 24 شهرا في ظل سلطة تنفيذية ومؤسسات وطنية موحدة.
1: ومن ليبيا ننتقل إلى الداخل الإسرائيلي، ففي مقال حمل عنوان انتخابات إسرائيل سباق سياسي على حساب الفلسطينيين، رأت صحيفة العرب الجديدة أن إسرائيل تتجه إلى مرحلة انتخابية شديدة الخطورة، حيث يتحول التنافس السياسي بين بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسل إيل سموتريتش إلى مزيد من الاستيطان والتهجير والتصعيد ضد الفلسطينيين.
0: صحيح، فالانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد تزيد التنافس على السلطة، لكن ثمنها قد يدفع من دماء الفلسطينيين واستقرار المنطقة.

0: وضمن الملفات الدولية نقرأ مقالاً نشرته صحيفة لاكروال الفرنسية حمل عنوان هل تحولت فنزويلا إلى مستعمرة أمريكية؟ رأت خلاله أن الاتفاق النفطي التاريخي المبرم بين كاراكاس وواشنطن يثير مخاوف جدية من تحول فنزويلا إلى شبه مستعمرة أمريكية.
1: تماماً، ولا سيما أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة دوراً واسعاً في استغلال نحو 65 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة مقابل استثمارات ضخمة لإنعاش قطاع دمرته العقوبات وسنوات سوء الإدارة.
0: وهنا رأت الصحيفة أن واشنطن لا تتعامل مع فنزويلا كشريك متكافئ بل كخزان نفطي استراتيجي، ما يجعل الاتفاق أقرب إلى إعادة توزيع للنفوذ والثروة منه إلى مشروع إنقاذ اقتصادي مستقل.
1: وبالانتقال إلى القارة الأوروبية، فضمن مقالها الموسوم بالقنبلة الأوروبية هل تصبح عنواناً لوحدة القارة وأمنها؟ رأت صحيفة إندبندنت عربية أن الشكوك في استمرار المظلة النووية الأمريكية تدفع ببريطانيا وألمانيا إلى بحث ترتيبات ردع أوروبية أوسع قد تمنح القارة قدرة أكبر على حماية نفسها إذا تراجع الدور الأمريكي في الناتو.
0: ورغم أن المفاوضات تجري بعيداً عن الأضواء وملامح المشروع لا تزال غير واضحة، بل إن المقترح البريطاني الألماني لإنشاء مظلة نووية أوروبية جديدة لا يعدو في أفضل الأحوال كونه أقرب إلى مظلة شمسية منه إلى مظلة نووية متكاملة، فإن مجرد دخول بريطانيا وفرنسا وألمانيا في محادثات من هذا النوع يدعو إلى شيء من الارتياح. والكلام للصحيفة.
1: نتحول إلى أزمة مضيق هرمز، فضمن عنوان خنق إيران اقتصاديا رهان أمريكي محفوف بالفشل، لفتت صحيفة لوفي غارو الفرنسية إلى أن الولايات المتحدة بعد تعثر تدخلها العسكري في إيران تراهن على العقوبات والحصار المالي لإضعاف النظام ودفعه إلى الانهيار.
0: غير أن هذه الاستراتيجية تصطدم بحدود واضحة، إذ أثبتت تجارب روسيا والصين أن الاقتصادات المستهدفة قادرة على التكيف عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير المبادلات خارج النظام المالي الخاضع لواشنطن.
1: المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف مع صحيفة الدستور الأردنية، فضمن عنوان الإنزال الاقتصادي، لفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استحضر إنزال نورماندي، وهي أكبر عملية غزو بحري وإنزال عسكري في التاريخ والمعروف بدي داي، ليصف حملته الاقتصادية الجديدة ضد إيران بأنها دي داي اقتصادي، في إشارة إلى ضربة اقتصادية مزلزلة يراد لها أن تحاكي في أثرها ذلك الحدث التاريخي.
0: ورغم الدعاية الواسعة والتصريحات الحادة، ترى الصحيفة أن هذه العقوبات لن تحقق النجاح المنشود، فهي تأتي بعد فشل الخيار العسكري وعجز الولايات المتحدة عن حماية قواعدها وفتح مضيق هرمز بالقوة، كما تفرض في وقت ترزح فيه واشنطن تحت ديون تقترب من 40 تريليون دولار، ويزيد الحصار من الضغوط على خزينتها.
1: أجل، فإيران والكلام للصحيفة ليست دولة صغيرة يسول حصارها وخنقها اقتصاديا، فمساحتها تقارب 3 أضعاف مساحة فرنسا، ويتجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة، وتحدها 7 دول وإطلالة على بحر قزوين، ما يمنحها منافذ واسعة للتعامل مع العالم الخارجي.
0: ويضاف إلى ذلك أن إيران وفقاً للصحيفة تستطيع الاستفادة من أطر مالية واقتصادية بديلة كبريكس ونظام CIPC الصيني للمدفوعات، فضلاً عن دعم قوتين كبيرتين هما الصين وروسيا اللتان ساندتاها طوال سنوات الحصار، ما يجعل عزلها اقتصادياً بصورة كاملة أمراً بالغ الصعوبة.
1: تمام.

0: فالعقوبات ومهما بلغت قسوتها تحتاج وفقا للصحيفة إلى وقت حتى تظهر آثارها، والوقت ليس في صالح الرئيس ترامب مع اقتراب انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني. فإذا صمدت إيران حتى ذلك الحين، فقد يدفع ترامب وحزبه ثمنا سياسيا باهظا، خصوصا إذا استمرت أسعار النفط بالارتفاع وانعكست الأزمة على حياة الناخب الأمريكي.
1: وفي نهاية مقالها رأت صحيفة الدستور الأردنية أن العقوبات قد تنجح في إنهاك الاقتصاد الإيراني وإلحاق أذى بالغ بالمجتمع، لكنها لا تعني بالضرورة سقوط النظام قريبا، ولا أن الإنزال الاقتصادي سيحقق سريعا ما عجزت عقود من الحصار والضغط عن تحقيقه.
0: إلى هنا أيها السادة تنتهي رحلتنا وإياكم عبر أقلام الكتاب ومقالات الصحف.
1: موعدنا معكم يتجدد يوم غد بحلقة جديدة. دمتم بحفظ الله ورعايته.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنت.

0: أصوات من الماضي. أصوات من الماضي. مرحبا بكم أيها الأحبة. في سجل الفن السوري والعربي تبرز أسماء قليلة استطاعت أن تصنع تاريخا لا يمحى وأن تترك بصمة تتجاوز حدود الخشبة والشاشة لتصل إلى قلوب الناس وتترسخ في ذاكرتهم. ومن بين هؤلاء يطل اسم الفنان القدير سعد الدين بقدونس.
1: يسعدنا أن نرحب بضيوف حلقة اليوم الفنان سعد الدين بقدونس.
0: في حلقة اليوم نسافر عبر محطات حياة هذا الفنان متتبعين رحلته من هاون شاب على خشبات دمشق إلى عميد من أعمدة الفن العربي، مخلدين ذكراه التي لا تزال حية في وجدان كل من عرفه أو شاهد أعماله.
2: أشكرك جدا على هالمقابلة الحلوة اللي راح نتمتع فيها هلا ويتمتعوا السادة المستمعين معنا.

0: ولد سعد الدين بقدونس في العاصمة دمشق عام 1924. بدأت علاقته بالمسرح في سن مبكرة، إذ انجذب إلى خشبات المسارح الدمشقية وهو لم يتجاوز 18 من عمره، فكانت انطلاقته الفعلية عام 1942 كهاو شغوف بفن التمثيل.
1: الحقيقة أنه أنا والدي ما اعترضت عليه، لأنه ما عرفاني أنا شو هي شغلة التمثيل، بس أنا والدي نصحني وقال لي الفن حلو وجميل، بس وقتا منها ببلدنا يعني كان صعب، وبدك تتشنطط وبدك ما تقدر تكون أسرة وتفتح بيت، لأنه يا ابني هي المصلحة مو خارج بلدنا.
2: من مكتبة
1: ونصحوني كتير يعني الهواية كانت مسرح. حاليا الهواية بالأول نحن وصغار كنا نجي على السينما نحضر أفلام اليد القابضة، المدينة الضائعة، الشبح الذي لا يموت، من هالأفلام هاي كنا وليدات نحن، ونطلع نحن على الصالحية، أنا بيتي بسفح قاسيون، كنت أخذ أولاد الحارة عملت كاميرا من تنك عند السمكري وكتبت عليها قاسيون فيلم، وطلع أنا أخذ الأولاد ونسابي هنود ونسابي أبطال وحرامية ونقتل بعضنا ونتدحكل على هالطراب. من هون بدأت الهواية، وتعليمنا كان يعني أنا هذا السرتفيكا واصل بس ما كملت العلم. هالمهنة هاي تبع التمثيل أخذت كل وقتي، أخذت كل شبابي، أخذت يعني عشقت عشق. في كان عندنا سينما النصر هون بتمسو الحمدين، مع مسرح شعبي يعني، فهذا أنا كان هاي سينما النصر كانت المعهد بالنسبة لنا، تعلمناها بالتجربة والممارسة والخبرة مع الجمهور مباشرة.
0: لم يكتفي الشاب الطموح بدور المتفرج أو الهاوي البسيط، بل أدرك أن بناء الفن لا يكون إلا عبر العمل المؤسسي الجاد، فقرر أن يأخذ زمام المبادرة بيده، وهكذا أسس فرقته المسرحية الخاصة لتكون من أوائل الفرق المسرحية المستقلة في سوريا.
1: كونت فرقة بنفس الحارة، جمعت أولاد الحارة، صرنا نعمل قيس وليلى، جبنا العضوية تبع السيارات، بيضناهم من جوا وعملناهم بروجكتورات، شي بدائي يعني، وعم يطلع معنا بالفترة كله.

0: فمرة من المرات الناس قد ما كان ازدحام وقفوا على البلكون في بلكون بقى البناد لبن وما لبن كله كذا وقام سلت البلكون. يعني أنا كان عمري تقريبا بلشت شي 22-23 سنة.
1: لم يتوقف طموح بقدونس عند حدود فرقته الخاصة، بل امتد ليشمل بناء المؤسسات الفنية الوطنية الكبرى، وكان من أهم مؤسسي جمعية المسرح الحر.
0: كان أنا عندي طموح، كان الله يرحمه الأستاذ عبد اللطيف فتحي عم يشتغل، الأستاذ محمد علي عبدو الشنواني، كانوا دول أبطال كوميديين، وكان في مصريين يجوا لعنا، علي لوز، عبد الحميد رجدي من لبنان، علي العريس هذا كون فرقة 70-80 إنسان، عمل استعراضات ضخمة، عمل مسرحيات كبيرة بهالصالة المتواضعة. لكن أنا طموحي بقى صرت بلشت أكتب، أنا بحب الكوميديا، بلشت أكتب بالمسرحيات ذات الفصل واحد، حتى الله يرحمه عبد اللطيف فتحي يشتغل لي 4 فصول من هون. أنا ابن بيئة يعني، فاستخي من ألسنة الناس، بس الحوار برضو ما بينكتب مثل ما بتسمعين من الناس، بده صياغة كأنك عم تنظمي زجل، شلون الزجل موزون بيبقى، والحوار المسرحي لازم يكون موزون ولازم يكون له يعني غير حالة الكلام اللي بنحكيه بالحياة العادية.
1: من أبرز ما ميز مسيرة بقدونس المؤسسية حرصه الشديد على نشر المسرح خارج العاصمة دمشق، فكان يتنقل بين المدن والقرى السورية مقدماً عروضاً شعبية، لأنه كان يؤمن أن الفن رسالة وحق للجميع.
0: واشتغلت بحمص عاد 2 سنين، واشتغلت شغل جميل جدا. بعدين اخذت الفرقه وسرحت فيها على دير الزور، على القامشني، على الحسكه، وصلت على المالكيه، لانه انا طلعت انه لقيت انا فنان احمل رساله، هالرساله هي لازم اوصلها، كان لسه التلفزيون ما وصل لتلك المناطق. فاخذت المسرح، انا رحت على عمود، على راس العين، على تل تمر، على هي قامشني، حسكت على أبو كمال، على الميادين، ما خليت منطقة بسوريا ما رحت أخذت المسرح عليها، ولو أنه هالمسرح البسيط مسرح جوال يعني، هذا بدك تعتبرين، بس كان أنا عندي شعور وعندي مبسوط كتير، ورغم الآلام ورغم العذابات اللي تعذبناها، ورغم بالمطار بالشتاء بالشوب بالكذا، وعم نتحمل هالهي مشان نحن فرحتنا الكبرى أنه نوصل هالمسرح لعند هالناس يلي ما بيعرفوا شو هذا مسرح.
1: في عام 1963 قرر بقدونس خوض تجربة جديدة، فغادر إلى لبنان حاملاً معه خبرته الطويلة ورؤيته الفنية المتميزة.
0: جيت أنا بعد ما كتبت، أجوا ببيروت كمان في مسرح اسمه مسرح التحرير صاير بالبرج، هذا كمان مسرح شعبي، اجوا اخذوني هدول، سمعوا انه انا دمي خفيف ساوي كوميديا، اتفقوا معي رحت لهني.
1: امتدت المسيرة الفنية لسعد الدين بقدونس لأكثر من 60 عاما، قدم خلالها 10 الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والإذاعية، متنقلاً بين مختلف الألوان والأشكال الفنية ببراعة لافتة.
0: اشتغلت أنا بكل المجالات وكل مجال. هلأ الإذاعة فن قائم بذاته، مو هين الإذاعة، المستمع بده يشعر أنه هذا صحيح شرير، هذا خير، هذا يشعر بالشخصية، ومن ثم الميكروفون بيعلم الممثل على الإلقاء، بيصير إلقاء جميل. فنحن كانت الإذاعة أفادتني بالإلقاء، مسألة الإلقاء، المسرح كمان بده وضوح، لذلك أنا الإذاعة بحبها كتير، فن قائم بذاته.

0: صح كل ممثل انه يشتغل بالاذاعه.
1: من ابرز اعماله المسرحيه الحب الكبير، الايدي الناعمه، وكان يا مكان. في هذه الاعمال تنوع اداء بقدونس بين التراجيدي والكوميدي، مستعرضا قدراته التمثيليه الفائقه وحضوره المسرحي الطاغي وقدرته على التأقلم مع مختلف الأدوار والشخصيات.

0: وعلى الشاشة الصغيرة كان لبقدونس حضور مميز لا ينسى، فقد شارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهدين، ومنها يوميات مدير عام، الأميرة الشماء، عيلي خمس نجوم، وألو جميل، ألو هنا.
1: عشنا ويا ما حنشوف عوجة والطابع مكشوف.
2: بخدمك بعيوني يا دكتور.
3: سلامة عيونك، بس أنا زعلان منك.
2: لا لا، خير إن شاء الله.
3: وينك؟
2: تذكرت. تفضل، هاي أحلى سكرة لأحلى دكتور.
3: أبو صالح سكرة تلرم يا أبو ضحكة منورة.
0: كان ينظر إليه بوصفه أستاذ الجيل لما امتلكه من خبرة طويلة وقدرة فائقة على صقل المواهب الشابة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح، فكان ناصحاً موجهاً ومانحاً للفرص.
4: هو الفنان مردوده، الممثل مردوده، شو هو إنه ينبسط من حاله. الحقيقة إنه الشباب المخرجين معها اشتغلت مع بعضهم، مع بعض منهم يعني، في سويت فيلم بلادية، كان معنا 4-5 أشخاص بنات وشباب مثقفين وكويسين كتير. بس شو بده ناقصهم بقى؟ لأنه الفن كمان ممارسة وتجربة. الممثل كل ما اشتغل، كل ما تجوهر، كل ما درس ذاته. لأنه أتفكر إن الممثل مثل ما بيقولوا بيندمج قال على المسرح كذا، بالعكس بيضل بيدرس ذاته هو عم يمثل. لأنه الممثل بس بحطه يقعد شهرين ثلاثة صدى صوته ما بينفع، بده يطلع. لأنه الممثل دائما على طول لازم يغني، لازم يطلع صوته بالعالي، لازم الممارسة يعني بتفيده كتير.

0: رحل الفنان القدير سعد الدين بقدونس عن عالمنا في دمشق عن عمر ناهز 80 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود حافلة بالعطاء والإنجاز والإبداع. لكن رحيل الجسد لا يعني نهاية الأثر، لأنه زرع بذوراً ما زالت تثمر حتى اليوم. فالفن الحقيقي لا يموت، وصاحبه لا ينسى.
1: هي أحلى فنجان قهوة. شو الرحيل؟ مع أنه غلطه الله يستر، كنا انكشفنا.
0: دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام، إلى اللقاء. أصوات من الماضي.
2: أصوات من الماضي.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صبرية
1: شبك صابر مرعوب مثل اللي صارخين بوشه بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقت فت على اوضه النوم بالعتمة لقيت بوشي روس مقطعة ومصمودة فوق الخزانة.
1: اشعل الضو، هدول بيروكا. لا تخاف صابر،
0: شي ظريف. يعني رح انام انا وهدول وحولنا وحوالينا بالأوضة؟
1: إيه لا تخاف، ما رح ياكلوا. شو هني؟ شعر مستعار. ما لقيت روس تمثيل حطن عليهم، حطيتهم فوق روس البطيخ.
0: فهمان عليكي، بس إلهن وهرة بالليل وقت الواحد يفتح عيونه بالعتمة وهو أخذ النوم.
1: وين بدي حط لك ياهم؟ حطيتهم بأوضة النوم مشان تفرح صابي. هي صار عندك أربع نسوة، شقرة وسمرة وبنفسجية والدلوعة صبرية.
0: معناتها صرتي مثل حرباية أرجيني بختي، كل ساعة بلون.
1: شو بعمل؟ الموضة هيك صعبة، لازم يكون عند كل ست تلت روس، راس بين كتافة وراس جاهز فوق التواليت وراس رايح جاي على الحلاق. اللي صعبة بدك مرتك الليلة شقرة ولا سمرة ولا بنفسجي؟
0: عم تاخدي رأيي عن جد؟
1: طبعا
0: انا بفضل بلاها منوب اريح لاعصابي.
1: هذا جوابه يا حوين التعبي، عامله كل جهدي لارضي، طلالي فقفيل برجلي وانا دايره من عند كوافور لعند كوافوره لنقيت هالبروكات.
0: إيه لا تقولي يا حوين التعبي، قولي يا حوين المصاري اللي بعزقتيها. ايه ستي شو حاطه هوني كمان؟ انا شايف اوضه النوم صارت مثل دكانه بياع النوبوتي.
1: هدول ادوات المكياج.
0: ايه الله يرحم ستي وعلبة مكي تبعها، علبة البودرة وسليماني والمكح لأم الميل، ما تيت وما فتحتها ورتتها لبنتها. والحنجير والعلب اللي شي مستطيل وشي مدور وشي مثلث الأضلاع، شو هدول؟
1: هدول كريمات صعبة.
0: كل هالكريمات لوشك لحاله ولا لوشك وش الجيران؟
1: انت ليش مستغرب صابي؟
0: لانه اللي بيشوف الكمية بحسبك ناوية تدهني حيطان البيت من كترتهول.
1: غريب صابي غريب، انت ما عندك ولا ادنى فكره عن المكياج المودرن.
0: لا تقولي مودرن، قولي تنفيض الجيوب، لانه ما عم اشوف شي مودرن الا وراه حطي.
1: هلا اسمع، بلا حطي بلا مطي، احلام علي شوي لاعطيك فكره بس عن فن المكياج المودرن.
0: مو انا اللي لازم ياخذ فكره.
1: لكان مين صابي؟
0: المحاسب. المحاسب اللي بيقبضني المعاش اخر كل شهر ليعرف وقعة المتزوجين السودا بالمودرن.
1: اسلوب المكياج المودرن صعبي، لازم يكون مع كل بيروكة ثلاث كريمات، كريم مغذي للبشرة وكريم عادي وكريم فوندوتان.
0: فوندوتان؟ وشو يعني هي فوندوتان؟
1: يعني

0: ليل الوش تحت المكياج صعبة.
1: ما حدا بده أرضية غير أنا حتى ما ينكشف حالي.
0: اسمع بقى يا لطيف، شو أخلاعك ضيقة؟
1: لك 3 كريمات، بـ3 بروكات، بـ3 بطيخات، 9. وبعدين شو راح يلزم كمان؟
0: يا سيدي بيلزم يا زوجي العزيز قدون حمرة وقدون بودرة وقدون حجر تخطيط.
1: كمان فايت التخطيط بالمكياج المودرن؟
0: لك صابر، لك أهم شي التخطيط بالمكياج.
1: فهمت سبب اللغمة طابوش النسوان بهالأيام. كملي.
0: وبعدين مزيل.
1: مزيل للبقع والفشاشي من الوش؟
0: لا، مزيل للمكياج.
1: لو كان مزيل للبقع والفشاشي اللي ملي الأواعي والسجاد ما كان أحسن من كل هالصرعة؟
0: كل علبة وإلها مزيل. مزيل للكريم، مزيل للمانيكور. ايه صحيح، في كمان مقوي للأظافر.
1: يا سلام يا سلام، سريتيني تمام. والأظافير يمكن إلهن ألوان على لون الباروكي.
0: أقل منها صعبة.
1: حلو حلو، كبوا مصاريكم بتنكة زبالي. وهدول هدول هدول شو هدول اللي مثل العرتيلي بالعلبة؟
0: رح ركب لك ياهم وأرجيك شلون بيصيروا. شوف
1: أجيني أجيني. لك شو ركبتي مروحة كهربا فوق عيونك؟
0: سلامة نظرة، هاي مروحة كهربا.
1: معلوم مروحة كهربا لتخفف الحرارة حتى ما يدوب الكريم والفوم دو طعم من على الوش وينقط على الأواعي ويمليهم بقع وفشاشي.
0: يو على هالحكي، باعني يا الرجال ريف اصطناعي.
1: يلي باعك يا غشي، لأنك كل ما عم تحرك عيونك عم أحس بتيار هوا بارد عم يهف عليها.
0: هلأ رح تجذبني؟ معقول يحطوا مروحة كهربا فوق الجفون؟
1: دخلك شو المعقول بكل اللي ورجيتيني اياه هلأ؟ أنا شايف كل هالصرعة جنان يا عاوز. بقى ليش ما يحطوا مروحة فوق الجفون، محرك كهربا بالصدر، صخانة بالكندرة، هيك مكياج مدهن وسميك، بده هيك مروحة.
0: ها شوف شو مكتوب هون على العلبة، ريف اصطناعي. أخ ليش هيك نعرتني صعبة؟
1: مشان شوف شو بقي فيكي أصلي شو صار اصطناعي. صبرية.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لحظة شو؟ لحظة شو؟ تخيل حالك عم تطير بطيارة فوق غابة الأمازون، تحتك آلاف الأشجار وفوقك عاصفة قوية، وفجأة صاعقة بتضرب الطائرة وبتسقط من ارتفاع يقارب 3000 متر، وانت لسه مربوط بمقعدك. طبعاً هون بتقول خلص مستحيل انجو، بس البنت يلي سقطت من السماء فوق غابات الأمازون فاقت وكملت ونجت. هي واحدة من أغرب قصص النجاة يلي ممكن تسمعها. القصة صارت بـ 24 كانون الأول سنة 1971 بالبيرو. كانت طيارة عم تنقل عشرات الركاب وتحلق فوق غابات الأمازون، ومن بين الركاب فتاة ألمانية عمرها 17 سنة اسمها جوليان كوبكي. جوليان كانت مسافرة مع أمها لقضاء عطلة عيد الميلاد، لكن الطائرة دخلت بعاصفة عنيفة وفجأة ضربتها الصاعقة. شعلت الطيارة وبلشت تتفكك بالجو، الركاب والأمتعة وقطع الطيارة صاروا يسقطوا من السماء نحو الغابة الموجودة تحتهم، وجوليان كانت لسه مربوطة بمقعدها. وقعت من ارتفاع يقارب 3000 متر، ايه 3000 متر، لكن بطريقة تكاد تكون مستحيلة جوليان نجت. لما فتحت عيونها لا كان في طائرة ولا ناس ولا أصوات، وكأنها بغير عالم. كانت لحالها وسط غابات الأمازون، مصابة بارتجاج بالرأس وعندها كسر بالترقوة وجروح مختلفة بجسمها. حواليها غابة كثيفة بشكل مخيف، حشرات، ثعابين، حيوانات وأمطار استوائية مستمرة، ومع هيك كان لازم تعمل شي واحد وهي إنها تطلع من الغابة. جوليان ما كان معها خريطة ولا أكل كافي ولا حتى وسيلة اتصال، بس كان معها شيء أهم بكتير، المعلومة. والدها كان عالم أحياء، وكانت جوليان عاشت معه فترة بمنطقة الأمازون، وكانت عم تتذكر نصيحته: إذا ضعتي بالغابة اتبعي مجرى المي، الجداول الصغيرة بتقود لأنهار أكبر، والأنهار ممكن تقودك بالنهاية للبشر. بلشت تمشي جوليان وكأنه صوت والدها ونصيحته عامر بإذنها، لأنها كانت بتعرف أنه التوقف يعني الموت. كانت تمشي ساعات طويلة كل يوم وتتبع المي، ويوم ورا يوم وصلنا لليوم 11. كانت على وشك الانهيار، إلا أنها أثناء المشي وصلت لكوخ خشبي. ما لقت حدا بالبداية، لكنها لقت محرك قارب وبعض الوقود، فاستخدمت الوقود لتنظيف جروحها والتخلص من ديدان طلعت بجرح ذراعها. وبعدها اتسطحت جنب الكوخ لترتاح، أنه على أمل يجي حدا وينقذها. بعد ساعات إجا بعض الصيادين المحليين، ولما لقوا جوليان منهكة ومغطاية بالجروح ما صدقوا يلي شافوا، إلا أنها للأسف كانت حقيقة. نقلوها بالقارب لأقرب قرية، ومن هنيك نقلت للمستشفى، وبعدها عرف العالم قصة الفتاة يلي سقطت من السماء ومشت 11 يوم بالأمازون وخرجت حيّة.

0: يمكن أغرب شيء بقصة جوليان مو إنها سقطت من ارتفاع 3000 متر ونجت، الأغرب إنها بعد كل يلي صار ما استسلمت. وهون يمكن القصة ما عادت عن فتاة نجت من حادث طائرة، صارت عن شيء موجود داخل كل إنسان، رغبة البقاء. لما الإنسان يكون على حافة الموت ممكن يكتشف بقلبه قوة ما كان بيعرف إنها موجودة. يمكن الجسد يتعب والخوف يكبر والأمل يصغر، لكن الإنسان طالما عنده سبب واحد يخليه يكمل بيضل يقاتل خطوة بعد خطوة حتى لو ما كان شايف النهاية، لأنه غريزة البقاء ما بتطلب منك تكون أقوى إنسان، أحياناً بتطلب منك إنك ما تستسلم. هي كانت قصة حقيقية أغرب من الخيال، بس بتثبت لنا أنه الإنسان ممكن ينكسر، ممكن يخاف وممكن ينهار، بس طالما لسه عم يحاول فالقصة ما خلصت.
1: لحظة لحظة شو؟ لحظة شو؟ سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
2: وارس الشرق والغول دمشق.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل يوقع في الرياض مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. إطلاق شركة استراتيجية بين شركة سيرياتيل وشركة إكسبلين العالمية الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي بهدف نشر أول بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في سوريا. شركة سيرياتيل توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فضاء الاستثمارية SCIT لإطلاق خدمات الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات في سوريا. بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل الخالد يعلن إطلاق الرابط الإلكتروني للتقدم إلى امتحانات القبول في الجامعة للعام الدراسي 2026-2027. الشركة السورية للبترول تعلن تشغيل وحدة إنتاج ومعالجة مبكرة للغاز في حقل الطابية كونيكو بريف دير الزور. وفي خبرنا الأخير، مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن قوات الأمن ستتعامل بكل حزم ومسؤولية مع أي خرق يستهدف أمن المواطنين في السويداء. الموجز انتهى، بأمان الله.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: اي والله ما عاد الواحد يعرف شو بده يشتري.
1: شو صاير هالمرة؟
2: اشتريت لبنة، لقيت تاريخها منتهي من اسبوع.
1: ليش ما رجعتها حبيبي راضي؟
2: رجعتها، قلت للشاب يا أخي هاي منتهية، قام أخذها من إيدي وقال خلص خلص.
1: وبدلها؟ لك عطيني الزبدة.
2: بدلها بس ما سمعني ولا سألني ولا حتى شاف إذا في غيره على الرف، كأنه أنا ما عم قله في مشكلة ولا عم عطله عن شغله.
1: هاي مو أول مرة، صرنا إذا حدا اشتكى منستعجل حتى يسكت، مو حتى نفهم ليش اشتكى.
2: وأنا واقف عنده لهذا السمان،
1: ايه؟
2: اجت مرة كبيرة بالعمر، قالت يا ابني الحليب هاد كمان منتهي. رد عليها بنفس السرعة خلاص خالي خلاص، وأخذ العلبة. بعدها راحت اشترت غيرها ولا حدا شال باقي العلب، ضلت كلها بالبراد. يعني أنا إذا ما كنت انتبهت وهي ما انتبهت، غيرنا يمكن ما ينتبه.
1: لكن راضي هون المشكلة مو بالغلط، المشكلة لما نعتبر إنه تبديل الغلط حل كل شيء.
2: وأنا طالع قلت للشاب طيب شيل الباقي، قال لي خلاص عمو.

0: خلاص خلاص خلاص،
1: ورجع يحاسب الزبون اللي بعدي.
2: هي الكلمة صارت مثل الباب، بتسكره بوش أي نقاش.
1: تعرفي شو ضايقني حبيبتي رضية؟
2: شو؟
1: مو اللبن الخرباني، ضايقني إنه حسسني إني مكبر القصة.
2: إلك أنا راضي، لأنه نحن تعودنا إنه أي حدا بيطالب بحقه بيطلع إنه هو المشكلة مو الخطأ.
1: حتى الزلمة اللي وراي قال لي لك خاض غيرها وخالصين، يعني مستغرب ليش عم بحكي.
2: طبعا، لأنه الناس تعبت وصارت بدها تخلص أي موقف بأسرع وقت، حتى لو ضل الغلط بمكانه.
1: تعرفي أنا تذكرت شغلي، مرة ابن أختي هدى اشترى عصير لابنه طلع فاسد، قلت له وقتها خلاص خلاص ارميه لا توجع راسك.
2: يعني اليوم حسيت بنفس الشعور ما هيك؟
1: يمكن أنا كمان كنت عم علم الناس تسكت وأنا مو منتبه.
2: المشكلة يا راضي مو أنك رجعت اللبن، المشكلة لو ما رجعتها كان غيرك اشتراها وبجوز شي طفل يشربها، وساعتها منقول مين السبب؟
1: والسبب بيكون بلش من أول واحد قال مو مهم.
2: في فرق كبير بين أنك تسامح وبين أنك تتجاهل،
1: وفي فرق بين أنك تنهي المشكلة وبين أنك تنهي الحكي عنها.
2: تعرف ليش كلمة خلص خطيرة؟ لأن أحياناً بتريح الشخص اللي غلط بس ما بتحل الغلط.
1: يمكن أول مرة بحياتي برجع من السوق وبفكر إنه المشكلة مو بعلبة لبنة، المشكلة إنه كل واحد منا صار همه يمشي يومه مو يصلح شي.
2: والإصلاح ما بيبلش من قرارات كبيرة، بيبلش من إنك لما تشوف غلط ما تقول خلاص خلاص.
1: شكلي من هلأ ورايح إذا شفت غلطة رح أحكي بس بدون صراخ وبدون خناق،
2: لأنه اللي بيطالب بحقه باحترام بيكون عم يحمي حق غيره كمان.
1: أوقات كلمة واحدة بتنهي الحديث بس ما بتنهي المشكلة.
2: شفت حبيبي راضي، لما نسمع قبل ما نقاطع يمكن نكتشف إنه الحل كان قدامنا من البداية. راجع كلامك،
1: راجع كلامك.
2: راجع كلامك، وتحية من
1: مروان خربطلي،
2: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
4: وارث الشرق

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج فيض القوافي.

0: تابعنا مستمعينا الكرام في الحلقة الماضية بدايات الشاعر الضيف العربي من البحرين الشقيق الأستاذ خليفة بن عربي، بداية مسيرته وفنون القصيدة لديه. تابعنا البدايات ومشاركته في مهرجان دمشق للشعر العربي الأصيل الذي انتهى مؤخرا في دمشق. نتابع اليوم مسيرة الشاعر خليفة بن عربي، فأهلا بكم ضيفا عزيزا مرة أخرى في إذاعة دمشق.
1: حياكم الله، وأسعيد جدا ومبتهج بوجودي معكم هنا في الشام ولقائكم أيضا أستاذ.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا دكتور. يراودني سؤال دكتور، أين القامات الشعرية، أين الأساطير الشعرية التي مرت عبر الزمان رغم وجود اليوم المنابر والإعلام؟ لا يوجد تلك القامات التي تستحضرها الذاكرة كنزار والمتنبي وأسماء كثيرة في الذاكرة، ما هو السبب دكتور برأيك؟ وأنت الناقد هنا، عين الناقد، أود أن أستشف منها الحديث.
1: حقيقة يعني إحنا نتكلم عن ظروف زمانية لها دور كبير في تحديد هذه النقطة أو في إبراز هذه المسألة. في كل عصر من العصور السابقة كان هناك شعراء مبرزون، لكن بالمقابل أيضا هناك شعراء أيضا مهمون، ولكن التاريخ
0: أغفلهم
1: وحتى ذكرهم ذكرا هامشيا. يعني أنا لما تكلمت عن المتنبي، لأن المتنبي يعني شمسه غطت على كل الشعراء.
0: أحسن.
1: فالشعر الذي برز في وقت المتنبي هو ذاك الشعر الذي خدمته بعض الظروف، مثل أبي فراس الحمداني يعني أنه أمير يعني. لكن هناك شعراء كثر في عصر المتنبي شعريتهم ربما لا تقل عن شعرية المتنبي. إذن دعنا نقول أن الوقت الذي الوقت أو العصر له دور في ذلك. الوقت العصر الآن الذي نعيشه الآن هذا العصر المكتظ والمزدحم بهذه أنا أسميها الفوضى، فوضى الفوضى الإنترنت أو الفوضى الفضاء المفتوح
0: تماما.
1: و

0: ربما يعني أيضا يعني حتى الرعايات الرسمية أو لنقول الاهتمامات الرسمية لبعض هذه الشخصيات يعني ليس كما هو سابق، يعني سابق كما كان سابقا يعني. أنا أعتقد عدة ظروف، والشعر موجود والشعراء موجودون والقامات الشعرية موجودة ومستمرة، إنما الظرف الزماني والوقت والأحوال هي التي ربما خلقت هذه الحالة. من الآن أنا شخصيا وأنا متخصص، أزعم أنني متخصص في الشعر والنقد وأتابع الحركات الأدبية والشعرية والأعوال والتجارب، لكن تسقط مني تجارب كثيرة. وربما من ميزات المهرجانات التي أحضرها أنني أتعرف على تجارب جديدة.
1: نعم.
0: وتجارب مهمة أيضا وتهمني وأحاول أن أقتني نصوصهم وأدرسها وأعيد النظر فيها مرة أخرى.
1: والله يا دكتور أنت علامة فارقة حضرت إلينا من البحرين.
0: والله لنا الشرف
1: الحبيب. حدثني عن الشعر في البحرين.
0: نعم.
1: هل هناك مهرجانات وحركة شعرية؟
0: نعم.
1: لم تصل إلينا كثيرا دكتور.
0: صحيح.
1: ما سبب ذلك؟
0: يعني هو ربما نحن في البحرين لا توجد عندنا لنقل مهرجانات شعرية على المستوى الكبير الدولي يعني.
1: نعم.
0: هذا يمكن الشيء ربما النقطة المهمة التي ربما
1: نفتقدها
0: يعني. نعم. جعلت يعني هذا يعني هذا الحراك لا يصل إلى الخارج.
1: نعم.
0: لأن ما عندنا مهرجان شعري دولي.
1: نأمل أن يكون في القريب دكتور.
0: نحن نقترح واقترحنا وسنقترح وسنستمر في ذلك. لكن
1: نعم.
0: داخل البحرين هناك حراك أدبي كبير، هناك أيضا فعاليات أدبية كبيرة ويستقطب يعني بعض.
1: نعم.
0: الرموز من الخارج.
1: جميل.
0: لا شك أن عندنا مواهب وتجارب وأدباء. طبعا البحرين عريقة.
1: تأكيد.
0: في شعرها.
1: أكيد. نعم.
0: ونحن هنا نتكلم عن يعني عن بلد كانت هي الأولى في المنطقة في إقليم الخليج، هي مع الكويت كانتا الدولتان الوحيدتان.
1: نعم. في الثقافة.
0: نعم. اللتان رادتا الثقافة.
1: أحسنت.
0: في الخليج.
1: صحيح.
0: هناك رموز عربية عندنا مثل الله رحمه الشاعر أبو إبراهيم العريض.
1: نعم.
0: العربي الكبير.
1: صحيح.
0: يعد أهم أعلام مدرسة أبولو.
1: نعم.
0: وكثير من الشعراء حقيقة.
1: صحيح.
0: وهناك امتدادات نقاد كثر وأدباء
1: ومسرح ورواية
0: وأدب.
1: نعم. نعم.
0: في مسرح الصواري عندنا شارك في مهرجان جرش، مهرجان مسرح الميليو دراما.
1: ما شاء الله.
0: مسرحية واحدة حصدت 5 جوائز.
1: الله.
0: يعني
1: جميل.
0: اكتسحت الجوائز كلها.
1: جميل.
0: اسمه ما يعني يعني أفضل ممثل، أفضل مخرج، أفضل كاتب، أفضل سينوغرافي.
1: جميل.
0: وأفضل نص.
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: 5 جوائز حصدتهم.
1: ما شاء الله.
0: فالتجربة عريقة وعميقة. نأمل أن يعني إن شاء الله يعني يكون هناك عمل لتصدير هذه التجربة.
1: هذا ما نرجوه يا دكتور. ما حكاية قصيدة لفتت نظري أيضا في تجربتك تحمل عنوان وردة؟ هذه الوردة غنيت لها.
0: نعم.
1: وهذا الغناء نود أن نستمع إليه لو تكرمت يا.
0: صحيح.
1: دكتور.
0: طبعا هي من نصوص الغزل. طبعا هي
1: هذه في البدايات.
0: هي طبعا في البدايات. هذه
1: في البدايات
0: من النصوص القديمة.
1: لأن الشعراء يبدأون في مرحلة الشباب أحيانا.
0: صحيح. بالغزل.
1: نعم.
0: نعم الغزل هو الحاضر دائما.
1: نعم.
0: والشعر الغزلي حقيقة حق له أن يكون ذلك، لأنه هو الذي يثير العواطف.
1: نعم.
0: وهو الذي يجعل المشاعر تنثار، ولذلك.
1: صحيح.
0: لا يوجد شاعر إلا وكتب في
1: الغزل.
0: حتى الذي يقول لك والله أنا لا أكتب شعرا غزليا.
1: نعم.
0: وأنا يعني شاعر القضية مثلا، لكن هو كتب يقينا، وقد يكون أخفى ما كتبه ربما يعني. طيب.
1: نعم.
0: أما وردة فهو نص قصير جدا. هذا النص أنا حاكيت فيه يعني عبارة لمصطفى صادق الرافعي.
1: جميل.
0: في كتابه أوراق الورد.
1: نعم.
0: هو قال في هذه العبارة: كانت معها ذات يوم وردة لا أدري أيتهما تستنشي الأخرى.
1: جميل.
0: عجبتني هذه.
1: جميل.
0: الصورة النثرية، صورة شعرية.
1: صحيح.
0: على شكل نثر.
1: نثر.
0: فقلت محاكيا: شاهدتها وسكون الليل يلثمها كومضة النور فرت من دجى السحر. شاهدتها ما درت أني هنا كمد وأنني واقف في لمة القدر، وفي رياض يديها وردة شخصت تشمها فالتقى مثلان في الوطر. يا ليت شعري من يشتم صاحبه

0: ليلايا أم وردة في كفها العطري.
1: الله الله يا دكتور ما شاء الله عليك. حبذا لو نستمع بعض الأبيات عن دمشق من خلال القصيدة في هذا المهرجان.
0: نعم.
1: في رحاب الشعر الجميل، فجئتنا من البحرين يا دكتور حاملا تلك الأيقونة الجميلة عن دمشق الشام، وأنت عاشق لها.
0: الله
1: لو تكرمت
0: سأقرأ بعض أبياتها الأولى.
1: تماما لو تكرمت
0: إن شاء الله. قلت من لحظة الكن حتى شهقة الطين أتيت يا شام مفتونا لمفتوني، أتيت كهلا ولكن كل سنبلة في مصحفي تتهجى آية التين، أتيت من نخلة الألفاظ أضيقها إلى اتساع المعاني في البساتين. يا شام صوغي لنا معنى البداية، إذ آمنت أن الهوى طفل يناغيني، أن الصبابة في أضلاعنا نسجت كي أستعيد بفجر الحب تكويني. كان اللقاء هنا حلما يشوقنا، فصار لحنك رقصا في الرياحين.

0: دكتور، الشاعر عندما يكتب بلغة روحه وقلبه نرى الدهشة تتدفق وتحلق في فضاء الجمال. دكتور، ما حكاية التشطير للإمام الشافعي؟
1: نعم، أنا حقيقة ما مارست هذا اللون من الفنون الشعرية.
0: نعم.
1: هو فن التشطير، لأن فنون التشطير أو فنون التشطير والتسبيع والتخميس، هذه الفنون القائمة على نصوص أصلية غير المعارضة طبعا.
0: نعم.
1: هذه الفنون القائمة على يعني المعتمدة على نصوص أبيات من نصوص أصلية، هي تجعل الشاعر محصورا في أسلوبه صاحب النص الأصلي.
0: تماما.
1: أي لأن لابد أن تكتب بأسلوبه لتحاول أن تصل إلى مستوى.
0: نعم.
1: فلذلك أنا لم أفكر أن أشترح هذا النوع من النصوص، لكن هذه القصيدة بالتحديد طلبت، يعني كان هناك في عندنا محضن علمي شرعي في البحرين.
0: نعم.
1: يدرس المذهب الشافعي.
0: جيد.
1: أي فهذا المحضن العلمي.
0: نعم.
1: قام احتفالا بمناسبة مرور 10 سنوات على، وأنا عندي يعني علاقة بصاحبه.
0: نعم.
1: فطلب مني أن أشارك بقصيدة.
0: جميل.
1: فأنا فكرت ما القصيدة التي أشارك بها، ولأنه يعنى بالمذهب الشافعي يعني قفزت إلى ذهني هذه الفكرة.
0: نعم.
1: أن أخذ قصيدة الشافعي وأشطرها وأقدمها في ذلك المحفل يعني.
0: جميل. أي. جميل. هل نعم نتذكر
1: ممكن؟ نعم.
0: ذلك التشطير الجميل لو تكرمت يا دكتور.
1: ما في المقام لذي عقل وذي أدب، وللذي رام أن يسمو إلى الرتب، وأن يرى مجده في زمرة النجب، من راحة فدع الأوطان وفي

0: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وتلتهي عن أخي ود تصادقه، وتكتوي من بعاد أنت ذائقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، سكونه علة فيه تبدده، لا خير فيه إذا ما الضعف أقعده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسحب لولا احتمال الغيث ما انبجست، والطير لولا اقتفاء الرزق لن حبست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة، كالطود قد شمخت في الأفق عائمة، ترنو إلى الخلق طول اليوم واقفة، لمن لها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والدر كالذر يلفى في مواطنه، والقصب كالقضب جاث في مساكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وأصبح الكل يهواه ويطلبه، بالنأي هذا سيعلو منه جانبه، وإن تغرب ذاك عزك الذهبي.
1: الله الله، رحم الله الإمام الشافعي وأطال الله بعمرك يا دكتور. بوركت بهذه القصيدة المشطرة. دكتور، سأختتم الحديث ولن أطيل عليك، ولدي الكثير من الأسئلة. فأنت قامة شعرية عربية نفخر بها في وطننا الحبيب، لابد من ختام يؤنس الروح ويطيب القلب، وهو حضور السيد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيض الميلاد لك قصيدة جميلة ويعني تأنس بها الروح والقلب. حبذا لو نستمع إليها، ولديك قصائد دينية جميلة، أبرزها هذه القصيدة يا دكتور.
0: نعم، قلت في هذا النص: أنر بشموس وجهك أمنياتي، وزمل من بريقك ذكرياتي، وعلق فوق كتف الكون بردا تدثر من وميضك والهبات، وأشعل هذه الدنيا حنينا تشكل في نمير السوسنات. الحياة عيون البدر تسكب كحل فرح تنور في الليالي الحالكات، ودونك كل معجزة تلاشت، لأنك أنت نبع المعجزات. وكل غمامة أرخت عنانا لأخرى ضللتكم في الفلات، وتهتز الجذوع بكل نخل لجذع أن من وجد الشتات. وما ماء الدنا إلا رذاذ لماء أصابع لك ساجدات، ومعراج السماء حديث عشق ترقرق للرياح السافيات. الله. محمد، نذكر الميلاد فيضا وطهرا من معان صافنات، حروف الشعر في عينيك تاهت لتقصر عن مديحك مفردات، أتيت لتنقذ الإنسان لما تخثر في ضلوع الموبقات، وآخيت الدماء ففاض منها صفاء من نفوس مثقلات، وما طعن ببدر أو حنين وخيبر فوق إكليل القناة، سوى إحياء أزمان تهاوت بأيدي الظلم في كف الطغاة، ويعلو من جبينك نور هديا، ويهوي الشرك منثورا تعرفات.
1: ما شاء الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: دكتور، سؤال يخطر ببالي. دائما الشاعر لديه مخزون من الشعر يتكون في بداياته فيقرأ ما تيسر له. ماذا قرأ الدكتور وأغنى هذا المخزون الشعري كي يغرف منه شعرا وفيضا فيما بعد؟
1: كل شيء.
0: جميل.
1: ما يعني قرأت كل شيء ولكل شاعر، حتى نصوص يعني مترجمة ونصوص غير عربية بلغة الإنجليزية يعني البسيطة أيضا قرأتها.
0: جميل.
1: لأن حقيقة مجموع هذه القراءات مهما كان النص، مهما كان قائله، مهما كان معناه، حتى لو معناه يعني يخالف فكري أو يخالف يعني أخالف الشاعر والشاعر فيه، لا يهم. هذا أقرأ وأحفظ أيضا.
0: جميل.
1: هذا المخزون من الشعر هو الذي ينتج بعد ذلك،
0: وهو الزوادة،
1: هذا الأصل.
0: الأصل
1: يعني هو ليس الفكرة أنك يعني تعيد ما يقول ما قاله هؤلاء، لا، لكن الفكرة أن مجموع هذا المخزون هو الذي سيكون بعد ذلك لغتك الشعرية.
0: صحيح.
1: الرواية المشهورة لنابغة الذبياني، جاءه شخص قال له أريد أن أصبح شاعرا، قال اذهب واحفظ 1000 بيت.
0: أحسن.
1: راجع له وقال حفظتها، قال الآن انسها
0: تماما.
1: ليست القضية في أن تحفظها.
0: نعم.
1: القضية أن يبقى أثر هذه الأبيات.
0: أحسن.
1: فلذلك أنا قرأت كل ما وقع تحت يدي من النصوص القديمة والحديثة لكل الشعراء.
0: من أخذ بيدك إلى مسرح الشعر دكتور؟
1: يعني هو طبعا هي بالدرجة الأولى هي الموهبة، هي التي تجعل الشاعر يعني ينجذب إلى الشعر.
0: نعم.
1: الموهبة الكامنة داخل، لأن الشعر موهبة.
0: صحيح.
1: مثلها مثل أي موهبة أخرى يعني. لا شك أن هناك يعني أناس في الطريق كانوا
0: أكيد.
1: موجودين، هم الذين يعني ساعدوا
0: يصحح
1: على
0: هنا.
1: نعم. ساعدوا على إنه
0: ويلقي.
1: نعم.
0: بكلمة.
1: صحيح.
0: هنا
1: يعني أنا أستاذي الأول الذي علمني الأوزان وتابعني
0: أستاذ اللغة العربية.
1: نعم. أستاذ اللغة العربية.
0: حسن.
1: رحمة الله عليه، وكان.
0: نعم.
1: أيضا إذاعيا كبيرا.
0: جميل.
1: في البحرين الأستاذ رحمة الله عليه عاطف السلطي،
0: رحمة الله،
1: أديب.
0: نعم.
1: وشاعر ولغوي.
0: نعم. نعم.
1: رجل يعني إذاعي كبير،
0: ومن
1: حسن حظ أنه درسني في المرحلة الثانوية.
0: ما شاء الله.
1: وهناك مجموعة من الأساتذة في الجامعة وبعض أيضا رواد الشعر البحريني الذين أنا أدين لهم يعني.
0: ما شاء
1: والنقاد
0: الله.
1: الكبار.
0: ما شاء الله.
1: يعني علي عبد الله خليفة رحمة الله عليه.
0: ما شاء الله.
1: علوي الهاشمي وهو ناقد كبير. قاسم حداد.
0: ما شاء الله.
1: هذا الإنسان حقيقة.
0: نعم.
1: يعني أشخاص كثر أخذوا بأيدينا، شجعونا يعني سواء في الشعر أو حتى في النقد يعني. نعم.
0: حتى غدا الدكتور الشيخ خليفة بن عربي منارة بحرينية تلقي النور على أرجاء الوطن بشعره وقصائده المتينة. أنرت بحضورك برنامجنا فيض القوافي دكتور، وأهلا بك في إذاعة دمشق مكرما وعزيزا وغاليا، ونأمل زيارة أخرى حتى يتثنى لنا الوقت أكثر، فلديك العديد من اللقاءات والمواعيد، ونحن على موعد في زيارة أخرى.

0: أخرى لدمشق التي تحبها. أهلا بك يا دكتور.
1: أنا حقيقة أود أن أعبر عن امتناني الشديد يعني لهذه الفرصة التي طرحت هنا في الجلوس مع قامة إذاعية كحضرتك وأيضا للدخول لهذا المبنى العريق يعني
0: بارك الله
1: الذي
0: فيه.
1: واحد يعني يشعر فيه بحميمية يعني جميلة. فشكرا لكم وشكرا لدمشق وشكرا لكل القائمين على هذا العمل الجميل.
0: أهلا وسهلا بك يا دكتور، شرفتنا. يا مرحبا. يا مرحبا.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

نغم مسافر من قلب آسيا يسافر إلينا هذا النغم قادما من منغوليا عابرا السهول العشبية الشاسعة وجبال ألتاي الوعرة وصحراء غوبي الجافة.

تقع منغوليا في قلب آسيا بين روسيا شمالاً والصين جنوباً، وهي دولة حبيسة بعيدة عن السواحل، تمتد عبر سهوب واسعة وجبال باردة، وتمنحها

طبيعتها المتنوعة مزيجاً من القسوة والجمال، وتوفر موطناً غنياً للحياة البرية، إذ تعيش فيها خيول بيرزوالسكي آخر السلالات البرية غير المهجنة، وتمتاز ببنية قوية ولون ذهبي وعرف قصير قائم، كما تنتشر فيها النمور الثلجية التي تقطن المرتفعات الباردة، والياك وهو ثور جبلي ضخم، إضافة إلى الجمال ذات السنامين. وتضم البلاد بحيرات عميقة مثل خافزغول وأنهارا مهمة أبرزها سيلينغا الذي يصب في بحيرة بايكال.

الآن نبقى مع الأغنية الطويلة المنغولية أورتيندو، التي تعد من أهم عناصر التراث الموسيقي في منغوليا، وقد أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي. لا يرتبط اسمها بطول الأغنية زمنياً فقط، بل بامتداد كل مقطع صوتي لفترة طويلة، إذ قد تحتوي أغنية مدتها 4 دقائق على عدد قليل جداً من الكلمات بسبب التركيز على المد والتحكم بالنفس. يتميز هذا النمط بإيقاع حر غير مقيد، وتتناول نصوصه موضوعات فلسفية وروحية وعاطفية ترتبط بالطبيعة والسهوب والخيول، مما يجعله تعبيراً فنياً أصيلاً عن الحياة البدوية المنغولية.

الاسم الرسمي جمهورية منغوليا، وتتبع نظام الجمهورية الديمقراطية البرلمانية ببرلمان واحد منتخب. اللغة المنغولية الخالخية هي اللغة الرسمية في الإدارة والتعليم، تسمى بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة الخالخة، وهي أكبر القبائل المنغولية وأكثرها تأثيراً تاريخياً وسياسياً. تستخدم عملة التوغروغ المنغولي في التعاملات المالية، وكلمة توغروغ تعني في المنغولية القديمة الدائرة أو القرص، وهي تشير إلى شكل القطع النقدية المعدنية التي كانت تستخدم تاريخياً في المنطقة. العاصمة أولمباتر، وهي أكبر مدن البلاد ومركزها السياسي والثقافي، تضم معالم بارزة مثل ساحة صوخباتار التي تعد القلب المدني للمدينة، ودير غاندان البوذي، ومتحف جنكيز خان الوطني الذي يعرض تاريخ البلاد، إضافة إلى نصب زيسان المطل على المدينة.

نتوقف قليلا عند غناء الحلق المنغولي أو الخومي، وتعني حرفيا البلعوم أو الحلق في اللغة المنغولية. يعتبر تراثا غير مادي مدرجا في قائمة اليونسكو عام 2010، وينشأ في جبال آلتاي. يصدر المؤدي صوتين في آن واحد، طبقة منخفضة عميقة وصوتا رقيقا يشبه صفير الريح، وهو أسلوب مستوحى من أصوات الطبيعة ومرتبط بطقوس شمانية تعظم قوى السهوب وروحها.

الاقتصاد، ويعتمد على تربية المواشي التي تمثل نحو 85% من الإنتاج الزراعي، وتشمل الإبل والخيول والأبقار والأغنام والماعز. أما الزراعة النباتية فمحدودة بسبب المناخ، وتتركز في الشمال حيث تزرع البطاطا ويزرع القمح والشعير والخضروات. لكن إنتاج القمح تراجع في عام 2025 بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة، ويعتمد النمو الصناعي على التعدين خصوصاً النحاس والفحم، إذ ارتفع إنتاج النحاس بنسبة 36% عام 2025 مع توسع منجم آية الجاي. وتعد الصادرات الحيوانية والمعادن الركيزة الأساسية للتجارة الخارجية.

يعد المارينخار أو الكمان ذو رأس الحصان الركيزة الأهم في الموسيقى المنغولية، إذ يجسد ارتباط البدوي بالخيول والسهوب المفتوحة. يتميز صوته العميق الناتج عن وترين من شعر الحصان بقدرة فريدة على محاكاة الأصوات الطبيعية. ونستمع معا لمقطوعة تاتلاغا، وهي من أبرز المقطوعات المرتبطة بالمورينخور، وعبارة عن ألحان قصيرة تستخدم لتهدئة المهر الصغير واستدعاء الحيوانات، وتعتمد على تكرارات موسيقية تحاكي صهيل الحصان وحركته، ما يجعلها جزءا أصيلا من التراث غير المادي المنغولي. يبلغ عدد سكان منغوليا نحو 3 ملايين نسمة ونصف، وتشكل قومية الخالخة الأغلبية بنسبة تقارب 84%، وهم ينتمون إلى الشعوب المنغولية ذات الجذور الآسيوية الشرقية. وفي غرب البلاد يعيش الكازاخ، وهم من الشعوب التركية في آسيا الوسطى، كما توجد مجموعات أصغر مثل البوريات والداريخات وغيرها. تتمتع منغوليا بنسبة تعليم مرتفعة تقارب 98% وفق البنك الدولي. الديل رداء منغولي طويل يصنع من قماش سميك أو حرير مزخرف، للرجال يكون عمليا داكن اللون بحزام عريض، وللنساء يكون أكثر زهوا وزخرفة بتطريزات دقيقة تبرز الخصر.

نستمع معا أيها الأحبة لعزف على التسور، وهو آلة نفخ خشبية تصنع غالبا من خشب المشمش أو الصفصاف، وله 3 فتحات فقط، ما يمنحه صوتا فريدا يشبه صوت الرياح. يعزف الموسيقي بإصدار نبرة منخفضة ترافق النفخ، فتخلق طبقة صوتية مزدوجة تحاكي أصوات الطبيعة. ويستخدم التسور في الطقوس القديمة ورواية الأساطير ومرافقة الأغاني الطويلة، وهو مسجل ضمن التراث غير المادي لدى اليونيسكو.

تتميز منغوليا بحرف يدوية عريقة ترتبط بحياة البدو الرحل، أبرزها صناعة اللباد المستخدم في بناء الخيام التقليدية، وأيضاً صياغة الأدوات الخشبية والجلدية المزخرفة التي تعكس رموز السهوب وثقافتها. أما المطبخ المنغولي فيعتمد على اللحوم والألبان، وتبرز فيه أطباق مثل لحم الضأن المطهو بالحجارة الساخنة وكرات العجين المحشوة، وهي أطعمة بسيطة وغنية بالطاقة تلائم طبيعة الحياة في المناخ القاسي للسهوب.

غولينغو، أغنية شعبية منغولية قصيرة تنتمي إلى فن الأغاني القصيرة الذي يعبر عن المشاعر اليومية ببساطة وعمق. تدور الأغنية حول امرأة جميلة فقدت حبيبها، فتستحضر ذكرياته بصوت يملأه الشجن والحنين. تحمل الأغنية طابعاً درامياً يبرز ارتباط الإنسان بالطبيعة والذاكرة، وتعد من الأعمال التراثية التي تغنى في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الريفية. نستمع لها من أداء المغنية الأسطورية نوروف بانزاد نامجيلين، التي تعد من أبرز المغنيات في منغوليا وتحمل لقب عندليب السهوب.

وبأغنية غولينغو الشعبية ننهي رحلة النغم المسافر من منغوليا. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. نغم مسافر.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الحادية عشر والربع ساعة للآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يوقع في الرياض مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. إطلاق شركة استراتيجية بين شركة سيرياتيل وشركة إكسبلين العالمية الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي بهدف نشر أول بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في سوريا. شركة سيرياتيل توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فضاء الاستثمارية SCIT لإطلاق خدمات الاتصال بالإنترنت على متن الطائرة في سوريا. بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية دكتور محمد وائل الخالد يعلن إطلاق الرابط الإلكتروني للتقدم إلى امتحانات القبول في الجامعة للعام الدراسي 2026-2027. الشركة السورية للبترول تعلن تشغيل وحدة إنتاج ومعالجة مبكرة للغاز في حقل الطابية كونيكو بريف دير الزور. قيادة الأمن الداخلي في دير الزور تعلن افتتاح مركز شرطة الجلاء التابع لمديرية أمن البكمال في ريف دير الزور. وفي خبرنا الأخير، مدير مديرية الأمن الداخلي في السويداء سليمان عبد الباقي يؤكد أن قوات الأمن ستتعامل بكل حزم ومسؤولية مع أي خرق يستهدف أمن المواطنين في السويداء. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أين

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

تحت الاختبار. حين يختبر الإنسان لا تكون النتائج دائماً متوقعة. في هذا البرنامج نعود إلى تجارب حقيقية هزت العلم وغيرت فهمنا للعقل والجسد. أنت الآن تحت الاختبار. تجربة ستانفورد للسجن لعام 1971. تخيل أنك تدخل مكاناً يبدو عادياً جداً، قاعة داخل جامعة مرموقة، جدران بيضاء، إضاءة هادئة، وأشخاص عاديون تماماً حولك. لا شيء يوحي بأنك داخل تجربة علمية قد تغير فهمنا للطبيعة البشرية. لكن خلال أيام قليلة فقط كل هذا المشهد يتغير. ليس لأن المكان تغير، بل لأن الإنسان بداخله هو الذي بدأ يتغير. تختفي الضحكات تدريجياً، تتحول النظرات إلى مراقبة، وتبدأ الأوامر البسيطة تأخذ معناً مختلفاً تماماً. لم يعد الأمر تجربة، بل أصبح واقعاً نفسياً يبنى لحظة بلحظة. في هذه الحلقة من تحت الاختبار ندخل إلى واحدة من أكثر التجارب النفسية إثارة للجدل في التاريخ، تجربة ستانفورد للسجن عام 1971، وهنا يبدأ الاختبار.

في جامعة ستانفورد الأمريكية كان عالم النفس فيليب زيمباردو يحاول الإجابة عن سؤال محوري في علم النفس الاجتماعي: هل السلوك العنيف داخل السجون ناتج عن طبيعة الأشخاص أنفسهم، أم أن البيئة والسياق هما من يصنعان هذا السلوك؟ لإيجاد إجابة علمية تم اختيار 24 طالباً جامعياً متطوعاً، جميعهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة، ولا توجد لديهم أي خلفيات جنائية أو سلوكية غير طبيعية. تم تقسيمهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين، 12 حارساً و12 سجيناً.

بعد ذلك تم تحويل قبو قسم علم النفس في الجامعة إلى نموذج مصغر لسجن حقيقي. لم يكن مجرد ديكور، بل تم تصميم كل التفاصيل بدقة. زنازين ضيقة، أبواب معدنية، إضاءة خافتة، أرقام بدل الأسماء، وقواعد صارمة تطبق بشكل مستمر. في البداية بدا الأمر أقرب إلى تجربة أكاديمية أو لعب أدوار، بل إن بعض المشاركين تعاملوا معه بخفة وفضول. لكن ما لم يكن متوقعاً أن العقل البشري لا يحتاج وقتاً طويلاً ليبدأ في تصديق الدور الذي يمنح له. اليوم الأول، بداية الانقسام.

في الساعات الأولى لم يكن هناك ما يدعو للقلق. السجناء كانوا يلتزمون بالتعليمات، والحراس يراقبون الوضع بشكل هادئ. لكن شيئا خفيا بدأ يظهر تدريجيا. اللغة بدأت تتغير، نبرة الصوت بدأت تتغير، والسلوك بدأ يتجاوز حدود التجربة.

الحراس بدأوا يشعرون لأول مرة بشيء جديد، إحساس بسيط بالقوة. هذا الإحساس لم يكن واضحاً أو معلناً، لكنه كان كافياً ليبدأ سلسلة من التغيرات النفسية الصغيرة. وفي علم النفس أحياناً التغيرات الصغيرة هي التي تقود إلى التحولات الكبيرة.

فرض أوامر متكررة بلا ضرورة. إجبار السجناء على تمارين مرهقة. تقليل وقت الراحة والنوم. استخدام أساليب إضلال نفسي خفيف. في البداية لم يكن هناك اتفاق مسبق على هذا السلوك، بل كان يتشكل تدريجياً من داخل التجربة نفسها، وفي المقابل بدأ السجناء يشعرون بشيء مختلف تماماً. لم يعد الأمر مجرد تمثيل، بل بدأ يتحول إلى شعور حقيقي بالعجز. في اليوم الثاني تقريباً حدث أول انهيار نفسي واضح. أحد السجناء بدأ يظهر عليه توتر شديد، ثم دخل في حالة من البكاء والانهيار العاطفي. لم يكن قادراً على الاستمرار وطلب الخروج من التجربة بشكل عاجل. الأهم من ذلك أنه لم يكن يتصرف كطالب في تجربة، بل كإنسان يعيش وضعاً قاسياً وحقيقياً تماماً بالنسبة له. هنا بدأت الحقيقة تتضح. العقل لم يعد يميز بين الواقع والدور.

مع مرور الأيام بدأت الفجوة بين الحراس والسجناء تكبر بسرعة. الحراس أصبحوا أكثر صرامة دون تخطيط مسبق، والسجناء أصبحوا أكثر ضعفاً واستجابة. اللغة بين الطرفين تغيرت بالكامل، لم تعد لغة تعاون بل لغة سيطرة وخضوع. والأخطر أن هذا التحول لم يكن مفروضاً من الباحثين، بل نشأ تلقائياً من داخل البيئة نفسها. وفي هذه المرحلة بدأت التجربة تفقد طابعها العلمي تدريجياً وتقترب أكثر من واقع نفسي حقيقي.

مع استمرار التجربة بدأ العالم فيليب زيمباردو نفسه يتأثر بالمشهد. لم يعد يراقب فقط كعالم نفس، بل بدأ يتصرف وكأنه مدير سجن حقيقياً مسؤولاً عن النظام. وهذا التحول كان خطيراً جداً علمياً، لأنه يعني أن المراقب فقد حياديته. في علم النفس هذه اللحظة تعتبر نقطة انهيار منهجية لأي تجربة.

كان من المخطط أن تستمر التجربة 14 يوماً، لكن الواقع كان مختلفاً تماماً. بعد 6 أيام فقط تم إيقاف التجربة بالكامل. الأسباب كانت واضحة: تدهور الحالة النفسية للسجناء، تصاعد السلوك العدواني لدى الحراس، فقدان السيطرة العلمية والأخلاقية على الوضع. حتى زوجة زيمباردو عند زيارتها للمكان شعرت بالصدمة مما يجري، واعتبرت أن ما يحدث لم يعد تجربة علمية بل وضعاً غير إنسانياً يجب إنهاؤه فوراً.

وبالفعل انتهت التجربة. ما خرج من تجربة ستانفورد كان صادماً لعلم النفس. الإنسان لا يتصرف فقط بناءً على شخصيته الداخلية، بل يتأثر بشكل كبير جداً بالبيئة والدور الاجتماعي والسلطة الممنوحة له. السلطة ليست مجرد قوانين مكتوبة، بل شعور داخلي يتضخم مع الوقت. والخضوع ليس دائماً ضعفاً، بل استجابة نفسية للضغط والبيئة.

بعد نشر النتائج انقسم المجتمع العلمي والعالمي. بعض الباحثين اعتبروها واحدة من أهم التجارب التي تكشف طبيعة السلوك البشري، بينما انتقدها آخرون بشدة، معتبرين أنها تجاوزت الحدود الأخلاقية للبحث العلمي. ومع ذلك بقيت التجربة تدرس حتى اليوم كأحد أهم الأمثلة في علم النفس الاجتماعي. في ستانفورد لم يكن السجن مصنوعاً من الحديد، بل من فكرة. فكرة بسيطة بدأت كتجربة علمية، ثم تحولت إلى مرآة مخفية للعقل البشري. لم يكن السؤال الحقيقي من كان الحارس ومن كان السجين، بل ما الذي يمكن أن يتحول إليه الإنسان عندما يوضع في سياق مختلف؟

فكر الآن، إذا وضعت في مكان مشابه في دور لم تختره بالكامل، هل ستبقى كما أنت؟ أم أن شيئا داخلك سيتغير دون أن تلاحظ؟ وهكذا انتهت التجربة، لكن السؤال الذي تركته ما زال مفتوحا حتى اليوم تحت الاختبار.

ولو طال الأسى منسى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أصوات من الماضي.
0: أصوات من الماضي.
1: مرحبا بكم أيها الأحبة. في سجل الفن السوري والعربي تبرز أسماء قليلة استطاعت أن تصنع تاريخا لا يمحى وأن تترك بصمة تتجاوز حدود الخشبة والشاشة لتصل إلى قلوب الناس وتترسخ في ذاكرتهم. ومن بين هؤلاء يطل اسم الفنان القدير سعد الدين بقدونس.
2: يسعدنا أن نرحب بضيوف حلقة اليوم الفنان سعد الدين بقدونس.
1: في حلقة اليوم نسافر عبر محطات حياة هذا الفنان متتبعين رحلته من هاون شاب على خشبات دمشق إلى عميد من أعمدة الفن العربي، مخلدين ذكراه

0: التي لا تزال حية في وجدان كل من عرفه أو شاهد أعماله.
1: أشكرك جدا على هالمقابلة الحلوة اللي راح نتمتع فيها هلا ويتمتعوا السادة المستمعين معنا.

0: ولد سعد الدين بقدونس في العاصمة دمشق عام 1924. بدأت علاقته بالمسرح في سن مبكرة، إذ انجذب إلى خشبات المسارح الدمشقية وهو لم يتجاوز 18 من عمره، فكانت انطلاقته الفعلية عام 1942 كهاو شغوف بفن التمثيل.
1: الحقيقة أنه أنا والدي ما اعترضت علي، لأنه ما عرف ثاني أنا شو هاي شغلة التمثيل، بس أنا والدي نصحني وقال لي الفن حلو وجميل، بس وقتا منها ببلدنا يعني كان صعب، وبدك تتشنطط وبدك ما تقدر تكون أسرة وتفتح بيت، لأنه يا ابني هاي المصلحة مو خارج بلدنا.
2: من مكتبة
1: ونصحوني كتير يعني الهواية كانت مسرح. هي الهواية بالأول نحن وصغار كنا نجي على السينما نحضر أفلام اليد القابضة، المدينة الضائعة، الشبح الذي لا يموت، من هالأفلام هاي كنا وليدات نحن، ونطلع نحن على الصالحية. أنا بيتي بسفح قاسيون، كنت أخذ أولاد الحارة عملت كاميرا من تنك عند السمكري وكتبت عليها قاسيون فيلم، واطلع انا اخذ الاولاد ونساوي هنود ونساوي ابطال وحراميه ونقتل بعضنا ونتدحكن على هالتراب. من هون بدات الهوايه، وتعليمنا كان يعني انا السرتفيكا واصل بس ما كملت العلم. هالمهنه هي تبع التمثيل اخذت كل وقتي، اخذت كل شبابي، اخذت يعني عشقت عشق. في كان عندنا سينما النصر هون بتمسوا الحمدين، مسرح شعبي يعني، فهذا انا كان هي سينما النصر كانت المعهد بالنسبه لنا، تعلمناها بالتجربة والممارسة والخبرة مع الجمهور مباشرة.
0: لم يكتفي الشاب الطموح بدور المتفرج أو الهاوي البسيط، بل أدرك أن بناء الفن لا يكون إلا عبر العمل المؤسسي الجاد، فقرر أن يأخذ زمام المبادرة بيده، وهكذا أسس فرقته المسرحية الخاصة لتكون من أوائل الفرق المسرحية المستقلة في سوريا.
1: كونت فرقة بنفس الحارة، جمعت أولاد الحارة، صرنا نعمل قيس وليلى، جبنا العضوية تبع السيارات، بيضناهم من جوا وعملناهم بروجكتورات، شي بدائي يعني وعم يطلع معنا بالفطرة كله. فمرة من المرات الناس قد ما كان ازدحام وقفوا على البلكون، في بلكون بقى البناء لبن وما لبن كله كذا، وقام سلت البلكون. يعني أنا كان عمري تقريبا بلشت شي 22-23 سنة.
0: لم يتوقف طموح بقدونس عند حدود فرقته الخاصة، بل امتد ليشمل بناء المؤسسات الفنية الوطنية الكبرى، وكان من أهم مؤسسي جمعية المسرح الحر.
1: كان أنا عندي طموح، كان الله يرحمه الأستاذ عبد اللطيف فتحي عم يشتغل، الأستاذ محمد علي عبد الشنواني، كانوا دول أبطال كوميديين، وكان في مصريين يجون عنا، علي لوز، عبد الحميد رجدي، من لبنان علي العريس، بيئة يعني، فاستخي من ألسنة الناس، بس الحوار برضو ما بينكتب مثل ما تسمعين من الناس، بده صياغة كأنك عم تنظم الزجل، شلون الزجل موزون بيبقى، والحوار المسرحي لازم يكون موزون ولازم يكون له يعني غير حالة الكلام اللي بنحكيه بالحياة العادية.
0: من أبرز ما ميز مسيرة بقدونس المؤسسية حرصه الشديد على نشر المسرح خارج العاصمة دمشق، فكان يتنقل بين المدن والقرى السورية مقدما عروضا شعبية، لأنه كان يؤمن أن الفن رسالة وحق للجميع.

0: واشتغلت بحماس قعدت سنتين واشتغلت شغل جميل جدا. بعدين اخذت الفرقة وسرحت فيها على دير الزور، على القامشلي، على الحسكة، وصلت على المالكية، لانه انا طلعت انه لقيت انا فنان احمل رسالة. هالرسالة هي لازم وصلها، كان لسه التلفزيون ما وصل لتلك المناطق. فاخذت المسرح، انا رحت على عمود، على راس العين، على تل التمر، على هي شنقا مشني حسك، على ابو كمال، على الميادين. ما خليت منطقه بسوريا ما رحت اخذت المسرح عليها، ولو انه هالمسرح البسيط مسرح جوال يعني، هذا بدك تعتبريه، بس كان انا عندي شعور وعندي مبسوط كتير، ورغم الالام ورغم العذابات اللي تعذبناها، ورغم بالمطار بالشتاء بالشوب بالكذا، وعم نتحمل هالهي مشان نحن فرحتنا الكبرى انه نوصل هالمسرح لعند هالناس يلي ما بيعرفوا شو هذا مسرح.
1: في عام 1963 قرر بقدونس خوض تجربة جديدة، فغادر إلى لبنان حاملا معه خبرته الطويلة ورؤيته الفنية المتميزة.
0: جيت أنا بعد ما كتبت، اجوا ببيروت كمان في مسرح اسمه مسرح التحرير، صاير بالبرج، هذا كمان مسرح شعبي. اجوا اخذوني هدول، سمعوا انه انا دمي خفيف ساوي كوميديا، اتفقوا معي، رحت لهني.
1: امتدت المسيرة الفنية لسعد الدين بقدونس لأكثر من 60 عاما، قدم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية والإذاعية، متنقلاً بين مختلف الألوان والأشكال الفنية ببراعة لافتة.
0: اشتغلت أنا بكل المجالات وكل مجال. هلأ الإذاعة فن قائم بذاته، مو هين الإذاعة، المستمع بده يشعر أنه هذا صحيح شرير، هذا خير، هذا يشعر بالشخصية. ومن ثم الميكروفون بيعلم الممثل على الإلقاء، بيصير إلقاء جميل. فنحن كانت الإذاعة أفادتني بالإلقاء، مسألة الإلقاء. المسرح كمان بده وضوح، لذلك أنا الإذاعة بحبها كتير، فن قائم بذاته، وبنصح كل ممثل أنه يشتغل بالإذاعة.
1: من أبرز أعماله المسرحية الحب الكبير، الأيدي الناعمة، وكان يا مكان. في هذه الأعمال تنوع أداء بقدونس بين التراجيدي والكوميدي، مستعرضاً قدراته التمثيلية الفائقة وحضوره المسرحي الطاغي وقدرته على التأقلم مع مختلف الأدوار والشخصيات.

0: وعلى الشاشة الصغيرة كان لبقدونس حضور مميز لا ينسى، فقد شارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية التي لا تزال محفورة في ذاكرة المشاهدين، ومنها يوميات مدير عام، الأميرة الشماء، عيلة خمس نجوم، وألو جميل، ألو هنا.
1: عشنا ويا ما حنشوف روجة والطابع مكشوف.
2: بخدمك بعيوني يا دكتور.
3: سلامة عيونك، بس أنا زعلان منك.
2: لا لا، خير إن شاء الله.
3: وينك؟
2: تذكرني. تفضل، هاي أحلى سكرة لأحلى دكتور.
3: أبو صالح سكرة تلرم يا أبو ضحكة منورة.
0: كان ينظر إليه بوصفه أستاذ الجيل لما امتلكه من خبرة طويلة وقدرة فائقة على صقل المواهب الشابة وتوجيهها نحو الطريق الصحيح، فكان ناصحاً موجهاً ومانحاً للفرص.
4: هو الفنان

مدوده الممثل مدوده شو هو انه ينبسط من حاله. الحقيقة انه الشباب الخريجين معهد اشتغلت مع بعضهم مع بعض منهم يعني سويت فيلم بلادية كان معنا 4-5 اشخاص بنات وشباب مثقفين وكويسين كتير. بس شو بده نقصهم بقى لانه الفن كمان ممارسة وتجربة. الممثل كل ما اشتغل كل ما تجوهر كل ما درس ذاته لانه لا تفكر انه الممثل مثل ما بيقولوا بيندمج قال على المسرح كذا بالعكس بيضل بيدرس ذاته هو عم يمثل لانه الممثل بس تحطه يقعد شهرين ثلاثة صبه صوته ما بغير ينفع بده يضل لانه الممثل دائما على طول لازم يغني لازم يطلع صوته بالعالي لازم الممارسة يعني بتفيده كتير.

0: رحل الفنان القدير سعد الدين بقدونس عن عالمنا في دمشق عن عمر ناهز 80 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود حافلة بالعطاء والإنجاز والإبداع. لكن رحيل الجسد لا يعني نهاية الأثر، لأنه زرع بذوراً ما زالت تثمر حتى اليوم، فالفن الحقيقي لا يموت وصاحبه لا ينسى.
1: هي أحلى فنجان قهوة. شو الراحة؟ مع أنه غلطه الله يستر، كنا انكشفنا.
0: دمتم أيها الأحبة بألف خير ومحبة وسلام، إلى اللقاء. أصوات من الماضي.
2: أصوات من الماضي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الصحفي الرياضي الأستاذ حسام خطاب، أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام.

0: صافرة عالمية تستقبل ونستضيف الأستاذ حسام خطاب الصحفي الرياضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام.
1: تحياتي لك يا أخي زين، وأكيد تحياتنا لكل مستمعي برنامجكم الرياضي ومستمعي إذاعة دمشق العريقة.
0: تحياتي لك ولكل أهلنا بمدينة حلب الشهباء، ويعني شوقنا كبير لمدينة حلب أستاذ حسام.
1: بتشرفوا أكيد.
0: أكيد حبيب قلبي. أستاذ حسام، مباريات نارية، نتائج مفاجئة كانت، وقرعة أوروبية أشعلت الحماس. خلينا نبلش إذا بتريد من الدوري الإنجليزي الممتاز، يعني مانشستر سيتي كان عم يسحق كريستال بالاس بأربع أهداف مقابل هدف، اليونايتد كان عم يكتسح إبس ويتش تاون بخمسة اثنين، وطبعا في هاتريك لبرونو فرنانديز، وتشيلسي يفوز على برايتون 4-3، ونيوكاسل عم يهزم توتنهام للمرة الثانية على التوالي. يعني طبعا توتنهام عم يتعرض لخسارتين متتاليتين، وليفربول عم يتعادل للمرة الثانية على التوالي. إذا بدنا نبلش بأداء السيتي أستاذ

0: غوارديولا، كيف يعني تقييمك لقوة السيتي الهجومية الضاربة اللي كانت بعادة غوارديولا، هل هي مستمرة الآن؟
1: هلا بالتأكيد يعني عم بيحاول يعني الكادر الفني الجديد لمانشستر سيتي وحتى اللاعبين يورجوا لمتابعين لعشاقهم بإنجلترا وكل أنحاء العالم أنه هن جاهزين للمنافسة على اللقب. رح يبقى السيتي هو أحد المنافسين الأقوياء على اللقب، يعني عم بيحاول يوصلوا هاي الرسالة. لكن بكل أمانة بغض النظر يمكن عن النتائج اللي عم بيحققها السيتي، لازم نحكي أنه اليوم الموسم الجديد رح يكون كثير صعب على السيتي بعد خروج غوارديولا. أكيد أنا برأيي هي تعتبر ضربة كثير قوية للكوادر الفنية، للجماهير، لأنه هذا الإنسان مثل ما بنعرف هذا الفيلسوف لعالم تدريب كرة القدم صنع يعني مدرسة خاصة بالسيتي، صنع نموذج لتحقيق النتائج والألقاب الجيدة. فعم بيحاولوا من خلال هاي النتائج أنه يقولوا بالعامية أنه نحن موجودين، نحن جاهزين للمنافسة على اللقب. لكن برأيي المنافسة رح تكون صعبة وشديدة بالنسبة للسيتي بغض النظر عن النتائج الإيجابية أكيد الضرورية مع انطلاقة الموسم.
0: نعم، اليونايتد خسر بمباراة الافتتاحية مع القادم من الشامبيونشيب بهدف يعني، وهلا عم يفوز بخماسية. وبرونو فرنانديز المتألق دائما عم يحرز هاتريك. برأيك الفريق استعاد يعني الثقة بنفسه خاصة بعد النتائج الكارثية اللي كانت بالموسم الماضي، رغم انه يعني تأهل بشق النفس لدوري الأبطال، ولكن ما كان في عنده استمرارية يعني كيونايتد اللي نحن بنعرفه قدام يعني ايام السير إريكسون.
1: نعم، يعني برأيي الشخصي وأنا حسب ما تابعت لا زالت النتائج المتذبذبة موجودة باليونايتد، يعني بتخسر مع فريق صاعد من الشامبيونشيب وبتحقق فوز، أكيد فوز جيد بالسعيد يمكن فيه الثقة، اللاعبين عم يساعدوا الثقة، لكن هذا التوازن اللي كلنا بنعرفه عن هذا طبعا اللي هو أعرق أندية الدوري الإنجليزي صاحب الرقم القياسي مع ليفربول بعدد التتويج بالألقاب الدوري، لا زالت هاي النتائج المتذبذبة موجودة، لازال قلة التوازن مانا موجودة باليونايتد، يعني مثل ما بيقولوا أخوتنا المصريين حبة فوق وحبة تحت. كمان نقدر نقول انه المنافسة على اللقب صعبة بوجود تحديدا أرسنال. انا برأيي المنافسة على اللقب لليونايتد يمكن لسه بكثير عليها، مع يعني لاعبين كمان مانهم متمرسين بشكل منيح بالدوري الانجليزي اللي هو بحاجة النجم الموهوب، بحاجة الخبرات، وايضا بحاجة لعقلية ادارة فنية تقدر يعني انه تطبق خططها وتنافس على هذا على هي البطولة اللي تعتبر طبعا يعني هي البطولة الاصعب، بطولة للأندية أو الدوريات الأصعب على مستوى
0: العالم، الدوري الأصعب. نعم فعلا. رأيك يعني بكاريك هل ممكن يرجع اليونايتد، يعني ما بعرف إذا بتعرف قصة المشجع اللي بيشجع اليونايتد اللي قال إنه ما رح يحلق شعره لحتى يفوز اليونايتد 5 مباريات رسمية متتالية، برأيك كاريك قادر يعمل هذا الشيء مع اليونايتد هاي السنة؟ يعني فاز مباراة بيالو 4، ممكن يعني حرام يعني هذا المشجع صاره شيء 4 سنين تقريبا أو 3 سنين تقريبا ما حلق شعره.
1: نعم، هلا بصراحة المتابع للدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية عم بيشوف إنه في تجارب عم بتكون ناجحة لبعض المدربين الشباب اللي عم بيكونوا لاعبين سابقين، بالمقابل عم نشوف تجارب فاشلة وكارثية لبعض النجوم السابقين. نتمنى إنه كاريك يقدر يغير بهاي العقلية. اليوم للأسف يعني مثل ما بتعرف حضرتك يمكن والمتابعين لكرة القدم، عقلية الفوز، بناء عقلية الفوز عند أي نادي في العالم حتى لو هو نادي عملاق، لما بتبلش تخسر هاي العقلية وتخسر هاي الثقافة، بكل أمانة مع كل الاحترام لليونايتد ولتاريخه العظيم ولجماهيره الشغوفة على مستوى العالم، لكن عقلية الفوز وثقافة الفوز خلال السنوات بلشت تنقص عند اليونايتد. فأنت بحاجة اليوم لبناء هاي الثقافة من أول وجديد عند اللاعبين وأيضا عند الجماهير، يعني حتى كثير من جماهير اليونايتد بنشوف يعني المتابع لهي الجماهير على مستوى العالم بلشت تفقد الثقة. وللأمانة يعني الإدارة، إدارة النادي يعني عم نشوف إنه هي تبحث مثل كثير من الأندية الأوروبية عن الاستثمار، تبحث عن العقود المالية الضخمة، وبدرجة أقل يمكن عم نشوف الشغل عم بيكون على المواهب، على القواعد، على يمكن شراء النجوم اللي قادرين يحققوا البطولات. في رأيي شخصي بشوف الوضع لازال يعني غامض بالنسبة لليونايتد بالنسبة للمنافسة على الألقاب. أكيد كلنا نتمنى أن يرجع هذا النادي العريق لأنه ينافس، لأنه متعة كرة

0: القدم الإنجليزية والعالمية بوجود هاي الأندية الكبيرة من أمثال اليونايتد.
1: خلينا نحكي عن غريم اليونايتد بإنجلترا، طبعا ما هو غريمه بالمدينة ولكن غريبه بالألقاب، ودائما يعني ديربي شمال إنجلترا، يعني بتعرف أنت هو أكثر دربيات اللي المحضورة بالدوري الإنجليزي. ليفربول عم يتعادل المباراة الثانية على التوالي، أخبار أنه باركولا صار الآن في صفوف نادي ليفربول، وكلام عن خروج جاكبو واستحضار سارة.
0: نعم، يعني بصراحة أكيد نتيجتين مفاجآت كانوا للجماهير ليفربول، أنك تتعادل بأول وأنت طبعا من يعني من الأندية المرشحة لأن تنافس على اللقب. يعني برأيي الشخصي حقبة سلوت لا زالت موجودة، أو هذا يعني الغلاف اللي سيطر على اللاعبين أو على النتائج لا زال موجود، وتحديدا
1: حقبة
0: يعني
1: سلوت يعني سلوت ولا كلوب؟ أنا آسف سمعت،
0: لا لا عم بحكي عن سلوت،
1: عن سلوت يعني تمام تمام.
0: الحقبة السابقة سلوت كانت من أفضل الحقبات
1: أكيد أكيد
0: يعني بالتاريخ الحديث بالنسبة لليفربول.
1: نعم،
0: فلا زال يمكن يعني الوضع مسيطر، وضع الضبابي لا زال مسيطر على فريق ليفربول، أنك تتعادل ودائما أنت بالدوري الإنجليزي يمكن عكس الدوريات الثانية، يمكن عكس الدوري الإسباني نشوف ريال مدريد غالبا ببلش بنتائج، يمكن عكس هذا الموسم ببلش بنتائج ما كثير جيدة، لكن بيستعيد على قلاء بالدوري الإنجليزي أنت من اللحظة الأولى لللحظة الأخيرة
1: أكيد
0: بالبريمير ليج لازم تكون صاحي، والنقطة إلى حساباتها بالدوري الإنجليزي، فأنك تخسر بأول جولتين 4 نقاط برأيي هذا كثير شيء صعب. أيضا بالنسبة لتوتنهام اللي عم يخسر مباريتين تضيع 6 نقاط وانت من الفرق الجيدة والمتمرسة، وأيضا يعني يمكن عم تفكر بالمنافسة، فالأمور كثير صعبة، 4 نقاط بأول جولتين برأيي كثير صعب بالنسبة لليفربول.
1: هلا بيقولوا خسار مباراة وفوز مباراة ولا تتعادل مباراتين ورا بعض
0: 100%.
1: نعم. طيب طيب الإضافات اللي عم تجي على ليفربول هلا، خروج محمد صلاح وتعويضه بباركولا، مثل ما حكينا إسماعيل سارة ممكن يجي بدال جاكبو، شو بينقص ليفربول لحتى يرجع لرونق عهد كلوب برأيك؟
0: هلا بصراحة أكيد الإدارة الفنية تلعب دور كبير، أكيد اليوم يعني نحكي بصراحة اليوم نحن على مستوى العالم زميلي العزيز، المدربين اللي قادرين نسمعوا اليوم كرة القدم يمكن مثل ما عم بتتابع حضرتك ما عادت بس نجم ومواهب وفلوس وجماهير، لا اليوم أنت هناك يعني مدرسة تدريبية تساعد الفريق، تساعد على يعني أنت عندك مجموعة من النجوم بدك توضعهم ببوتقة واحدة وتعمل هذا الكيمستري أو الانسجام ما بين هدول النجوم. هاي القصة ما عادت كثير سهلة، خاصة مع التطور الهائل بالخطط التكتيكية عند المدربين تحديدا بإنجلترا، القصة ما عادت صعبة، يعني احنا من عشرات السنين بنشوف أنه يمكن صاحب المركز الأخير قادر أنه ينتصر على صاحب المركز
1: صحيح
0: الأول أو المتصدر في البريمير ليج الإنجليزي. فأنا برأيي بشوف مشكلة ليفربول اليوم هي بالإدارة الفنية لهذا الفريق. طبعا خروج محمد صلاح، يعني أيضا محمد صلاح نحكي به بكل تجرد يعني وبكل حياد وبشفافية، محمد صلاح اللي حقق النتائج الباهرة واللي حقق بطولة الدوري وحقق طبعا لقب
1: كل الألقاب الممكنة زميل حسام،
0: كل الألقاب الممكنة أكيد مع محمد صلاح اللي قادر بفترة من الفترات، محمد صلاح كان قادر يمكن يشيل ليفربول مع مجموعة من اللاعبين على كتابه، لا محمد صلاح أيضا عامل السن عامل الإشباع اللي صار عند هذا النجم العربي الكبير ما هو قادر لحاله أنه يشيل. فخروج محمد صلاح أنا برأيي كان بالتوقيت المناسب وبحاجة ليفربول لإعادة هيكلة لإضخ يعني دماء جديدة بالفريق، وبأكد على موضوع الإدارة الفنية، هل قادر اليوم المدير الفني لليفربول أنه يعيد هذا الفريق أنه يسخر؟ دائما أنت عندك خامة من اللاعبين جيدة، أكيد هاي الأندية الكبيرة عندها خامات جيدة من اللاعبين، لكن انك تقدر كجهاز فني تسخر هاي الخامات لصالح النتائج في دوري صعب وشاق مثل الدوري الانجليزي، هون انا برايي يعني نقطه التحول بالنسبه لليفربول.
1: خلينا ننتقل كابتن حسام لليغا، بالليغا ريال مدريد عم يفوز 4-0 على ملقا، طبعا هدف برينغهام بابي وغولد، طبعا برشلونة على فاليكانو 5-2، وأثلتيك بالباو عم ينتصر على سيلتا فيغو 2-0. يعني خلينا يعني ريال مدريد مثل ما حكيت بالعادة ما ببلش بهالنتائج الإيجابية، يعني أنت قبل شوي أنت يعني لمحت لهذا الموضوع، يعني يعني كأنه حقبة مورينو الثانية عم مبلشة بكير، يعني هو بالعادة بنستنى الموسم الثاني لمورينو

0: لحتى نشوف أداء مذهل، لحتى نشوف بداية قوية، لكن على ما يبدو نبلش من الموسم الأول.
1: بالتأكيد، يعني أول شيء خلينا نكون متفقين أنا وأنت والسادة المستمعين اليوم، لقلنا أنه يعني مثل أي موسم، موسم جديد لكن منافسين ليسوا بجدد. ريال مدريد برشلونة هن المنافسين، يعني أكاد أقول الوحيدين على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم. اليوم خامة اللاعبين، عم نحكي من شوية عن خامة اللاعبين، اليوم خامة اللاعبين الموجودة بريال مدريد بكل أمانة هي يعني من الأفضل على مستوى العالم، مع إدخال بعض يعني اللاعبين المواهب اللي على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية. أكيد هذا بيساعد مورينيو، رغم أنه بالسنوات الماضية يعني لا أخفيك المتابع لتفاصيل وانتقالات مورينيو يقول أن هذا المدرب تراجع يعني فكره التدريبي عدة يعني عدة دوريات، تنقلات ما بين تركيا وأوروبا، يعني نقدر نقول أن يمكن هبط الفكر التدريبي أو هي المدرسة التدريبية أو النموذج اللي صنعه مورينيو مثل النموذج اللي صنعه غوارديولا بلش يتراجع. مورينيو بيعودته لريال مدريد، لا عم بيأكد أنه هو لا زال موجود، لا زال قادر على تحقيق الألقاب، لكن الألقاب مع عندي كثير مثل ريال مدريد. بالتأكيد يعني أكيد لا نخفي سر، وليست يعني اختراع أن نقول أن ريال مدريد هو المنافس مع برشلونة، مع غريمه برشلونة على لقب الدوري. يمكن مثل ما حكيت أنه موضوع دخول ريال مدريد بهي السرعة على جو المنافسة، عادة بيدخلوا اللاعبين مع طبعا الضغوطات، مع المشاركات مع المنتخبات، خاصة أنه كنا هالسنة بمونديال بيكون في صعوبة للدخول، لا عم نشوفهم. وطبعا دكة البدلاء أكيد اليوم أنت الفريق اللي يبحث عن التتويج بالألقاب أكيد هو بحاجة لدكة بدلاء تساعد المدرب في حال الإصابات لا سمح الله، في حال الغيابات لسبب ما، في حال الاستحقاقات أحيانا بالمنتخبات الوطنية. لا اليوم مورينيو بكل أمان مع الفكر التدريبي أكيد اللي هو داخل جديد لينافس، وجود يعني خامة لاعبين بصراحة مميزة، ولا يمكن أن نقول إلا أن مورينيو يجب أن ينافس على البطولة، على جميع البطولات بخامة اللاعبين الموجودة، إن كانوا القدماء أو اللي دخلوا جديد على هذا الفريق العالمي بكل تأكيد.
0: حسام، أنت تابعت المباريات الريال بالدوري؟ تابعت؟
1: بالتأكيد.
0: يعني حسيت في اختلاف بأسلوب مورينيو السابق؟ حسيت في لمسة جديدة موجودة عند مورينيو؟
1: هل للأمانة يعني تحديدا بالمباراة الأولى حسب متابعتي كان هناك تجارب، يعني عم بيحاول يجرب، وهذا الصح. يعني أنت أكيد التجارب ما بتكون بوسط الدوري أو بنهاية الدوري، أنت التجارب للاعبين للمراكز، يعني شفنا عم يعتمد على تريس بالجهة اليسرى، شفنا بالمباراة الثانية توكوريا كان هو الاعتماد الكبير عليه بعد ما استبدله طبعا بالمباراة الأولى، واكتشف يعني، ويمكن ما أنه هالاكتشاف الصعب، يعني يمكن أي متابع أو مشجع لريال مدريد يعرف أنه توكوريا اليوم هو الأميز، لاعب منتخب حصل على بطولة كأس العالم، تجربته كثير كانت قوية مع تشيلسي، إجا لنادي كبير، إجا يعني لحلمه دائما، أنت اللاعب اللي بيقول لك أنا حلمي ألعب في هذا الفريق ويمتلك الإمكانيات، وهو لاعب أساسي بالمنتخب الإسباني ومحقق بطولة كأس العالم، لازم تعتمد عليه، وهذا اللي عمله بصراحة مورينيو بالمباراة الثانية، شفنا عم يعتمد على كوكوريا، وبصراحة يعني الجبهة اليسرى في ريال مدريد بوجود كوكوريا لا كان الوضع أكيد أفضل من السابق. فحاليا يمكن هو بفترة تجارب ليلاقي التشكيلة المثالية ويلعب فيها المباريات إن كان بالليغا الإسبانية أو مستقبلا بدوري الأبطال.
0: نعم، برشلونة كان عم يفوز على فاليكانو 5-2 فترة من الفترات، حطسيت يعني أنا يعني بارح حضرنا المباراة، يعني كانت هي بالليل، خسرت حوالي 12-3، حسينا أنه فاليكانو قادر أنه يحرج برشلونة، ولكن كانت 3-2 وانتقلت يعني أهداف، يعني هدف رافينيا، ويعني صارت 5-2، فالمباراة خلاص صارت مفتوحة. برشلونة عم يلعب بطريقة يعني بتحسها يعني قريبة على تكتيك غوارديولا مع هانسي فليك، مع اعتماده على الدفاع المتقدم طبعا.
1: يعني بنقدر نقول انه جزء كبير من الكلام اللي حكيناه عن ريال مدريد بنقدر نحكيه عن برشلونة.
0: نعم،
1: خامة يعني مو بس رائعة، خامة عظيمة من اللاعبين،
0: اسماء مرعبة كابتن حسام،
1: مواهب لامين يامال من افضل اللاعبين الصاعدين على مستوى العالم، نجم بكل معنى الكلمة، يعني حتى لاعبنا العربي يعني حمزة عبد الكريم، يعني ما شاء الله بفترة كثير صغيرة لموهبته الكبيرة قدر انه يثبت ويكون ضمن يعني تشكيل حتى لو كان التشكيل الاحتياطي، لكن اليوم عم يلعب بأهم أندية العالم. برشلونة بصراحة يعني كثير يمكن بتنذكر هاي القصص، فريق مثل برشلونة ببعض الأحيان أنت بتحس يعني حتى هانز فليك بنشوفه قاعد على دكة البدلاء بدون أي توجيهات، لأنه فعلا بتشوف يعني بصراحة نموذج من اللاعبين قادرين على الإبداع، قادرين على السيطرة على المباريات وقت اللي بدهم بيقدروا ياخذوا الأهداف، وقت اللي بدهم بيقدروا إنه يحققوا المتعة والنتائج بنفس الوقت. ففريق مثل برشلونة للأمانة حتى لو هبط المستوى، وهذا طبيعي اليوم أنت لما بتدخل مباريات وتسجل هدف هدفين ثلاثة أربعة بتشوف المباراة مسيطر عليها، أكيد رح يقصر الرسم عند اللاعبين. فبرشلونة يعني يكون صراحة وللأمانة فريق اليوم أكثر من رائع، قادر على أنه يحسم جميع المباريات، مو مع الفرق يعني مع الاحترام لفاليتانو أو غيره، مو مع هاي الفرق الصغيرة، حتى مع الفرق الكبيرة قادر برشلونة، قادر هانز فليك يوجد التشكيل المثالية والمناسبة لتحقيق الفوز على أقوى الفرق بالدوري الإسباني أو حتى على المستوى الأوروبي. فريق جاهز بكل معنى الكلمة بصراحة.
0: خلينا ننتقل للدوري الايطالي. طبعا بالدوري الايطالي بالكالتشو، انتر عم يفوز على كالياري 1-0، كومو عم يفاجئ نابولي 2-1، اليوفي عم ينتصر على بارما 2-0، وميلان عم يفوز على فينيسيا 2-0. بدنا نحكي على كومو، المفاجاه اللي كانت موجوده بالدوري الايطالي الموسم الماضي وتاهلت لدوري ابطال اوروبا وعم يحقق فوز على نابولي بهذا الاسبوع، برأيك رح يكون مؤشر على أنه كومو قادم بقوة لحتى ينافس هذا الموسم أكثر من الموسم الماضي؟ الموسم الماضي يعني حصل على مثل ما حكينا على مقعد بدوري الأبطال، أنه أنا رح لا بدي ينافس على المركز الأول ممكن؟
1: هلا بالتأكيد يعني أكيد مفرح لكل متابع للدوري الإيطالي أو حتى الغير متابعين للدوري الإيطالي أو أي دوري في العالم لما تشوف هاي الفرق الصغيرة، الفرق المتواضعة، يمكن الفرق الإمكانيات المالية واللوجستية لا تتجاوز 10% مقارنة بالفرق العظيمة بإيطاليا، ميلان، إنتر ميلان، نابولي، روما، أكيد هذا شيء مفرح. لكن بالنسبة لي يمكن لي وجهة نظر مختلفة. أنا برأيي عودة كرة القدم الإيطالية لن تكون من خلال صعود هذه الفرق، يمكن نقول يعني آسف نقول الفرق الضعيفة أو الأندية الضعيفة، عودة كرة القدم الإيطالية لا لا لا لا لا سمعت العطرة، لأن ترجع يعني لما بتشوف أنت كرة القدم الإيطالية بعيدة لعدة مونديالات عن بطولة كأس العالم، فهذا شيء غريب. أنا بالنسبة لي إن لم تعد الفرق الكبيرة يعني صعود الفرق الصغيرة وتفوق الفرق الصغيرة على يعني الفرق الكبيرة في إيطاليا، أنا برأيي ما مؤشر إيجابي. المؤشر الإيجابي الحقيقي هو عودة الفرق الإيطالية الكبيرة للمنافسة إن كان بالكالتشو الإيطالي أو للمنافسة على المستوى الأوروبي، لأنه بالنهاية نحن كمتابعين محايدين كعشاق لكرة القدم العالمية كعشاق لكرة القدم الإيطالية نبحث عن عودة كرة القدم الإيطالية، لا نبحث عن صعود يعني كومو أو الفرق أو كالياري أو هي الفرق الضعيفة. أكيد جماهير هاي الأندية أكيد يعني هي فرحة،
0: هي جماهير محلية حسام، محلية ما إلى علاقة برا، بس أنت يعني لما تقول اليوفي فإله جماهير بكل العالم، إنتر، إيسي ميلان، نابولي، أكيد
1: تماما. فنحن بنتمنى عودة، أكيد بنتمنى التفوق، وأكيد يزدهر هذا الفريق كومو ويكون منافس، وبنتمنى له يحقق النتائج الجيدة. لكن كمحايدين أنا بالنسبة لي أتمنى عودة كرة القدم الإيطالية، لأنه عودة الأندية الكبيرة تعني عودة كرة القدم الإيطالية. صعود هذه الفرق الصغيرة بكل أمانة يعني بالتأكيد كومو لن يكون بطل لدوري أبطال أوروبا، لكن عودة اليوفي أو عودة إنتر وميلان من الممكن، هذه الأندية العريقة، هذه الفرق صاحبة التاريخ في كرة القدم الأوروبية ممكن أن تحقق دوري أبطال أوروبا في حال عادت، وأكيد العودة صعبة مع دخول يعني عمالقة كرة القدم والصف الهائل اليوم اللي عم نشوفه إن كان بإسبانيا أو بإنجلترا.
0: طبعا بطل الدوري الانتر كان عم يفوز بصعوبة على مثل ما حكينا يعني عفوا على كالياري، فاز ب1-0. بتعتقد انه الفريق رح يقدر يحافظ على لقبه بهذا الموسم؟ طبعا بكير كتير هذا الحكي، ولكن من خلال مشاهدتك اكيد لمباريات الدوري الايطالي للمنافسين الاساسيين اللي هنن اسي ميلان، اليوفي، ويعني ونابولي بشكل او باخر، يعني رغم الخسارة طبعا لنابولي،
1: يعني هذا الكلام اللي كنت عم بقول لك عليه اخي انه اليوم هاي الفرق الكبيره مثل الانتر لما عم تشوفه عم بيفوز بصعوبه على كالياري، هذا مؤشر انه هاي الفرق لسه ما استعادت القه وما استعادت القوه اللي نحن متعودين عليها. بالتاكيد يعني المنافسه لما بتكون بين عده انديه اكيد هذا شيء رائع، اكيد هذا شيء مميز.

0: شيء متاع، لكن بالنهاية أنت الأندية الكبيرة هي اللي راح ترجع لك ألق كرة القدم، ترجع لك السمعة العطرة. فهذا اللي عم نحكي إنه عم نشوف إنتر ميلان بصعوبة عم بيفوز على كالياري، ممكن بمباراة قادمة نشوفه عم يخسر على مع فرق يمكن
1: مع فينيسيا مثلا
0: بالدوري الإيطالي. فهذا اللي نحن عم نبحث عنه كمحايدين، عودة الفرق القوية، عودة يعني عمالقة كرة القدم الإيطالية، العهد لسمعتها لقوتها للمتعة. يعني اليوم حتى أنت إذا بتعمل سيرش عن المتابعة للكالشو الإيطالي خلال السنوات الماضية كثير هبطت المتابعة، يعني احنا كمتابعين وأكيد على مستوى العالم كثير قلت متابعة الدوري الإيطالي، والسبب بكل بساطة هو تراجع وابتعاد هاي الأندية الكبيرة ميلان انتر ميلان اليوفي عن المنافسة المحلية وأيضا عن المنافسة الأوروبية. يعني نابولي كان سابقا يدخل ببعض الأوقات ينافس، لكن بالنهاية تفرقوا هاي اليوم لما عم تشوف نابولي عم يقدر إنه يفوز بلقب الدوري، عم يقدر يكون منافس، عم يشوف كوبو كومو عم يدخل دوري أبطال أوروبا. ففي مشكلة عن الأندية الكبيرة. أنا برأيي
1: يعني ما بتحس انه في نوع من الحماس يعني قريب شوي على الدوري الانجليزي؟ يعني كابتن حسام، يعني لما انت يعني بالدوري الانجليزي نحن بنتقبل صاحب المركز الاخير يفوز على المتصدر، طيب يعني بالايطالي ليش ما بنقدر نتقبله؟ ولا لانه الدوري الانجليزي له خصوصيته، لانه هو الدوري الاقوى والاكثر متابعه والاكثر اثاره في العالم؟
0: سؤال غايب الروعة سؤالك. الدوري الإنجليزي بكل أمانة ما يحدث في الدوري الإنجليزي ليس طارئ، هو قاعدة في الدوري الإنجليزي أن يفوز طبعاً قاعدة أن يفوز صاحب المركز الأخير على المتصدر أو على حامل اللقب، هذا شيء طبيعي لأنه جميع الأندية بالدوري الإنجليزي مدعمة بالنجوم، تمتلك من المال الكثير، عقود الرعاية والعقود التلفزيونية والعقود الإعلانات توزع بشكل كبير على الفرق الأولى وعلى الفرق المؤخرة أو فرق الوسط. فإمكانيات التفوق للأندية الضعيفة الدوري الإنجليزي لا يوجد أساساً، يعني حتى مصطلح أندية ضعيفة أنا برأيي لا يوجد. ممكن أي فريق أن يفوز على المتصدر أو على اللقب، بينما في الدوري الإيطالي بكل أمانة هذا طارئ. يعني أنا أتحدث عن نابولي، هو طارئ أن يدخل بهذه القوة للمنافسة، فما بالك بكومو؟ أنا برأيي هذا طارئ وليس قاعدة. عندما يصبح هذا قاعدة في الدوري الإيطالي يمكن القول أنه الدوري الإيطالي
1: هو بس للتوضيح بس هو للتوضيح للمستمعين مشان ما يقولوا أنه صار في تناقض بحديثنا، أنه بالدوري الإنجليزي نحن بنتقبل ولكن بالدوري الإيطالي ما بنتقبل. فأكيد يعني
0: لأن
1: قاعدة تماما. فشكرا يعني لإيضاح يعني وجهة النظر هي كابتن حسام. بدوري بايرن ميونخ، فينا نسميه دوري بايرن ميونخ كابتن حسام؟
0: يعني إلى حد ما طبعا خلال السنوات الماضية، طبعا قبل سنوات كانت روسيا دورتموند بكل أمانة يعني يدخل الصراع المنافسة، حتى يعني شفنا أكثر من موسم حتى اللحظات الأخيرة حتى الجولة الأخيرة روسيا دورتموند يصارع من أجل تحقيق اللقب مع بايرن بالسنوات الماضية. وبصراحة يعني هاي يعني كمان هاي الطابقية أيضا يعني بتأثر على المنتخبات الوطنية. يعني شوف حتى المنتخب الألماني بلش، يعني طبعا هذا منو كلامي، كلام نقاد ومدربين ألمان، أنه هاي الطابقية وعدم المنافسة وضعف المنافسة مع بايرن ميونخ هذا الشيء عم بيأثر على نتائج المنتخب الوطني. وأيضا كمان ما نقاعدة، يعني منشوف أن المنافسة في إسبانيا منحصرة ما بين برشلونة وريال مدريد، ومع ذلك عم نشوف المنتخب الإسباني هو يعني من المنتخبات القوية جدا، حامل لقب بطولة كأس العالم. يعني ما بتقدر توضع قاعدة بالدوري الإنجليزي وتطبق، يعني مثل ما حكينا بالدوري الإنجليزي ممكن نتقبل أنه فريق يعني من المؤخرة يفوز على المتصدر، بالدوري الإيطالي كما فهي ما قواعد بصراحة تختلف من بيئة.
1: هو دائما على ما يبدو حسام الدوري الإنجليزي هو استثناء بكل شيء، يعني للأمانة يعني هو أقوى دوري ولكن ما هو أقوى منتخب بالعالم.
0: هلا هذا بحس يمكن مختلف لطبيعة المنافسة، وجود المحترفين
1: كثير
0: بيأثروا على اللاعبين المحليين،
1: ولكن يعني الأمانة أنت بتعرف يعني معظم لاعبين يعني المنتخب هن بيلعبوا بالدوري الإنجليزي إلا كان هاري كين أتوقع، وكان جوردن قد انتقل مؤخرا إلى برشلونة لأنه كان يلعب بي
0: تماما. حتى المحترفين يعني اليوم بيلينغهام عم يلعب يعني بأهم
1: عفوا بيلينغهام طبعا
0: مع ريال مدريد. لكن بكل أمانة وإذا بدنا نحكي بمثال عربي شقيق عم نشوف يعني مع دخول هذا الاحتراف والانفتاح

0: على الدوري السعودي لكرة القدم عم نشوف في تراجع بنتائج
1: المنتخب. عم يصير الاعتماد على المحترفين أصدق أكثر من اللاعبين المحليين؟
0: 100%. هاي بدها تكون إلى ضوابط، ونرجع بنقول لكل دوري يجب أن يكون له قاعدة ونظام الدوري يجب أن يدرس من خلال القاعدة الكروية، من خلال العقود التي تصرف، من خلال الأموال التي تدفع. لا يمكن أن أطبق قاعدة في الدوري الإنجليزي على الدوري الإيطالي أو على الدوري السعودي أو على الدوري الإسباني. لكل دوري، لكل نموذج أنا برأيي يجب أن يكون له قاعدة كي تصل بالنهاية. يعني كل من يتابع كرة القدم يبحث عن نتائج المنتخبات. أنا في سوريا مع عشقي وانتمائي لأحد الأندية السورية،
1: لكن ما بدنا نقول الأهلي، نحن ما راح نقول الأهلي نهائيا
0: طبعا، مع كل الاحترام للأهلي واللي بقي الأندية، لكن بالنهاية أنا أبحث عن نتائج لمنتخب بلادي،
1: المنتخب
0: الوطني. لم أستطع تحقيق، يعني الدوري الإنجليزي مع كل هذا الضخ الإعلامي والمالي هؤلاء النجوم، لكن اليوم عم نشوف المنتخب الإنجليزي عشرات السنين ما نقادر إنه يحصل على بطولة. فيعني هاي يعني القاعدة اللي لازم تطبق من أجل الوصول لمنتخب قوي. لا يكفي أن يعني أصدر للعالم دوري قوي وبالمقابل منتخب بلادي لا يستطيع تحقيق الإنجازات.
1: خلص، أنت أتوقع أنت لخصت الدوري الألماني بإسقاطه على الدوري الإنجليزي، وقلت أنه هو طابقي ومع اختراق بعض الشيء لبروسيا دورتموند بالسنوات الأخيرة. طبعا باير ليفركوزن هو الوحيد اللي قدر ينال الدوري بين سنتين، ولكن المنافس الرئيسي هو بروسيا دورتموند، ولكن كان عم يفشل بالأمتار الأخيرة بإقصاء بايرن ميونخ. بتحس أنه، آسف يعني هذا السؤال دائما بطرحه، بتحس انه كل الأندية بتلعب لمصلحة بايرن ميونخ بالنتائج؟ يعني بتحس النتائج دائما بتساعد البايرن بالنهاية؟
0: هلا نحن ما بنقدر نقول انه النتائج بتخدم بايرن، يعني بالدرجة الاولى هو بايرن بيخدم نفسه من خلال النتائج اللي بيحققها
1: ومن خلال اللاعبين الموجودين.
0: بالتأكيد، يعني يوم انت عندك خامس لاعبين من الافضل ان كان لألمانيا، ودائما اذا بنلاحظ انه بايرن ميونخ يمكن عكس كثير من الأندية أو الفرق في أوروبا، بايرن ميونخ لا يحضر أي محترف إلا أن يكون بحاجة ناس لهذا المحترف. يعني لما منشوف هاري كين موجود ببايرن ميونخ يمكن بهذا العمر المتقدم، فهو بحاجة لهاري كين. بايرن ميونخ ما بيتعاقد مع لاعب إلا يكون بحاجة لهذا اللاعب، وفي فعلا ثغرة بهذا المركز ببايرن ميونخ. دائما نشوف البايرن بيعتمد على أبناء النادي أو على اللاعبين الألمان. لذلك العقلية، برجع بأكد على نقطة، أن العقلية التي يعمل بها بايرن ميونخ تختلف عن العقلية التي يعمل بها ريال مدريد. يعني أحد التصريحات لبيريز من سنوات طويلة قال من يظن أن ريال مدريد هو نادي كرة قدم أو فريق كرة قدم فقط فهو أخطأ. نادي ريال مدريد هو مؤسسة رياضية اجتماعية اقتصادية واستثمارية. يعني فهاي التفكير إن كان بإدارات الأندية إن كان بالكوادر الفنية والإدارية لا يمكن تطبيقه، لا يمكن النموذج ريال مدريد تطبيقه على بايرن ميونخ. لكل نادي ولكل مدرسة كروية في أوروبا يمكن بيختلف الوضع عننا. نحن بنشوف نادي متفوق بسوريا، كل الأندية بتحاول أنه يعني تقليد هذا النادي، نجيب محترفين ومنحقق البطولة. وأنا برأيي هذا الشيء يعني خاطئ. يعني المفروض أنت في نموذج مثالي يمكنك من خلال هذا النموذج أن تحقق النتائج، لا تعتمد على نماذج خارجية، لا تقلد لكل بيئة نماذج يمكن
1: خاصة فيها، خاصة فيها طبعا،
0: خاصة فيها تماما. فهذا الشيء اللي أنا دائما بأكد عليه، تحديدا نحن بكرة القدم السورية أو الرياضة السورية لا نقلد أحد، نعتمد على نماذج ونعتمد على مدارس خاصة فينا لنصل إن شاء الله للتفوق الرياضي.
1: خلينا ننتقل لدوري ابطال اوروبا، وطبعا هو الحدث الابرز وقرع دوري الابطال. ارسنال، يعني راح نحكي عن اهم المواجهات اللي راح تكون. ارسنال راح يواجه ريال مدريد وبايرن ميونخ، السيتي راح يواجه باريس سان جيرمان وبرشلونه، ليفربول عم يصطدم باتلتيكو مدريد وانتر ميلان. ما شفنا ليفربول والريال هي السنه. خلينا يعني اي فريق انت برايك انجليزي، خلينا نحكي طالما هو الدوري الاقوى، اي فريق انجليزي حصل على اصعب قرعه برايك؟ طبعا فينا كمان ما ننسى اليونايتد وما ننسى استون فيلا.
0: هلا يعني يمكن الكلام اخي العزيز اللي حكينا عن الدوريات يمكن اسقاطه. يعني اليوم باوروبا عم نشوف بعض الانديه وبعض الدول كثير عم تتطور، حتى عم تفرز انديه متطوره.

0: اليوم عم ينشغل على نقطة ما بعرف إذا عم ينتبه لها العشاق كرة القدم، إنه هي الأندية الضعيفة عم تدخل المباريات مع الأندية القوية بصراحة، وهي مدركة إنه أنا لا يمكن يعني حدا عم بده يلعب مع ريال مدريد أو أرسنال أو بايرن ميونخ لا يمكن أن يهاجم هذا الفريق. عم بيكون هناك تحفظ، عم بيكون هناك لعب دفاعي، وبعض الأحيان عم يتحقق هاي النتائج الجيدة بصراحة بالتعادل ربما بنتيجة فوز. فاليوم كمان بأوروبا أصبحت الأمور صعبة مع النظام الجديد للبطولة، يعني النظام الجديد بصراحة صعب الأمور على يعني سابقا أكيد عدد المباريات، زيادة عدد المباريات أثر على الفرق الكبيرة، يعني نظام البطولة الجديد أثر على الفرق الكبيرة، يمكن يعني تحديدا إذا بدنا نحكي ريال مدريد كثير تأثر من النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا. ما فينا نقول إنه فريق يعني مبارياته أصعب من فريق، خاصة إنه أنت عم تلعب هاي المباريات ما بين يعني داخل الأرض وخارج الأرض، فأنت ببعض الأحيان عم بيكون المباريات القوية على أرضك، وحتى لو كانت مع فرق قوية عم تقدر إنك تحسمها، ممكن تروح تلعب مع فريق أقل أو أضعف أو ما له هذا التاريخ بدوري أبطال أوروبا وتتعادل أو تخسر بسبب التنقلات ما بين يعني المباريات.
1: يعني أنت برأيك حسام إنه لازم يكون مباريات ذهب وإياب لنفس النادي أفضل مشان يعني مشان يكون في عدل بالموضوع؟
0: هلا للأمانة بالنظام الجديد لا يمكن هذا الشيء، نظام جديد هاي الصيغة المناسبة للنظام الجديد. أنا بكل أمانة يمكن وكثير مني من المتابعين كثير مثلي من المتابعين لدوري أبطال أوروبا لسه ما استساغوا
1: بيحنوا للنظام القديم، يعني بيحنوا لنظام دوري أبطال أوروبا القديم بدوري المجموعات ودوري 16
0: للأمانة. نعم. تشعر إنه النظام القديم عادل أكثر، مجموعات تتصدر أو تحصل على المركز الثاني، المركز الثالث بتروح
1: بيروح على الدوري الأوروبي
0: بتنتقل بتلعب ذهاب إياب، يعني بتحس إنه الأمور فيها يعني شيء من العدل أكثر من النظام الجديد، مع إنه النظام الجديد عمل يمكن إثارة أكثر،
1: عدد مباريات أكثر
0: طبعا، وهو البحث يعني نحكي بكل صراحة بشفافية البحث عن عوائد مالية أكثر، يعني البحث ما
1: مزبوط يعني صار موضوع تجاري أكثر ما له يعني متعة يعني بكرة القدم،
0: إنه هن عم بيفكروا فينا كمشاهدين لنستمتع
1: آخر همهم،
0: لا لا لا هن عم بيفكروا للأمانة بالأموال وبالريوع المالية اللي عم تجي من الدوريات من دوري أبطال أوروبا.
1: نعم. أنت برأيك أفضل يعني أقوى المواجهات هي رح تكون أرسنال ريال مدريد ولا أرسنال والبايرن؟
0: يعني بصراحة تقدر تقول مع التطور الكبير لأرسنال للسنوات الماضية وصوله للنهائي الشامبيون ليج، بصراحة المباراة رح تكون أقوى برأيي مع ريال مدريد مع التدعيمات اللي حصل عليها ريال مدريد،
1: وفي تار كمان لا تنساها
0: تماما، وموضوع أكيد الثأر بالمباريات، وأيضا يعني أنت دائما يعني دائما لا يمكن أن يعني لما بيكون أحد طرفي أي مباراة ريال مدريد برشلونة بايرن ميونخ ليفربول ربما بدرجة يعني أقل، أكيد هاي المباراة رح تكون قوية، لأنه أنت دائما قوة المباريات ما نبت بالأمور الفنية، قوة المباريات بالعراقة بالتاريخ بالبطولات المحققة بالجماهيرية على مستوى العالم، يعني من يسمع قوة المباريات ليس فقط العامل الفني، قوة المباريات تصنعها الجماهيرية العالية، يصنعها التاريخ لهذه الأندية، تاريخ برشلونة في بعض الأحيان شفنا برشلونة متراجع كأداء فني، لكن من يصنع قوة المباريات تحديدا عندما كان يمكن بأضعف أوقاته ويواجه ريال مدريد قادر برشلونة أن يفوز ويفوز بنتيجة كبيرة على ريال مدريد، من يصنع هذا الفريق يصنعه التاريخ تصنعه الجماهير، فما بالضرورة قوة المباريات تصنع فقط الحالة الفنية، قوة المباريات تصنع بالجماهيرية وبالتاريخ العريق لأي نادي من الأندية الأوروبية تحديدا طبعا. نعم. نحكي عن الأندية الأوروبية.
1: طب خلينا نحكي على السيتي عم يواجه باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأيضا في مواجهة بين برشلونة وباريس أتوقع.
0: هلا بصراحة أكيد يعني
1: أنا أقوى مباراة راح تكون بهذا، خلينا بهذا المنحة نحن يعني بين السيتي وباريس وبرشلونة.
0: بالتأكيد باريس سان جيرمان مع برشلونة راح تكون المباراة الأقوى بطل يعني النسختين الماضيتين من البطولة مع برشلونة العملاق الكتالوني الكبير اللي أكيد اليوم بكل أمانة مع الشيء اللي عم نشوفه مع مجموعة اللاعبين اللي عم نشوفها بوجود هانز فليك هذا الثعلب الألماني بصراحة كان الله في عون أي فريق في أوروبا بما فيهم باريس سان جيرمان بطل أوروبا
1: بما فيهم أنريكي كابتن حسام.
0: بالتأكيد يعني
1: أنت برأيك فليك هو أقوى من أنريكي تكتيكيا و
0: يعني ببعض يعني بصراحة أنت دائما ما

0: حقهم على المدربين من خلال هو يفكروا. ببعض الأحيان تخامة اللاعبين هي اللي تخدم الفكر وليس
1: أكيد. أكيد هلا باريس عم يتعذب بالأمانة، عم يتعذب كتير بالدوري
0: يعني
1: الفرنسي.
0: خسر
1: نهاية السوبر وتعادل بالمباراة الماضية.
0: وتعادل بمباراة. فأحيانا يعني بيفقد يمكن المدرب ببعض الأحيان رغم يعني كنا نشوف غوارديولا ببعض الأحيان يعني يفقد البريق التكتيكي أو القراءة السليمة للمباريات، لكن خامة اللاعبين تساعد المدرب. هذا الشيء نشوفه بمعظم الفرق الكبيرة، يعني نشوف بكثير من الأحيان شفنا ريال مدريد مع مدربين للأمانة ليسوا يعني بالأسماء الكبيرة لكن عم بيحققوا نتائج. السبب هو خامة اللاعبين. بعض الأحيان بالفرق الكبيرة خامة اللاعبين، نجومية الفريق، برجع بقول جماهيرية وعراقة الفريق أيضا بتساعد المدرب على يعني لا يمكن لهانز فليك أن يفكر للحظة أنه ينام على الأمجاد أو ينام على نتائج سابقة، لأنه بيعرف هاي العراقة وهذا التاريخ وهي الجماهيرية دائما رح توقظه من ثباته أو من أحلامه الوردية بالنسبة للنتائج السابقة. فيعني هاي الحالة عند الفرق الكبيرة بصراحة كان الله في عون كل من يدرب هذه الفرق الكبيرة في أوروبا تحديدا.
1: المحور الأخير أو يعني المباريات الأخيرة اللي بدي أسألك عنها، طبعا ليفربول عم يصطدم بأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان. هاي المباريات كتير شاهدناها بدوري أبطال أوروبا، يعني خاصة بين ليفربول والإنتر وليفربول وأتلتيكو مدريد بالسنوات الماضية. طبعا إذا بنضيف عليهم كان في إسي ميلان طبعا وريال مدريد.
0: هلا يعني بصراحه اتلتيكو مدريد يمكن الكل عم بيتابع انه عم بعيش يعني يمكن ضوضاء بسبب مطالبات الفاريز بالخروج من هذا النادي، ونعرف يعني الفاريز من اهم اليوم الانديه من اهم اللاعبين الموجودين باتلتيكو مدريد. بصراحه هذا الضغط النفسي والعصبي ان كان على اللاعب او حتى على المدرب سيميوني او حتى على باقي عناصر الفريق. بكل أمانة أتلتيكو مدريد يعني لليوم بعد عشرات السنين هو اليوم من يعني من أندية الصف من الفرق الأولى على مستوى أوروبا، فريق وصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا. لكن لليوم أتلتيكو مدريد بوجود سيميوني اللي أنا اللي بعتبره أحد عباقرة التدريب، أيضا أوجد نموذج تدريبي ومدرسة تدريبية أوجد بكرة القدم الأوروبية، لكن ما عم يقدر هذا الفريق المميز واللي بيمتلك كثير من العناصر المميزة مع إمكانيات مالية ونجوم جيدين ما عم يقدر يمتلك يمكن الخلطة السحرية لأنه يقدر أنه يتفوق على الفرق الكبيرة ويحقق النتائج الجيدة اللي توصله يمكن للقب. يعني أنا بشوف بصراحة لا، ليفربول يمكن أثقل بالبطولة الأوروبية بكل أمانة.
1: نعم أنا كابتن حسام بدي أشكرك كتير وشكرا على وقتك، وصحيح كان في سوء تنسيق بيني وبينك من شان الحلقة، وأنا بدي أعتذر مرة تانية على الهواء، وشكرا كتير لك.
0: أكيد بتمنى لكم كل التوفيق، والشكر الكبير للي عم يسمعنا على هواء إذاعة دمشق واللي عم يسمع برنامجكم الرياضي. أكيد أنا بدي أشكركم، وأكيد سوء التنسيق ما بيعني غير إنه هو إن شاء الله المحبة والتعاون. ودائما نحن بنتمنى هاي الأحاديث، وبنتمنى إن شاء الله بيوم من الأيام نحكي عن أنديتنا السورية وعن منتخباتنا السورية وهي عم تكون على منصات التتويج وعم تكون منافسة عربيا وقاريا، لأنه بصراحة حتى نحن ملينا من هاي النتائج السيئة وملينا من أنه نحكي عن الفرق الثانية، بدنا نحكي عن أنديتنا عن منتخباتنا لما بتفوز ولما بتحمل.
1: إن شاء الله يا رب هيك يعني بيكون يعني السنوات القادمة بهمة الجميع إن شاء الله تكون الأندية السورية وأيضا منتخباتنا الوطنية بكل الألعاب موجودة تواجدة وعم تنافس بكل البطولات القارية والعالمية إن شاء الله، وحتى يعني المحلية عفوا مو المحلية يعني بسموها العربية. حبيب قلبي شكرا كثير لك مرة تانية. الكابتن حسام خطاب الصحفي الرياضي كنت ضيف عزيز معنا من حلب الشهباء.

بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من صافرة عالمية. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وعلى واستمع إلينا بهذه الحلقة. الأسبوع القادم يحمل المزيد من الإثارة والمفاجآت، فابقوا معنا، فالكرة لا تتوقف أبدا. إلى اللقاء، ودامت الصافرة تسمع في كل ملعب فريق العمل. كنت معكم بالإعداد والتقديم زين العابدين خطور. وفي الإخراج حليمة إبراهيم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: محكمة

0: حكم العدالة.
1: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
0: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

0: شباب سدوا الهمة يلا
1: يلا يلا
2: هات من عندك هات من عندك هات
3: هات لهون شو صار معكم يا انت وياه؟
2: رح نخلص معلم مو ضيان غير هالطلبيتين يلا
1: دياب ارفع من عندك شوي ارفع
4: لك جبنا منصور كل الصندوق ما بيطلع وزنه 40 كيلو
3: ديروا بالكم على الكرتون يا شباب بالطاعة مبررة وما بدي ولا صندوق يطلع
5: من مكتبة الإذاعة السورية
2: عندك المعلم غازي خايف على الطاعة أكثر منا
3: الطاعة إذا انكسرت الشركة بتحاسبني أنت إذا انكسر ظهرك بتروح بتنام يومين وبتقوم بعدها مثل السبع أو لا سمح الله بتنطبش براسي أنا شهر بحاله عم
1: تضحكوا؟ إي والله سداد لحظة شباب لحظة
4: لك شو لحظة ما لحظة وين تارك وماشي
1: لك دقيقة على شوف مرتي شو بدها ألو أهلين ياسمين
6: كيفك حبيبي
1: والله الحمد لله تمام
6: شو عم تعمل
1: عم نحمل طلبية قولي لي ياسمين
6: من شوي كنت عم أحكي مع حالة
1: ايه وشو بدها
6: عم تلح علي انزل لعندها كم يوم زورة
1: بدك تنزلي على بيروت
6: ايه صار لي تقريبا أكثر من سنة ما شفتها بقى شو رأيك حبيبي
1: ما بعرف شو بدي قلك بس أنا بالحقيقة
6: اطمن ما رح تدفعك ولا ليرة حتى هي اللي رح تحاسب التاكسي بالروحة وبالرجعة انت ما رح تتعرف على ولا شيء بقى شو قلت حبيبي
1: وإمتى ناوية تسافري لعندها
6: أنا مشان هيك متصلة فيك وعم بسألك انت ايمت راجع لهون على البلد
1: أنا مطول ما بقدر أخذ إجازة غير لآخر الشهر
6: ايه كتير منيح بكون أنا رحت ورجعت من عندها
1: يعني ما بتنتظريني

0: ارجع على البلد.
1: عم بتقول حبيبي لاخر الشهر حتى تاخذ اجازه. اي انا كله اسبوع زمان، مو اكثر من هيك.
0: طيب خير ان شاء الله.
1: لا تخاف علي يا حبيبي، نايف رح يوصلني على الكراج.
0: ليش اخوكي نايف عنا بالضيعه؟
1: ايه اخذ اجازه من شغله، هو من امبارح هون وقال لي ما بيتركني غير لما اطلع بالسياره.
0: ها معناتها مرتب الامور على المزبوط،
1: لانه ما بدي اتشنطط حبيبي ويصير فيني مثل السنه الماضيه.
0: طيب خير ان شاء الله، ابقي سلميلي على نايف وقولي له الله يعطيك العافيه.
1: بيوصل حبيبي. بدك شي من لبنان حبيبي؟
0: سلامتك، وبلا ما ترجعي لي بشنطتين زياده مثل كل مره.
1: لا حبيبي، على حسب شو بلاقي.
0: بسيطه، روحي وانبسطي وسلمي على هاله وجوزها واولادها.
1: من عيوني، دير بالك على حالك حبيبي.
0: وانت كمان، وطمنيني اول ما توصلي. يلا انتبهي على حالك.
1: باي. الله معك. باي منصور. باي.
2: شوف خير ان شاء الله. سمعت لبنان ما لبنان يعني.
0: اي والله مرتي بدها تطلع كم يوم على لبنان تزور اختها.
3: يا سيدي الله يكون معها، تغيير جو حلو.
2: اي حبيبي، وانت شو بتضلي يعني هون بين البرادات والكراتين؟
0: اي والله نصيبنا هيك والله يا سليمان.
4: مصور سليمان.
2: ايوه
4: خير. خلصتوا سياحه وحكي على الموبايلات؟ السيارة
0: بانتظاركم.
4: يلا
0: يلا يلا جايين معلم، جايين.
2: يلا شباب، شدوا حالكم شوي. يلا
0: هات هالصندوق من عندك. هات

0: أهلين صهر، أهلين. لك وينك؟ زمان ما سمعنا الصوت.
1: والله مشاغل الدنيا كتير يا نايف، تعرف أنت.
0: اي والله بعرف، أمرني.
1: ولا شي، بس أختك ياسمين قالت لي أنك رح توصلها على الكراج، وعم أتصل أطمن، يعني خطة ما عم يعلي.
0: لك بجوز لأنه الطريق فيه يعني محلات بتكون خارج التغطية أو ضعيفة، بس على كل، بس توصل على الحدود أكيد رح تحكي معك
1: إن شاء الله. طيب سلم على الجميع.
0: بيوصل، دير بالك على حالك صهر.
1: وأنت كمان، مع السلامة.
0: الله يسلمك.
1: لكن مشيت السيارة. إيه؟ الله يوصلها بالسلام.
2: شو هالكتبه هي؟
3: يا من هالتحيلة، من هالتحميل.
2: لسه بدك تشوف بكره، في طلبيه جديده جايه من الصبح.
1: لا تخوفوا الزلمه من هلا، خليه يتهنى بالعشر دقائق اللي رح يرتاح فيها.
4: اخي انا بكره ما رح اكون معكم يا شباب.
2: ايوه خير ان شاء الله.
4: بدي انزل على البلد كام يوم، والله اشتقت لاهلي وصار لي زمان ما شفتهم.
2: ايه معك حق، صار لك فتره طويله انت ما نزلت.
1: ايه وقديش بدك تقعد هني؟
4: يعني يومين ثلاثة بالكثير، غير جو ورجع.
5: يومين
2: ثلاثة بيصيروا أسبوع.
4: لا لا لا تخاف، ما بقدر غيب أكثر من هيك، الشغل ما بيرحم.
1: أنت أخذت موافقة المعلم غازي؟
4: هلأ بدي أحكي معه.
2: هذا أزهر يطي يعطيك إجازة، خبرنا شو السر.
4: ليش شو عاملكم غازي؟
2: لقي ما عم نشوفه. لك إذا الواحد عطس بيقول له عطستك أخذت من وقت الدوام.
6: أهلين.
2: أهلين.
6: أهلين.
2: سلامة قلبك معلم غازي. بس أنا شوي كنا عم نحكي يعني عنك بالخير.
6: بالخير. الله يستر منكم ومن خيركم. شوفي
4: معلم غازي.
6: ايوه
4: بدي أخذ يومين إجازة.
6: أوف، هلأ أتذكرت الإجازة.
4: والله يا معلمي صار لي مدة ما نزلت على البلد ولا شفت أهلي، قلت بنزل يومين وبرجع.
6: ايوه وين تناوي تروح؟
4: يعني من بكرة إذا سمحت لي.
6: بس بكرة عنا حمولتين الصبح.
4: بعرف بعرف معلمي، ومشان هيك اليوم ما بطلع من هون إلا لما نكون مخلصين كل شي علينا.
0: أكيد
1: وأنا بغطي مطرحه إذا احتجت معلمي.
2: كفو.
6: طيب روح، الله معك، بس مو أكتر من يومين. ها
4: على عيني، يومين وبكرة بكون هون.
6: يلا شاهل.
2: سجلوا يا شباب، التاريخ حيقول المعلم غازي وافق على إجازة.
3: كبير كبير يا معلم، عبالي.
6: اضحكوا اضحكوا، بس إذا تأخرت الطلبية بكرة بضحككم أنا.
4: يسلموا معلم غازي، الله يشكر بخاطره.
6: الله معاكم.
2: يالو
6: يلا يلا يا شباب، كل واحد فيكم يقوم على شغله. يلا بسرعة.
4: منصور إذا بدك شيء من البلد خبرني. إيه؟

0: الله
1: اوكي. شو شايف لسه ما رجع دياب؟
2: اخي هذا الزلمه فطيرته طويله.
1: لانه عرفان يبسط حاله، تركن هون بين البرادات والكراتين وعما يشمس ببيروت.
3: مين هاد؟
1: لك عم احكي عن دياب.
2: لحظه، وشو جاب سيره بيروت؟
1: عم اقولكن عم يتشمس ببيروت.
2: وين قال لك انه دياب ببيروت؟
1: اول امبارح كان منزل صورته حالي على الواتساب وهو بالروشه.
2: شو روشي. بالروشه؟
1: لك ايه، وراسه صاير اكبر من الصخره اللي طالعه وراه.
2: اكبر من صخره الروشه. ياها علوه علوه.
3: لحظه، انت متاكد نزار؟
1: ايه شو شايفني خرفت؟
2: اخي بجوز الصوره قديمه.
1: ايه بس انا لما شفتها علقت له عليها.
2: ايه
1: قلت له نورت بيروت معلم.
2: ايوه.
3: ورد عليك نزار؟
1: لا، شاف الرساله وطنشني.
2: ها
3: ايوه.
2: لحظه منصور، شبك ليش يعني هيك مسكت الموبايل وبدك تشوفه؟
3: مالي شايف الحاله اللي انت عم تحكي عنها نزار.
1: ورجيني لشوف. هيك
3: تفضل شوف.
1: بجوز مسحها.
3: انت متاكد انه شفت صورته؟
1: شوف انا منصور، الله يعني الله يهني الزلمه، شبكون كمان بدها حسد وضيقه عين؟ هي
3: لك مو قصه حسد ولا ضيقه عين.
2: لكن شو منصور قصده؟ منصور انه الزلمه ما قالنا رايح على لبنان.
1: لكن وين قال رايح؟
3: قال رايح على البلد، اخذ الاجازه قدامنا وقال بده ينزل يومين يشوف اهله.
1: على البلد؟
3: ايه
2: يا سيدي، بجوز بعد ما طلع من هون غير رايه وراح على لبنان. ايه كمان وردي والله.
1: ايه وليش لكن حذف الحاله وصورته؟
3: انحذف الحاله ولا خلاها، مو هي المشكله.
2: لكن شو المشكله؟ خلصوني.
3: المشكله انه اذا كان دياب فعلا بلبنان، ليش حتى يكذب علينا ويقلنا انه بده ينزل هالبلد ويزور عيلته؟
4: الاذاعه السوريه.
2: شبك منصور؟
3: ولا شيء.
2: شلون ولا شيء؟ ما في غير سيجاره في قفا سيجاره. يا رجل نحن اولاد ضيعتك ونفهم على بعضنا.
3: شو قصدك؟
2: يعني بيقصد مازن انه من ساعه ما خبرك نزار انه دياب بلبنان وانت معناك على بعضك.
3: بتكون المزبوط يا شباب.
2: ايه احكي، عم نسمعك.
5: نسمعك تفضل.
3: يا سيدي اللي عم بصفن فيه انه دياب لو رايح على لبنان، شو اللي بيمنعه يقول لي؟
2: منصور.
3: شو؟
2: عفوا، يعني مرتك مو هي كمان راحت على لبنان؟
3: ايه دخل مرتي بالموضوع.
2: لا لا لا، انا ما عم اقول دخلها، بس خطرت لي هيك فكره. يعني هي راحت على لبنان بنفس الوقت تقريبا، مو هيك؟
5: سليمان.
2: ها؟
5: لا تركب حكي فوق بعضه، مرته راحت لعند اختها والكل بيعرف هالحكي.
2: بس انا ما حكيت شيء، عم اقول صدفه غريبه، ما هيك؟
3: واختها هلا عايشه هنيك من زمان، واخوها نايف هو اللي وصلها على الكراج.
2: طيب و يعني
5: خلص بقى، ما في داعي نخلط الموضوعين ببعض اذا سمحتوا.
2: اوكي بس لحظه، انا ما حكيت شيء يا جماعه، ليش هيك؟
3: دياب بلبنان وياسمين مرتي بلبنان، شو هالصدفه هي؟
5: ولك انت شو بدك منك وشي هي؟
2: ما بعرف هيك، بس فكره خطرت ببالي.

0: يا شباب.
1: أهلين الله يعافيك.
2: الله يعافيك. أهلين سهلين بالطيب.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمكم يا رب.
2: شو ما صدقت ترجع لعند البرادات والكراتين؟
0: إيه والله لو بإيدي كنت ضليت يومين كمان، بس المعلم غازي وصاني إني ما أتأخر ولازم يكون عند حسن ظنه.
1: كبير انت كبير اخي. ايه وكيف الاهل؟
0: الحمد لله كلهم بخير ويسلموا عليك.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله على السلامه دياب.
0: الله يسلمك اخي منصور.
3: طمني ان شاء الله انبسطت بالبلد.
0: اي أيوة والله يا اخي الواحد ما بيعرف قيمه الاهل الا لما بيبعد عنه.
1: لك لك عن شو؟
3: ايوه وما بردتوا هالايام هني؟
0: بدك المزبوط. الليل البرد بيقص المسمار.
1: حلو بس
3: انت يعني كل هالفتره ضليت بالبلد؟
0: وين بدي روح يعني؟
3: ما بعرف انا عم بسألك.
0: شو القصة منصور؟ ليه عم تسأل؟
3: لا قصة ولا هم يحزنون، بس واحد من الشباب

0: قال انك كنت ببيروت وحاطت صورتك هنيك حالي على الواتساب.
1: صورتي ببيروت؟
2: ايه ايه ايه قدام صخرة الروشة.
1: هي صورة قديمة قديمة كثير.
0: شو هالحكي؟
1: مثل ما عم قل لك هي من السنة الماضية.
2: ايه وشو خطر على بالك حتى تنزل الصورة هلا؟
1: يعني شو بعرفني، طلعت قدامي على الموبايل ونزلتها، ليش عم تسألها؟
0: وبعدين مسحتها؟
1: ايه مسحتها، شو المشكلة يعني؟
0: ورجيني الصورة اللي كنت منزلها.
1: حبيب تشوفها؟
0: ايه والله يا ريت.
1: ايه لحظة هون، ها تفضل هاي الصورة، كبرها إذا بدك.
0: حلوة والله.
1: ها خلاص هات الموبايل من إيدها.
0: ولك لحظة لحظة، ليش هيك سحبت الموبايل من إيدي؟
1: شو بدك فيه؟
0: لا ما عم صدق.
1: شو في منصور؟
0: لا مستحيل.
1: لك شبك فنجرت عيونك هيك؟
0: الصورة، الصورة اللي طلعت هلأ مع الرسالة. صورة مين؟
1: صورة.
0: لا تجدبت يا أبو تعمل حالك غشيم. الصورة اللي طلعت هلأ فوق المحادثة.
1: شو بيعرفني، حدا باعت لي يمكن، ما بعرف.
0: ولك هاي صورة مرتي ياسمين يا كلب.
3: لعنة.
1: لا سنة منصور، لا تفهم الموضوع غلط.
0: ورجيني موبايلك لشوف.
1: شو بدك فيه؟
0: قلت لك ورجيني الموبايل.
1: منصور لا تعمل لي مشكلة من ولا شيء.
0: إذا من ولا شيء ورجيني، خليني شوفه وتأكد.
3: لك طولوا بالكم يا جماعة، صلوا على النبي.
1: لك غريب أمرك، موبايلي ما بحب حدا يفتشه.
0: دياب ورجيني التليفون أحسن لك. ها
1: أخي ما بدي فرجيك يا إلك عندي شيء.
0: هات من إيدك شو؟
3: شو حكي هذا يا زلمة؟
1: منصور بعد عني.
0: هات الموبايل من إيدك.
3: طولوا بالكم يا شباب، ما بصير.
4: صلص ليك الموبايل.
0: وين هاني؟
4: ليك الموبايل على الأرض.
3: أحسن الموبايل على الأرض، طولوا بالكم.
1: منصور لا تفتح الموبايل.
0: ليش؟ شو مخبي فيه يا واطي؟
1: رجع لي يا عم قلك أحسن لك. ها
0: لك هاي صورتها. لك ياسمين.
3: لا حول ولا قوة.
0: لك هاي مرتي يا ندل.
1: منصور خليني بس اشرح لك شو القصة.
0: لك شو هالحكي يا لطيف، يا لطيف شو هاد؟
1: لك صلي على النبي وخليني وضح لك الموضوع بس.
0: لك خلاص اشتبت لك، دير بالك حدا يعرف انك بلبنان.
1: منصور ولا القصة مو متل بانك مفكر.
0: أعوذ بالله، شو هاد؟ شو هاد؟
5: من مكسيك
0: صورة بصلت يا حسين.
1: حسين علي أبنكم يا أخي، اسمعني.
0: لك شو اسمعك يا ابن الكلب، يا ابن الحرام، عم تحكي مع مرتي يا عديم الشرف؟ عم تحكي مع مرتي يا عديم الشرف؟
4: أولو باشك يا شباب،
3: يا شباب مازن مسكوا
0: اسمعني. لك شو بدي اسمع منك، شو بدي اسمع بعد اللي شفته يا ابن الكلب؟
4: قولوا بالكم شباب، شباب
1: هي اللي بلشت معي، اقسم بالله هي اللي بلشت وهي اللي صارت تبعت لي بتحكي معي.
0: شو؟
4: لحظة لحظة لحظة، هدي حالك منصور وخلينا نفهم من الزلمة شو القصة.
0: رح تتركوني عليك.
4: طول بالك،
0: تتركوني على هالواطي. لك هذا عم يكون يشرب معي.
3: هذا خلينا نفهم شوي شو
0: تقولي مع مرتي. لك وين راح الابن الحرام؟ وينه؟
6: خلاص خلاص منصور، دياب لم اغراضه وترك الشغل، المعلم غازي قلعه وطلع من هون بعد هذيك العلاقة.
0: لك بيت انخرب، لك مرتي ورفيقي عم يخونوني، عم تفهم؟ وانا مثل الاهبل هون عم بشتغل ليل نهار.
4: يا جماعة دياب واطي وحقير وما عليه حكي، بس انت انت سمعت شو قال قبل ما يترك ويمشي؟
0: شو؟
4: قال انه هي اللي بلشت معه وهي اللي بعتت له صورها وهي اللي طلبت منه لحتى يجي.
6: شو بنا؟ شو بنا سليمان؟
4: شو شو؟
6: لا تزيد النار وتشعلها. شو بنا؟
4: أخي أنا ما عم جيب كلام من عندي، ليك الحكي كله موجود على الموبايل، منصور شافه بعينه.
6: هي المصيبة شي.
0: لك يا سواد وجهي، لك شو بدي أقول للناس؟ لك وين بدي خبي وجهي من العالم؟ الله لا يوفقك
4: حبيبي، راسك مرفوع وانت لا. لازم تخبر اهلها ولازم تخبر اخوها كمان.
6: لك سليمان خلصنا بقى.
4: لك انا لا سمح الله لو كنت بمطرحك وشفت مرتي عم تبعت صورها لرفيقي وعم توعدوا بلبنان، شو كنت بتنصحني مثلا انت يا النساوي؟
6: لا لا لا يا سليمان، هذا الحكي ما له لزوم يا اخي.
4: اخي انا عم بسأله بس.
0: ما بعرف شو كنت بدي اقول لك.
4: انا بعرف شو، انا بقول لو كنت مطرحك
0: شو كنت بعمل؟
4: أكيد ما رح كنت يعني أوقف متكتف هيك وأتفرج على الموضوع.
0: وأنا ما رح أسكت.
4: السكوت مو بس أنك ما

0: يا حبيبي، بكرة بترجع عالبيت وبتطلع بوشك وكأنه ما صار شي بيناتكم.
1: لا والله.
0: بتقدر تنام معه بنفس البيت بعد اللي شفته؟
1: قلت لك لا.
2: لك شو بنا بقى؟ خلاص يا أخي، بيطلقها وخلاص، شو بدك أكتر من هيك؟ حاج حر أنت.
0: والله شو، بس يطلقها يعني؟ بس
2: ايه بس، شو يعني بدك يا يعمل؟ يرتكب جريمة ويروح مستقبله كله؟
0: شوف حبيبي، أنا لو كنت مطرحك يا منصور، إيه ما بخليها تعيش يوم واحد بعد اللي عملته فيني.
2: سليمان سليمان سليمان، انتبه شو عم تقول يا رجل.
0: حبيبي أنا عم أقول رأيي وبس.
2: لك وين ولك وين فزيت منصور؟
1: أنا رايح على البلد
2: هلأ.
1: إيه هلأ، بدي شوف ياسمين وبعدين لكل حادثة حديث.

0: ألو نعم. صباح الخير. رئيس النيابة عم يحكي. مين معي؟
1: أنا المقدم ياسر مدير المنطقة.
0: أهلين مقدم ياسر.
1: سيدي اتصل معي مخفر ربع الصخر عم يخبرني عن وقوع جريمة قتل.
0: إمتى صارت؟
1: من شي ساعة اكتشفوا الجسة.
0: يا لطيف، وشو عملتوا؟
1: ولا شي سيدي، حبينا نخبرك من شان نطلع سوا.
0: طيب رح اتصل مع الطبيب الشرعي.
1: أنا بانتظارك سيدي.
0: نص ساعة ومنكون عندك. مع السلامة. عارف.
2: يا عارف.
3: نعم سيدي.
0: جهز لي حالك الله يرضى عليك.
3: لوين سيدي؟
0: بدنا نطلع كشف.
3: خير إن شاء الله. لوين كشف سيدي؟
0: خبرني مدير المنطقة، قال إنه في جريمة قتل بنبع الصخر.

0: شوف هون استاذ فاروق.
1: شوفي اللي شو لقيت.
0: هي الاثار يلي على الارض مبينه اثار دواليب سياره.
1: ورجيني وين.
0: هون سيدي من طرف الطريق هون. شوف كيف اثارها ممتده لجوات البستان. هون سيدي تفضل.
1: معناتها في سياره وصلت لهون.
0: تماما سيدي، والاثر قريب كتير من مطرح الجثه.
1: ممتاز، لا حدا يقرب عليه، وخلي العناصر يطوقوا المكان منيح من هون لبين ما تجي الادله الجنائيه.
0: حاضر سيدي.
1: واضح انه المغدوره ما وصلت لهون لحالها.

0: التوب لشوف يا عارف.
1: افتح ضبط جديد سيدي.
0: كمل ضبط الكشف.
1: ايوه.
0: وين وصلت؟ شو كتبت؟
1: هون. وقد وجدنا جثة امرأة.
0: نعم، جثة امرأة في العقد الثالث تقريبا، ترتدي معطفا نسائيا طويلا لونه كحلي.
1: لونه كحلي، نعم.
0: وتضع منديلا على رأسها.
1: على رأسها، نعم سيدي.
0: وقد شوهدت الدماء تنزف من جبهتها، ولدى تفتيش ثياب المغدورة لم نعثر على شيء يذكر.
1: على شيء يذكر، نعم سيدي.
0: كما أقرر تكليف الطبيب الشرعي.
1: الطبيب الشرعي
0: الدكتور نعمان بتشريح جثة المغدورة ياسمين وبيان أسباب الوفاة وتاريخ وقوعها بالدقة الممكنة. تفضل عود، استريح يا نايف. الله يرحم أختك ويصبر قلبكن.
2: الله يرحمه ويحسن إليها.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: ما عم صدق اللي صار، يعني ما عم صدق إنها راحت.
0: الله يكون بعونكم والله يرحمها. أنا مقدر وضعك، بس بدي أسألك شغلتين يمكن يساعدونا لحتى نوصل للي عمل فيها هيك.
2: اسأل سيدي اسأل. الله لا يوفقه اللي حرمنا من أختي.
0: إلي يا نايف، إمتى آخر مرة شفت فيها أختك ياسمين؟
2: يوم اللي وصلت على الكراج سيدي، يعني قبل ما تسافر على لبنان.
0: طيب وبعد ما رجعت على الضيعة؟
2: يعني أنا ما صدقت بالأول إنها انقتلت هون، يعني كل فكري إنه لساتها بلبنان.
0: يعني أنت لا شفتها ولا حكيت معها؟
2: لا والله سيدي. حتى صوتها ما سمعته من وقت ما سافرت.
4: هاي التقرير استاذ فاروق، تفضل.
0: كنت بانتظارك على حر من الجمر يا دكتور نعمان.
4: بعرف، بس صدقني كان في ظروف قاهرة خلتني اتأخر عنك بالتقرير.
0: فرجيني هالتقرير لشوف. ولدى فحص الجثة تبين. ايوه يا لطيف.
4: شو رأيك استاذ فاروق؟
0: تعرف يا دكتور نعمان، هالجريمة على قد ما هي واضحة، شايف انه فيها لغز غامض.
4: هذا نفس احساسي تماما يا سيادة رئيس النيابة.
0: طيب وسبب الوفاة؟
4: مثل مو مكتوب، 4 طلقات نارية من بارودة حربية عيار 7.62 مليمتر.
0: اوف.
4: واحدة بالجبهة الامامية وثلاثة توزعوا ما بين الصدر والبطن.
0: طيب والمسافة المقدرة؟
4: من 2 متر لـ3 أمتار تقريبا.
0: من 2 متر لـ3 أمتار، معناتها كان واقف مقابيلها.
4: أكيد سيادة رئيس النيابة، ما في أي تفسير تاني غير هيك.
0: والتوقيت دكتور نعمان، قدرت تحصر لي ساعة ارتكاب الجريمة؟
4: طبعا، من خلال الفحص النسيجي الجريمة تمت قبل فحصنا وتواجدنا هنيك بـ9 ساعات مو أكتر أبدا.
0: أها. إذا قلنا الساعة 7 الصبح معناتها الساعة 12 بالليل انقتلت المغدورة،
4: أو الساعة 1 على أبعد تقدير. بعتقد كل شي صار واضح.
0: كل شي واضح وبنفس الوقت كل شي غامض، ما لي عرفان بأي طريق بدي أمشي.
1: احترامي سيدي.
0: شو في يا عارف؟ قلي.
1: سيدي منصور زوجة للمغدورة واقف برا وبده يقابل سيادتك.
0: دخل لي يا فورا.
1: حاضر سيدي.
2: أنا اللي قتلتها.
0: أنت اللي قتلتها؟ وين قتلتها؟ قلي.
2: بالبستان سيدي.
0: حدد لي وين بالبستان، بأي مكان.
2: هنيك محل ما لقيتوها.
0: بعرف محل ما لقيناها، بس عم بسألك وقت ضربتها وين كانت واقفة؟
2: شو يعني وين كانت واقفة سيدي؟
0: يعني عند الشجر، عند طرف الطريق، بنص البستان. أنت عم تقول إنك قتلتها فلازم تعرف وين.
5: قتلتها وقت كنا واقفين على طرف البستان.
0: ايوة، وشلون قتلتها؟
5: تفضلوا سيدي، هذا المسدس اللي قوصت فيه.
0: سيد عارف.
1: نعم سيدي.
0: لا تلمسه بإيدك وحطه بكيس المضبوطات.
1: أمر سيدي.
0: ايه يا منصور؟
5: نعم سيدي.
0: اللي لشوف، ليش قتلت زوجتك ياسمين؟
5: لأنها خانتني، خانتني الحقيرة يا سيدي.
0: كيف وشلون؟ احكي لي.
5: كانت على علاقة مع رفيقي ديا، وصارت تبعت صورها وراحت قابلته بلبنان. لك وأنا مثل الحمار عم بشتغل مشانها.
0: وكم طلقة أطلقت عليها؟
5: طلقة واحدة.
0: طلقة واحدة؟
5: طبعا سيدي.
0: أنت متأكد؟
5: أك متأكد.
0: أيوة، قلي لشوف، وين صبتها؟
5: براسة سيدي.
0: وين براسة بالتحديد؟
5: أعمل لك أنا اللي قتلتها، وهي أنا أجيت لعنكم برجلي وجبت لكم المسدس، وعم أقول لك أنا قتلت مرتي.
0: عال كتير منيح. طيب قلي لشوف، أمتى قتلتها؟
5: وصلت ومو شايف بعيوني، ورحت لعندها وقتلتها
0: مباشرة؟
5: إيه نعم.
0: طيب وإذا قلت لك إنك أنت واحد كذاب يا سيد منصور؟
5: ليش هيك عم تحكي معي سيدي؟ ليش؟
0: أنا رح أقول لك ليش. أول شيء لأنه مرتك ياسمين ماتت نتيجة 4 طلقات من عيار 7.62 ميلي.
5: شو؟
0: مو من طلقة واحدة مثل ما عم تقول، يعني مو من المسدس اللي حطيته هون قدامي على الطاولة.
5: أنا سيدي.
0: بعدين حتى تكون بالصورة أكتر بدي أقول لك على شغلة مهمة.
5: شو هي؟
0: وقت كنت بعدك بالطريق وجاي لهون كانت مرتك ياسمين ميتة.
5: سيدي أنا اللي قتلتها، وهي أنا بإيدي ورجلي جاي سلام.

0: بحالي واللي بدكن يعملوا اعملوا اللي بدكن يا فيني يا اخي شنقوني.
1: هذا الشيء ما بيصير، ولعلمك الشيء اللي عم تعمله هو تغطية لجريمة القاتل الحقيقي. بدي اعرف مين هو القاتل.
0: استفلوا انتوا الحكومة، وهي انا اجيت لعندكم داخل على الله وعليك قول قدام اهل الضيعة انا اللي قتلتها
1: يا عارف.
2: نعم استاذ.
1: خليه يقعد برا.
3: شريف تفضل برا.
4: هاي الشغلة بتصير كتير بالأرياف يا سيادة رئيس النيابة. إيه
1: بس مو طبيعي لدرجة إنه يقبل على حاله جريمة هو ما ارتكبها من الأساس يا سيادة المقدم؟
4: ممكن سيدي لأحد أمرين أو أحد احتمالين.
1: شو هني بقى؟
4: تستراً على فاعل له قيمته الاجتماعية وما بدهن السلطة تلقي القبض عليه.
1: مثلاً؟
4: يعني بجوز يكون أبوه أو أخوه.
1: خطر على بالي هذا الشيء، بس أبوه رجال كبير بالعمر، يعني عمره شي 90 سنة ومريض سرطان، وهو وحيد على فكرة، ما عنده أخوة شباب.
4: معناتها الاحتمال الآخر،
1: واللي هو
4: شاف زوجته انقتلت لسبب ما فحب ينسب هذا الأمر لنفسه تخلصا من العار.
1: غريب، عن جد شي غريب لهالدرجة هي.
4: حتى الناس تقول قتل زوجته وغسل عاره،
1: والقاتل الحقيقي برا عم يمشي بين العالم وما حدا سائل عنه.
4: على سيرة المشتبه فيهن، في شغلة وصلتني قبل ما اجي لعندك.
1: خير شو في قلي؟
4: الدياب رفيق منصور يلي كان على علاقة مع مرته.
1: ايوه شو بو؟
4: عممنا عليه واستعلمنا على الحدود، طلع انه غادر على لبنان بنفس اليوم.
1: غادر على لبنان بنفس اليوم؟
4: اي نعم سيدي، وعلى الاغلب انه هرب من منصور.
1: طيب ليش عم تقول على الاغلب؟
4: لانه قبل ما يطلع حكى مع واحد من رفقاته بالشغل وقال له بالحرف الواحد انه منصور هدد بقتله وانه ما عاد ضامن حاله اذا ضل هون.
1: ليك مقدم ياسر، نحن لازم نعرف ايمتى قطع الحدود بالدقيقة ونقارنها بوقت مقتل ياسمين.
4: حاضر سيدي.
1: واذا طلع لبنان
5: من مكتبة الاذاعة السورية
1: منشيله من طريقنا ومنرجع للسؤال الاهم،
4: واللي هو مين وصل ياسمين على البستان،
1: ومين شافها بعد ما رجعت من لبنان عالضيعة، ومين كان آخر واحد معها وهي عايشة.

0: أنا يا سيدي رفيقه من الروح للروح.
1: قلي لشوف يا سليمان.
0: تفضل.
1: أنت كنت موجود وقت المشاجرة بين منصور ودياب؟
0: يا سيدي أنا ومازن وكل شغيلة كمان.
1: أيوة، ومنصور كيف كان وضعه؟
0: كان مثل المجنون مسكين، بده يلحق دياب ويقتله.
1: كمل. وبعدين؟
0: يعني هيك مثل ما عم بحكي لك سيدي، يعني هدينا شوي وبعدين قال إنه بده ينزل على الضيعة.
1: وشو صار حكي بيناتكم قبل ما يقوم ويمشي؟
0: حكي عادي، كل واحد قال كلمة.
1: وانت شو كانت كلمتك؟
0: أنا؟ كلمتي يعني قلت له لو كنت مطرحه ما بسكت على اللي صار.
1: أيوة، يعني شو كنت بتعمل قلي؟
0: سيدي الله لا يدوقها لمخلوق، يعني واحد مرته غدرت فيه شو بده يعمل غير إنه يغسل عاره؟
1: وبعد هاي الكلمة مباشرة منصور قام وراح على الضيعة، صح؟
0: نعم، هذا اللي صار.
1: تمام، وأنا هذا اللي كنت بدي أعرفه.
2: وسليمان بصراحة كان عم يزيدها براسه.
1: أيوة، وشو قال له بالضبط؟
2: قال له إنه لو كنت مطرحك يا منصور والله ما بخليها تعيش يوم واحد بعد اللي عملته.
1: حلو، وانت حضرتك شو قلت له؟
2: أنا سيدي خانقته، قلت له شو هاد يا زلمة، لا تخلي الزلمة يعمل مصيبة.

0: الأقطام الخلياوية للمغدورة ياسمين بتاريخ الحادثة وقبل الحادثة بيوم واحد.
1: طمني، لقيت شي لفت نظرك؟
0: اي نعم سيدي، من شان هيك أنا أجيت لعندك.
1: هات لشوف، فرجيني هالكشف.
0: تفضل.
1: اي بس أنا شايف كأنه في اتصال وارد من هالرقم بالتوقيت اللي سبق مقتله.
0: اي نعم سيدي، هذا رقم أخوها نايف.
1: ومدة المكالمة 4 دقائق وشوي.
0: بالضبط سيدي.
1: ممتاز، هلأ توضحت الأمور أكثر.
0: تعليماتك أستاذ فاروق.
1: ما بدها وقفة، قوم جيب لي نايف فورا يا مقدم ياسر.
0: حاضر سيدي.

0: مثل ما قلت لكم المرة الماضية، من وقت ما سافرت ما حكيت معه.
1: ولا كنت بالضيعة؟
0: أنا خلصت إجازتي يوم اللي وصلتها على الكراج، وتاني يوم نزلت على الشام.
1: بقدر أعرف وين كنت؟
0: وين بدي كون يعني؟ كنت بشغلي.
1: حتى بتاريخ 4/6؟
0: عم بقول لك كنت بشغلي، وحتى اسأل رؤسائي.
1: كنت متوقع إنك تكذب وتنفي وجودك يوم الحادثة بالضيعة، لذلك جبت بيان من عملك وتبين لي إنك غايب بتاريخ 4 حزيران. تفضل شوف سيد نايف. ومو بس هيك، هاي بيان بالمكالمات بينك وبين المغدورة أختك ياسمين.
2: إيه دوختنا يا رجل.
0: طيب يعني أنا ما حكيت معه ولا كنت غايب. كنت مزبوط، بس أنا ما قتلتها.
1: مقدم ياسر.
2: نعم سيدي.
1: ورجي لنايف تقرير الأدلة الجنائية.
0: طيب يعني وشو يعني؟
1: يعني أنت مو بس عم تكذب، ووقح كمان.
0: أنا
1: تفضل شوف بعينك، نحن كشفنا على سيارتك
3: والأدلة الجنائية،
1: قارنت دواليبة بالآثار يلي لقيناها بالبستان، طلعت هي ذاتها يلي جنب جثة المغدورة أختك. مقدم ياسر.
2: نعم سيدي.
1: هاي إذن خطي بتفتيش بيت نايف. تفضل. بدي أداة الجريمة يلي قتل فيها أخته ياسمين.
4: هدوء بالقاعة، هدوء. كمل يا متهم نايف. وبعدين؟
0: ولما دريت شو عاملة أختي ياسمين طلع الدم لراسي وما عاد تشوف قدامي.
4: وانت منين دريت؟
0: اتصل فيني منصور وحكالي شو شاف بعينه.
4: طيب كمل. وبعدين؟
0: بعدين فورا اتصلت فيها وعرفت انها رجعت على الضيعة.
4: وشفتها؟
0: اي نعم سيدي، رحت لعندها وقلت لها تيجي معي.
5: دخيلك يا نايف، والله إذا منصور عرف إني رجعت يمكن يذبحني.
0: لهيك أنا إجيت لعندك. تعي معي، تعي، رح أخذك لمكان ما بيعرفوا جوزك.
5: لوين؟
0: لا تسألي هلأ، يومين وبس، من هون لحتى يروق ويهدى.
5: طيب دخيلك لا تخليه يعرف وين أنا.
0: اطمني. طلعي بالسيارة، طلعي يلا.

0: نايف نايف، لوين جايبني؟ مو قلت لي بدك تخبيني عنه؟
1: مظبوط، أنا فعلا لازم خبيك.
0: وين؟ وين؟
1: وين؟ بدي خبيك عن العالم كله. خذي.
2: دوب القاعة، تفضل أكمل أستاذ مالك ممثل النيابة العامة.
3: أقول يا سيدي الرئيس إن النية الجرمية للمتهم الأول نايف كانت جريمة القتل العمد، وهي متوافرة الأركان والعناصر، يؤيدها الإقرار والاعتراف، فضلا عن مصادرة الأداة الجرمية وهي البارد.

0: البارودة الحربية وثبوت أن المغذوفات أطلقت منها، الأمر الذي تجد فيه النيابة نفسها في غنى عن مزيد من الشرح والبيان، وتطالب إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم نايف قصاصا وفاقا لما جنت يداه الآثمتان لتكون عقوبة له ورادعا لسواه. أما المتهم الثاني سليمان والذي يشكل في هذه الدعوة رأس الأفعى، سعى حثيثا ليدفع منصور زوج المغدورة أن يتورط في قتلها بزعم الدفاع عن القيم والأخلاق، وناسيا أن التحريض على قتل النفس أشد استهجانا وأكثر معاداة للأخلاق.
1: سيد الرئيس اسمحوا لي بكلمة.
2: أستاذ وهيب لا تجوز المقاطعة.
1: كلمة واحدة يا سيدي.
2: تفضل.
1: سيدي الرئيس، أردت أن أبين أمرا على غاية الأهمية.
2: وشو هو؟
1: بالنسبة لموكلي سليمان.
2: إيه شبه؟
1: القاتل هو نايف كما هو ثابت بالأدلة الحسية والاعتراف.
2: نعم.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: لم يرد على لسانه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة إنه التقى بموكلي سليمان.
0: هذا الكلام غير صحيح قانونيا.
2: أساتذة هدوء لو سمحتوا.
0: جرم التحريض مستقل عن الفعل والنتيجة، وجرم التحريض تتوافر فيه عناصره بغض النظر عن الفعل، سواء تم ارتكابه أم لم يتم، وسواء وقع على المتهم أو على سواه.
1: نحن بصدد مقتل ياسمين يا سيادة ممثل النيابة العامة.
0: ونحن بصدد جرمين، الأول جناية قتل ياسمين، والثاني بصدد التحريض على قتلها.
1: ولكن منصور ما قتل ياسمين ولا حتى شرع بقتله، والقاتل هو نايف وما له أي علاقة بموكلي.
0: كلامك صحيح، منصور فعلا ما قتله لأنه لما وصل كانت مقتولة، مو لأنه تراجع عن اللي حرضه سليمان عليه.
1: وبالتالي التحريض ما أدى لنتيجة.
0: وعدم وقوع النتيجة ما بيمحي جرم التحريض، إنما بيأثر على العقوبة، والمادة 217 واضحة بهالموضوع.
2: وضح طلبك يا أستاذ مالك.
0: الثابت أن سليمان حاول أن يحمل منصور على قتل زوجته، والثابت أن التحريض لم يفضي إلى النتيجة المقصودة، لذلك نلتمس تجريمه بجناية التحريض على القتل العمد الذي لم يفضي إلى نتيجة، ومعاقبته وفقا للمادتين 216 و217 بدلالة المادة 219 من قانون العقوبات، لأن عقوبة المحرض مستقلة عن الفعل والنتيجة، وعقوبتها مستمدة من الفعل كما لو أنه تم حقيقة.
2: الجلسة الآن للنطق بالحكم. بسم الله الرحمن الرحيم وباسم الشعب، قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي: أولاً، تجريم المتهم نايف بجناية قتل المغدورة ياسمين عمداً وعن سبق الإصرار والتصميم وفقاً لأحكام المادة 535 من قانون العقوبات. ثانياً، الحكم عليه بالإعدام. ثالثاً، وللأسباب التي وجدتها المحكمة في ظروف القضية ولوجود الدافع الشريف المنصوص عنه في المادة 192 من قانون العقوبات ولطلب المتهم الشفقة والرحمة، تقرر تنزيل العقوبة من حيث النتيجة إلى السجن مدة 15 عاماً. رابعاً، تجريم المتهم سليمان بجناية التحريض على قتل المغدورة ياسمين عمداً والذي لم يفضي إلى نتيجة وفقاً لأحكام المادتين 216 و217 بدلالة المادة 219 من قانون العقوبات. خامساً، الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً وتنزيلها من حيث النتيجة إلى مدة 10 سنوات قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريقة

0: وباسل يوسف.
1: حكم العدالة.
2: برنامج تمثيلي أسبوعي يكتبه للإذاعة المحامي الأستاذ منيب هائل اليوسفي.
1: حكم العدالة من إخراج محمد عنقا.

عاصمة الياسمين والذكريات.